0: المراد باليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر، ويظنون أن الإنسان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وهذا ليس بالصحيح، لأن الله قال اذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، وأيام التشريق إنما تبتدئ في الحادي عشر. ومن فوائد ذلك، من فوائد الآية، أن الأعمال المخيرة فيها إنما ينتفي الإثم إذا كان الإنسان فعلها على سبيل التقوى لله عز وجل دون التهاون بأوامره، لقوله لمن اتقى، فمن فعل ما يخير فيه على سبيل التقوى لله عز وجل والأخذ بتيسيره فهذا لا إثم عليه، وأما من فعلها على سبيل التهاون وعدم المبالاة فإن عليه الإثم بترك التقوى وتهاونه بأوامر الله. وهل يستفاد من الآية جواز التأخر إلى اليوم الرابع عشر والخامس عشر أو لا؟ الآية يقول من تأخر، ما قال في ثلاثة أيام أطلق، ها؟ لكن أصل الذكر في ثلاثة أيام، في أيام معدودات، فيكون معنى من تأخر في هذه الأيام المعدودات وهي الثلاثة، الأيام الثلاثة. أي لأن الله قيدها قال لمن اتقى. يتصور أن الرجل يكون يفعل هذا على سبيل التهاون وعدم المبالاة، لا على سبيل أن الله تعالى يسره له ورخص له فيه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى، لقوله واتقوا الله، وقد سبق لنا أن التقوى هي والبر إذا ذكر جميعا، ها؟ إذا ذكر جميعا افترق في المعنى، وإن أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث، بقوله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن فوائدها قرن المواعظ بالتخويف، لقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن الإنسان إذا علم بأنه يحشر الله عز وجل وأنه سيجازيه فإنه سوف يتق الله ويقوم بما أوجب الله. وبهذا عرفنا الحكمة من كون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات بالإيمان بالله، ففي كثير من الآيات يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله دون بقية الأشياء التي يؤمن بها، وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لذلك اليوم، وهو القيام بماذا؟ بطاعة الله ورسوله. ثم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الناس ينقسمون إلى طرق، منهم من هذا وصفه ومنهم من يأتي وصفه أيضا، ويستفاد منه أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظواهر الأحوال. من أين تؤخذ؟ من يعجبك قوله، وكذلك من الناس من يعجبك فعله ولكنه منطوي على الكفر والعياذ بالله، فهذا لا تغتر بظاهر الحال، ولكن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن نحكم إلا بما تقتضيه الظاهر، لأن ما في القلوب ما نعلمه، ولا يمكن أن نحاسب الناس على ما في القلوب، وإنما نحاسبهم على حسب الظواهر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الصنف من الناس يشهد الله على ما في قلبه إما مما أظهره وإما مما أبطنه، لأن قلنا أن فيها معنى. إما فيما أظهره، يعني يظهر لك إنه يتكلم بالكلام الذي يشهد الله على ما في قلبه من ظاهر حاله، أو أنه يشهد الله على ما في قلبه من الكفر والنفاق، فهو منطوى عليه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ترك الجدل والخصام بقوله وهو ألد الخصام، فإن الخصومات في الغالب ما يكون فيها بركة، ولكن هذه الآية كما قلنا سابقا مقيدة بما أمر الله به من المجادلة، مجادلة أهل الباطل بالحق، فإن هذا أمر لا بد منه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بما في الصدور بقوله ويشهد الله على ما في قلبه، لأن ما في القلب ما أعلمه إلا الله عز وجل، ومن كان في قلبه هذا الشيء. ومن فوائد الآية التي بعدها أن هذا الرجل الذي يعجب قوله ويشهد الله على ما في قلبه أنه إذا تولى سعى في الأرض، يعني طيب إذا تولى سعى في الأرض بما يفسده، بماذا؟ بالمعاصي، فإن المعاصي سبب لهلاك الحرث والنسل والعياذ بالله. الدليل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن فوائد الآية أيضا أن هذا الذي يعجب قوله يتولى ما يبقى ولا يمكث، لقوله وإذا تولى، وقد مر علينا في أول سورة البقرة أن اللغة العربية تفرق بين إن وإذا، بأن إن الشرطية لأمر قد يكون مستحيلا ولا يمكن، والغالب أنه يكون غير واقع، أما إذا فهي فيما يكون ممكنا ومتوقعا. ولهذا قالوا في قوله تعالى كلما أظلم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ما قال وإن أظلم، فلما قال وإذا أظلم علم بأنه لا بد أن يظلم. هذا إذا تولى ليست كقوله إن تولى، إن تولى سعى، ولكنه إذا تولى يعني سأكون منه التولي لأنه غير ثابت. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل بقوله لا يحب الفساد، فإن قلت هذا نفي وليس بإثبات، قلنا إن نفيه محبة الفساد دليل على ثبوت أصل المحبة، ولو كان لا يحب أبدا لم يكن هناك فرق بين الفساد والصلاح. أولا، فلما نفى المحبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاح وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الفساد في الأرض لقوله والله لا يحب الفساد، ومعلوم أن كل إنسان يجب أن يكون حذرا من التعرض لأمر لا يحبه الله. طيب إذا كان لا يحب الفساد هل هو لا يحب المفسد؟
1: نعم.
0: معلوم، لأن الوصف إذا كان غير محبوب إلى الله فمن اتصف به فغير محبوب إلى الله، على أنه ورد في آية أخرى والله لا يحب المفسدين. نعم. ثم قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات أنه يأنف أن يؤمر بتقوى الله لقوله أخذته العزة، فهو يأنف يقول كأنه يقول في نفسه أنا أرفع من أن تأمرني بتقوى الله عز وجل. نعم، وهذا لا شك أنه ذل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بأن يتق الله، أمر نبيه وهو أتقى الناس لله أن يتقي الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال في قصة زينب واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا قاله للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف أنت أيها الإنسان ما يقال لك اتق الله، لكن والعياذ بالله في هذا دليل على أنه أن عنده أنفة عن الحق واستكبارا وعلوا. ومن فوائد الآية الكريمة البلاغة التامة في حذف الفاعل في قوله وإذا قيل له اتق الله، لم يقل إذا قال له فلان أو فلان، ليشمل كل من قال له ذلك، لأنه لا يرد هذا الأمر لشخص القائل، ولكن لكراهة ما أمر به. طبعاً لأنه لو إذا قال له الرسول كان يقول هذا أنف من أن يكون الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وهو لم يرسل، أو إذا كان اللي قال له فقير يقول هذا وش الفقير يقول لي، لكن إذا حذف الفاعل صار رده للحق من أجل لكراهة الحق نفسه. وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من رد الناصحين، لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين، فمن رد آمرا بتقوى الله ففيه شبه من المنافقين. والواجب على المرء إذا قيل له اتق الله أن يقول سمعنا وأطع، من مهما كان الذي أمرك بتقوى الله يجب أن تقول سمعنا وأطعنا، مو لهذا الرجل ولكن لوجوب لوجوب التقوى لله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم بقوله أخذت العزة بالإثم، وسبق لنا أن العلماء ذكروا لها معنيين وهما صالحان، إما أن المعنى أنه لإثمه تأخذه العزة ولا ينصاع للأمر بالتقوى، أو أن المعنى أن عزته أوقعته في الإثم، يعني هل الإثم سابق العزة أخذته العزة بسببه، أو أن العزة سابقة حملته على الإثم. ذكرنا في هذا قولين وقلنا إن كلاهما أو إن كليهما صالح. ومن فوائد الآية الكريمة وما في السؤال حتى ننتهي، ومن فوائد الآية الكريمة أنه أي هذا الرجل من أهل النار بقوله فحسبه جهنم، ومنها الثناء على النار بالقدح بقوله فلا بئس المهاد ولا بئس المهاد. ولا شك أن الأرض أن جهنم أنها بئس المهاد.
1: لما ذكر حال المنافقين الذين يعجبك قولهم في الحياة الدنيا وهم على الدور الخصام، والذين إذا تولوا باعوا في الأرض فسادا فأهلكوا الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، ذكر حال قوم على ضده وهكذا القرآن كما تقدم لنا مرارا، القرآن مكان تثنى فيه الأمور، يؤتى بذكر الجنة ثم النار، وبذكر المستقيم ثم الفجار، وهكذا لأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة ما يكل ولا يمل ولا يمل. ثم ليبقى الإنسان بين الخوف والرجاء، الخوف إذا رأى النار ووعيدها وعقوبتها، والرجاء إذا رأى الجنة ونعيمها وسرورها. ثم يبقى ينظر إلى حال الناس جميعا، أهل الخير وأهل الشر، كأنهم أمامه في المرآة، بخلاف ما لو كانت السياقات واحدة. ثم انتهى الكلام عن أحوال هؤلاء كلهم، ثم ابتدى الكلام في أحوال الآخرين. فترتيب القرآن لا شك أنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وأنه هو الموافق لإصلاح القلوب. ولهذا نرى أنه ليس من المستحسن، بل إنه من الذي نرى أنه محرم، هؤلاء الذين جمعوا آيات القرآن المتناسبة، جمعوا بعضها إلى بعض، كما يوجد في تفصيل آيات القرآن الحكيم. فصورة القرآن الحكيم للذي كتب المفهرس، المعجم المفهرس لآيات القرآن، المعجم المفهرس سليم لا بأس به، لكنه كتب كتاب آخر تفصيل آيات القرآن الحكيم، وجمع آيات التوحيد جميعا، وآيات الصلاة جميعا، وآيات الزكاة جميعا، وآيات المستقيم جميعا إلى آخر. وقرآن مصحف لكنه مرتب بحسب المعاني، هذا بالحقيقة لا يليق، ونرى أنه إلى الصحيح أقرب، لأنه إخراج بكتاب الله سبحانه وتعالى عن ترتيبه الذي أرتب عليه. والترتيب بين الآيات اجتهادي ولا توقيفي؟ توقيفي. هنا قال ومن الناس من يعجبك، ثم قال ومن الناس من يشري نفسه. نعم
2: مصنع يعني
1: جمع الآيات
2: في المصحف،
1: ها؟
2: جمع يعني بوّب
1: إلى آخر المصحف. إيه إلى آخر المصحف.
2: لا في كثير من التصانيف،
1: لا في كثير من التصانيف، مثلا كما رأى في الصلاة الأحكام، رأى في الأحكام، هذا ما فيه. نعم إيه هذا في المعجم المفرد. على كل حال لا يجوز إخراج القرآن يعني يعلق كله على هذا التفصيل إلا على ما جاء في كتاب الله. نعم. ما في مانع هذا، لأنه مجزأ، يعني يأخذ الموضوع المتحد ويحطه بكتاب مستقل، ما في شيء. وما زال العلماء يفعلونه، أكتب تفسيرات الأحكام للقصار وغيره موجود. والقرب هذا جمع القرآن كله في مصحف، وخلى الآيات هذه الحالة وهذه الحالة وهذه الحالة.
2: ثم لو عاد ترتيبه
1: كان مرتب من جديد. هنا
3: إذا لم
1: كل واحدة، كل واحد ما دام أنه القرآن كله موجود على هذا الترتيب، فمعنى ذلك أن فيه شبه اعتراض على الترتيب الإلهي. نعم. هذه المشكلة. ما يخالف، احنا نقول لو انه قال جزء في قصة موسى وكتب كل ما ورد في قصة موسى لا بأس، جزاؤه منفرد، لكن كونه يكتب جميعا ومشكل كأنه مصحف ثم يقال في هذا الكتاب الحكيم، هذا لا شك. ما يجوز. ايش معنى انه توقيف الترتيب؟ يعني مش الفرق تسمية فقط؟ يا أخي ناس أبدا ما لو قال كلنا يقول أنا مؤلف وبيألف،
3: هذا
1: إيه ما يجوز. نقول
0: أنت اجعل مثل موضوع معين لا بأس نوافقك في هذا. أما أن تريد القرآن كله من أول لآخر ترتب على ما تريد أنت هذا حرام، سنه ما شئت. المهم قوله تعالى ومن الناس من يشرب البعض، هذا هو القسيم الثاني، ها أو القسيم بقوله ومن الناس من يعجبك، فعلى هذا تقول من للتبعيض من الناس، ومن مبتدا وجر مجرور قبله خبره. وقال بعض أهل النحو إن من التبعيضية اسم لأنها في معنى بعض، وعليه فتكون هي مبتدا ويكون من يشري خبره. وقول من يشري نفسه أي يبيعها، يعني شرى بمعنى باع، كقوله تعالى وشروه بثمن بخس، شروه يعني باعوه بثمن بخس. أما اشترى فهي التي بمعنى تاع، فإذا جاءت التاء فهي للمشتري للآخر، وإذا حذفت التاء فهي للبائع المعطي. نعم، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني ذاته، يعني يبيع نفسه ابتغاء مفعول من أجله، أي طلب مرضات الله أي رضوانه، أي يبيع نفسه في طلب رضا الله عز وجل، فيكون قد باع نفسه مخلصا لله عز وجل في هذا البيع. ثم قال والله رؤوف بالعباد. كلمة من الناس هل تعني شخصا معينا أو هي عامة؟ قال بعض المفسرين إنها تعني شخصا معينا وهو صهيب الرومي، لما أراد أن يهاجم مكة منعه كفار مكة وقالوا ما يمكن تهاجم أبدا إلا أن تدع لنا جميع ما تملك فنحن نأذن لك بالهجرة، فوافق على ذلك وأنقذ نفسه بالهجرة ابتغاء مرضات الله. وقال بعض العلماء بل هي عامة، وهم أكثر المفسرين، عامة لكل المؤمنين المجاهدين في سبيل الله. قالوا ودليل ذلك قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وهذا القول أصح أنها للعموم، حتى لو صح أن سبب نزولها قصة صهيب فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله تعالى والله رؤوف بالعباد، يعني معناه أن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم ابتغاء مرضات الله فإن الله تعالى يشملهم برأفته بقوله والله رؤوف بالعباد. قال العلماء والرأفة أرق الرحمة، يعني أعلى درجات الرحمة في الرقة، إذن فهي رحمة في غاية ما يكون من الرقة فتكون رأفة. فمن أسماء الله تعالى الرؤوف، ومن صفاته الرأفة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو دال على صفة أو صفتين أو أكثر كما مر. وقوله بالعباد أل هنا للعموم، فهي نائبة مناب كل، أي بكل العباد. والمراد بالعباد هنا من كانوا عبيدا له بالمعنى القدري لا بالمعنى الشرعي، فرافة الله تعالى ورحمته شاملة لكل أحد، لكن من كان مؤمنا حصلت له الرأفة الخاصة والعامة، ومن كان غير مؤمن فله الرأفة العامة، فالرأفة العامة. واعلم أن العبودية لها معنى خاص وعام، والخاص له أخص
3: وهو خاص الخاص. فمن الآن قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قوله ومنه قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. على القول بأن الاستثناء هنا متصل. وأما إذا قيل أنه منقطع فإن قوله إن عبادي من القسم الخاص. وأما الخاص فمثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. من المراد بهم كل العباد؟ لا، الذين عباد الرحمن المتصلين بهذا الصفات فأخرج من لم يتصل بها. والذي أخص مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذه عبودية أخص، عبودية الرسالة. قال يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قول رؤوف عندي فيها قراءة ثانية وهي رؤوف، رؤوف بدون واو، والله رؤوف بالعباد. نعم. يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم فيه قراءتان، السلم والسلم. نعم. وخطوات فيها قراءتان، خطوات بضم الطاء وخطوات بسكون الطاء. نعم. قال يا أيها الذين آمنوا والسلم بفتح. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين. وقد تقدم أن الله تعالى إذا ابتدأ الحكم بالنداء فهو دليل على العناية به، لأن المقصود بالنداء تنبيه المخاطب، ولا يقتضي التنبيه إلا ما كان مهما. طيب أعلكم، لأنه الآن لو أقول انتبه يكون أقل مما لو قلت يا فلان انتبه. قوله، لأن الخطاب له دفع للتنبه، فالنداء الحكم المصدر بالنداء يدل تصديره بذلك على أنه هام، ولهذا صدر النداء الموجب للتنبه. ثم إذا كان الخطاب للذين آمنوا فإن في ذلك ثلاث فوائد كما سبق. فائدة الأولى يا مصطفى
4: أن هذا المثال من
3: شأن أو من الكسب، أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثانية
5: أنه ما ينهاهم عنه الشر ولا
3: لا،
5: يعني
3: أن الحث والإغراء. نعم صح، الحث والإغراء. لأنك إذا قلت يا مؤمن تحثه، يعني مقتضى إيمانه يفعل. نعم. مثل ما لو قلت يا أيها الكريم جد على الفقير، هذا ما مقصود الإغراء بكرمه حتى يتذكر صفته وهي الكرم، هذا حتى يتذكر صفته وهي الإيمان. الفائدة الثالثة أن فعل هذا إن كان أمرا من كمال الإيمان، وتركه من نقص الإيمان، وفعله إن كان ناهيا ينقص الإيمان، واجتنابه لله يزيد في الإيمان. هنا نشوف اللي معنا أمر ولا نهي. يا أيها الذين آمنوا إيش بعده؟ أمر، ادخلوا. فيكون الدخول في السلم من مقتضيات الإيمان، ويكون الدخول في السلم مكملا للإيمان، ويكون عدم الدخول في السلم منقصا للإيمان. كل هذا استفدناه من
0: الخطاب بيا أيها الذين آمنوا. قال ادخلوا في السلم، السلم والسلم بمعنى الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. فإن قال قائل

الذين آمنوا ادخلوا في السلم، قلنا إن هذا الأمر مقيد بما بعد قوله في السلم، وهو قوله كافة. فهنا يتوجه الأمر، أو إلى هنا اللي كافة يتوجه الأمر، يعني نفذوا أحكام الإسلام جميعا، نفذوا أحكام الإسلام جميعا، لا تفرطوا في شيء منها، لأن هذا مقتضى كمال الإيمان. فيكون هنا الأمر منصب على مجرد الدخول في السلم، وإلا منصب على قوله كافة، على قوله كافة، على قوله كافة. وقوله كافة، كافة اسم فاعل، اسم فاعل، نعم، يطلق على من يكف غيره، من يكف غيره، فتكون التاء فيه للمبالغة، مثل راوية وساقية وعلامة وما أشبهها. التاء هنا في هذه الأمثلة الثلاثة ساقية وراوية وعلامة للمبالغة. فيقول كافة بمعنى كاف، وتكون كافة بمعنى كاف والتاء للمبالغة. قالوا ومنه قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة للناس معناها أي كافة لهم، كافة لهم عما يضرهم، نعم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فمعنى كافة أي كافة لهم عما يضرهم، نعم. والتاء هنا للمبالغة، التاء هنا للمبالغة. ومثلوا لذلك أيضا بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقالوا إن قاتلهم كافة أي كافين لهم عن الشرك، كما يقاتلونكم كافين لكم عن الإسلام، لقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، فهم يقاتلوننا ليكفونا عن ديننا، فنحن نقاتلهم لنكفهم عن الشرك والكفر. وتطلق كافة بمعنى الجماعة، بمعنى الجماعة مثل العامة، كما يقال كافة الناس أي عامتهم وجماعتهم، أي عامتهم وجماعتهم. ووجه ارتباطها في المعنى الأصلي بالكف أن الجماعة لها شوكة ومنعة، تكف بجمعيتها من أرادها بسوء، لهذا سميت الجماعة كافة، سميت الجماعة كافة. طيب لكم وش المثال اللي قلنا؟ مثل كافة الناس وعامة الناس أي جماعتهم، نعم. قالوا ومن وبعثت إلى الناس كافة ولا عامة؟ عامة، لكن وأرسلناك كافة للناس، وأرسلناك إلى مهم مهم هذا يعني كان أنت تكف. يعني على كل حال يقال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، كافة يعني جميعا جميعا. هنا ادخلوا في السلم كافة، هل المراد ادخلوا في السلم جميعا وتكون كافة حالا من السلم، أو ادخلوا أنتم جميعا في السلم وتكون كافة، وتكون كافة حالا من الواو في قوله ادخلوا، أيهما أقرب؟ الأقرب المعنى الأول، أقرب المعنى الأول، لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني ادخلوا جميعا في السلم، نعم ادخلوا جميعا في السلم،

0: صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم يدخل في الإسلام، وحينئذ فلا صح أن يتوجه إليه النداء بوصف الإيمان. والمعنى الثاني هو الصواب، أن كافة حال من السلم، من الوصف من السلم، يعني أدخلوا في الإسلام كله جميعا، لا تدعوا شيئا من شعائره. وهذا هو المعنى الصحيح للآية، وهو الذي ينطبق على مقتضى الإيمان. يعني مقتضى الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع الشرائع، ما يترك، ما يأخذ بشريعة ويدع شريعة. نعم،
1: يقولون من قرأ السلم
0: نعم
1: معنى الصلح.
0: نعم، الصواب أنها معناها أن كل واحد، أنها المراد بها الإسلام، لكنها تأتي بمعنى الصلح صحيح، مثل قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لا صحيح. نعم، يقول ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أمر بعده نهي، لأن اتباع خطوات الشيطان يخالف الدخول في السلم كافة. لا تتبعوا، المعنى واضح فيها، يعني لا تتبعوها. وخطوات جمع خطوة، ويصح فيها خطوة، يصح فيها خطوات وخطوات. والخطوة هي عبارة عن منتهى نقل القدم عند المشي، هذه الخطوة، منتهى نقل القدم عند المشي. تمشي مثلا، نقل قدمك من هذا إلى هذا يسمى خطوة. والمعنى واضح، أننا لا نتبع الشيطان في سيره، لا نتبعه في سيره خطوات الشيطان. لماذا؟ لأن الله بيّن في آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يتبع. هل يرضى أحد أن يتبع الفحشاء والمنكر؟ لا. أيضا الشيطان لنا عدو، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو، ثم قال فاتخذوه عدوا، إذا كان عدوا لكم اتخذوه عدوا. إذن هل أحد من العقلاء يتبع عدوه؟ ما أسمع إلا صوتين ضعيفين، كأنكم تستخيرون الله في الجواب. نعم، ما أحد يتبع عدوه، لا أحد يتبع عدوه، واضح؟ طيب، إذا كان الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وكان عدوا لنا، فليس من العقل فضلا عن مقتضى الإيمان أن يتابعه الإنسان في خطواته. طيب، ما هي خطوات الشيطان؟ إذا قال قائل بينوا لنا خطوات الشيطان، نقول بين الله عز وجل يأمر بالفحشاء وهي عظائم الذنوب والمنكر. نعم، فكل معصية فهي من خطوات الشيطان، سواء كانت تلك المعصية من فعل المحظور أو من ترك المأمور، فإنها من خطوات الشيطان. لكن هنا أشياء بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من فعل الشيطان، نص عليها بعينه، مثل الأكل بالشمال والشرب بالشمال والأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، هذه بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من فعل الشيطان. وكذلك الالتفات في الصلاة، لا تختلفوا الشيطان من صلاة العبد. فهذه المنصوص عليها بعينها واضحة، وغير منصوص عليها نقول كل معصية فهي من خطوات الشيطان. وقول الشيطان قدم لنا، هل هو مشتق من شطن أو من شاط؟ من شطن بمعنى بعد لبعدها رحمة الله، أو من شاط بمعنى غضب، غضب وحمق، لأنه هو لا شك أنه أحمق ما يكون من عباد الله. نعم، نعم. لا هو لا شك أنه من وساوس الشيطان، أما أن نقول من وساوس الشيطان فإن ظاهر التكريم أنه ليس منه، لأنه قال لا تتبع خطوة الشيطان، ومن يتبع خطوة الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقوله إنه لكم عدو مبين، هذه الآية مؤكدة بمؤكدين، إن ولا كذا متأكدون؟
1: مؤكدين
0: بمؤكدين، وهي إن ولا
1: مبين.
0: إنه وش؟ لا
1: تقديم الخبر،
0: لا ما فيها التأكيد واحد، وهي إن، لكن فيها تأكيد معنى بغير الحروف المؤكدة، وهو قول عدو مبين. نعم. وقول إنه لكم عدو مبين، إنه لكم، كأن الشيطان ما جعل عدوا إلا لنا بني آدم. نعم. ولا شك أنه عدو لنا بخبر الله عز وجل، وهو دليل نظري، دليل أثري واضح، وبالدليل العقلي النظري، لأن آدم، لأن الشيطان ما استحق اللعنة إلا لعدم خضوعه لأبيه بأمر الله، فهذا الذي طرد وأبعد عن رحمة الله بسبب أبينا، بسبب عدم سجود لأبينا، يصير عدو لنا ولا لا؟ نعم، لأنه يقول هؤلاء هم اللي كانوا سببا لي في الطرد والإبعاد عن رحمة الله واستحقاق اللعنة، فلهذا كان عدوا لنا بمقتضى الدليل عن السمع شباب والعقل. وقوله إنه لكم عدو مبين، كلمة مبين مفعل، يجوز أن تكون من أبان بمعنى أظهر، ومن أبان بمعنى بان، لأن بان يبين فهو بين، وبان وأبان يبين فهو مبين بمعنى واحد، إلا أن أبان الرباعية تأتي بمعنى أظهر لا بمعنى ظهر. نعم. إنه لقرآن، لا إنه في سورة ياسين، إنه لذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. قرآن مبين هنا بمعنى بين ولا مظهر؟ إن كان خلاص يعلمون الفعلان فاليوم لا تظلمون إن والله ودي أقرأ آية تنام لأني ما ضبطها بالحين. في آخر سورة هو القرآن المبين يعني مظهر، الدليل قوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر. وأما مبين بمعنى بين فمثل قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني بين. طيب كلمة مبين هنا إنه لكم عدو مبين، هي بمعنى بين أو بمعنى مظهر؟ يعني بمعنى ظاهر ولا بمعنى مظهر؟ نعم ظاهر ومظهر أيضا. نعم ظاهر ومظهر، لأن كونه يأمرنا بالفحشاء والمنكر معناها أنه أظهر العداوة، وكذلك كونه لم يسجد لأبينا ويقول إنه خير منه هذا أيضا أظهر عداوته، فهو صالح للأمرين. طيب ومن هو العدو؟ وش هو العدو؟ العدو من المعادات، وهي البعد والتنافر. قال الفقهاء: ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو. يعني عدوك من يحزن لسرورك ويسر لحزنك، هذا عدو. نعم، هذا هو العدو. الشيطان هو كذلك. نعم، الدليل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضالهم شيئا إلا بإذن الله. وفي قوله: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ختم الآية في هذه أو ختم هذا النهي في هذه الجملة فيه فائدتان. الفائدة الأولى تعليل الحكم السابق، والفائدة الثانية التحذير من اتباع خطوات الشيطان. ثم قال الله عز وجل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن زللتم، قال بعض العلماء أي عدلتم، وقال آخرون أي ملتم، ملتم. وهذا الأخير أقرب إلى معنى اللفظ، لأن الزلل مثل الزلق في الدحر. نعم، زلت به قدمه، يعني هوت به، هوت به من دحر أو من عال من درج وما أشبه ذلك. وهذا أبلغ من عدلتم، يعني إذا ملتم عن الحق واتبعتم خطوات الشيطان من بعد ما جاءتكم البينات. البينات يعني هذه صفة للموصوف المحذوف، أي الآيات البينات والنصائح الظاهرات. إذا زللتم عن الحق وملتم، وسمى الله تعالى ذلك زللا لأن في الميل والعدول عن الحق فيه هلكة ولا لا؟ نعم، مثل ما لو زل الإنسان وسقط في بئر مثلا، أو زل الإنسان زلق وطاح في الشارع. نعم، وقول من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عز وجل، هذا جواب الأمر، جواب إن فاعلموا. والمراد بالعلم ليس أن يبلغ ذلك إلى قلوبنا، ولكن أن نحذر ممن له العزة. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. والختم في هذين الاسمين يدل على أن الإنسان معرض للعقوبة أو واقع في العقوبة. وهنا يكون معرضا للعقوبة ولا لا؟ نعم، إذا ذل بعد أن جاءت البينة فقد عرض نفسه للعقوبة. وأما كون ما ختمت به الآية عقوبة، فمثل قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقال إن أعرابيا كان عند قارئ يقرأ هذه الآية، وكان القارئ يقول: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قالوا الأعرابي: ما هو صحيح، اقف. قال: فإن فقطعوا أيديهما نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: ما يصير سيدة عيسى، أنت معنا ولا ايش قلنا؟ بس ما قلنا قبلها شيء ولا بعدها شيء؟
1: لا قبلها.
0: طيب، أقول إن العربي قال: ما يمكن هذا. فلما قرأها في الثالثة قال: نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: الآن أصبت، لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. نعم، وهذا استنتاج صحيح. ولهذا قال الله تعالى في الذين يسعون في الأرض فسادا، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولهذا قال العلماء إذا تاب قطاع الطريق قبل القدرة عليهم سقطت عنهم العقوبة التي لله، واضح؟ فهنا يقول فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إذن فأنتم قد عرضتم أنفسكم بعد الزلل الذي زللتم به من بعد ما جاءتكم البينات، عرضتموها للهلاك. ثم قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ينظرون أي المكذبون الذين زلوا من بعد ما جاءتهم البينات. هل ينظرون، هل استفهام بمعنى النفي، أي ما ينظرون، ما ينظرون، وينظرون بمعنى ينتظرون، وتأتي بمعنى النظر بالعين، فإن عديت بإله فهي النظر بالعين، وإن لم تعد فهي بمعنى الانتظار. مثال المعدات بإله قوله تعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ومثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالذات ناظرة والثانية بالذات، لأن الأولى ناظرة إن حسنة والثانية من النظر بالعين. أما التي لا تتعدى بإله فهي بمعنى ينتظرون، مثل هذه الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم، أي ما ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم. ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني انتظرنا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يأتيهم الله في ظلل، هل معنى الآية يأتيهم الله في ظلل يعني تأتيهم ظلل من الله؟ كما لو قلت إلا أن يأتيهم الله بعذاب من عنده، نعم، ونحن نتربص بكم أن يأتيكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، هل هي مثل هذه الآية؟ لا، لأنها عديت بفي أن يظن أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام، نعم، فلم يكن المعنى أن يأتيهم ظلل من الله، لا، وقول أن يأتيهم الله أضاف الفعل إلى الله، وهو على جادة أهل السنة والجماعة على ظاهره وحقيقته، أي أن الله نفسه يأتي، وأما أهل التحريف فيقولون إن معناه أن يأتيهم أمر الله في ظلم من الغمام، وهذا تحريف للقرآن عن ظاهره بغير دليل إلا بدليل زعموه عقليا وهو وهمي وليس عقليا. فنحن نقول الذي نسب فعل الإتيان إليه من هو؟ الله عز وجل، وهو أعلم بنفسه، وهو يريد أن يبين لعباده أو أن يضلل عباده، أن يبين، حاشاه أن يريد الإضلال، يبين الله لكم أن تضلوا، نعم. طيب إذا كان الله يريد أن يبين وهو أعلم بنفسه، فهل في كلامه عي وعجز عن التعبير بما في نفسه؟ لا، هل كلامه فيه نقص في البلاغة؟ لا. إذن فكلامه في غاية ما يكون من العلم، وغاية ما يكون من إرادة الهدى، وغاية ما يكون من الفصاحة والبلاغة. فهل بعد ذلك يمكن أن نقول إنه لا يراد به ظاهره؟ أبدا لا يمكن، إلا إذا قال الله هو عن نفسه إنه ما أراد ذلك فنعم. قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي ما ينتظر المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا اليوم الذي هو يوم القيامة، وهو الذي يأتي فيه الله عز وجل للفصل بين عباده. نعم، يقول: إلا أن يأتيهم الله. هنا يأتي فعل مضارع والفاعل الله، وهو مضاف، وهو الفعل هنا مضاف إلى من؟ إلى الله، يعني مضاف المعنى مو في الإعراب. فهو فالفعل مضاف إلى الله. إلا أن يأتيهم الله، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه فالمراد به حقيقة ذاته. استوى على العرش يعني لذاته، استوى فعل ماضي يعود على الله. ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، ما دام أضيف إلى الله فالمراد هو ذاته سبحانه وتعالى. وكذلك يضحك يعني هو، يعجب هو، يأتي هو، يمشي نعم أتيته هرولة، يأتي هرولة، وهكذا. فكل شيء أضافه الله إلى نفسه فالمراد إليه ذاته. نعم، إلا إذا قام الدليل على أن المراد غيره، مثل ما جاء في الحديث الصحيح: عبدي جعت فلم تطعم، أو استطعمتك فلم تطعم. فهذا بينه الله عز وجل أن المراد استطعام، استطعام أحد من عباده، من عباده الصالحين. طيب، فإن قلت: ماذا تقول في قوله تعالى حديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخره. ومعروف أن الخبر مسند إلى المبتدأ، كنت أتى هذه اسم كان وهي في الأصل مبتدأ، وسمعه خبر كان وهي في الأصل خبر. ومعروف أن الخبر مسند إلى المبتدأ، فإذا قلت زيد قائم فالقيام لمن؟ لزيد. فكيف تقول في هذه الآية، في هذا الحديث القدسي: كنت سمعه؟ نعم، هل تقول إن الله عز وجل، إن المراد كان الله ذاته سمعا لهذا؟ نقول: كنت سمعه على القاعدة، لكن ليس معنى ما قال الله إن السمع يكون هو الله، فقال كنت سمعه، والمعنى أن الله تعالى يسجل في سمعه وبصره وجوارحه. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعيدنه، ولئن استعاذني لأعيدنه. والحديث كله من أول إلى آخره يدل على أن هذا أمر مستحيل. نعم، ما تقرب إلي عبدي، إلي عبدي، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون العابد هو المعبود. أحب إلي مما افترضت عليه، افترضت عليه، لا يمكن يكون الفارض هو المفروض عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، فهنا لا يزال عبدي، فالعبد لا يكون هو المعبود. قول: يتقرب إلي، ما يمكن يكون متقرب هو المتقرب إليه. حتى أحبه، هناك حاب ومحبوب. فإذا أحببته كنت سمعه، ما يمكن يكون إن الله يكون هو سمع هذا المخلوق، ما يمكن. أما اليد قال ويده التي يبطش بها، لأن العمل باليد ورجله التي يمشي بها، فتبين أن القاعدة هي القاعدة، لكن يمنع من أن يكون هذا الشيء هو الله، يمنع هنا مثل ما قلنا قبل قليل الضمائر تدل كلها على أن هذا على أن هذين شيئان متباينان. طيب إذن يأتيهم الله يطبقها على القاعدة ولا لا؟ من اللي يأتي؟
1: الله
0: نفسه. الذين يقولون يأتي أمر الله، نقول هذا خطأ، قلتم على الله ما لا تعلمون، بل صرفتم كلام الله عن ظاهره بغير دليل. الله يقول يأتيهم الله وأنتم يقول يأتيهم أمر الله، جناية عظيمة على الله عز وجل. كيف يثبت لنفسه إتيانا وأنتم تقولون لا يأتي، وإنما الذي يأتي أمره؟ لو كان الأمر كما قلتم لازم أن يكون ظاهر كتاب الله عز وجل أمرا مستحيلا على الله، فيكون القرآن بعد أن كان بيانا للناس صار تعمية للناس وتضليلا للناس ولا لا؟ لأن الإنسان عندما يسمع أن يأتيهم الله ويقرأها يقول يأتي الله عز وجل نفسه، فإذا قلت يأتي أمره فقد جعلت القرآن الذي هو بيان جعلته تلبيسا وتضليلا، وجعلته أيضا تعمية للخلق بعد أن كان موعظة وذكرى. ولو أن هؤلاء المتأولين فكروا في نتائج ما تأويلهم هذا ما استقرت عليه أقدامهم أبدا، لأنه لا يقوله مؤمن عاقل كما قال شيخنا في تفسيره، ما أحد يقوله وفي قلبه حبة خردل من الإيمان، هذا تضليل عظيم يلزم عليه لوازم من أفضل اللوازم. والسنقيط رحمه الله أيضا في تفسيره قال إنه لا يصرف مثل هذه الآيات عن ظاهرها إلا من تنجس قلبه بقدر التشبيه، لأنه مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه قال هؤلاء المؤولة إنما أولوا لاعتقادهم أن ظاهرها تشبيه فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. فنحن نعتقد أن ما قال الله عن نفسه فهو حق، لأنه تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، وهو يريد من عباده أن يريد أن يبين لعباده، والدليل على ذلك يبين الله لكم أن تضلوا، ما يريد أن يخفي الأمر على عباده وأن يظهر لهم القول بخلاف ما أراد. فإن هذا تعني، فإذا قال قائل كيف يأتي، كيف يأتي، نقول كيف هنا لا يخلو هذا الاستفهام، إما أن يكون استبعادا من الإنسان فليتوب الله عز وجل لأنه أنكر، يعني يقول شلون يجي كيف يجي، يعني قد تأتي الاستفهام للاستبعاد والإنكار فهذا أمر خطير. وإما أن يسأل عن الكيفية، يعني أنا أؤمن بأنه يأتي لكن كيف يأتي شلون على أي كيفية، فنقول هذا سؤال مبتدأ، وأظن الفرق بين السؤالين واضح. ها؟
1: نعم.
0: الأول إذا قال كيف يأتي منكرا فهذا معناه التكذيب أو الشك، أما إذا قال كيف يأتي مؤمنا بالأصل والمعنى سائلا عن الكيفية فماذا نقول له؟ نقول هذا بدعة ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأنه سؤال عما لا يمكن الجواب عنه، واضح؟ ما يمكن أحد يجيب. ولهذا اشتهر عن مالك رحمه الله أنه قال في الاستواء على العرش قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تبين رحمه الله أن الكيف غير محفوظ، أي لا تدركه عقولنا ولم يأتي به الخبر السمعي الدليل السمعي. فإذا انتفى عنه الدليلان السمعي والعقلي فموقفنا أن نكف عن ذلك. وقال السؤال عنه بدعة لأن هذا ما كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنه، والصحابة أحرص منا على الخير، نعم، وأفهم منا وأعقل، فقد جمع الله لهم الحرص والفهم والعقل، ولذلك ما سألوا لأنهم يعلمون أن هذا أمر لا يحاط به، كما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، وهكذا بقية الصفات، هكذا بقية الصفات ما يسأل عن كيفية أبدا. ولهذا قال بعضهم بعض أهل العلم قال إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل في النزول، يعني في حديث النزول، فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. الجواب تمام أولا، فنقف على ما أخبرنا به ونسكت عما لم نخبر به. وقال آخرون إذا قال لك الجهمي كيف صفته صفة كذا وكذا من صفات الله فقل له كيف ذاته، كيف ذاته، هل يكيف ذاته؟ لا، يقول إذا كنت لا تعرف كيفية ذاته فإن كيفية الصفة فرع عن كيفية الذات، فالعلم بكيفية الصفة لا يكون إلا بعد العلم بكيفية الذات. وكما لا تعلم كيفية ذاته فلا نعلم نحن كيفية الصفات، نعم. والأمر في هذا واضح، إذا نؤمن بالإتيان حقا وأنه يأتي سبحانه وتعالى حقيقة، ولكن على أي كيفية؟ الله أعلم. وهل هو على كيفية؟ نعم على كيفية، لكنها غير معلوم. ولهذا الإمام مالك قال الكيف غير معقول، ما قال لا كيفية له، لا كيفية له، إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في معناه مع، معناها مع، يعني يأتي مصاحبا لهذه الظلل. وإنما أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية، لأننا لو أخذنا على أنها الظرفية صارت محيطة بالله عز وجل، والله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وأعظم أجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ونظير ذلك أن تقول جاء فلان في الجماعة الفلانية، يعني معهم، وإن كان هذا المثال هذا التنظير ليس من كل وجه، لأن فلانا يمكن أن تحيط به الجماعة، ولكن الله لا يمكن أن نحيط به الظلل. وقوله في ظلل من الغمام، هذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام، السماء تشقق، وشف ما قال تنشق، قال تشقق، كأنها تنبعث من كل جانب، تشققوا بالغمام. والغمام قالوا إنه السحاب الأبيض الرقيق، سحاب أبيض رقيق، لكن ليس كسحاب الدنيا، الاسم هو الاسم ولكن الحقيقة غير الحقيقة، لأن المسميات في الآخرة وإن شاركت المسميات في الدنيا في الاسم فإنها تختلف مثل ما تختلف الدنيا عن الآخرة، نعم أليس كذلك؟ أين؟ طيب في ظلل من الغمام والملائكة، قوله والملائكة بالرفع عطفا على قوله يأتيهم الله، يعني وتأتيهم الملائكة أيضا محيطة بهم، كما قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وفي حديث الصورة الطويلة الذي ساقه ابن جرير وغيره أن السماوات تشقق السماء الدنيا في الغمام وتنزل الملائكة فيحيطون بأهل الأرض. ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة كل من وراء الآخر. ولهذا قال صفا صفا يعني صفا بعد صف صفا بعد صف. ثم ينزل الرب عز وجل لقضاء بين عباده. نعم ذلك النزول الذي يليق بعظمته وجلاله ولا أحد يحيط به لأنه تعالى لا يحاط به كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقال ولا يحيطون به علما. فالملائكة تحيط بالخلائق ثم ينزل الرب عز وجل فيقضي بين العباد. ولكن متى يكون هذا؟ ما يكون إلا بعد أن يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون فيذهبون إلى من يشفع لهم عند الله أن يقضي بينهم فيريحهم من هذا الموقف. فيأتون إلى آدم ويذكرون له من مناقبه ولكنه يعتذر بأنه أكل من الشجرة فعصى. يعتذر مع أنه تاب إلى الله واجتباه ربه وهداه لكن مقام الشفاعة ليس بالأمر الهين. الشافع لا يمكن أن يتقدم إلى الشفاعة وهو يذكر أنه قد أذنب في جانب المشفوع إليه لأنه كما يقول العامة يعني وجهه ما يستطيع قابل كيف يعصي بالأمس ويجي اليوم يشفع لغيره. لهذا يعتذر. ثم يأتون إلى نوح وهو أول الرسل هذاك أول البشر وهذا أول الرسل يأتون إليه ولكنه يعتذر أيضا. بماذا؟ بأنه سأل ما ليس له به علم فقال رب إن ابني من أهلي. نعم وهل استغفر نوح؟ استغفر؟ وش قال؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا استغفار، استغفار على سبيل الاعتراف بأنه لا بد له من أن يغفر الله له وإلا لكان خاسرا. يأتون بعد ذلك إلى إبراهيم فيعتذر. بماذا؟ بأنه كذب ثلاث كذبات هي كذب لكنها تورية، تورية كذب باعتبار المخاطب ولا حقيقة ليست بكذب. نعم. ثم يأتون إلى موسى فيعتذر. بماذا؟ لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ثم يأتون إلى عيسى ولا يذكر ذنبا، ما يعتذر بذنب، لكنه يعتذر بفضل محمد عليه الصلاة والسلام عليه، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا شك أن هذا من المقام المحمود العظيم للرسول عليه الصلاة والسلام. الأنبياء يعتذرون، منهم من يذكر شيئا مثلبة يخجل بها أن يكون شافعا، ومنهم من لا يذكر شيئا لكن يرى أن من هو أن في المكان من هو أحق منه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع إلى الله، ومع ذلك ما يشفع إلى الله مع كونه أوجه الخلق عند الله ما يشفع إلا بعد إذن الله. نعم، وهكذا الملك والعظمة والسلطان أقرب الخلق إليه، ما يستطيع أن يتكلم بالشفاعة لغيره وهو لمصلحته أيضا إلا بعد إذن الله. أكبر ملك من الملوك يمكن زوجته اللي هي محل وطئه تشفع ولا لا، بدون أن تستأذن، لكن رب عز وجل لعظمته وسلطانه ما حد يشفع إلا بعد أن يأذن، فيأذن فيستأذن من الله عز وجل فيأذن له فيسجد سجودا طويلا، سجودا طويلا يفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه عليه من قبل، ثم يقول له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع الله عز وجل فيأتي رب عز وجل كما ذكر هنا في ظلل من الغمام والملائكة. الملائكة تقدم علي تقدم لنا الكلام عليهم عند قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبينا أن الملائكة عالم غيبي وأنهم رسل بشر مخلوقون خلقهم الله عز وجل لعبادته، وأنهم يسبحون الليل والنهار، ولا في الليل والنهار بينهم فرق، ها؟ الليل والنهار يعني دائم مستوعبين، أما في الظرفية يحتمل في بعض الليل الليل والنهار. والملائكة وقضي الأمر، وقضي الأمر كلمة وقضي الأمر اختلف فيها المعربون، فمنهم من قال إنها معطوفة على أن يأتيهم فتكون في حيز الأمر المنتظر، انظرنا إلا أن تأتيهم وإلا أن يقضى الأمر، وإلا أن يقضى الأمر، ولكنه أتى بصيغة الماضي لتحقق إيش وقوعه، هكذا قال بعضهم، وعلى هذا فيكون محل الجملة النصب، لأن أن تأتيهم الملائكة محلها النصب، ينظرون يعني لا هل ينظرون إلا إتيان الله، إتيان الله في ظل الغمام وإتيان الملائكة وانقضاء الأمر، هذا وجه. الوجه الثاني أن قوله وقضي الأمر جملة مستأنفة، جملة مستأنفة، هل ينظرون إلا إتيان الله في ظل من الغمام وانتهى الأمر، يعني وقد انتهى الأمر ولا عذر لهم بعد ذلك ولا حجة لهم. وقول الأمر بمعنى الشأن، بمعنى الشأن، وكما تقدم لنا أن الأمر مفرد الأوامر ومفرد الأمور، فهنا مفرد إيش؟ الأمور ولا الأوامر؟ الأمور، يعني قضي الشأن وانتهى كل شيء، نعم، وصار أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، ولهذا قال بعده وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله ترجع الأمور، وفي قراءة ترجع الأمور، وهنا المتعلق مقدم على المتعلق به، لأن إلى الله متعلق لماذا؟ بترجع، وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص، أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور، أمور الدنيا والآخرة كذا، شؤونها كلها الدينية والدنيوية والجزائية وكل شيء، كما قال الله تعالى في سورة هود وإليه يرجع الأمر كله، كل الأمر، فالأمور كلها ترجع إلى الله عز وجل، ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم فيحاسبهم وهذه الآية تفيد كما سيأتي إن شاء الله في فوائد تفيد تهديد هؤلاء المكذبين.
2: الشيخ.
0: نعم.
2: الشيخ ما في آية أو يأتي أمر ربك
0: إلا فيه.
2: هذه
0: بعضهم يحتج بها على هذه القصة. ما صحيح. هذا احتجاج باطل، وذلك لأنه يجب أن نقول إن كل آية تفسر بحسب ما فيها.
2: جمهور معنى الآية
0: نعم. أمره بعذابه.
2: يعني بعد هذا بعد الفصل.
0: لا أمر يعني أمرهم في أن الله يأمر بعذاب في الدنيا. عذاب في الدنيا.
2: والملائكة.
0: نعم. الملائكة لقبض أرواحهم. الملائكة لقبض أرواح. هذا الفرق بينهم. نعم. أيهن؟ لا بعيدة. بعيدة. ثم قال تعالى سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آيات بينة. سل أصلها اسأل، فنقلت حركة الهمزة إلى السين الساكنة ثم حذفت تخفيفا، حذفت الهمزة تخفيفا ثم حذفت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها. فعندنا الآن همزتان محذوفتان، همزة الوصل اللي في أول الكلمة والهمزة التي هي عين الفعل. أما همزة الوصل فحذفت لعدم الحاجة إليها، لأن همزة الوصل يؤتى بها لتسهيل النطق بالساكن. اسأل ليش ابن اسأل همزة؟ لأن ما يمكن ننطق بالساكن حتى يتقدمه الهمزة. اسأل. أما الثانية اللي هي عين الفعل فحذفت تخفيفا، حذفت تخفيفا بعد أن نقلت الهمزة، بعد أن نقلت حركتها إلى السين فصارت سل. إذن كيف وزن سل بالميزان الصرفي؟ ها؟ هل وزنها فل
2: أصلها
0: ليس فعل، أصلها افعل، فحذفت العين وحذفت همزة الوصل صارت فل. بني إسرائيل تقدم لنا قاعدة أن بني إن أضيفت إلى قبيلة شملت الذكور والإناث، وإلى فرد فهي في الذكور. فتقول مثل بنو محمد إذا كان علم شخص من قبيلة، وتقول بنو تميم في الذكور والإناث. سل بني إسرائيل هنا مضافة إلى إيش؟ مضافة إلى قبيلة. نعم لا لا أصبح اسم قبيلة، حتى تميم أصل واحد لكن أصبح اسم للقبيلة، فهو الآن اسم للقبيلة. سل بني إسرائيل، وإسرائيل كما تقدم ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويقال إن إيل في العبرية بمعنى الله، بمعنى إسرائيل يعني عبد الله. نعم. وقوله كم آتيناهم من آية بينة، كم آتيناهم هذه استفهامية، علقت الفعل سل عن العمل فصارت هي وجملتها في محل نصب. نعم. وأصلا سل فلانا عن كذا وكذا. نعم. فعلقت الفعل عن المفعول الثاني. وقول كم آتيناهم من آية بينة، تعرفون أن كم تحتاج إلى مميز، إلى مميز، لأن كم اسم مبهم تدل على عدد، فما هو هذا المعدود؟ المعدود قوله من آية بينة، من آية بينة. نعم. وكم هنا هي تكثيرية ولا خبرية؟ تكثيرية. نعم. يعني كم بمعنى آية كثيرة، آيات كثيرة أعطيناهم. وقوله كم آتيناهم أعطيناهم، نعم، وآتيناهم كما عرفنا تنصب مفعولين، المفعول الأول أله، والمفعول الثاني محذوف، محذوف. والتقدير كم من آية بينة آتيناهموها، آتيناهموها، نعم. وعاد الضمير المحذوف إلى متأخر لفظا لأنه متقدم رتبة، إذ أن من آية كان حقها أن تكون بعد من، بعد كم، كم من آية. وقول كم آتيناه من آية، الإيتاء هنا يشمل الإيتاء الشرعي والإيتاء القدري الكوني، لأنهم أوتوا آيات بينات شرعية جاءت بها التوراة، وأوتوا آيات بينات كونية كالعصا واليد. وقول كما من آية بينة، الآية بمعنى العلامة على الشيء، العلامة على الشيء كلها تسمى آية. وقول بينة أي ظاهرة في كونها آية، ظاهرة في كونها آية، مثل إيش؟ في القرآن ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، ومنها أن الله أنزل عليهم المن والسلوى، ومنها أن الله رفع فوقهم الطور حتى يأخذوا ما أوتوا بقوة، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، حتى إن الله تعالى أنزل عليهم بأنه فضلهم على العالمين. قال له موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وقال الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فما أكثر الآيات والنعم التي أعطاها الله بني إسرائيل، ومع ذلك كفروا بها وأنكروها، حتى إنهم بعدما أنجاهم الله من فرعون مروا بقوم يعكفون على أصنام الله، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا لا شك من الجهل العظيم، ولهذا قال: إنكم قوم تجهلون. كما أتيناهم من آية بينة. والخطاب في قوله سل، هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم وحده أو لكل من يتأتى خطابه؟ تقدم لنا أن مثل هذه الخطابات تارة يقوم الدليل على أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فتكون خاصة به، وتارة يقوم الدليل على أنها عامة له ولغيره فتكون عامة، وتارة لا يقوم دين على هذا ولا على هذا، فالظاهر أنها عامة، الظاهر أنها عامة، لأن القرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة. وش مثال الذي قام الدليل على أنها خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ مثل أن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. والتي قام الدليل على أنها عامة مثل قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهنا قال: يا أيها النبي، لكن وجه أو أمر بحكم عام، إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت. وأما العام وأما المحتمل فهو كثير في القرآن ومن هذه الآية. طيب سلهم، هل المراد سؤال استعلام أو أن المراد سؤال تبكيت وتوبيخ؟ أيهما؟ الأخير، والظاهر أنه الأخير، لإقامة الحجة عليهم ببيان نعم الله التي كان من حقه عليهم أن يشكروها لكن بدلوها كفرا. وإلا فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بما أنزل الله عليه ما آتاهم الله من الآيات البينات، قال من آيات بينة: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذا ختم الآية بهذه الجملة يدل على أن الآيات من النعم، وأن بني إسرائيل

جوابه مفهوم من قوله فإن الله شديد العقاب. فالجملة هنا دالة على الجواب وليست هي، لأن ليست هي الجواب، لأن شدة عقاب الله ثابتة سواء بدلوا أم لم يبدلوا، لكنها دالة على جواب الشر. وقول من يبدل نعمة الله، وش معنى يبدل؟ أي يغير، يغير. وبناء على ذلك فإن بدل هنا لا تحتاج إلى مفعول، ويكون تغييرهم لنعمة الله أنهم كفروا بها فزالت عنهم، فصار زوالها إلى النقمة صار تبديل. قول طيب، أنتم فاهمين الآن؟ كيف يبدل نعمة الله؟ من يبدل نعمة الله؟ قلنا يبدل يعني يغير. كيف يغيرونه؟ إذا كفروها زالت عنهم، هذا التبديل. الآن بدلوها بنقمة، جعلوها تؤول إلى نقمة لأنهم كفروها. نعم، يكون معنى من يبدلها بنقمة، من يبدلها بنقمة، ويكون ذلك فيه إشارة إلى أن الذين يكفرون النعم معناها أنهم رضوا لأنفسهم بأن يحل بدلها النقم. أما إذا جعلنا المعنى كما في آية إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فهنا نقول المفعول يبدل الثاني محذوف، والتقدير ومن يبدل نعمة الله كفرا فإن الله شديد العقاب. ويكون معنى هنا التبديل النعمة تبديل الشكر، يعني من يجعل بدل الشكر كفرا فإن الله شديد العقاب. وكلا المعنيين حق، وكلاهما متلازم، فإنه يلزم من الكفران تغيير النعمة، يلزم منها تغيير النعمة. فالمعنيان مؤداهما واحد، أي من يفعل أفعالا تنافي الشكر فإنه سيعاقب. وقول فإن الله شديد العقاب، شديد بمعنى قوي، والعقاب الجزاء بالعقوبة، وسمي الجزاء عقوبة وعقابا لأنه يقع عقب الذنب، يقع عقبه، نعم، مؤاخذة به. وقول شديد العقاب هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله مثل ما تقول حسن الوجه، يعني ذو الوجه الحسن، فهي صفة مشبهة. ثم قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين، التزيين جعل الشيء بهيا في عين الإنسان أو في سمعه أو في مذاقه أو في فكره، المهم إن أصل التزيين عليكم السلام صليت ركعتين جعل الشيء بهيا جميلا جذابا. وقوله زين مبني المجهول ونائب الفاعل الحياة الدنيا. وهنا قد يقول النحوي منكم لماذا لم يؤنث الفعل مع أن الحياة مؤنث وهي نائب الفاعل؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن التأنيث غير حقيقي، وبمالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر قلنا تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر. نعم، هذه واحدة. الوجه الثاني الفصل، الفصل المالك يقول متصل، فيه ما تجب التاء إلا إذا كان المؤنث حقيقيا متصل.

0: متصلا، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذا تحريف. وهنا نعم هنا ما أفهم ذا تحريف. نعم زين للذين كفروا، زين الفاعل محذوف. قول فمن المزين؟ هل هو الشيطان أو الله عز وجل؟ فيه آيتان: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فئة أخرى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهنا زين مبني المجهول، فعلى أي الآيتين تحمل؟ وهل بين الآيتين منافاة؟ الجواب: ليس بين الآيتين منافاة، فإن الله تعالى زين لهم سوء أعمالهم لسوء أعمالهم، كما يفيده قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والتزيين من الله باعتبار التقدير، باعتبار التقدير. أما الذي باشر التزيين ووسوس لهم بذلك فهو الشيطان، فهو الشيطان. وقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما قال زين للناس كما في آية أخرى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة إلى آخره. فهل نحمل الناس على الذين كفروا وهناك عام أريد به الخاص، أو نقول إن بين الآيتين فرق، أو نقول إن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، يكون زين الناس عموما، وهنا ذكر الله تعالى تزينه لبعض أفراد هذا الجنس وهم الذين كفروا. الحياة الدنيا، الحياة ضد الموت، والمراد به هذه الدار. والدنيا فعلى، يعني أنها اسم تفضيل مؤنث، مأخوذة منين؟ من الدنو الذي هو ضد العلو، وسميت بذلك لوجهين: لدنو مرتبتها ودنو زمنها. أما دنو زمنها فلأنها قبل الآخرة، أقرب من الآخرة لنا، نعيش فيها الآن. وأما دنو مرتبتها فظاهر، ظاهر جدا واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن موضع سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع السوط، تعرفون موضع السوط؟ مقدار متر تقريبا، خير من الدنيا وما فيها. ما هو الدنيا التي فيها أنت الآن؟ الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيها. إذن فرق بين هذه وهذه، فهي دانية زمنا ودانية مرتبة لتأخرها كثيرا عن الآخرة. ولهذا سبحان الله العظيم ما تجد فيها حال سرور إلا مشوبا بتنغيص قبله وبعده. نعم، لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير، وإن كان فيه تنغيص وألم وأذى، لكنه خير له، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والمؤمن إذا ابتلي بالبلاء الجسمي أو النفسي يقول: هذه نعمة من الله، يكفر الله بها عنه، يكفر الله بها عنه. فإذا أحس هذا الإحساس صار هذا الألم صار نعمة، صار نعمة، يعني الإنسان خطأ دائم. هذه الأشياء لا شك أنه والحمد لله تكفير للسيئات، فإن صبر واحتسب صارت زيادة في الدرجات. فالألام والأبلايا والهم والغم تكفير بكل حال، لكن مع الصبر والاحتساب يكون عملا صالحا يثاب عليه ويؤجر عليه. طيب إذن صارت الدنيا دنيا كما وصف الله عز وجل، دنيا مهما كان فيها من النعيم فهي دنيا. ولهذا أنا أذكر لكم دائما قصة الحافظ بن حجر رحمه الله مع اليهودي الزيات في مصر. كان ابن حجر رئيس القضاة هناك ويسمونه قاضي القضاة، ويأتي يمر بالسوق ومعه العربة على عربة تجرب البغال في محفل. فمر بذلك اليهودي الزيات الوسخ من الزيت وأوقفه الرجل اليهودي وقال له: كيف يقول النبي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت الآن فيما أنت فيه من النعيم في الدنيا، وهو اليهودي هذا فيما فيه من الأذى والبلاء في الدنيا، كيف يصير هذا؟ فقال له على الفور، قال: إنما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة في المؤمن سجن، ما هو شيء، وما أنت فيه من البؤس بالنسبة لعذاب الآخرة اللي ستلقاه جنة. صحيح ولا لا؟ فالرجل في الحال قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تبين له الأمر. فالمهم أن الدنيا على اسمها الحياة الدنيا، وإنما سماها الله تعالى دنيا حتى لا نرفع بها رأسا ولا نهتم بها، وأن نشمل ونجعل الغرض الأسمى والمقصود الأعلى هو الدار الآخر، الدار الآخر. ويكفي الإنسان العاقل إذا سمع هذا الوصف الدنيا.
1: كان المؤمن الله زين له سوء أعماله.
0: نعم.
1: سوء أعماله.
0: نعم.
1: فنقول هي لم تزين الله سوء أعماله سوء من أول
0: تفسير لا، لأن التزيين نوعان: التزيين ابتدائي واستمراري. التزيين الاستمراري مبني على الأول، والأول مبني على النية، فساءت النية ثم ساء الفعل ثم زيدوا والعياذ بالله ساء. وقوله: ويسخرون من الذين آمنوا، الجملة هذه يقولون إنها حالية، يعني زينت لهم، والحال أنهم يسخرون من الذين آمنوا. يسخرون يعني يجعلونهم محل سخرية وازدراء واحتقار من المؤمنين. خروج المؤمنين هذا سيارته خشرقة، نعم، وداره من سعف ولا من طين وما أشبه ذلك، ثيابه ممزقة، نعم، كتابه غير جميل، وهكذا يسخرون منه. هذا ميلة عربية، هذا عامية. وش تقول فيه؟ يعني متكسرة قربانة. طيب لا، ثوب قصير ما علشان الفقر. وربما يشمل هذا أيضا، نشوف يسخرون من الذين آمنوا باعتبار أنهم ما أوتوا شيء من الدنيا، هذا سخريته. وربما نقول ويسخرون من الذين آمنوا أيضا من أعمالهم الصالحة التي يتعبدون لله بها، ويقولوا شهادة التزمت وشهادة التشدد وما أشبه ذلك، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فيحتمل السخرية لما حرموا من الدنيا، أو لما كانوا عليه من الدين، أو للأمرين جميعا كما هو الواقع. فهو فيه خصلة من خصال الكفر، فيه خصلة من خصال الكفر، وكما سبق لنا في باب من استهزأ بشيء في ذكر الله على التفصيل السابق جاءت أنه يكفر أو لا يكفر. وقوله: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وين؟ يسخرون من النعم. ذكر وجهين: الوجه الأول إنه الجملة حالية، لكن الوجه الأول من السخرية هو ما ذكرنا أنهم يسخرون بحرمانهم مما أوتي هؤلاء من زينة الدنيا. والسخرية الثانية الوجه الثاني يسخرون بهم بما قاموا به من الأعمال الصالحة. ويقول قال الله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا من الله عز وجل، كلام هذا من الله. قالوا الذين آمنوا قالوا الذين اتقوا، لأن باب ومع الإيمان من التقوى. ولهذا يرتب الله سبحانه وتعالى الثواب على الإيمان والعمل الصالح الذي هو التقوى، ومجرد العقيدة لا تنجي الإنسان من عذاب النار حتى يكون معها عمل صالح. ولهذا الصحيح أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، فهذا لا بد من العمل الصالح، بل لا يمكن أن تكون العقيدة صحيحة إلا بعمل صالح. هنا يقول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ولم يقل أحسن حالا منه، بل فوقهم، تدل على العلو الفارق العظيم بينهم. فوقهم في المكان، وفوقهم في النعيم. فوقهم في المكان لأن هؤلاء في الجنة في أعلى عليين، وهؤلاء في سجين في أسفل السافلين. وفوقهم من حيث النعيم، فإن هؤلاء أعد الله لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. وأولئك أعد لهم من الإهانة ما لا يتصوره الإنسان، لو لم يكن من إهانتهم إلا قول الله تعالى لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، بعد ما يدعون يتضرعون الله بالدعاء ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يتضرعون لله عز وجل بالدعاء، وكان الجواب جواب الرب الرحيم الغفور اخسأوا فيها. الكلمة هذه ما تعاد مرة ثانية. البشر يقول الإنسان اخسأ لا تتكلم، لكن ربما يكلمه، أليس كذلك؟ لكن رب اخسأوا فيها أمر كوني ولا تكلمون، ما يبقى لهم أمل ولا رجع، يتوسطون بالشفعاء يا مالك ليقضي علينا ربك. ينفع؟ الجواب قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم أكثرون. إذن صدق قول الله عز وجل، أو تبين وجه قول الله عز وجل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة رتبة ومكانا. وكما تعلمون أن الجنات درجات، نسأل الله أن يهب لنا ولكم أعلاها، هذه الجنات أعلاها الفردوس الذي فوقه عرش الرحمن، ما فوقه شيء من فضل. وهذه دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقوله يوم القيامة، المراد بالقيامة هي يوم الحساب، وسمي بيوم القيامة لثلاثة أمور ذكرناها في مسألة ولعل عندكم منها علما.
1: قيام الناس من قوادي، وقيام الأشهار، قيام العدل.
0: لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين شفاة عراة غرلا، ويقفون ذلك الموقف العظيم الذي قال الله تعالى فيه يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. ثانيا يقام العدل، حتى إنه يختص للشاة قرن عافة، الجلح من الشاة القرن، ويقام إيش الأشهاد كما قال الله تعالى ويوم يقوم الأشهاد. الأشهاد منين؟ من الملائكة، وكذلك من بني آدم بعضهم على بعض، وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس، بل من الجوارح والجنون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم، حتى الجلود تشهد، وقالوا لجلودهم لم شهدتم عليهم، قال والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق يعني يعطي وبغير حساب أي بغير تقدير، لأنه سبحانه وتعالى كرمه لا ينتهي. ويأتي شرفه تزيين سابق والسخرية مستمرة دائمة. نعم، على القول بأن الواو للحال تحتاج إلى تقدير، ومن يشاء بغير حساب. الله مبتدأ وجملة يرزق خبره، والرزق بمعنى العطاء. ورزق الله تعالى ينقسم إلى قسمين، عام وخاص. فالعام ما يقوم به البدن ويصلح، ما يقوم به البدن ويصلح، مثل الأكل، الشرب، اللباس، المسكن، المركوب وما أشبهه، هذا عام، وهو شامل للمؤمنين والكافرين والإنس والجن والإنسان والبهائم، عرفتم؟ وشامل أيضا للرزق الحلال والرزق الحرام، فالذي لا يتغذى إلا بحرام كالربا والسرقة والنهب، وقال هذا من رزق الله، هذا من رزق الله لكنه حرام. ولهذا قال السفاري في العقيدة: والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال. أو ما مرت هذا؟ مرت. نعم، طيب، إذن نقول الرزق العام ما يقوم به البدن ويصلح، وهو شامل للمؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان والبهائم والنافع والضار والحرام والحلال، كذا؟ طيب، الثاني ما يقوم به الدين وهو ما فيه صلاح القلوب، وهذا خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين، مثل العلم النافع والعمل الصالح والإنابة إلى الله والتوكل عليه وما أشبه ذلك، هذا رزق خاص يرزقه الله من؟ المؤمنين. وقوله يرزق من يشاء، من هذه عامة معلقة بالمشيئة، وقد مر علينا كثيرا أن كل شيء علقه الله تعالى بالمشيئة فهو تابع للحكمة، ليست مشيئة الله مشيئة مجردة، بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة. فكل ما مر عليك شيء معلق بالمشيئة أو معلق بالإرادة فاعلم أنه مقرون بالحكمة، يعني فمن اقترت حكمة الله عز وجل أن يرزقه رزقه، ومن لا فلا. وقوله بغير حساب أي بغير تقدير أو بغير محاسبة، يعني بغير منه، أيهما؟ بغير حساب بلا تقدير واضح، فإن رزق الله لا نهاية له، لا سيما الرزق في الآخرة، رزق الجنة، فإنه ما له من نفاد كما قال الله عز وجل. وهل نقول بغير حساب بغير منة؟ قد نقول ذلك أيضا، إنه ما يحاسب، يعني ما يطالب بالعوض، لأنه لو طالب بالعوض لكنا هالكين. لو أن الإنسان حاسبه الله على نعمة واحدة من نعمه، وش يسوي؟ أعتقد لو توجع الإنسان من عينه ليلة من الليالي وقال له إما أن تفقد البصر ولا تعطينا كل اللي عندك من المال، وش يقول؟ ها؟ يعطين كل اللي عنده، كل اللي عنده من المال أنت غزوت ولا لا؟ طيب إذن هذه نعمة واحدة، ما بالك بما هو أعظم منها؟ نعمة النفس اللي ضروري للحياة تحصى ما تحصى، ومع ذلك بدون تعب الإنسان يتكلم ويصعد نفسه وينزل ويتكلم ويأكل. نعم. ثم لو ضيق عليه نفسه لمرة واحدة يقول والله ما احنا فارحين النفس إلا كانت بتعطينا مالك كل شغل، يقول خذوا. إذن يرزق بغير حساب أي بغير محاسبة، أي ما يطلب يعني معاوضة. وإن كان واجبا علينا أن نشكر الله على هذه النعم، لكن عز وجل نعمه أكثر، لو أنه حاسبنا على ما أنعم به علينا لكنا ضائعين. والله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب تقول ناخذ الفوائد ولا نمشي؟ ها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الفوائد منين؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما شمس هذا ما أنا هديكم كل هذا رحيم عنه. طيب بسم الله. قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. من فوائد الآية الكريمة تقسيم الناس إلى قسمين، القسم الأول سبق ومن الناس من يعجبك قوله، والقسم الثاني هذا ومن الناس من يشتري نفسه. ومن فوائدها بلاغة هذا القرآن حيث يجعل الأمور يجعلها مثاني، إذا جاء الكلام عن شيء جاء الكلام عن ضده. ومن فوائد الآية الكريمة فضل من باع نفسه لله بقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن فوائدها الإشارة إلى إخلاص النية. من أين تؤخذ؟ ابتغاء مرضات الله. ومن فوائدها إثبات الرضا لله بقوله مرضات. والرضا كما تقدم لنا صفة حقيقية لله عز وجل متعلقة بمشيئته، وينكرها الأشاعرة وأشباههم من أهل التعطيل، يحرفون المعنى إلى أن المراد برضا الله إما إثابته أو إرادة الثواب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقديم مرضاة الله على النفس. وجوبه ولا جوازه؟ من أين نأخذ الوجوب؟ تمام. اللي يأخذ منها الجواز الظاهر. لا ما نبي بالآية، من الآية يؤخذ منها ما هو جواز فقط، أيضا استحباب تقديم مرضاة الله على النفس، لأن الله تعالى ذكر ذلك في مقام إيش؟ المدح والثناء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرأفة لله لقوله والله رؤوف بالعباد. والرأفة هي أرق الرحمة، يعني رحمة خاصة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم رأفة الله عز وجل بقوله بالعباد، هذا إذا كان العباد بالمعنى العام، أما إذا قلناه بالمعنى الخاص فلا يستفاد منها ذلك. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فضل الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا، لأن يعني هذا نداء تشريف وتكريم. ومن فوائده من فوائدها أن الإيمان مقتضى لامتثال الأمر، لأن الله صدر الأمر بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا. نعم، والحكم لا يقرن بوصف إلا إذا كان لهذا الوصف أثر فيه، وهذه فائدة مهمة، لا يقرن الحكم بوصف إلا إذا كان لهذا الوصف أثر فيه. ولا شك أن الإيمان يقتضي امتثال أمر الله عز وجل. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تطبيق الشرع جملة وتفصيلا بقوله ادخلوا في السلم كافة. نعم، طيب، ومن فوائدها أن الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه. الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه. كيف هذا؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، قلنا إنه كيف ينادي المؤمنين وهم داخلين وهم مؤمنين؟ قلنا المراد الاستمرار عليه وعدم الإخلال بشيء منه. نعم، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني استمروا على ذلك. ولا في الأصل أن الإنسان لا يؤمر بالشيء وهو متلبس به. فلو وجدت رجلا قائما قلت كم ايش بيقول؟ يقول هذا قائم. نعم، فإذا يكون هنا توجيه الأمر بالشيء إلى من هو متلبس به باعتبار إيش؟ باعتبار استمراره عليه وعدم الإخلال بشيء منه. ولهذا قال كافة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتباع الشيطان وخطواته لقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هل يؤخذ من آية الكريمة تحريم التشبه بالكفار؟ لا تستعجلوا، أنتم تأملوا، هل يؤخذ من الآية تحريم التشبه بالكفار؟ الجواب نعم، يؤخذ منه، لأن أعمال الكفار من خطوات الشيطان، ولا لا؟ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ولا أنكر من الكفر والعياذ بالله. فعلى هذا يؤخذ من الآية الكريمة تحريم التشبه بالكفار، لأن ذلك من اتباع خطوات الشيطان. طيب، هل يشمل ذلك ما لو هنأهم بعيدهم؟ يهنيهم بعيدهم. إذا قال واحد كما يهنئوننا بعيدنا نهنيهم بعيدهم جزاء وفاقا، نقول لأن عيدنا مرضي عند الله وعيدهم غير مرضين عند الله، ونحن إذا هنأناهم بعيدهم فمعنى ذلك أن هنأناهم بشعائر الكفر، ولا يجوز أن نهنئ أحدا بالتزامه بشعيره من شعائر الكفر. نعم، والذي يهنئهم بعيدهم خطر على دينه، ربما يمرق من دينه وهو لا يشعر، لأن الرضا بالكفر كفر. وليس هذا من باب المجازات، لأن نحن لسنا كهم طرفي نقيض، يعني حنا على فكر وهم على فكر، لا، نحن ربنا واحد، نعم ربنا وربهم واحد، هو الذي خلقنا جميعا وهو الذي أمرنا ووجه الأمر إلينا جميعا، فنحن امتثلنا ما أمر به وهم خالف. وليست المسألة اختيار، نحن أسسنا فكرا ومشينا عليه وهم أسسوا فكرا ومشوا عليه، حتى نقول نتبادل معهم التهاني كما يتبادل معنا ذلك. نحن نقول لا، كلنا بشر وكلنا خلق لله، والرب واحد، أمرنا فسمعنا وأمرهم فعصوا. هذا فرق بين هذا وهذا، أليس كذلك؟ وهذا هو الخطر الداهم الذي أصاب كثيرا من المسلمين اليوم، حيث ظنوا أن المسألة مسألة فكر. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. مسألة ما هي مسألة فكر، نقول والله هم لا لهم فكرهم ولا نفكرنا، مسألة دين تعبدنا به الخالق وحده، فسمعنا وأطعنا وسمعوا وعصوا. وحينئذ نقول لا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم. هنا طيب، واستفاد من الآية الكريمة شدة عداوة الشيطان لبني آدم، إنه لكم عدو مبين، هذا طيب. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يأمرنا الشيطان بخير، إذ أن عدوك يسره مساءتك ويغمه سرور، ما يمكن أمرك بخير أبدا. ولهذا قال في آية أخرى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هو مجرد خبر فقط. نعم،
1: قد يأمر بخير الاستدراك،
0: ما يمكن، لا ما هو الاستدراك، هذه الحكمة من الله عز وجل، قل له ما أمره بخير لنفسه، لكن لما خاف من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو رفع الرسول افترح أو ربما يحصل له شيء أكبر، فدله على ما فيه حفظ. طيب ثم قال فإن زللتم، طيب ويستفاد من الآية الكريمة أيضا، يستفاد من الآية الكريمة قرن الحكم بعللها، قرن الحكم بعللها من أين تؤخذ؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم علل إنه لكم عدو مبين. فيستفاد من فائدة متفرعة على هذا أنه ينبغي لمن أتى بالأحكام أن يقرنها بالعلل التي تطمئن إليها النفس، إن كانت ذات دليل من الشرع قرنها بدليل من الشرع، وإن كانت ذات دليل من العقل والقياس قرنها بدليل من العقل والقياس. الله أكبر. أعلموا أن الله عزيز حكيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة الوعيد على من زل بعد قيام الحجة عليه، لقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما جاءتكم البينات. فإن قلت من أين الوعيد؟ قلنا من قوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم، لأن من معاني العزة الغلبة، والحكمة تنزيل الشيء في مواضعه، فإذا كان هناك غلبة وحكمة فالمعنى أنه سينزل بكم ما تتبين به عزته، لأن هذا هو مقتضى حكمته. ظاهر؟ طيب مرة ثانية نعيدها، إذا قال قائل كيف ما هو الدليل على الوعيد؟ قلنا لأن من معنى العزيز الغلبة، من معانيها الغلبة، فإذا كانت غلبة مقرونة بحكمة دل هذا على أنه سينزل بكم من عزته ما تقتضي حكمته. ومعلوم أنه بعد مجيء البينات انقطعت الحجة. وقد مر علينا قصة الأعرابي الذي سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، هكذا يقرأ الرجل. فقال الأعرابي أعد الآية، ما هي هذه الآية؟ فأعادها على التلاوة الأولى، فاعلموا أن الله نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال أعد الآية، فأعادها على الصواب، قال فعل والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت، لأنه عز وحكم فقطع، ولو أنه غفر ورحم ما قطع. ولهذا قال الله تعالى في الذين يسألون في الأرض الفساد إلا أن يتابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أقام البينات للعباد لقوله من بعد ما جاءتكم البينات، ومنها أنه لا تقوم الحجة على الإنسان ولا يسحق العقوبة إلا بعد قيام البينة بقوله من بعد ما جاءتكم البينات. ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان لا حجة عليه حتى تقوم عليه البينة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بأسماء الله وما تضمنته من صفات لقوله فاعلموا، علم اعتراف وإقرار، مو مجرد علم فقط، علم اعتراف وإقرار، فمجرد العلم لا يكفي. ولهذا أبو طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه رسول الله، لكنه لم يقبل ولم يذعن، فلهذا نفعه إيمانه ولا لا؟ ما نفعه، وليس بمؤمن. وليس الإيمان مجرد الاعتراف بدون إذعان وقبول. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة. والعزيز ذكر أهل العلم أنه أن له ثلاث معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة الامتناع، فعزة القدر يعني أنه عز وجل عظيم القدر، والشيء العزيز الشيء النادر الذي لا نظير له. أما عزة القهر فمعناه الغلبة، وهذا أظهر معانيه. وأما عزة الامتناع فمعناه أنه يمتنع أن يناله السوء، مأخوذ من قولهم أرض عزاز أي قوية صلبة ما تؤثر فيها الأقدام. ولهذا قال ابن مالك ابن القيم في النونية: فالعز حينئذ ثلاث معاني، ثلاث معاني. أما الحكيم فقد تقدم أنه مشتق من الحكم والحكمة، وأن الحكم نوعان كوني وشرعي، وأن الحكمة نوعان غائية وحالية. الحالية أن يكون الشيء على هذا الوجه المعين موافقا للحكمة، والغائية أن يكون المقصود به غاية محمودة. نعم، فكون الشيء منظما على هذا الوجه هذه حكمة لا شك، وكون المقصود به كذا وكذا من الغايات الحميدة هذا أيضا حكمة، وصار الحكيم له أربع معاني في الحقيقة: حكم وإحكام وحال وغاية. نعم، فالحكم فيه حكمة، وكل منهما له حكمة في صورته التي هو عليها وفي غايته المقصود التي تقصد به. نعم. ثم قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة وعيد هؤلاء بيوم القيامة، لأن هذا الذي ذكر الله ووصفه متى يكون؟ يوم القيامة. وفيه أن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام، لأن الله جعل وعيد المكذبين متى؟ يوم القيامة. ويدل لذلك آيات وأحاديث. قال الله تبارك وتعالى في سورة القدر: والساعة قبله سورة القمر، نعم في سورة القمر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ويستفاد من الآية أيضا إثبات إتيان الله عز وجل، إثبات إتيانه عز وجل لقوله: إلا أن يأتيهم الله. والمراد إتيانه نفسه أو أمره؟ إتيانه نفسه، لأن الشيء إذا أضيف إلى الله فالمراد نفسه. خلق السماوات، أي هو نفسه الذي خلق. استوى على العرش، أي هو نفسه. يكيدون وأكيد، أي نفسه. كل شيء يضاف إلى الله فالمراد نفسه، إلا أن يقوم دليل على أنه لا يراد به نفسه فيتبع الدليل. ففي الحديث: جعت فلم تطعمني، هذا بين الله عز وجل أن المراد أن عبدا من عباد الله استطعمه فلم يطعمه. إذن المراد إتيان الله نفسه، ولا يعارض ذلك أن الله قد يضيف الإتيان إلى أمره، مثل قوله تعالى: أتى أمر الله، ومثل: أو يأتي أمر ربك. لأننا نقول إن هذا من أمور الغيب والصفات توقيفية، فنتوقف فيها على ما ورد. فالإتيان الذي أضافه الله لنفسه يكون إتيانه بنفسه، والإتيان الذي أضافه الله إلى أمره يكون إتيان أمره، لأنه ليس لنا أن نقول على الله ما لا نعلم، علينا أن نتوقف فيما ورد على حسب ما ورد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة بقوله: والملائكة. ومنها قبل إثبات عظمة الله عز وجل لقوله: في ظلال من الغمام. ظلال نكرة تدل على أنها ظلال عظيمة وكثيرة، ولهذا جاء في سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام. يعني لو تصورت الحالة، تشقق كأنه من كل جانب، يعني تثور ثورانا بهذا الغمام العظيم. كل هذا تقدمة لمجيء الجبار سبحانه وتعالى، وهذا يفيد العظمة، عظمة الباري سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن الملائكة أجسام، أن الملائكة أجسام، خلافا لمن قال إن الملائكة قوة وأرواح. والرد على هذا الزعم في القرآن والسنة كثير. أولى، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم القيامة به ينقضي كل شيء، ما بعده شيء، إما إلى الجنة وإما إلى النار، ما فيه أمل إن الإنسان يستعجل إذا كان من أهل النار ليكون من أهل الجنة. لقوله وقضي الأمر، قضي الأمر الذي قضاه من؟ الله عز وجل، لكنه أتى بالبناء للمجهول لعظمة هذا الأمر. وهذا كقوله وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث إن هذا الأمر يقضى في بعض يوم، لأن الله يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والمقيل يكون في نصف النهار، في نصف النهار انتهى كل شيء. نعم، هذا على أحد التفسيرين في الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور كلها ترجع إلى الله وحده، لقوله وإلى الله ترجع الأمور. أي الأمور، الكونية أو الشرعية؟ الكل، الكونية والشرعية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وما ثبت فيه أنه يرجع فيه إلى الخلق فإنما ذلك بإذن الله. فيه أشياء مرجعها إلى الخلق، فالحكم بين الناس مرجع القضاة، لكن بماذا كان القضاة مرجعا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين أن الأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هل نأخذ من هذه الآية قاعدة إثبات الأفعال لله؟ لأن عندنا الآن نوع من أنواع الأفعال وهو الإتيان، فهل نقول إنه يدل على إثبات الإتيان لله، على إثبات كل فعل لله؟ الجواب لا، لأن النوع أخص من الجنس، وثبوت الأخص لا يقتضي ثبوت الأعم، لكنه نعم يدل على ثبوت جنس الفعل لا كل فعل، وأن الله سبحانه وتعالى تقوم به الأفعال الاختيارية، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والقرب من عباده كيف يشاء والضحك والعجب ووضع قدمه على النار وهي تقول هل من مزيد، وغير ذلك من الأفعال التي جاءت في الكتاب والسنة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها على أنها أفعال، أفعال متعلقة بذاته، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. وأما أهل التعطيل والتأويل فلا يقرون بذلك، ولا يرون أن الله تقوم به الأفعال الاختيارية، ويحرفون ما جاء في الكتاب والسنة على المعاني القديمة أيضا. ولهذا الكلام عندهم المعنى القائم بنفسه وهو قديم أيضا، كقدم العلم والقدرة، ما يمكن أن الله تعالى يتكلم بكلام حادث يحدث ويتكلم بما شاء. هنا نعم،
2: قولنا مقبع
0: نعم،
2: هل الفتوى على الأعراب تأخرون يعني بعد اليوم؟
0: الله أعلم، هل يتأخرون كل اليوم هذا أو بعض اليوم بقيته؟ ما أدري.
2: الأعراب يعني يرون أهل النار.
0: إيه يرون أهل النار ويرون أهل الجنة. لكن ما الجائز أن يكون في بقية اليوم. لكن أنا عندي في هذه المسألة إشكال، إلا أنه عند التأمل ما في إشكال. هو حديث أبي هريرة في قصة مانع الزكاة، كلما برد في يده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإنه قد يتبادر من هذا الحديث أن اليوم يتم، أن اليوم يتم، لكنه ليس بلازم أن يتم. أقول ليس بلازم لأن الحديث يقول في يوم وفي والظرفية، والظرف يكون أوسع من المظروف، فمن الجائز أن يعذب إلى نصف اليوم الذي تكون به انصراف كل أحد إلى مكانه. نعم نعم. منين؟ إيه من اللازم. إيه نعم يستفاد من هذا، ويستفاد أيضا إذا بغينا نجيب اللوازم إثبات المشيئة، لأن المشيئة لا يكون إلا بمشيئة. ويستفاد أيضا عظمة الله عز وجل وتمام سلطانه وملكه من قوله وإلى الله ترجع الأمور. نعم.
3: ما يصير مقضي لهم يعني بالجنة لكن يبقون بالأعراف بعد القضاء هذا و...
0: لا يعني أهل الأعراف قصدك؟
3: يعني في بعض الوقت.
0: الله أعلم الله أعلم. يعني أصحاب الجنة، أصحاب الأعراف ما يطلق عليهم أنهم من أصحاب الجنة على الإطلاق. ولهذا في سورة الأعراف ذكر الله ثلاث أصناف، أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الأعراف. والله أعلم كم يبقون بالأعراف هذه.
3: السورة يقول فريق الجنة وفريق
0: النار. صحيح، هذا المآل النهائي، المآل النهائي هذا هو. نعم. لا ما هو بالظاهر، لأن يقول حتى يقضى بين العباد، وإذا قلنا أنه يقضى بين العباد في نصف اليوم فمعناه إلى نصف اليوم. له هو ما هو بالظاهر، لأن حتى يقضى غاية، الغاية إلى أن يقضى بين العباد. إيه اليوم كان مقداره 50,000 سنة، لكن ما يلزم أن يكون كل اليوم يعذب، لأن تقييده حتى يقضى هو صحيح. لو عذب أول النهار أول اليوم اللي مقداره 50,000 سنة لصدق أنه يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهو قد عذب في هذا اليوم إلى أن يقضى بين العباد. أقول الحديث في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا اليوم اللي مقداره 50,000 سنة يقضى بين العباد في نصفه، والحديث يقول حتى يقضى، ومعنى ذلك أن عذابه يمتد إلى أن يقضى بين العباد وهو نصف اليوم. وكلمة في يوم ما يمنع أن يكون في أوله فقط. لو قلت لشخص زرتك في يوم الخميس، هل يلزم أن تمتد الزيارة من أول اليوم إلى آخره؟ ما يلزم، يمكن زرتك في أول يوم إلى نصف النهار أو إلى ثلث النهار. فهو يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى أن يقضى، تعذيبه إلى أن يقضى بين العباد. فإذا كان يقضى بين العباد في النصف انتهى تعذيبه في النصف، معناه عظمة هذا اليوم، وليس معناه امتداده 50,000 سنة، بيان عظمة هذا اليوم ولازم هذا امتداده. هو لولا كلمة حتى يقضى بين العباد لكان ظاهر الحديث أن تعذيبه من أوله إلى آخره، لكن لما قيدت حتى يقضى بين العباد وقلنا إنه يقضى بين العباد في نصف اليوم بناء على قول أصحاب الجنة يوم الخير المستقر وأصل المقيلة، نعم تبين أن عذابه إلى نصف اليوم. وما أطوله؟ 25,000 سنة. نعم.
4: ما وجه دلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يتم الحساب في بعض يومه؟
0: نعم.
4: قلت في مقال الآية إثبات قول الله سبحانه وتعالى حيث أن هذا الأمر يطبق في بعض يومه.
0: لا ما أقول، ما هو في استفادة منها، استفادة من آية الفرقان.
5: شيخ
0: نعم.
5: اليوم مقصود.

0: وقوله كم آتيناهم من آية بينة. ومن فوائدها تقريع بني إسرائيل الذين كفروا بنعمة الله وتوبيخهم، لأن مراد السؤال هنا سؤال استعلام ولا سؤال توبيخ؟ سؤال توبيخ. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من تبديل نعمة الله عز وجل بقوله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. ومنها إثبات شدة العقاب من الله بقوله فإن الله شديد العقاب. والعقاب في موضعه محمود، محمود فالمأمور به فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اجلدوا، الرجب عقوبة، نعم عقوبة ايش يسمونها المتأخرين إعدام، وهذا غلط، عقوبة قتل. فرق بين القتل والإعدام، إذا قتلنا واحد هل نحن أعدمناه؟ لا، جسمه باقي لكن بما لا يسمى به، لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية. فمثلا يجوز لنا أن نخبر بأن الله متكلم، ها؟ يجوز؟ نسميه؟ ما نسميه. يجوز نقول إن الله مريد ولا لا؟ نخبر أنه مريد ولا ولا نسميه. ولهذا قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بعده وأن عذابي هو العذاب الأليم. فشدة العقاب شديد العقاب، الحقيقة أن هذه صفة مشبهة مضافة إلى الفاعل. العقاب هو الله شديد العقاب، الشدة في عقابي، شدة في عقابي. لكن الغفور الرحيم من أسمائه كما في آية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنا عذابي هو العذاب الأليم. نعم.
1: الآن فيه ضابط إطلاق الأسماء والصفات على الله عز وجل.
0: نعم.
1: طيب ما هو الضابط للإخبار عن الله عز وجل؟
0: نعم. الضابط للإخبار عن الله أنك تخبر عن الله بكل ما كل صفة اتصف الله بها، كل صفة اتصف الله بها تخبر بها عنه. لكن إن كانت مطلقة فمطلقة، وإن كانت مقيدة فمقيدة. هناك أشياء ما يسعى الإخبار بها عن الله لأنها لا تليق به، كالنائم مثلا أو العاجز أو الجاهل أو ما أشبه ذلك، لأنه ما تليق بالله عز وجل. لكن في أشياء ما تسمى الله بها لكنه يخبر بها عنه، لأنها هي ما تصف أن تكون اسما لكون أسماء الله حسنى، ما فيها احتمال للسيء أبدا، كل الأسماء حسنى ما فيها سوء ولا بالاحتمال. لكن الذي يخبر به عنه قد يكون في بعض الأحيان يكون فيه يتضمن السوء، لكن بالنسبة لله ما يتضمن السوء. مثل متكلم، المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر، لا تقول له كلام خير، والمريد أيضا إرادة خير وإرادة شر، ولهذا ما جاءت على اسمه لكن جاءت خبرا، لأن باب الأخبار أوسع. الصانع مثلا يخبر بالله، يخبر به عن الله لكن لا يسمى به، لا يسمى به.
1: الطبيب.
0: نعم. خبر لا بأس، خبر لا بأس. والله هذه مهندس. نعم نعم، في من يقول هكذا يتجاسر، أنا ما أتجاسر أن أقوله، وإلا معناها صحيح، لأن الهندسة

0: وش معناها؟ التصميم والإتقان، التصميم بإتقان، لكني ما أتجاسى أن أقولها لله. أما الطبيب فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه مرض فقيل له ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال إن الطبيب رعاني وقال أنا أفعل ما أريد. أما مسألة مهندس، وقد تشعر مهندس إن لم يكن فهمي خطأ قد تفهم بأنه متعلم، متعلم يعني مكتسب للصنعة اكتساب. نعم. وقد يقول قائل والطبيب أيضا باعتبار إضافته للعالم أيضا مكتسبها، لكني لا أتجاسر أن أقول مهندس الكون، ما أستطيع. نعم. مخترع يصلح، يطلق عليه لأن المخترع مثل المبدع. ولهذا توجد هذه في كلام بعض أهل العلم أنه قاطع الاختراع ما أشبه ذلك. ثم قال نعم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة انخداع الكافرين بالحياة بقوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ويستفاد منها أن الكفار عاشقون لها وأنها هي همهم وغرضهم، لأن ما زين للشخص فلا بد أن يكون الشخص مهتما به طالبا له. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئا شيئا، بقوله للذين كفروا، للذين كفروا، واضح؟ طيب. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه في الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. كلمة عظيمة دي، إذا رأى ما يعجبه من أي شيء يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. لماذا؟ لأن النفس إذا رأت ما يعجبها بطبيعتها تطلب هذا الشيء، فيقول لبيك لتوجيه النفس إلى إجابة من؟ إلى إجابة الله، لا إلى إجابة رغبتها. قل للنفس هذا الشيء الدنيا مزينة في قلوب الناس إلا من عصم الله، فالنفس تطلبها تتجه إليها فيقول لبيك، ثم يقنع النفس أيضا بأني ما صددتك وأعجبت الرب عز وجل إلا لخير. لماذا؟ إن العيش عيش الآخرة، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، العيش عيش الآخرة. والعجيب أن من طلب عيش الآخرة طاب له عيش الدنيا، ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة. نعم. قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذه الخسارة، خسروا أنفسهم لأنها راحت عليهم، ما لهم النار والعياذ بالله، وأهليهم أيضا الذين في النار ما يهتم بعضهم ببعض، كل والعياذ بالله شقي فيما هو فيه. والحاصل أننا نقول إن هذه من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام التي ينبغي لكل إنسان، إحنا نرى في الدنيا ما يعجبنا لا شك، نرى ما يعجبنا من المراكب والقصور وغيرها، لكن حط هذا على بالك، لبيك إن العيش عيش الآخرة، تجد كل اللي أمامك تضاءل. إذا قلتها بصدق وإخلاص ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام ترى كلها اللي أمامك يجب تراه متضائلا، ما كأنه شيء. نعم. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة حقارة الدنيا، حقارة الدنيا، منين أخذها؟ من وصفها بذلك الدنيا، الحياة الدنيا. وقد سبق لنا أنها من الدنو زمنا ورتبة، زمنا لأنها قبل الآخرة أولى، ورتبة لأنها قليلة بالنسبة للآخرة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار لا يزالون يسلطون أنفسهم على المؤمنين لقوله ويسخرون، لكن أنا أقول لا يزالون يسلطون. منين أخذت لا يزالون؟ من قوله ويسخرون بالفعل المضارع. شف زين ويسخرون، ما قال وسخر، يسخرون، لأن المضارع يدل على الاستمرار والحال والاستقبال، فهم دائما في سخرية من الذين آمنوا. نعم. يقول هذولا خلاتين، سيارة دردع وبيت من الطين وما أشبه ذلك، شف يسخر. لكن العبرة بالنهاية، والذين اتقوا فوقهم، ومتى؟ يوم القيامة. اللي ما فيه رجوع إلى الوراء أو نزول إلى الأرض، ولهذا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة تثبيت المؤمنين وترسيخ أقدامهم في إيمانهم بقوله يسخرون من الذين آمنوا، يعني اصبروا اصبروا، فأن هذا دأبهم وشأنهم أن يسخروا منكم، ولكن ما دمتم تعرفون إن هذا طبيعة في الكفار أو شيء كالطبيعة فإن الإنسان يصبر حقيقة. أن الإنسان إذا عرف من هذا الشيء لا بد منه يكون مستعدا له وقابلا له وغير متأثر فيه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة البشرى للمؤمنين الذين اتقوا أنهم فوق الكفار يوم القيامة. واتل قول الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون رجعيون. ذلك ما عندهم سنة، ما أصلحون لهذا العصر. نعم. بعدها وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا، اليوم يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هذا والله ضحك ما بعده بكاء، لكن ضحك أولئك المجرمين بعده بكاء. على الأرائك ينظرون، وش ينظرون؟ ينظرون ما أعد الله لهم من النعيم، ومنه النظر إلى وجهه تعالى. الله يجعلني وإياكم منه، النظر إلى وجه الله. وينظرون أيضا إلى ما فعل الله بهؤلاء. نعم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قرين في الدنيا، فرآه في سواء الجحيم. قال له يكلمه، هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين. قال له نعم، قالت الله إن كدت لتردين. شف هذا القرين الخبيث محاول إضلال هذا الرجل. إن كدت، إن هذه مخففة من الثقيلة للتأكيد، وكدت بمعنى قاربت، يعني إنك قاربت أن ترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إذن يطلعون عليهم ولا لا؟ يطلعون عليه، ويطلبون ممن معهم في الجنة أن يطلعوا، هل أنتم مطلعون؟ ولهذا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الله يرزق من يشاء
1: الله أكبر. يشاء إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته
0: وقوله والله يرزق من يشاء. وتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية، يعني متعلقة بمشيئة الله، وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة. وأمثلتها في القرآن كثيرة. وقوله من يشاء فيها إثبات المشيئة لله، وكل ما في الكون فإنه واقع بمشيئة الله. والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم، بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. أما هذه فلا تنقسم، بل هي واجبة المراد، يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان. ولهذا كان من قول المسلمين عامة ما شاء الله كان، نعم، وما لم يشأ لم يكن. وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه؟ نعم نعم. قال الله تعالى من يشأ الله يضلله، وهذا لا يحبه، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وهذا يحبه، فهي متعلقة بما يحبه وما لا يحبه. وقد سبق لنا أن كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، إذ ليس لمجرد المشيئة فقط، بل للمشيئة المقرونة بالحكمة. ودليل ذلك الشرع سمع وعقل. السمع قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مش بعده إن الله كان عليما حكيما، فدل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة. وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حكيم، بل سمى نفسه بالحكيم، والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة. إذن يستفاد من هذه الآية إثبات المشيئة لله، وإطلاقها مقيد بما علم من أن كل مشيئة فهي مقرونة بالحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة كثرة رزق الله عز وجل بقوله بغير حساب، يعني معناه أنه يعطي عطاء لا يبلغ الحساب، كما قال الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم. ثم قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة. نشوف الإعراب. أولا أمة، ما الذي نصبها؟ خبر كان. مبشرين، وش إعرابها؟ حال من الفاعل أو من المفعول به؟ من الفاعل، يعني الله هو المبشر. لا لا، من المفعول به، لأنها جمع. وقوله من قوله النبيين، وبعض الله النبيين. وقوله وأنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا إيش؟ مفرد يراد به الجنس، فيعم كل كتاب. طيب إعرابه مفعول أنزل. طيب قوله بالحق الباء مصاحبة. قوله ليحكم، الضمير يعود على إيش؟ على الكتاب، على النبيين، على الله. نعم. طيب نشوف الآن فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم أي هو الله لأن الحكم إليه أو ليحكم الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب ولكن هنا فيه إشكال وهو أن يحكم مفرد والنبيين جمع لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد صار ليحكم أي كل فرد منهم بما أنزل الله. طيب قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه الذين وشرابة الذين فاعل اختلف لأن الاستثناء هنا مفرغ. نعم وقوله من بعد ما جاءت إلا لن يأتوه من بعد من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم قوله من بعد ما جاءتهم وش متعلق به يهوتوا لا لأنه يفسد المعنى لكنها متعلقة بقوله وما اختلف يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه نعم بغيا شرابة مفعول لأجله وبقية الآية أظنه واضحة يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة أمة هنا بمعنى طائفة وكان فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا أمة أي طائفة واحدة على دين واحد ما هذا الدين الواحد هو دين الإسلام لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤهم على ذلك ثم بعد مدة من الزمن وكثر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل فبعث الله الرسل أمة تقدم لنا أنها تأتي على كم وجه أربعة خمسة طيب نعد الآن أمة بمعنى طائفة مثاله هذه الآية أمة بمعنى إمام إن إبراهيم كان أمة طيب أمة بمعنى زمن قالوا وادكر بعد أمة أي بعد زمن هذه ثلاثة الرابع أمة بمعنى طريقة مثل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ذلك مثلهم طيب الخامس ها متعب السبيل كيف مثل ها إلمها هذا بمعنى طائفة الخامس وين يا حسين أنا ما أذكر الآن إلا أربع ها بمعنى إيش بمعنى جيل الأمة الطائفة من الناس الأجل مثل مثل إذا يا أمة ما أدري يقول إنما إلى أمة إذن نعم لكن أمة ما يمكن تعود إلى الزمن إلى زمن أقول ما يمكن أجعل أمة بمعنى زمن مثل الذكر بعد أمة طيب هنا أمة بمعنى طائفة، أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام. فبعث الله النبيين، الفاء هنا عاطفة، فهل المعطوف عليه مقدر ولا لا حاجة للتقدير لأنه مفهوم من السياق؟ لأن كونهم أمة واحدة ليس هو السبب في البعث، السبب في البعث الاختلاف. فقال بعضهم إنه على تقدير محذوف، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، نعم إلى آخر. واستدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه لقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال بعضهم لا أحتاج إلى تقدير لفهمه من الآية، وعلى كل حال مهم، ولا شك أنه لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا فبعث الرسل. ونظير هذا مما يعينه السياق قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، هل المريض أو المسافر عليه العدة ولو صام؟ لا، إذن لا بد أن نقدر فأفطر فعليه عدة. قال فبعث الله النبيين، بعث بمعنى أرسل، بعث بمعنى أرسل، وأصله من الإخراج والإثارة. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أن بعثهم إثارة وإخراج، فإن الله تعالى أوجدهم من بين هذه الأمم حتى هدى الله بهم من هدى. فبعث الله النبيين، وفيها قراءة النبيين بالهمس، وكلاهما أو كلتاهما سبعيتان. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، المراد بالنبيين هنا الرسل بقوله مبشرين ومنذرين. وقولها النبيين قلت إنها تشمل الرسل، فهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الجواب نعم، هناك فرق، والدليل على الفرق أن آدم نبي، وأن أول الرسل نوح، ولو لم يكن فرق لكان أول الرسل من؟ آدم. طيب إذن بينهما فرق، فما هو الفرق بين النبي والرسول؟ قيل إن الفرق بينهما أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل تعبد به، يتعبد به هو بنفسه، ويكون كالمجدد للدين السابق. وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا هو رأي الجمهور، وهو فرق جيد جدا، لأن النبي من النبأ وهو الخبر فهو مخبر، والرسول من الإرسال وهو البعث إلى أحد، يقول أرسلت فلانا يعني بعثته ليبلغ عني، أليس كذلك؟ طيب. وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متمما لرسالة سابقة يعني مجددا لها فهو نبي، وإن كان مستقلا برسالة فهو رسول. لكن هذا ينتقد علينا بماذا؟ بآدم، لأن آدم ما هو مجدد. نعم، رأي الجمهور جيد في هذا المسألة. وقول مبشرين حال، مبشرين ومنذرين، مبشرين بماذا؟ بثواب الله عز وجل لمن استحقه، ومنذرين من بعقاب الله من خالف أمر الله. قال الله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهنا بيّنت الآية المبشر والمبشر به. من المبشر؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والمبشر به أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالمنذر هم الكفار، والمنذر به العذاب، المنذر به العذاب. وقوله مبشرين ومنذرين، هذان الحالان هما حالان مركبان أو منفردان؟ الجواب مركبان، لأن الرسول يأتي بالبشارة والإنذار في آن واحد. قل لا، يعني ليس أحد الرسل مبشرا والآخر منذر، بل كل واحد جامع بين التبشير والإنذار، بين التبشير والإنذار. وفي قوله مبشرين ومنذرين دليل على أن ما سمي الآن من دعوة النصارى إلى دينهم بالتبشير أن هذه تسمية خاطئة كاذبة ناصبة تصلى نار حامية. هذه أحق الناس بها من؟ الذين يدعون إلى دين الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن يبعثهم بشروا وأنذروا، بشروا وأنذروا. فيجب علينا معشر المسلمين أن نكون على يقظة من مثل هذه التسميات، ما نأخذها مجردة ونقول الله فيها هذه البلاد شاع فيها التبشير، كثر فيها التبشير، المبشرون كثيرون وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز أن نسلب هذا الوصف الحبيب إلى النفوس، نسلبه من عندنا وهو لنا ونعطيه إلى أعدائنا. وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين. المسيحيين معناه أنك الآن أقررت بأنهم يتبعون المسيح، كما إذا قلت فلان تميمي إذن هو من بني تميم، مسيحي على دين المسيح، المسيح ابن مريم، يتبرأ من هذا الدين، يتبرأ من هذا الدين لأنه كفر. فمثل هذه المسائل الكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظا من ناحيتها، وألا يقول إن هذا اصطلاح عرفي. لا يقول هذا، الاصطلاح العرفي الذي يغير المفاهيم له ليس بمقبول. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة، فإن الله سماها في القرآن العشاء، وإنما يعتمون بالإبل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نغير هذا الاسم، مع أنه ليس فيه خطورة كخطورة هذه التسمية للنصارى، أنهم مبشرون وأنهم مسيحيون. أعتقد الآن لو أن أحدا قال عن اليهود إنهم موسويون، شو يقولون الناس؟ يضجون عليه، يقول موسى بريء منهم عليه الصلاة والسلام. فالمسألة هي لا فرق. نعم، مبشرين ومنذرين. نعم،
2: قول الجمهور عندما فرق بين النبي والرسول.
0: نعم،
2: البعض يعترض عليهم بأن المؤمن يعني الدعاة يبلغون، وبهذا يكون يعني أكمل من الأنبياء الذين لا يبلغون.
0: لا، لأنه فقد الوحي، فقد الوحي.
2: بس الدعاة يبلغون،
0: إيه؟
2: الأنبياء على هذا التعريف، على هذا الفرق.
0: نعم نعم،
2: لا يبلغون.
0: نعم ما يبلغون، لأنهم ما أمروا بذلك فهم مطيعون. أصل كمال العبادة في امتثال الأمر، حتى لو أمرت بالشرك والقتل وفعلت فأنت عابد. ولهذا كان الملائكة عبادا لله عز وجل بسجودهم لآدم وهو شرك. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قرين للرحمن لأنه أمر بقتل ولده فامتثل. نعم نعم لا هذا من باب إطلاق الرسالة على النبي، هذا من باب التغليب لأنه قال من رسول كما نقول القمران والعمران. دليل حديث أبي ذر عند ابن حبان وغيره أن الله قال أن الرسول قال إنه نبي مكلم، هذا بالنسبة للحديث وهو صريح. وأما في القرآن فواضح أن الله تعالى كلمه وأمره ونهاه وهذا وحي. ثم إنه لا بد له أن يتعبد، فبماذا يتعبد؟ العبادة ما تدرك بالعقل، لا بد فيها من وحي.
2: أيضا لو قلنا النصارى بدل المسيحيين يقولون النصارى نعم نحن نصارى
0: إيه؟ لا أصلا نصارى نسبة لبلد الناصرة، لأن نصارى ما هو معناه جمع ناصر، لا لكن نسبة لهذا.
2: شيخ بعض المزيد تعرف الرسول يقول وأمر به الجهاد عليه
0: لا ما هو صحيح، لأن بعض الرسل أمروا بالجهاد وبعضهم ما أمروا بالجهاد. نعم. وش الجواب على هذا؟ الجواب أن البشارة إذا قيدت فهي بما قيدت به، لكن تقول هذا المبشرين بس، أنا أوافقك إذا قلت هؤلاء مبشرون بالعذاب. نعم
2: الشيخ
0: على كل حال كل من انتسب إلى نبي أو رسول أو مؤمن أو ولي وهو مخالف له فإن نسبته إليه كاذبة. يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم، المعية هنا للمصاحبة، والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه. أنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا قلت قبل قليل أنه يراد به الجنس، يعني جنس الكتاب، وإلا فلكل نبي لكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب. وقد زعم بعض المفسرين أن قوله وأنزل معهم أي مع بعضهم، وقال ليس كل الرسل معهم كتاب، ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن. وقد قال الله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وظاهر الآية أن مع كل رسول كتاب، وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس. ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق، بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها وحتى في منهاجها، لا يكون فيها الاختلاف يسير كما في شريعة التوراة والإنجيل، فإن هذا لا يضر. المهم أن كل رسول في ظهر القرآن معه كتاب، وقول الكتاب بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب، فمنه ما نعلم أن الله كتبه، ومنها ما لم نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به. فالتوراة كتبها الله عز وجل، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وأما وكذلك أيضا في الزبور، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. القرآن الكريم ما ذكر الله تعالى أنه كتبه، وإنما ذكر أنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون وحيا من الله تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم جبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال الكل منزل من عند الله، سواء كان مكتوبا أو مقولا، يعني سواء كان طريقه أو طريق إنزاله على وجه الكتابة أو على وجه القول والوحي، يحيي الله عز وجل إلى جبريل ثم ينزل به جبريل إلى من أرسله الله إليه. وقول أنزل معهم الكتاب، القرآن من الكتب أولا، وقد ذكرنا فيما سبق أنه كان أنه سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وسبق لنا أن الكتاب فعال بمعنى مفعول، وأن فعال تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا، وضربنا لذلك أمثلة بمثل فراش وبناء وغراس وكساء وما أشبه. وقوله بالحق، هل هي متعلقة بأنزل وأنزل معهم الكتاب؟ بالحق يعني أكتاب جاء بالحق، أو أنها حال من الكتاب يعني متلبسا بالحق؟ هذا هو الأخير، مع أنهما متلازمان. ما دام أنه متلبس بالحق، أن الكتب هذه كلها حق، فهي إذن نازلة من عند الله حقا، لأن الله هو الحق ولا ينزل منه إلا الحق سبحانه وتعالى. وقوله بالحق أي الثابت، ثابت النافع، وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع. فما هو الحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله؟ نقول بالنسبة للأخبار الحق فيها هو الصدق، الحق فيها هو الصدق، لأن الخبر يعني إذا قلت هذا خبر حق يعني صدقا مطابقا للواقع. وأما الحق في الأحكام فإنه العدل والنفع، وعلى هذا قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكتب اللي من غير الله فيها تناقض، والتناقض إبطال الشيء بالشيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا يقولون في باب المناظرة في العلم إن من أكبر ما تخصم به مجادلك أن يكون قوله متناقضا، إذا كان القول متناقضا فليس بصحيح، لأن القول الحق لا يمكن يتناقض، لا يمكن يتناقض أبدا، بل هو مضطرد. بل أنت بنفسك إذا أردت أن تختار قولا من الأقوال ثم وجدت أن هذا القول الذي تميل إليه يتناقض، انتبه، يتناقض، فاعلم أنه لا غير صحيح. إذا وجدته يتناقض فاعلم أنه غير صحيح، وإن كان في أول الأمر يتراءى لك أنه صحيح، لكن إذا عرفت أنه يتناقض فاعلم أنه ليس بحق، يعني الحق لا يمكن أن يتناقض. فهنا نقول بالحق، هل المعنى أن نزوله بالحق فيكون متعلق بأنزل، يعني أنه حق من عند الله لا من عند غيره، أو أن المعنى متلبسا بالحق أي أنه مشتمل على الحق في الكتاب؟ قلنا كلا أمرين، كلا الأمرين حق. أما الأول فواضح، فإن الكتب التي جاءت بها الرسل من عند الله لا شك فيها، وأما الثاني فكذلك، لأن من تأمل ما جاءت به هذه الكتب وجده صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم قال عز وجل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم ذكرت أن فيها ثلاثة آراء. هل الفاعل الله؟ نعم. أو الفاعل الرسول؟ أو الفاعل الكتاب؟ منهم من قال إن الفاعل هو الله، أي ليحكم الله، قال لأن الضمائر ينبغي أن تكون متسقة على مجرى واحد. فبعث الله وأنزل معه ليحكم، تكون الضمائر كلها تعود على من؟ على الله، فتكون يكون السياق متسقا. ومعلوم أن الله تعالى هو الحاكم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل لا يحكمون إلا بحكمه. والكتب علامة ودليل على حكم الله عز وجل، وإلا فالأصل أن الحكم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والذين قالوا ليحكم أي الكتاب، قالوا لأنه طريق الحكم، ونحن لا نعلم أن هذا حكم الله إلا بواسطة الكتاب المنزل، فهو حاكم لأنه وحي الله عز وجل. والحقيقة حتى على هذا القول فإن مرجع إلى أي شيء؟ إلى الله، مرجع إلى الله. أما قوله يحكم أي النبي، فهذا أوردنا عليه إشكالا من جهة أن النبي جمع وهذا مفرد، ولو كان عائلا إلى النبي لقال ليحكموا بين الناس، ليحكموا. وأجبنا عن ذلك بأن النبي جمع، والجمع دال على أفراد، والمعنى ليحكم كل واحد منهم بين الناس. ومنه على رأي قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، ما قال وجعلنا للمتقين أئمة، مع أنها تدل على الجمع، قالوا جعلنا اجعل كل واحد منا، اجعل كل واحد منا إماما للمتقين. نعم ليحكم. نعم
3: القول الأول
0: نعم معلوم من الناحية الشرعية، الحكم الشرعي ما يعرف إلا بالكتاب الذي أنزله الله، أما الحكم القدري ما هو موضوع هذه الآية. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.

الآيات الكريمة والله يرزق من يشاء إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته وقوله والله يرزق من يشاء. وتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية لأنها متعلقة بمشيئة الله وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة. وأمثلتها في القرآن كثيرة. وقوله من يشاء فيها إثبات المشيئة لله، وكل ما في الكون فإنه واقع بمشيئة الله. والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم، بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. أما هذه فلا تنقسم، بل هي واجبة المراد، يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان. ولهذا كان من قول المسلمين عامة ما شاء الله كان، نعم، وما لم يشأ لم يكن. وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه؟ نعم. قال الله تعالى من يشأ الله يضلله، وهذا لا يحبه، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وهذا يحبه، فهو متعلق بما يحبه وما لا يحبه. وقد سبق لنا أن كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، إذ ليس لمجرد المشيئة فقط، بل للمشيئة المقرونة بالحكمة. ودليل ذلك شرع سمع وعقل. السمع قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بعده إن الله كان عليما حكيما، فدل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة. وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حكيم، بل سمى نفسه بالحكيم، والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة. إذن يستفاد من هذه الآية إثبات المشيئة لله، وإطلاقها مقيد بما علم من أن كل مشيئة فهي مقرونة بالحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة كثرة رزق الله عز وجل لقوله بغير حساب، يعني معناه أنه يعطي عطاء لا يبلغ الحساب، كما قال الله تعالى والله يرزق من يشاء والله واسع عليم. نعم. ثم قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة. نشوف الإعراب. أولا أمة، ما الذي نصبها؟ خبر كان. مبشرين، ايش اعرابها؟ حال من الفاعل او من المفعول به؟ من الفاعل، يعني الله هو المبشر. لا من المفعول به، لانها جمع. وقوله من قوله النبيين، فبعث الله النبيين. وقوله وأنزل معهم الكتاب، الكتاب هنا إيش؟ مفرد يراد به الجنس، فيعم كل كتاب. طيب إعرابه مفعول أنزل. طيب قوله بالحق، الباء مصاحبة. قوله ليحكم، الضمير يعود على إيش؟ على الكتاب، على النبيين، على الله. نعم. طيب نشوف الآن. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب ليحكم، أي هو الله، لأن الحكم إليه.
أو ليحكم الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم، أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب، ولكن هنا فيه إشكال وهو أن يحكم مفرد والنبيين جمع. لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد صار ليحكم أي كل فرد منهم، كل فرد منهم بناء على الله. طيب قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الذين وشرابة الذين فاعل اختلف، لأن الاستثناء هنا مفرغ. نعم. وقوله من بعد ما جاءت إلا الذين أوتوه من بعد، إلا الذين أوتوه من بعد، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قوله من بعد ما جاءتهم وش متعلقة به؟ يؤوتوا لا، لأنه يفسد المعنى، لكنها متعلقة في قوله وما اختلف، يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه. نعم. بغيا شرابة مفعول، مفعول لأجله. وبقية الآية أظنه واضح. يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، أمة هنا بمعنى طائفة، وكان فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا أمة أي طائفة واحدة على دين واحد. ما هذا الدين الواحد؟ هو دين الإسلام، دين الإسلام، لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها، فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤه على ذلك. ثم بعد مدة من الزمن وكثر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا، فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل، فبعث الله الرسل. أمة تقدم لنا أنها تأتي على كم وجه؟ أربعة، خمسة. طيب نعد الآن. أمة بمعنى طائفة، مثاله هذه الآية. أمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة. طيب أمة بمعنى زمن، قوله والذكر بعد أمة أي بعد زمن، هذه ثلاثة. الرابع أمة بمعنى طريقة، مثل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طيب الخامس متبع السبيل، كيف مثل إعلامها هذا بمعنى طائفة. الخامس وين يا حسين؟ أنا ما أذكر الآن إلا أربع. ها؟ بمعنى إيه؟ بمعنى جيل الأمة الطائفة منها. ها؟ الأجل. ها؟ مثل لا جمع ذهب إلى أمة. نعم نعم، لكن أمة ما يمكن تعود إلى الزمن، إلى زمن أقول ما يمكن أجعل أمة بمعنى زمن، مثل والذكر بعد أمة. طيب هنا أمة بمعنى طائفة، أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام. فبعث الله النبيين، ألف هنا عاطفة، فهل المعطوف عليه مقدر
ولا لا حاجة للتقدير لأنه مفهوم من السياق، لأن كونهم أمة واحدة ليس هو السبب في البعث، السبب في البعث الاختلاف. فقال بعضهم إنه على تقدير محذوف، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، نعم إلى آخر. واستدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه لقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال بعضهم لا يحتاج إلى تقدير لفهمه من الآية، وعلى كل حال ما يهم، ولا شك أنه لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا فبعث الرسل. ونظير هذا مما يعينه السياق قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، هل المريض أو المسافر عليه العدة ولو صام؟ لا، إذن لا بد أن نقدر فأفطر فعليه عدة. قال فبعث الله النبيين، بعث بمعنى أرسل، بعث بمعنى أرسل، وأصله من الإخراج والإثارة. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أن بعثهم إثارة وإخراج، فإن الله تعالى أوجدهم من بين هذه الأمم حتى هدى الله بهم من هدى. فبعث الله النبي

المنذرين. وقولها النبيين قلت إنها تشمل الرسل، فهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الجواب نعم هناك فرق، والدليل على الفرق أن آدم نبي، وأن أول الرسل نوح، ولو لم يكن فرق لكان أول الرسل من؟ آدم. طيب إذن بينهما فرق، فما هو الفرق بين النبي والرسول؟ قيل إن الفرق بينهما أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل تعبد به، يتعبد به هو بنفسه، ويكون كالمجدد للدين السابق. وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا هو رأي الجمهور، وهو فرق جيد جدا، لأن النبي من النبأ وهو الخبر فهو مخبر، والرسول من الإرسال وهو البعث إلى أحد، تقول أرسلت فلانا يعني بعثته ليبلغ عني، أليس كذلك؟ طيب. وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متمما لرسالة سابقة، متمما لرسالة سابقة يعني مجددا لها، فهو نبي، وإن كان مستقلا برسالة فهو رسول. لكن هذا ينتقد علينا بماذا؟ بآدم، لأن آدم ما هو مجدد. نعم، فرأي الجمهور جيد في هذا المسألة. وقول مبشرين حال، مبشرين ومنذرين، مبشرين بماذا؟ بثواب الله عز وجل لمن استحقه، ومنذرين من بعقاب الله من خالف أمر الله. قال الله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهنا بينت الآية المبشر والمبشر به. من المبشر؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والمبشر به أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالمنذر هم الكفار، والمنذر به العذاب، المنذر به العذاب. وقوله مبشرين ومنذرين، هذان الحالان هما حالان مركبان أو منفردان؟ الجواب مركبان، لأن الرسول يأتي بالبشارة والإنذار في آن واحد، قل لا، يعني ليس أحد الرسل مبشرا والآخر منذر، فالكل واحد جامع بين التبشير والإنذار، بين التبشير والإنذار. وفي قوله مبشرين ومنذرين دليل على أن ما سمي الآن من دعوة النصارى إلى دينهم بالتبشير أن هذه تسمية خاطئة كاذبة ناصبة تصل نار حامية. هذه أحق الناس بها من؟ الذين يدعون إلى دين الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن يبعثهم بشروا وأنذروا، بشروا وأنذروا. فيجب علينا معشر المسلمين أن نكون على يقظة من مثل هذه التسميات، ما نأخذها مجردة ونقول الله فيها هذه البلاد شاع فيها التبشير، كثر فيها التبشير، المبشرون كثيرون وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز أن نسلب هذا الوصف الحبيب إلى النفوس، نسلبه من عندنا وهو لنا ونعطيه إلى أعدائنا. وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى
في المسيحية.

0: المسيحيين معناه الآن أقررت بأنهم يتبعون المسيح، كما إذا قلت فلان تميمي إذن هو من بني تميم، مسيحي على دين المسيح، المسيح ابن مريم، يتبرع من هذا الدين، يتبرع من هذا الدين لأنه كفر. فمثل هذه المسائل الكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظا من ناحيتها، وألا يقول إن هذا اصطلاح عرفي، لا أقول هكذا، الاصطلاح العرفي الذي يغير المفاهيم له ليس بمقبول. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة، فإن الله سماها في القرآن العشاء، وإنما يعتمون بالإبل، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نغير هذا الاسم، مع أنه ليس فيه الخطورة كخطورة هذه التسمية للنصارى أنهم مبشرون وأنهم مسيحيون. أعتقد الآن لو أن أحدا قال عن اليهود إنهم موسويون، شو يقولون عنه؟ يضجون عليه، يقول موسى بريء منهم عليه الصلاة والسلام، فالمسألة هي لا فرق. نعم، مبشرين ومنذرين. نعم،
1: قول الجمهور عندما فرق بين النبي والرسول،
0: نعم،
1: البعض يعترض عليهم بأن المؤمن الدعاء يبلغون، وبهذا يكون يعني أكمل من الأنبياء الذين لا يبلغون.
0: لا، لأنه فقد الوحي، فقد الوحي،
1: بس الدعاة يبلغون، الأنبياء على هذا التعريف، على هذا الفرق،
0: نعم نعم،
1: لا يبلغون،
0: نعم ما يبلغون لأنهم ما أمروا بذلك، فهم مطيعون. أصبح كمال العبادة في امتثال الأمر، حتى لو أمرت بالشرك والقتل وفعلت فأنت عابد، ولهذا كان الملائكة عبادا لله عز وجل بسجودهم لآدم وهو شرك، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا للرحمن لأنه أمر بقتل ولده فامتثل. نعم نعم، لا، هذا من باب إطلاق الرسالة على النبي، هذا من باب التغليب، لأنه قال من رسول، كما نقول القمران والعمران. الدليل حديث أبي ذر عند ابن حبان وغيره أن الرسول قال إنه نبي مكلم، هذا بالنسبة للحديث وهو صريح، وأما في القرآن فواضح أن الله تعالى كلمه وأمره ونهاه، وهذا وحي. ثم إنه لا بد له أن يتعبد، فبماذا يتعبد؟ العبادة ما تثبت في العقل، لا بد فيها من وحي.
2: أيضا لو قلنا نصارى بدل المسيحيين يقولون نصارى، نعم نحن نصارى،
0: لا، أصل نصارى نسبة لبلد الناصرة، لأن نصارى ما هو معناه جمع ناصر، لا، لكن نسبة إلى هذا.
3: بعض النذير بتعريف الرسول يقول وأمر بالجهاد عليه بشراء وأمر بالجهاد عليه، هذا جهاد صحيح؟
0: لا، لا، ما هو صحيح، لأن بعض الرسل أمروا بالجهاد وبعضهم ما أمروا بالجهاد. وش الجواب على هذا؟ الجواب أن البشارة إذا قيدت فهي بما قيدت به، لكن تقول هذا المبشرين بس، أنا أوافقك إذا قلت هؤلاء مبشرون بالعذاب. نعم،
1: نعم، هذا الشيخ بالنسبة للروافض أن يطلق عليهم جعفريين، فهم هذا الباب جعفريين بالنسبة إلى جعفر الصادق، وهو بريء منهم.
0: على كل حال، كل من انتسب إلى نبي أو رسول أو مؤمن أو ولي وهو مخالف له فإن نسبته إليه كاذبة. يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم، المعية هنا للمصاحبة، والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة، لكنها في كل موضع بحسبه. أنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا قلت قبل قليل إنه يراد به الجنس، يعني جنس الكتاب، وإلا فلكل نبي لكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب. وقد زعم بعض المفسرين أن قوله وأنزل معهم أي مع بعضهم، وقال ليس كل الرسل معهم كتاب، ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن. وقد قال الله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فظاهر الآية أن مع كل رسول كتاب، وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس. ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق، بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها وحتى في منهاجها، لا يكون فيها الاختلاف يسير كما في شريعة التوراة والإنجيل، فإن هذا لا يضر. المهم أن كل رسول في ظهر القرآن معه كتاب. وقول كتاب بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب، فمنه ما نعلم أن الله كتبه، ومنها ما لم نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به. فالتوراة كتبها الله عز وجل، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وأما وكذلك أيضا في الزبور، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. القرآن الكريم ما ذكر الله تعالى أنه كتبه، وإنما ذكر أنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون وحيا من الله تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم جبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال الكل منزل من عند الله، سواء كان مكتوبا أو مقولا، يعني سواء كان طريقه أي طريق إنزاله على وجه الكتابة أو على وجه القول والوحي، يوحي الله عز وجل إلى جبريل ثم ينزل به جبريل إلى من أرسله الله إليه. وقول أنزل معهم الكتاب، القرآن من الكتب أولى، وقد ذكرنا فيما سبق أنه كان أنه سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وسبق لنا أن الكتاب فعال بمعنى مفعول، وأن فعال تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا، وضربنا لذلك أمثلة بمثل فراش وبناء وغراس وكساء وما أشبه. وقوله بالحق، هل هي متعلقة بأنزل وأنزل معهم الكتاب؟ بالحق يعني الكتاب جاء بالحق، أو أنها حال من الكتاب يعني متلبسا بالحق؟ هذا هو الأخير، مع أنهما متلازمان، ما دام أنه متلبس بالحق، أن الكتب هذه كلها حق، فهي إذن نازلة من عند الله حقا، لأن الله هو الحق ولا ينزل منه إلا الحق سبحانه وتعالى. وقوله بالحق أي الثابت، الثابت النافع، وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع. فما هو الحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله؟ نقول بالنسبة للأخبار الحق فيها هو الصدق، الحق فيها هو الصدق، لأن الخبر يعني إذا قلت هذا الخبر حق يعني صدقا مطابقا للواقع. وأما الحق في الأحكام فإنه العدل والنفع، وعلى هذا قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكتب اللي من غير الله فيها تناقض، والتناقض إبطال الشيء بالشيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا يقولون في باب المناظرة في العلم: إن من أكبر ما تخصم به مجادلك أن يكون قوله متناقضا، إذا كان القول متناقضا فليس بصحيح، لأن القول الحق لا يمكن يتناقض، لا يمكن يتناقض أبدا، بل هو مضطرد. بل أنت بنفسك إذا أردت أن تختار قولا من الأقوال ثم وجدت أن هذا القول الذي تميل إليه يتناقض، انتبه، يتناقض، فاعلم أنه لا غير صحيح. إذا وجدته يتناقض فاعلم أنه غير صحيح، وإن كان في أول الأمر يتراءى لك أنه صحيح، لكن إذا عرفت أنه يتناقض فاعلم أنه ليس بحق، يعني الحق لا يمكن أن يتناقض. فهنا نقول في الحق: هل المعنى أن نزوله بالحق فيكون متعلق بأنزل، يعني أنه حق من عند الله لا من عند غيره، أو أن المعنى متلبسا بالحق أي أنه مشتمل على الحق الكتاب؟ قلنا كلا الأمرين، كلا الأمرين حق. أما الأول فواضح، فإن الكتب التي جاءت بها الرسل من عند الله لا شك فيها، وأما الثاني فكذلك، لأن من تأمل ما جاءت به هذه الكتب وجده صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم قال عز وجل: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم، ذكرت أن فيها ثلاثة آراء: هل الفاعل الله؟ نعم، أو الفاعل الرسول، أو الفاعل الكتاب. منهم من قال إن الفاعل هو الله، أي ليحكم الله، قال لأن الضمائر ينبغي أن تكون متسقة على مجرى واحد، فبعث الله وأنزل معه ليحكم، تكون الضمائر كلها تعود على من؟ على الله، يكون السياق متسقا. ومعلوم أن الله تعالى هو الحاكم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل لا يحكمون إلا بحكمه، والكتب علامة ودليل على حكم الله عز وجل، وإلا فالأصل أن الحكم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والذين قالوا ليحكم أي الكتاب، قالوا لأنه طريق الحكم، ونحن لا نعلم أن هذا حكم الله إلا بواسطة الكتاب المنزل، فهو حاكم لأنه وحي الله عز وجل. والحقيقة حتى على هذا القول فإن مرجع إلى أي شيء؟ إلى الله، مرجع إلى الله. أما قوله يحكم أي النبي، فهذا أوردنا عليه إشكالا من جهة أن النبي جمع وهذا مفرد، ولو كان عائدا إلى النبيين لقال ليحكموا بين الناس، ليحكموا، وأجبنا عن ذلك بأن النبيين جمع، والجمع دال على أفراد، والمعنى ليحكم كل واحد منهم بين الناس. ومنه على رأي قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، ما قال وجعلنا للمتقين إماما، مع الناء تدل على الجمع، قالوا جعلنا، اجعل كل واحد منا، اجعل كل واحد منا إماما للمتقين. نعم، ليحكم، نعم،
4: القول الأول
0: نعم، معلوم من الناحية الشرعية الحكم الشرعي ما يعرف إلا بالكتاب الذي أنزله الله، أما الحكم القدري ما هو موضوع هذه الآية. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اختلف الناس، فبعضهم قال الحق كذا ومشى معه، وبعضهم قال حق كذا ومشى معه. خصم لا بد بينهما من حكم، فما هو الحكم؟ هو ما جاءت به الرسل. ولهذا قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقوله فيما اختلفوا، فيما ما هذه اسم موصول، واسم الموصول من ألفاظ العموم، فيشمل كل ما اختلف فيه الناس من الدقيق والجليل في مسائل الدين، من الدقيق والجليل في مسائل الدين. نعم، لعلكم تقولون لماذا لم تقل من أصول الدين وفروعه؟ نعم، هذا التقسيم الذي اشتهر عند أهل العلم أبطله شيخ الإسلام وابن القيم، قال ما فيه دليل على أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، ولا فيه ضابط مستقيم، والتقسيم هذا حادث. وفي الدين ما هو أصول بالإجماع وهو عندكم فروع، كالصلاة والحج والزكاة والصيام، أركان الإسلام أصول، وهي عند هؤلاء تسمى فروع. وفيه من الأشياء العلمية ما لا يعد أصلا من الدين، ولا يكفر مخالفه ولا يضل. فدل هذا على أن هذا التقسيم ليس بصحيح، على الرغم من أنه مشهور عند أهل العلم، حتى إنهم أصلوا على هذا، يعني فرعوا على هذا فروعا، منها أن المخالف في الأصول يضلل والمخالف في الفروع لا يضلل، ومنها أن الأصول لا تقبل إلا بخبر يقيني والفروع تقبل بخبر الظني، وما أشبه ذلك مما ذكروه مفرعا على هذا. ومن أراد زيادة البحث فيه فليرجع إلى كتاب شيخ ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة، ذكر رد هذا القول من وجوه متعددة. المهم أن قوله فيما اختلفوا فيه، ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما اختلفوا فيه من الدقيق والجليل في الدين فإن مرجعه إلى الله ورسله. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلف فيه أي في الكتاب، أي في جنسه، إلا الذين أوتوه أي أعطوه. وهنا قال إلا الذين أوتوه، والمراد هنا الأمم للرسل، لأن الإتيان مباشرة إلى من؟ إلى الرسل. وآتيناه الإنجيل وآتينا داود زبورا. نعم، ولكن حقيقة الأمر أنه يأتي إلى الرسل ثم يعود إلى الأمة. فقول إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب. قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالذين اختلفوا فيه اختلفوا فيه بغير عذر، لأنهم أوتوه وعرفوه ومع ذلك اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قول من بعد ما جاءتهم، قالوا إنه متعلق باختلف، يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات إلا الذين أوتوه. وبغيا هذه مفعول مؤجل متعلق، عاملها إيش؟ اختلف أيضا، يعني اختلفوا بغيا، وليس عاملها أوتوه لفساد المعنى. لو قلت أوتوه بغيا، هل الله آتاهم إياه ليبغوا به؟ لا، لكن اختلفوا بغيا، اختلفوا بغيا، فعلى هذا يكون التقدير واضحا. وما اختلف فيه إلا يعني من وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا إلا الذين أوتوه. وفي قوله إلا الذين أوتوه دليل أو الإتيان بهذا الوصف بالذات فيه من كمال التوبيخ واللوم ما هو ظاهر، لأنه كان الأوجب والأحرى بهؤلاء الذين أوتوه إيش؟ أن لا يختلفوا فيه، كان الأوجب أن يتفقوا عليه، لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله عليهم بإيتائه، فيكون هذا أشد في اللوم والتوبيخ. تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى المراد بالهداية هنا هداية التوفيق المسبوقة بهداية العلم والإرشاد، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. انظر إلى قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ أي بينا لهم وأرشدناهم ولكنهم لم يهتدوا. وانظر إلى قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفقه للهداية، فهي هداية توفيق. وهنا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. هل المراد هداية التوفيق لأن الكل قد هدوا بدلالة ما جاءت به الكتب التي جاءت مع الرسل، أو هداية الدلالة والتوفيق جميعا؟ التوفيق، لأن الجميع قد جاءتهم الرسل بالكتب وبينت لهم، لكن ما اهتدى منهم إلا الذين هداهم الله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. الذين آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق إيمانا. لو كان مجرد التصديق إيمانا لكان أبو لهب مؤمنا، أبو طالب قصدي، أبو طالب مؤمنا، لأن أبا طالب كان يقر بأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل. لكنه لم يقبل ولم يذعن، فلم يكن مؤمنا. إذن فالإيمان في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق. وقولها: الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، أي للذي اختلفوا فيه. والضمير في قول اختلفوا يعود على الناس، يعني هدى الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق، فإن الناس اختلفوا بالحق، فمنهم من قبله ومنهم من أنكره ورده. فالمؤمنون هداهم الله لهذا الحق الذي اختلفوا فيه. وعلى هذا فيكون قوله من الحق في موضع نصب على الحال بيانا لإيش؟ لما الذي هي اسم الموصوف، ويبين لك أن الجار مجرور بيان لها، أنك لو قلت فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه يستقيم المعنى ولا لا؟ يستقيم المعنى. فبهذا نعرف أن قوله من الحق ليست للتبعيض ولكنها للبيان، أي بيان الإبهام الكائن فيما الموصولة لما اختلفوا فيه من الحق. وقول من الحق سبق لنا عدة مرات معنى الحق، وأنه في الأصل الشيء الثابت، الشيء الثابت المنافي للباطل، وقلنا إنه إن وصف به الخبر فالمراد به الصدق، وإن وصف به الحكم فالمراد به العدل. وعلى هذا قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله تعالى بإذنه، بإذنه أي بمشيئته، هداهم بمشيئته وإرادته، ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا مشيئة مقرونة بالحكمة، إذ أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة بل هي مقرونة بالحكمة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما أشرنا إليه من قبل، وهو قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. تبين الله عز وجل أن مشيئته تابعة لحكمته، ليست مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة لتكون أتم مشيئة. وقوله بإذنه، الإذن التي اتخذ الله بها نوعاً كونية وشرعية. الكونية هي المتعلقة بالقضاء والقدر، والكونية هي المتعلقة بالشرع. الكونية متعلقة بالقضاء والقدر، والشرعية هي المتعلقة بالشرع. مثال الكونية قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني السحر. فالمراد بإذن الله هنا إيش؟ الإذن الكوني، وليس الإذن الشرعي، لأن الله لا يمكن أن يأذن بالسحر وما يترتب عليه من ضرر، ولكن هذا إذن كوني. ومثال الإذن الشرعي قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا يتعين أن يكون الإذن الشرعي. لماذا؟ لأنه أذن فيه كونا، وقع فهو كون مأذون فيه لأنهم شرعوا له من الدين، لكن شرعا لم يأذن فيه. فيتعين أن يكون بقول، أن يكون قوله شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، أن يكون المراد به إيش؟ الإذن أو الإذن الشرعي. أولا لأنه مقرون بالشريعة، شرعوا لهم من الدين، شرعوا من الدين يكون رد الإذن الشرعي. ثانيا أنه لا يمكن أن يراد به الإذن الكوني لأنه قد وقع، فيكون ما شرعوه مأذونا فيه إيش؟ كونا لا شرعا. هنا في قوله تعالى من الحق بإذنه، أي المعنيين يراد؟ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، المراد الكون. نعم. قال الله تعالى والله يهدي بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في صراط قراءتان بالصاد وبالسين سبعيتان. وقوله والله يهدي، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها جملة. وقوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي بمعنى يدل ويرشد، ولا بمعنى يدل ويرشد ويوفق؟ نعم الجميع، فهي هداية كونية شرعية. نعم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله من يشاء يعني ممن يستحق الهداية، لأننا ما دمنا قد قررنا أن كل شيء علق بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته، إذن يهدي من يشاء إذا كان أهلا للهداية، فهو سبحانه وتعالى كما أنه يجعل الرسالة في أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلها، فما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك هو أعلم حيث يجعل شريعته وتوفيقه. وقوله إلى صراط مستقيم، الصراط في اللغة العربية هو الطريق الواسع، الطريق الواسع، وسمي صراطا وقد يقال زراطا بالزاي، قالوا لأنه يبتلع سالكه، كما أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة شو قال؟ زرطه. نعم، لأنه لما كان واسعا يبتلع السالك بسرعة يمشون، سمي صراطا. فالصراط هو الطريق الواسع، وبعضهم قال الطريق الواسع المستقيم لأن المعرج ما يحصل فيه العبور بسهولة، وجعل قوله مستقيم صفة مؤكدة، صفة مؤكدة. وعلى كل حال فالصراط المستقيم الذي ذكره الله عز وجل بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو الصراط الذي يجمع بين العلم والهداية، بين العلم والهداية، وإن شئت فقل بين الهدى والرشد، بخلاف الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى كطريق النصارى، أو يحرم فيه الرشد كطريق اليهود. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال نعم من أين هي؟ القضاء كلامه متقارب، حتى القضاء ينقسم إلى قضاء شرعي وقضاء كون، إيه متقاربة. كل هذه معناها متقارب متلازمة بعضها مع بعض، لأنه سبحانه وتعالى إذا قضى أذن يعني أمر، وإذنه حكم وأمره حكم، فهي معاني متقاربة مثل الغضب والسخط والرضا والقبول. لا مو لازم مباشر. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، إلى آخره. أم هذه من حروف العطف، ولكنها هل هي هنا متصلة أو منقطعة؟ منقطعة. ترى اللي بيقول منقطعة أنا بنسأله وش الفرق بينها، وإلا كان مثل الصبي، الصبي إن قلت تحب أباك ولا أمك قال أمي، ولقد تحب أمك كل أبوك قال أبوك، يجعلها الأخيرة. فالآن نشوف أن تقول أنها منقطعة. طيب وش السبب؟
2: لأن لم يذكر معها المعادل،
0: أم إذا لم يذكر معها المعادل فلا منقطعة. زين، فرق آخر
2: بمعنى بل،
0: بمعنى بل، والمتصلة بمعنى
2: العطف،
0: بمعنى أو، صح. من الفرق بين المتصلة والمنقطعة من وجهي، المتصلة يذكر فيها المعادل في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، والمنقطعة لا يذكر فيها المنقطعة. ثانيا المنقطعة بمعنى بل، والمتصلة بمعنى أو. نعم، هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قالوا إنها منقطعة يقدر فيها همزة بعدها همزة الاستفهام، أي بل أحسبتم، فهي إذن للإضراب، الإضراب الإبطالي أو الانتقال، هنا الانتقال، انتقال من كلام إلى آخر. بل أحسبتم، وحسبتم بمعنى ظننتم، وعلى هذا فتنصب مفعولين، ولكن أين مفعولها؟ قال بعض النحويين إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعولين، وقال آخرون بل إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول، المفعول الأول، ويكون المفعول الثاني محذوف. كلام مفهوم؟ طيب، إذا قلنا إنها إن مفعوليها يسد مسدهما أن وما دخلت عليه، فالأمر واضح، ما يحتاج إلى تقدير شيء آخر. وإذا قلنا إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول، فكيف نقدر الثاني؟ يكون التقدير أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا، أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا ولما يعلم الله. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، الخطاب في قول أم حسبتم يعود إلى من؟ إلى كل من يتوجه إلى الخطاب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الصحابة، وإلى من بعدهم. وقول أن تدخلوا الجنة، الجنة تقدم لنا مرارا أنها في اللغة البستان الكثير الأشجار، وأنه سمي بذلك لأنه يجن من كان فيه، أي يستره ويغطيه. وأن أصل هذه المادة الجيم والنون أصلها الاستتار، ومنه سمي الجن، ومنه سميت الجنة التي يتترس بها المقاتل، كقوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فعندنا جنة وجنة وجنة، جنة وجنة وجنة كلها موجودة في القرآن. أولى اتخذوا أيمانهم جنة من الجنة والناس، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أما الجنة فكثير. طيب، لكن هل نقول في الجنة التي وعد الله المتقين إنها البستان الكثير الأشجار؟ نعم، قلنا لكم لا نقول هذا، لأنك لو قلتها لكان فيها توهين لأمرها وتهوين لشأنها. نعم، لكن إذا قلت هي الجنة التي أعدها الله، هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعم، أيما أعظم في النفس أن تقول مثل هذا الكلام أو أن تقول هي البستان الكثير الأشجار؟ في ظني أن الأول أبلغ، لأنك إذا قلت في البستان الكثير الأشجار قال لي هذا موجود، روح للبستان فلان، نعم كثير الأشجار. لكن إذا قلت الدار التي أعدها الله للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كان هذا أعظم النفوس. نعم نعم نعم صحيح، أي لكن غراس غير الغراس هذا، لأن كثير من الناس ما يتوهم عندما تقول لها البستان كثير الأشجار إلا ما يشاهد في الدنيا فقط. ثم قال حسب أن ولما يعلم الله الذين، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى آخره. لما هنا جزمت الفعل ولا لا؟ الدليل حذف الياء. نعم، ولما يأتيكم، لو كان لم يجزم لقيل يأتيكم. ولما يأتيكم مثل، هل لما هنا على معناها وعلى ظاهرها، أو هي بمعنى لم يأتيكم؟ قال بعض المعربين إنها بمعنى لم، وقال آخرون بل هي على ظاهرها بمعنى لما لأن الأصل إبقاء الكلام على ظاهره. نعم. طيب، هل هناك فرق بين القولين؟ نعم، إذا قلنا بلم ما دلت الله على انتفاء ذلك الشيء أو على نفي ذلك الشيء دون أن يكون متوقعا، لكن إذا قيل لما يأتكم صار هذا الأمر متوقعا من أجل أن تهيئ النفوس لوقوعه، والمتوقع قد يقع وقد لا يقع، أليس كذلك؟ لكن إذا سيق مساق المتوقع فإن النفوس تتهيأ له، تهيأ له. وهذا الوجه أصح، أنها على ظاهرها، أنها على ظاهرها. وقد تقدم أنك إذا قلت سرت إلى البلد ولم أدخلها فهذا نفي للدخول، لكن ما يتوقع أن تدخلها. لكن إذا قلت سرت إلى البلد ولما أدخلها، سرت قريبا منها ويتوقع دخولك إياها. قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، مثلهم أي صفة ما وقع لهم، صفة ما وقع لهم. والمثل يطلق على الصفة، يعني يكون بمعنى الصفة، مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، الصفة أكذا وكذا. طيب، إذن مثل الذين خلوا من قبلكم أي صفة ما وقع بهم. وقولها الذين خلوا من قبلكم، خلوا بمعنى مضوا، فما فائدة قوله من قبلكم ما دامت خلوا بمعنى مضوا؟ نقول هذا من باب التوكيد، والتوكيد قد يأتي بالمعنى مع اختلاف اللفظ، كما في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فإن الإفساد هو العثو، ومع ذلك جاء حالا من الواو فهو مؤكد لفعله لعامله. هذه خلوا من قبلكم، من قبلكم مؤكدة لقوله خلوا من قبلكم. ثم لما كانت مثل مبهمة، مثل الذين خلوا من قبلكم، ما هذا المثل؟ بينه الله تعالى بقوله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم، المس كما تعرفون هو المباشر، مباشرة الشيء، تقول مسسته مثلا بيدي، نعم، مس ثوبه الأرض وما أشبه ذلك. مستهم يعني أصابتهم إصابة مباشرة. نعم. وهذه الجملة استئنافية لبيان المثل الذي ذكر في قوله مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ثلاثة أشياء. البأس قالوا إنها شدة الفقر، مأخوذة من البؤس وهو الفقر الشديد. الضراء قالوا إنها المرض والمصائب البدنية. وزلزلوا بالمخاوف والقلق، فتكون الإصابات هنا في ثلاثة مواضع: في المال والبدن والنفس. زلزلوا، نعم، زلزلوا بماذا؟ هل المراد زلزلت بهم الأرض؟ لا، زلزلوا بالمخاوف والفتن العظيمة. انظر إلى قصة أصحاب الأخدود، زلزلوا ولا لا؟ نعم، زلزلوا وفتنوا، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالزلزلة هنا ليست زلزلة الأرض، لكنها زلزلت القلوب بما يحصل لها من المخاوف والفتن الشبهات والشهوات. وقد حصل ذلك للمؤمنين, حصل ذلك للمؤمنين في غزوة الخندق. أولى أتل الآية, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم, وهو كذلك واقع. وبهذا نعرف أن قوله تعالى ولما يأتكم أن الصواب فيها إبقاؤها على ظاهرها. نعم, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في يقول قراءتان, يقول ويقول, يقول ويقول. أما قراءة الرفع فعلى إلغاء حتى. نعم, وأما قراءة النصب فعلى إعمالها. وقد سبق هل هي التي تعمل بنفسها وإلا أن مضمرة بعدها, لكنها لا تعمل يا غالب, لا تعمل إلا في المستقبل. نعم, إلا في المستقبل. أولى. طيب, هنا حتى يقول الرسول, هذا القول صدر من الذين خلوا من قبلنا, فكيف يصح أن ينصب وهو قد خلى؟ انتبه, كيف يصح أن ينصب؟ قال المعربون إنه نصب على حكاية الحال. وإذا قدرنا حكاية الحال الماضية صار يقول مستقبلا بالنسبة لها, فإن يقول بالنسبة للزلزال والبأس والضراء مستقبل ولا غير مستقبل؟ مسته البأس والضراء وزلزل حتى يقول, مستقبل بالنسبة لما سبقه ومستقبل بالنسبة لما سبقه, لكن بالنسبة لنا غير مستقبل لأنه ماضي, لكن باعتبار حكاية الحال يكون مستقبلا, يكون مستقبلا. وعلى هذا فنقول إنه مستقبل بالنسبة لما سبقه, لكن الحال الواقع بالنسبة لنا كلها ماضية. وأما على قراءة الرفع حتى يقول فهو على حكاية الحال الماضية. ما معنى على حكاية الحال الماضية؟ يعني أن الله تعالى يحكي لنا ذلك وهو شيء مضى. يعني حتى إنه لا يقول, حتى إنه لا يقول الرسول والذين آمنوا معه إلى آخره. فصار في الآية قراءتان, النصب بعد والرفع. أما النصب فعلى تقدير حكاية الحال الحاضرة, كأنها حال حاضرة الآن فنقول حتى يقول النصب. وأما الثاني فعلى حكاية الحال الماضية, يعني أن الله كأن الله يخبرنا عن هذا القول. وقول حتى يقول الرسول, من الرسول؟ المراد به الجنس, يعني حتى يقول الرسول من هؤلاء الذين زلزلوا وأصيبوا ومستهم البأساء والضراء. وقوله متى نصر الله, متى نصر الله, متى اسم استفهام, وترد للإنكار والاستبعاد وللسبطة وللرجاء. نعم, ولعدة معاني. فهنا هل هو للإنكار؟ لا. للاستبعاد؟ لا. طيب للإنكار مش مثاله, ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين, هذا للإنكار. لكن هذه لا يمكن أن تكون للإنكار ولا يمكن أن تكون للاستبعاد. طيب لماذا؟ قالوا للاستبطاء. نعم للاستبطاء، يعني أنهم استبطأوا النصر، وهم استبطأوا وقوعه، يعرفون سيقع لكن يريدون تعجيله، يريدون تعجيله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في بدر: اللهم أنجز لي ما وعدتني. فهم يريدون تنجيزه، يعني يقول: يا ربنا أبطأ علينا نصرك فأنجزه لنا. وهذا يدل على شدة ما نزل بهم، حتى إنهم يقولون هذا الدعاء دعاء الملهوف الطالب للإغاثة: متى النصر متى النصر متى النصر، يعني أنهم في شدة ولهف لطلب هذا النصر من قوة الأمر الذي أصابهم، حتى يقول الرسول: والذين معه والذين آمنوا معه. كلمة معه هل هي متعلقة بيقول ولا متعلقة بآمن؟ حتى يقولوا معه، وإلا حتى يقول الرسول: والذين آمنوا آمنوا معه. إذا قلنا يقول معه صار قولهم جميعا، صار قولهم جميعا، يعني يقول جميعا: متى نصر الله؟ وإذا قلنا والذين آمنوا معه سمعناها أن إيمانهم إيمان مصحوب بمعيتهم له، يعني ما هو آمنوا وتخلوا عنه، بل آمنوا معه، فيكون دالا على أنهم مؤمنين، أنهم مؤمنون مصاحبون لهذا النبي. ولا يعني ذلك أنه لا يفهم أنهم يقولون، لا يقولون، لأن العطف والذين يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي هو القول، ولكن تعلقه بقوله آمنوا أقرب من تعلقه بقوله يقول. والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب، هذا الجواب من أين؟ من الله، يعني أن الله يقول: ألا إن نصر الله قريب. ولكن هل إنه يقول لأولئك الذين قالوا متى نصر الله، أو أن الله يخبرنا الآن أن نصر الله قريب؟ وكونه يخبرنا أن نصر الله قريب أبلغ، يعني أن الأمر مستهم البساء والضراء وزلزلوا حتى تصل الحال بهم إلى هذا، مع أن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب، أظن سبق لنا في البخاري في التفسير الكلام على هذا، وقلنا إن بعض المفسرين يقول إن قوله ألا إن نصر الله قريب من كلام الرسل، وأن المعنى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الذين يقوله المؤمنون، ويكون الرسول يقول ألا إن نصر الله قريب، ولكنه سبق أن هذا قول بعيد من الصواب، لأنه يقتضي تشتيت الآية وتفريق معناها، والصواب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، وأن قول الرسول والمؤمنين متى نصر الله
4: واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يستفاد من الآية الكريمة أن دين الإسلام هو الفطرة، بقوله: كان الناس أمة واحدة، فقبل أن يحصل ما يفتنهم كانوا على دين واحد، دين الإسلام. ويستفاد من ذلك الحكمة في إرسال الرسل، وهو التبشير والإنذار، نعم، بقوله: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويستفاد من ذلك أن النبوة لا تنال بالكسب، وإنما هي فضل من الله، بقوله: فبعث الله. قال السفاريني في عقيدته: ولا تنالوا رتبة النبوة بماذا؟ بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. والدليل هذا: فبعث الله النبيين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة

وأما أخذ النصارى قاتلهم الله هذا الوصف لدعاتهم الآن بكونهم يقولون للداعية إلى النصرانية يسمونه مبشرا، فهذا عدوان، عدوان وظلم منهم، وغفلة ونوم من المسلمين، وإلا فالمسلمون متبعون للرسل هم أحق الناس بهذا الوصف. أما أولئك فإن أحق وصف لهم أن نقول هم منصرون أو مضللون. طيب، ويستفاد من هذا الحديث من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة أن الشرائع التي جاءت فيها الرسل تنقسم إلى أوامر ونواهي. من أين تؤخذ؟ كيف؟ لأن الإنذار عن الوقوع في المخالفة، والبشارة لمن امتثل وأطاع. ويستفاد من الآية الكريمة أن الكتب نازلة من عند الله لقوله وأنزل معهم الكتاب، ويستفاد منها علو الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كانت الكتب من عنده نازلة لازم أن يكون هو عاليا أولى، لأن النزول يكون من فوق إلى تحت. نعم نعم. ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند النزاع لقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وإلا لضاعت فائدة الكتب المنزلة. ويستفاد من الآية أيضا رحمة الله عز وجل بالعباد حيث لم يكلهم إلى عقولهم، لأنهم لو وكلوا إلى عقولهم لفسدت السماوات والأرض، كما قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كل إنسان يقول العقل عندي والصواب معي، ولكن الله تعالى بعث النبيين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الخلاف بين الناس كائن لا محالة بقوله بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم. ويدل لهذا قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولولا هذا ما قامت الدنيا، ولا قام الجهاد، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تحن الصادق من الكاذب. نعم. واستفاد من الآية الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا في الشرع كانوا قد أوتوا الكتاب بقوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. ويتفرع على هذه الفائدة أن الحجة قد قامت عليهم بقوله إلا الذين أوتوا، وكان عليهم لما أوتوا الكتاب أن لا يختلفوا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الرد أو بيان ضعف الحديث الذي يروى عن رسول عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة، فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول عليه الصلاة والسلام، والاختلاف ليس برحمة، ولهذا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم، دخول الجميع تحت عفو الله رحمة، حيث إن الله عز وجل لم ينتقم من المخطئ، المختلفون تسعهم الرحمة

إذا كانوا مجتهدين، لأن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أن نقول إن ذلك إن الخلاف بين الأمة رحمة فلا. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا وأنكروا الحق أن فعلهم باغي وعدوان، قوله باغيا بينهم. اليهود الذين علموا الحق واختلفوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن به ومنهم من كفر. الذين كفروا كفروا بغيا وعدوانا، وكذلك الذين أنزل الله عليهم القرآن من قريش وغيرهم فاختلفوا فيه، فإن المخالفين له إنما خالفوه بغيا وعدوانا. ويستفاد من هذا أن كل مخالف للحق بعد أن يتبين له فهو باغ، وإن قال أنا لا أريد البغي ولا أريد العدوان نقول إنك باغ. إذا تبين لك الحق فالواجب عليك أن تتبعه وأن لا تخالفه، وإلا فإنك باغ. وبهذه المناسبة أود أن ما رتب على وصف معين من الأحكام فإنه لا يشترط فيه النية، فإذا حصل البغي فهو بغي وإن لم ينوي الفاعل. لو أن أحدا لبس لباس النصارى أو لباس المشركين وقال أنا ما قصدت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول حصل التشبه، التشبه نفسه حصل، نويت أم لم تنوي. ولهذا لا يشترط للتشبه قصد النية ما دام الفاعل يعلم أن هذا من فعله، أما إذا كان لا يعلم فهو إذا علم يجب أن يزيل ما تشبه به. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بالمؤمنين لقوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ومن فوائدها أنه يجب على المرء الذي هداه الله ألا يعجب بنفسه وألا يظن أن ذلك من حوله وقوته، لقوله فهدى الله ثم قال بإذنه أيضا بأمره الكوني وقدري، ولولا ذلك ما اهتدوا لكانوا مثل أصحاب مثل أولئك القوم الذين ردوا الحق بغيا وعدوانا. ومن فوائد الآية الكريمة الإيماء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية ممن؟ من الله، لقوله فهدى الله الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق، لما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق. من أين تؤخذ؟ لأن الله علق الهداية على الإيمان على هذا الوصف، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقرب لإصابة الحق، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا. ولهذا كانت الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الحق ممن بعدهم، لا في تفسير القرآن ولا في أحكام أفعال المكلفين ولا في العقائد أيضا، الصحابة أقرب الناس إلى الحق، لأن الهداية الحق علقت بالإيمان. ولا شك أن الصحابة أقوى الناس إيمانا، خير الناس قرني، يقول رسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، فإن خالف النص فليس بحجة، أو يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر
نظر في الترجيح أيهما أقرب للصواب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات صفة الإذن بقوله بإذنه يعني بأمره، ما هي صفة الأذن؟ الإذن، نعم بإذنه. ويستفاد منه إثبات الأفعال الاختيارية لله. بقوله فهدى، فهدى الله، وكذلك بإذنه. ويستفاد منه أن يستفاد منه الرد على القدرية لقوله فهدى الله وبإذنه. نعم الهداية ظاهرة في أفعالهم، فإذا كان ذلك من فعل الله دل ذلك دل على أن الله هو الذي خلق أفعاله، وإذا كان بإذنه دل ذلك على أن الله هو الذي شاء أفعالهم. والقدرية يقولون إن العبد لا يتعلق فعله بالله في حال من الأحوال، فهو الذي أراد فعله وهو الذي أوجد فعله استقلالا عن الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من الرد على الجبرية لقوله لما اختلفوا فيه، فأضاف الفعل إلى من؟ إليه. والجبرية يقولون الإنسان ما له فعل، الإنسان مجبر على فعله، فهو حركات كتحرك الأغصان، أغصان الشجرة بالهواء، ما له فيه اختيار. فهمتم؟ أنت الآن تكتب غصبا عليك تكتب، نعم مجبر على أنك تأخذ القلم وتكتب، لو تركت الكتابة غصبا عليك. نعم الآن تضع الشريط المسجل غصبا عليك، الآن أنا أكلمكم غصبا عليك. نعم هذا مذهب الجبرية وهو جنود الحقيقة. نعم والذين يقولون إنك تتكلم وتفعل بغير مشيئة الله ولا إرادة ولا ولا ولا قدرته، هذا أيضا نوع من الجنود. أنت مخلوق الله عز وجل، صفاتك مخلوقة لله. هنا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله، والله يهدي من يشاء، إثبات المشيئة. وعندي سؤال، هل المشيئة تنقسم كالإرادة؟ ما تنقسم، لأن المشيئة قسم واحد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وتتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما سوى الشرع فهو طريق معوج إلى صراط مستقيم. ويستفاد منها أيضا أن الشرع لا ضيق فيه ولا اعوجاج ولا تعب، لأنه صراط واسع ومستقيم. ويستفاد منه الإشارة إلى الطرق الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة، وهي الطريق الذين أنعم الله عليهم، وطريق المغضوب عليهم، وطريق الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الرسل وأتباعهم، والمغضوب عليهم اليهود وأمثالهم، والضالون النصارى وأمثالهم. وهذا عن القول بأن الضالين هم النصارى وأمثالهم قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، أما لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوه صاروا من المغضوب عليه من قسم اليهود، لأن اليهود كانوا مغضوبا عليهم حيث جاء عيسى فكذبوه بعد أن علموا الحق، وبعدما بعث عيسى واتبعوا النصارى وطال الأمد
ابتدعوا ما ابتدعوا من الدين فضلوا فصاروا ضالين، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه وأنكروه صاروا من قسم اليهود من المغضوب عليه. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. نعم تكمل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهذه الأمة، حيث يسليها بما وقع لغيرها، قل لا نعم. وهكذا كما جاء في القرآن جاءت السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أصحابه يشكون إليه في مكة أخبرهم بأن من كان قبلنا يوضع المنشار على رأسه وينفط به ما بين لحمه وعظمه ثم لا يرده ذلك عن دينه. نعم، تفيد للمؤمنين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. ما تقول أنا مؤمن نعم وبدخل الجنة، لا، لا بد من إصابة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل، حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة في الأجل امتحانا حتى يتبين: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أظننا لا نعرف زيف الذهبي إلا إذا أدبناه بالنار، قل لا، ولا نعرف طيب العود إلا إذا أحرقناه بالنار. أيضا ما يعرف المخلص إلا بالامتحان والابتلاء، فعليك يا أخي بالصبر، قد تؤذى على دينك، قد يستهزأ بك، وربما تلاحق، وربما تراقب، ولكن اثبت وانظر إلى ما حصل لأولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ساجدا لله في آمن بقعة على الأرض، هذا ما أذى أحد ولا شيء، في آمن بقعة على الأرض وهو المسجد الحرام، فيأتي طغاة البشر يأتون بالأذى والقدر، فلا الناقة يضعونه عليه وهو ساجد. هذا أمر عظيم، يعني ما يصبر عليه إلا أولو العزم، ويبقى ذلك حتى تأتي ابنته الصغيرة فاطمة تزيله عن ظهره، فيبقى القوم يضحكون ويقهرون. أنا أعتقد إن الإنسان نفسيا إلا من عصمه الله وثبته سوف يمل يتعب من شيء يفعل بهذا، وعلى الأقل يختفي بدينه، لكن اصبر واحتسب واعلم أنه مهما كان، يعني مهما كان الأمر، غاية ما هنالك الموت. وإذا مت على الصبر في الله عز وجل انتقلت من دار إلى إيش؟ إلى خير منه، إلى خير منها. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا تكن هكذا، اصبر واحتسب واعلم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن الله مع الصابرين، وأن لك أقواما من إخوانك يرقبون ما يحصل منك، فإذا صبرت شجعتهم وصبرتهم. وتعلمون أن الأمة أفراد، إذا صلح فرد وفرد وفرد وفرد كونوا أمة. مش اللغة هذه، نعم. الركية هي البئر، إذا طاح منها واحد
من حصاها اختلت ويطيحها جميل. فالمهم أن الله عز وجل يسلي المؤمنين بمثل هذا، ويخبر أنه أصاب من قبلنا، أصابهم بأساء، قلة مال وإعواز عظيم، فقر وضر في أبدانهم، يضربون ويجرحون وربما يقتلون كما كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء بغير الحق. نعم، وتأتيهم المخاوف العظيمة وزلزلوا. ويستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يسأل النصر إلا من القادر عليه وهو الله، لقوله متى نصر الله، قوله متى نصر الله. ويستفاد من ذلك فضيلة اتباع الرسل، قوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، يتفقون على هذه الكلمة التي فيها استدعاء النصر متى نصر الله. ويستفاد من ذلك من هذه الآية أن تمام قدرة الله عز وجل بقوله ألا إن نصر الله قريب. ويستفاد منها حكمة الله حيث يمنع النصر لفترة معينة من الزمن مع أنه قريب، ألا إن نصر الله قريب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الصبر على البلاء في ذات الله عز وجل من أسباب دخول الجنة. نعم، لأن معنى الآية اصبروا حتى تدخلوا الجنة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حفت الجنة بالمكاره، قوله إن هذه مكاره ولكنها هي الطريق إلى الجنة. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا وصول إلى الكمال إلا بعد تجرع كاس الصبر، وهو من قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلى آخره. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا إثبات الجنة بقوله أن تدخل الجنة، وقد سبق أن مآل الخلق إلى دارين لا ثالث لهما، إما الجنة وإما النار، فالجنة للمتقين والنار للكافرين. أظن انتهى. ثم قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، هذا مبتدأ درس الليلة، يسألونك ماذا ينفقون. نشوف يسألونك، الجملة فعل وفاعل ومفعول به، قوله يسألون فعل والواو فاعل والكاف مفعول به، والضمير في قول يسألونك على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم. وقوله ماذا ينفقون، ما اسم استفهام وذا اسم موصول، وجملة ينفقون صلة الموصول. وعلى هذا فنقول ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبر، وينفقون صلة الموصول والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه. هذا إذا لم تلغى ذا، فإن ألغيت صار هناك إعراب آخر، وهو أن نقول ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعولا مقدما لقوله ينفقون. ها
نعم وينفقون فعل المضارع والفاعل الواو والمفعول هو ما سبق. عرفتم؟ طيب المعنى لا يختلف على الإعرابين، المعنى لا يختلف على الإعرابين. والسؤال سألوا ما الذي ينفقون؟ وش ينفقون؟ هل ينفقون طعاما؟ هل ينفقون ثيابا؟ هل ينفقون دراهم؟ ماذا ينفقون؟ السؤال هنا عن المنفق لا عن المنفق عليه. أولا طيب عن المنفق عن جنسه أو عن قدره أو عن الأمرين جميعا؟ الظاهر عن الأمرين جميعا، عن الجنس والقدر. قال الله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. هذا الجواب. ما أنفقتم، ما هذه موصولة وإن شئت فاجعلها شرطية، وفللوالدين إن جعلت ما موصولة فهي الخبر وإن جعلتها شرطية فهي جواب الشرط. ما أنفقتم من خير فللوالدين. قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن الله سبحانه وتعالى أجابهم عن ماذا ينفقون فيه، لا عن ماذا ينفقون، عن ماذا ينفقون فيه. حطيتوا بالكم؟ لأنه قال ما أنفقتم من خير فللوالدين، لأن حقيقة الأمر أن الشأن كل الشأن أن يكون إنفاقك في محله، فأنت لا تهتم ماذا تنفق، اهتم أين تنفق. ولا لا؟ بعض الناس ينفق في الشر، وبعض الناس ينفق في شيء لا خير فيه ولا شر، وبعض الناس ينفق في الخير، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. أقول قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن الجواب وقع على غير وفق السؤال، لأنه سأل عن إيش؟ ماذا ينفقون؟ فجاء الجواب فللوالدين. فهل هذا يكون من باب أسلوب الحكيم المعروف في البلاغة، حيث كان الجواب بهذه الصيغة إشارة إلى أنه كان ينبغي أن تسأل على من تنفق؟ هكذا يبدو، ولكنك عند التأمل يتبين لك أن الله عز وجل أجاب عن السؤال جوابا مطابقا وزاد عنه أو زاد عليه، لأن الجواب عن السؤال يفهم من قوله ما أنفقتم من خير، من خير. إذن فما الذي ينفق؟ الخير، الخير هو الذي ينفق. وما دام الذي ينفق الخير فقد يكون الخير في الطعام، وقد يكون الخير في الثياب، وقد يكون الخير في الفرش، وقد يكون الخير في الدراهم، يختلف. ولا لا؟ لو جئت إلى إنسان مضطر جائع مرة، جائع سيموت إلا من تطعمه، وعاري ما على الثياب أبدا، فما الخير هنا؟ الثياب ولا الطعام؟ الطعام معلوم، ابدأ بالطعام أول خير من الثياب. ولو جئت الإنسان لم يصل إلى حد الضرورة إلى الأكل، لكنه في ضرورة إلى الثياب، لأن الجو بارد وليس عليه إلا ثوب رقيق، فما هو الخير حينئذ؟ بالثياب. واضح؟ إذن يكون الله عز وجل قد أجاب عما ينفقون بقوله ما أنفقتم من خير، وزاد على الجواب بذكر المنفق عليه، بذكر المنفق عليه في قوله فللوالدين. قد تقول إن الزيادة على السؤال إسهاب وتطويل، فنقول إنه إذا كانت الزيادة مما تدعو الحاجة إليه ويقتضيه حال السائل
فليست إسهابا ولا تطويلا، بل هي من تمام الجواب. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر نتوضأ به، إيش قال؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتة، يعني ما سئل عن الميتة، ما سئل عن الحوت والسمك، قال الطهور ماء الحل ميتته، لأن راكب البحر يحتاج إلى ذلك. والله أعلم. الوالدين عن الأم والأب، والجدة والجد، لأن الجدة والجد وإن لم يكونا والدين مباشرة فهما والدين لوالديك، هما السبب في حصول الوالديك، ووالديك ووالداك هما السبب في حصولك أنت. فيشمل الوالدين الأقربين الأقربين والأبعدين. وقوله والأقربين، الأقربين جمع أقرب، وهو من كان أدنى إلى من غيره إلى المنفق. فأخ وابن أخ، من الأقرب؟ الأخ. وعم وابن عم، الأقرب العم. وابن أخ وعم، الأقرب ابن الأخ، الأقرب ابن الأخ. ولهذا اتفق أهل العلم على أنه لو اجتمع ابن أخ وعم في مسألة فرضية فيقدم ابن الأخ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي فلأولى رجل ذكر، فاتفق العلماء على أن ابن الأخ أولى من العم. طيب الأقربين والقربى دون الأقربين هل لهم حق؟ الجواب نعم، لأنه من الأرحام، لكن الأقرب أولى من الأبعد، وإلا فالكل له حق، والكل يؤجر الإنسان بالإنفاق عليه. وقوله فللوالدين والأقربين يشمل الأبناء، ها؟ يشمل الأبناء، ولكن الإنفاق على الأبناء جاءت السنة بتقييده بالعدل، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز أن نعطي الذكر ويمنع الأنثى، أو أن نعطي الأنثى ويمنع الذكر، أو أن يعطي واحدا ويمنع الآخر. فالوالد من الأقربين. واليتامى، اليتامى جمع يتيم، ومن اليتيم؟ قال أهل العلم إنه مشتق من اليتم وهو الانفراد، والمراد به من مات أبوه ولم يبلغ، يعني الصغير الذي مات أبوه هذا هو اليتيم. وإنما أوصى الله به في كثير من الآيات جبرا لما حصل له من الانكسار بموت الوالدين، بموت الوالد مع صغره، ولهذا إذا بلغ استقل بنفسه فلم يكن يتيما. وقوله والمساكين جمع مسكين، وهو المعدم الذي ليس عنده مال، وسمي مسكينا لأن الفقر قد أسكنه وأذله، فلهذا يسمى مسكينا. والمسكين هنا يدخل فيه الفقير، لأنه سبق لنا عدة مرات أنه إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا اجتمع صار الفقير أشد حاجة من المسكين فيفترقان. نعم. وتجد في القرآن أن الفقير قد يأتي وحده، والمسكين قد يأتي وحده، والفقير والمسكين قد يجتمعان. ففي قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يشمل المساكين، وفي قوله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يشمل المساكين، وفي قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يشمل
كل الناس حتى الغني، حتى الغني فهو فقير إلى الله عز وجل، ولهذا قيدت أنتم الفقراء إلى الله. وفي قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين يدخل فيه الفقير، وكذلك هنا. وابن السبيل، من ابن السبيل؟ قال العلماء هو المسافر الذي انقطع به السفر، وسمي ابنا للسبيل، السبيل هو الطريق، سمي ابنا له لأنه ملازم له، وكل ما لازم شيئا فهو ابن له، ولهذا يقال ابن الماء لطير الماء الملازم، فيه طير يسمى ابن الماء، نعم، لأنه ملازم له. وإنما خص الله ابن السبيل لأنه غريب في وقت في مكانه، قد يحتاج وهو لا يعلم عن حاجته، ولهذا فابن السبيل إذا أراد أحد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق فإنه يعطيه، ولكن هل تعطيه إذا سأل أو تعطيه وإن لم يسأل؟ نعم، نقول هذا على وجهين، أحدهما أن تعلم أنه لا يحتاج، كما لو كان غنيا تعرف أنه غني ومر بهذه البلد عابرا، فهذا لا حاجة إلى أن تعطيه، حتى لو أعطيته لرأى أن في ذلك نقيصة له. وآخر تعرف أنه معوز وعليه أثر الإعواز، هذا تعطيه ولا شك. وثالث تشك في أمره، فهذا إن أعطيته بعد سؤاله تقول هل أنت محتاج فإنه خير، وإلا فلا حرج عليه، وإن أعطيته ظنا منك أنه محتاج فأنت على خير. قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الجملة الأخيرة شاملة لكل خير، هم سألوا ماذا ينفقون من أجل الخير، فعمم الله ما تفعلوا من خير، وما هذه شرطية، وتفعلوا فعل الشرط ولهذا حذفت من النون، وجملة فإن الله به عليم جواب الشرط، وقوله من خير من بيانية، بيان لماذا؟ لا وما تفعلوا من خير بيان لما، لأنه سبق لنا عدة مرات أن الموصول مبهم، وكذلك أسماء الشرط مبهمة، فما تفعلوا من خير من بيان، من خير بيان لما، ولهذا لو أنك حذفت ما وقلت أي خير تفعلوا فإن الله به عليم استقام الكلام ولا لا؟ استقام الكلام. إذن فقوله من خير بيان لما، بيان لما، وقوله وما تفعلوا من خير، ما قال وما تنفقوا من خير، ليعم الإنفاق والعمل البدني والقول وكل شيء، كل شيء تفعل من الخير فإن الله به عليم. وقوله فإن الله به عليم أي بهذا الخير الذي تفعله قليلا أو كثيرا فإن الله يعلمه سرا كان أم علنا. وما فائدة الجواب هنا مع الشرط؟ إذا قال قائل ما تفعل من خير فإن الله به عليم، ما الفائدة من كون الله يخبرنا بأنه عالم به؟ الفائدة هو أن نعلم أنه لا بد أن يجازينا عليه، لأن الله عدل لا يظلم، فإذا فعلنا خيرا فإن الله يعلمه وسوف يجازينا عليه، يجازينا عليه. لا تقل إن هذا الجواب لم يطابق الشرط، إذ لا فائدة لنا من كونه يعلمه، يقول بل لنا فائدة، وهو أنه إذا علمنا أن الله يعلمه فإن الله تعالى عدل لا يضيعه، بل لا بد أن يجازينا عليه.
وفيه أيضا فائدة كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد، وهي الإغراء والحث. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال. نعم قال نعم فإن الله به عليم. الجار مجرور في به وتعلق بماذا؟ بعليم. نعم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب أي فرض، والكتب في الأصل بمعنى الفرض، ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والكتب كتب الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، كتاب شرعي وكتاب كوني. الكتاب الكوني لا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف، والكتاب الشرعي قد يفعله المكتوب عليه وقد لا يفعله. فكتب عليكم الصيام، قد يصوم الناس وقد لا يصومون. كتب عليكم القتال، قد يقاتلون نعم وقد لا يقاتلون. لكن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هذا الكتابة الكونية القدرية، هذه لا بد أن تكون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتابة إيش؟ كونية، لا بد أن تكون. فكتابة إذن نوعان، كتابة كونية وكتابة شرعية. والفرق بينهما أن الكتابة الكونية لا بد من وقوع المكتوب فيها، بخلاف الكتابة الشرعية. الفرق الثاني أن الكتابة الكونية تتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه، نعم، وأما الكتابة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله. لا يمكن أن يفرض الله على عباده ما لا يحبه، فالكل ما فرضه فهو محبوب إليه. وقول كتب عليكم القتال، أي قتال هو؟ قتال أعداء الله الكفار، قتال أعداء الله الكفار. والقتال مصدر قاتل، وهذه الصيغة الغالب أنها لا تأتي إلا بين اثنين، قاتل وشارك وما أشبهه. وقوله وهو كره لكم، الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، فإن المسلمين لا يكرهون ما فرض الله عليه، لكنهم يكرهون القتال بحسب الطبيعة البشرية. وفرق بين أن نقول إننا نكره ما فرض الله من القتال، وبين أن نقول إننا نكره القتال. فكراهة القتال أمر طبيعي، فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله فيصبح مقتولا، لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محبوبا إلينا من وجه ومكروها لنا من وجه آخر. فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوبا إلينا، وباعتبار أن النفس تنفر منه وتكرهه يكون مكروها إليه. ومن أجل أن النفس تنفر منه وتكرهه وهو ثقيل عليها صار فيه هذا الأجر العظيم، صار الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. انتبه، إذن
هل ينافي كراهة القتال؟ هل كراهة القتال تنافي صدق العبادة؟ لا، لأن الإنسان يحب هذا القتال من حيث إن الله فرضه عليه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يصرون أن يقاتل، فيردهم أحيانا لصغرهم فيأسفون، حتى إنه رد في أحد بعض الصحابة الصغار قال: يا رسول الله كيف ترد وأنت أذنت لفلان وأنا الآن أستطيع أني أصارع؟ قال: المصارع خلوا صارعني. فصارعه فصارعه فأذن له. كل هذا من محبتهم للقتال. كذلك أيضا عمرو بن جموح رضي الله عنه كان أعرج، فجاء يعني لزم بالقتال، وكان أولاده يقولون له: لا تخرج، إن الله قد عذرك. فجاء هو وإياهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد عذرك. فقال: يا رسول الله إني أريد أو إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. الله أكبر. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام متعلقا بالقتال أذن له، وقال لأولاده قولا يعني أنه إذا كان يحب أن يخرج فلا تمنعوه. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم ما كرهوا القتال بعد أن فرضه الله، بل أحبوه لأن الله فرضه. وكم من أشياء يكرهها الإنسان لولا أن الله تعالى أمر بها، فيحبها لأن الله أمر بها. الآن الحج فيه مشقة ولا لا؟ من حيث كونه مشقة قد يكرهه الإنسان، لكن إذا علم أن فيه رضا الله نعم أحبه. بذل المال بالزكاة مثلا، الإنسان مجبور على حب المال، وتحبون المال حبا جما، لكن إذا علم أن في ذلك رضا الله هان عليه. وهذا هو وجه الامتحان في العبادات التي يكلف بها العبد. وقوله: وهو كره لكم، كره مصدر بمعنى اسم المفعول أي مكروه لكم. والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيرا، مثل قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، يعني حمل بمعنى المحمول الذي في البطن. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. هنا كر بمعنى مكروه، والجملة هذه وهو كره لكم، الجملة محلها من الإعراب، ها؟ في محل نصب على الحال، يعني والحال أن القتال كره لكم. ولكن شف التسلية من الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى هذه هنا بمعنى الرجاء، أو بمعنى الإشفاق، أو بمعنى التوقع، أو بمعنى التعليل، لأنها أربعة معاني. نعم، تعليل، تعليل لما تصح التعليل. لو قلت مثلا: كل هذا الدواء عسى أن تبرأ، هذه التعليل واضح، أو للترجي. لكن هنا: وعسى أن تكرهوا، الظاهر والله أعلم أقرب شيء أنها التوقع، أو أنها للترجية، وهو للترجي. الله عز وجل ما يترجى، كل شيء عنده هين، لكن للترجية بمعنى أنه يريد من المخاطب نعم إيش؟ أن يرجو ذلك، أن يرجو هذا، يعني معناه: افعلوا ما هو كره لكم عسى أن يكون خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهذا الذي ذكر الله عز وجل هنا واقع ولا لا؟ واقع، حتى في الأمور غير التعبدية أحيانا
يفعل الإنسان شيئا من الأمور العادية ويقول ليتني لم أفعل أو ليت هذا لم يحصل، فإذا العاقبة تكون حميدة، وحينئذ يكون كره شيئا وهو خير له. القتال كره لنا لكن عاقبته خير، لأن المقاتل كما قال الله عز وجل آمرا نبيه أن يقول قل هل تربصون بنا إلا إيش إحدى الحسنيين، يعني لا بد من حسنة إحدى الحسنيين، ما هما؟ إما النصر والظفر وإما الشهادة، أليس كذلك؟ إذن فالمقاتل في سبيل الله على خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذا أيضا كثير ما يقع، يحب الإنسان شيئا ويلح فيه ثم تكون العاقبة السيئة. نعم، والإنسان بمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه في كل ما يفوته مما يحبه، نعم، ويصبر نفسه في كل ما يناله مما يكرهه. كل شيء ينالك وأنت تكرهه فإنك تصبر نفسك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكل شيء يفوتك ونفسك تطلبه تسليها فتقول عسى أن تحبوا شيئا، نعم، وهو شر لكم. وهذا هو الواقع. ولو أن الإنسان تأمل ما جريات حياته اليومية لوجد في ذلك شيئا كثيرا. ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الإنسان تأمل ما جريات حياته اليومية لوجد في ذلك شيئا كثيرا. ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى لا يقدر للمؤمن شيئا إلا كان خيرا له، ولا يوجب على المؤمن شيئا إلا كان خيرا له، ولا يحرم عليه شيئا إلا كان خيرا له. ولا تقل ليت هذا لم يحرم، ليت هذا لم يوجب، ليت هذا لم يقع، لا لا تقل هذا، لأن علمك قاصر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وش يعلم؟ ها؟ كل شيء، حتى المستقبل الذي تظنون أنه شر يعلم الله تعالى ما فيه من الخير. وقوله وأنتم لا تعلمون هذا نفي مطلق لعلم الإنسان، فهل نقول إن هذا النفي المطلق يراد به شيء معين، أو نقول إنه نفي مطلق على الأصل، وأن الأصل في الإنسان عدم العلم على الإطلاق؟ الجواب هو هذا، كما أن الأصل في صفة الله عز وجل العلم المطلق، فلله العلم المطلق، ولهذا قال يعلم ولم يقيد هذا العلم بمعلوم، يعلم. وأنتم لا تعلمون لم يقيد هذا النفي بمعلوم، ما قال لا تعلمون المستقبل ولا لا تعلمون الحاضر ولا لا تعلمون. فالأصل فينا إذن عدم العلم، ولهذا قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله يعلم أنتم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إعراب الجملة هذه عن الشهر الحرام هذا مجرور بعن، قتال فيه وش اللي جرى بدل من أي أنواع البدل؟ مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، أي الخمسة؟ اشتمال، اشتمال، لأن القتال ليس بعضا من الشهر لكن الشهر مشتمل عليه، فهو بدل اشتمال من الشهر.
وقول يسألونك عن الشهر الحرام المراد الجنس،

يحتمل أن تكون أل للعهد الذهني ويكون المراد به شهرا معينا، فأل هنا يحتمل أن تكون للجنس فتشمل كل الأشهر الأربعة الحرم، ويحتمل أن تكون للعهد الذهني فيراد بها إيش؟ شهر معين. عرفتم؟ طيب هل أل إذا دخلت على المفرد تكون للجنس فيشمل كل أفراد الجنس؟ نعم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذه أل داخلة على مفرد، والمراد المراد الجنس، المراد الجنس يعني كل إنسان. فإذا يسألونك عن كل شهر حرام، يمكن هذا، أو يسألونك عن الشهر المعين الحرام المعين الذي وقعت فيه القضية، نعم، قتال فيه. والقضية هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية في السنة الأولى، سرية في جماد الآخرة، وأمر عليهم عبد الله بن جحش وأعطاه كتابا وقال لا تفتح الكتاب إلا بعد مسيرة يومين، فقال سمعا وطاعة. فذهب بسريته وهم نحو سبعة أشخاص، فلما مشى مسيرة يومين فتح الكتاب وإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يسيروا إلى نخلة بين مكة والطائف وأن يترقبوا أخبار قريش، يترقبوا أخبار قريش وما يحصل منهم. فصادفوا عيرا لقريش نازلة من الطائف إلى مكة، والعير تكون فيها أطعمة وخضر وما أشبه ذلك. فحصل بينهم قتال، بينهم وبين هذه السرية، فقتلوا منهم رجلا واحدا وأسروا رجلين وفر الرابع. لما قتلوا هذا الرجل، هم قتلوا هذا الرجل على أنه في جمادى الآخرة، على أنه في جمادى الآخرة، ولكنه تبين أنه كان في أول يوم من رجب، ورجب أحد الأشهر الحرم الأربعة، لأن الأشهر الأربعة الحرم، وحسين يعدها علينا، نعم. المشركون استغلوا هذه المسألة وقالوا هذا محمد يزعم أنه يطيع الله وأنه يعظم حرمات الله، وهذا أصحابه يقتلون الرجل في الأشهر الحرم، هذه كبيرة ولا لا؟ إشاع الخبر. فضاق الصدور هذه السرية عبد الله بن جحش وأصحابه، ضاق صدورهم، لحقهم حرج، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وش الحكم؟ وليسوا يسألون هل القتال فيه حرام ولا لا، لأن هذا معلوم، لكن يسألونه عن هذا القتال فيه ما حكمه قتال فيه. هكذا ذكر المفسرون، قالوا لأن القتال في الأشهر الحرم أمر معلوم ما يحتاج من يسأل عنه، ولكن في نفس الشيء لأن لفظ الآية لا يساعده، فإن الشهر الحرام إن قلنا إنه للجنس فظاهر جدا أن اللفظ لا يساعد على هذا المعنى. وجه ذلك إذا قلنا عن الشهر الحرام يعني عن الأشهر الحرم قتال فيها، صار السؤال عن هذا القتال المعين لا، وإن قلنا إن الشهر الحرام هو الشهر المعين الذي حصل فيه القضية وهو شهر رجب، بقي عندنا كلمة قتال نكرة، نكرة ما هي؟ لو قال عن الشهر الحرام القتال فيه لكان يساعد على ما ذكر المفسرون، لكننا قد نقول
لما كانت قتال بدلا من الشهر والشهر يراد به شهر معين، فإنه من ضرورة ذلك أن يكون المراد بالقتال القتال في ذلك الشهر المعين، ولهذا قال قتال فيه أي في الشهر المعين، ولم يسبق قتال في الشهر رجب إلا ذلك القتال الذي حصل من هذه السرية. على كل حال الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام

0: ولهذا أجاب الله عز وجل قل قتال فيه كبير، قتال في شهر الحرام كبير لا شك، يعني من كبائر الذنوب وعظائم الأمور، لأنه انتهاك لحرماتها، وهذا محرم، انتهاك حرمة الله من المحرمات، فهذا من كبائر الذنوب، قتال فيه كبير. ولكن انظر رحمة الله عز وجل بعباده، شوف التسلية للصحابة، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه عند أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هذا تسلية للصحابة، يعني لو وقع منكم هذه المسألة الكبيرة فعند الذين يعيرونكم بها ما هو أعظم وأكبر. القتال كبير ما في شك، لكن عند هؤلاء الذين يعيرونكم بذلك ما هو أكبر وأعظم؟ صد عن سبيل الله أعظم. نعم صحيح. ولا شك أن المشركين الذين عيروا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بذلك يصدون عن سبيل الله ويقتلون الذين يلتزمون بسبيل الله، صد عن سبيل الله. وسبيل الله طريقه الموصل إليه، والطريق الموصل إلى الله شيء واحد وهو شرعه الذي شرعه لعباده، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وإنما سمي الشرع سبيل الله لأنه يوصل إلى الله، ولأن الله تعالى هو الذي وضعه، فإضافته إلى الله من ناحيتين، الابتدائية والنهائية. الابتدائية هو الذي وضع، والنهائية يوصل إليه. طيب، هل سمى الله السبيل مضافا إلى غيره؟ نعم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأضاف الله السبيل إلى المؤمنين، وليس في ذلك تناقض، فهو مضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه. أولا مضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده، وهذا السبيل ينتهي إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به، بمن؟ بالله. الكفر بالله أعظم من كبيرة يفعلها المرء، ولا لا؟ وكفر به والمسجد الحرام. المسجد الحرام هنا معترك في إعرابهم، هل هي معطوفة على الضمير في به، ولا معطوفة على سبيل الله؟ طيب أجبت بسرعة ما شاء الله يا خالد، أرني كيف ذلك؟ كيف؟
1: سبيل الله والمسجد الحرام.
0: طيب ما يصح وكفر به وبالمسجد الحرام؟ ما يصلح؟
1: يصلح.
0: إذن كلاهما، وجاءت قولان بن جن. ها؟ طيب ها؟ فيه رأيان. الرأي الأول يقولون إنه معطوف على قوله عن سبيل الله، يعني وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام. وهؤلاء يستدلون بقوله تعالى هم الذين كفروا، شوف هذا كفر بالله، وصدوكم عن المسجد الحرام، هذا صد عن إيش؟ عن المسجد الحرام، فيكون وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. لكن هذا الرأي لا شك من حيث المعنى قوي، إلا أنه يعني يلزم عليه أو يرد عليه أن قوله وكفر به أجنبي من قوله عن سبيل الله، أجنبي، لأن كفر مهم معطوف على سبيل الله، مش معطوف عليه.

0: على صد، على صد. انتبه نخلي بعد الأذان إن شاء الله، لأنه مسألة وكفر بالحرام معطوف على سبيل، فقد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه أجنبي، وهو قوله وكفر به، يعني معطوف على ما سبق، وحينئذ يمتنع العطف، يمتنع العطف، عرفت؟ يمتنع العطف. هذا مقتضى اللغة العربية، أن المعطوف والمعطوف عليه لا يفصل بينهما بأجنبي، وهنا كفر به أجنبي. وش معنى أجنبي؟ يعني ليس معطوفا على ما عطف عليه ما بعده، إنما معطوف على شيء سابق عليه. واضح؟ طيب، لكنه كما قلت قبل قليل المعنى يؤيده، لكن السياق من حيث السياق العربي يمنعه لأنه أجنبي. إذن يترجح القول الثاني، وهو أن قوله والمسجد الحرام معطوف على الضمير في به، وكفر به وبالمسجد الحرام، كفر به أي بالله وبالمسجد الحرام. نعم. وعلى هذا فيكون هنا معطوفا على الضمير في به، ولكن يرد على هذا القول إشكالان، مو إشكال واحد. الإشكال الأول أننا عطفنا على الضمير المتصل بدون إعادة الجار، بدون إعادة الجار، والمعروف عند أكثر النحويين أنه لا يجوز أن تعطف الضمير، أن تعطف على الضمير المتصل المجرور إلا بإعادة الجار. وبمالك شرع لهذا بماذا؟ في أي بيت؟ وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، ثم قال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. طيب بالكم. وعلى هذا فنقول ابن مالك رحمه الله لا يرى وجوب إعادة حرف الجر إذا عطف على الضمير المجرور المتصل، زال الإشكال هذا، زال الإشكال الأول. بماذا؟ بأن وجوب إعادة الجار إذا عطف على ضمير خفض متصل هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في النحو، وابن مالك ممن يرى أنه لا يجب إعادة الجار. إذن زال الإشكال الأول. الإشكال الثاني قوله وكفر به والمسجد الحرام، قد لا تتصور وش معنى الكفر بالمسجد الحرام، وش معنى الكفر بالمسجد الحرام؟ الصدع عن المسجد الحرام واضح، لكن الكفر بالمسجد الحرام وش معنى؟ نقول الكفر به ظاهر، الذي يجعل الأصنام في جوف الكعبة، نعم، كافر بالمسجد الحرام ولا معظم له؟ ها؟ كافر بالمسجد الحرام، كافر بالمسجد الحرام، لأنه ما آمن بحرمته وعظمته، بل هذا من أعظم الإهانة لبيت الله عز وجل أن تجعل الأصنام في جوف الكعبة، فهم كافرون بالمسجد الحرام. وعلى هذا يزول الإشكال الثاني، يزول الإشكال الثاني. طيب، فإن قلت الإشكال في المعنى الأول وهو أن يكون قوله والمسجد الحرام معطوفا على سبيل الله، الإشكال اللي أوردنا هو أن العطف على قوله في سبيل الله فيه إشكال من حيث إنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي، لكن أجاب الذين يختارون هذا القول، أجابوا عن ذلك وقالوا إن قوله عن سبيل الله متعلق بصد، متعلق بصد، فيكون ليس أجنبيا، يكون غير أجنبي. أما فهمت؟ يكون ليس بأجنبي من صد. وعلى هذا فتكون كأن الآية وصد وكفر، نعم وكفر، يكون عن سبيل الله متعلق بصد فكأنه منه فليس بأجنبي، وحينئذ يزول الإشكال. إذن ما خلاصة هذا البحث؟ خلاصة هذا البحث أنه يجوز في قوله والمسجد الحرام وجهان. الوجه الأول أن يكون معطوفا على قوله عن سبيل الله، يعني وصد عن المسجد الحرام. والوجه الثاني أن يكون معطوفا على الضمير في قوله وكفر به، أي وبالمسجد الحرام. والله أعلم. أن فيه تعظيما لشأن الشهر، كأن المسؤول عنه هو الشهر نفسه، يعني عن شأن الشهر الحرام، وهل هو ذو شأن عظيم. ثم قال قتال فيه الذي هو المقصود، هذا هو الفائدة. وإلا لك من كونه يأتي الشهر الحرام أولا ثم يبدل منه قتال، وإلا لكان السؤال يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. نعم. طيب، قوله تعالى وإخراج أهله منه، قولها المسجد الحرام. المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، هذا هو المسجد الحرام، لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد أسرى به من الحجر، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يقولوا فلا يقربوه، يدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو إيش؟ نفس المسجد الذي فيه الكعبة، لأنه بالاتفاق أنه يجوز للمشرك أن يصل إلى حدود الحرم حتى لا يبقى بينه وبين الحرم إلا أنملة. ولو كان المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لكان المشرك لا يجوز أن يقرب إيش؟ حدود الحرم، والأمر ليس كذلك. وقوله وكفر به، نعم.
1: ولا قالوا أنه يسريب من بيت
0: لا صحيح من من من الحجر، لكن بعضهم الذين صححوا روايتين قالوا كان نائما في بيت أم هانئ ثم استيقظ وذهب إلى هناك وأسريب من هناك. وقول المسجد الحرام، الحرام فعال من الحرمة أو من التحريم، يعني المسجد ذي الحرمة والتعظيم، ولا يخفى على أحد حرمة المسجد الحرام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في عام الفتح وقال إن الله تعالى حرم مكة، وأخبر أنها محرمة منذ خلق الله السماوات والأرض، لا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها ولا يحل القتال فيها، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ترخص أحد في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أذن بالقتال في مكة لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس إذنا عاما بل إذنا مقيدا. قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذه القصة فيها تمثيل للحكم الذي نسخ مرتين، كانت بالأول حراما ثم أحلت، هذا النسخ الأول، ثم حرمت، هذا النسخ الثاني. والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت. فهذه من عظمة مكة. ومن عظمة مكة أنه لا يصح إسلام أحد حتى يحج البيت إذا كان قادرا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن حرمتها أنه لا يدخلها أحد إلا محرما، إما وجوبا وإما استحبابا. وجوبا عند كثير من أهل العلم أنك ما تدخل مكة إلا محرما ولو كنت قد أديت الواجب، أو استحبابا على القول الراجح أن الإنسان إذا أدى الواجب لم تجب عليه العمرة ولو كان بطيء العهد بمكة المكرمة، أو بمكة على الأصح، لأن المكرمة وصف حديث. ومن حرمة مكة أن الناس كلهم يتجهون إليها في صلاتهم، لا كل الناس يتجهون إلى الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومن حرمتها أن من وجد فيها لقطة لا يحل له أخذها إلا إذا كان يريد إنشادها أبد الآبدين. لو تجد فيها لقطة ما تأخذها، لغيره لك أن تأخذها لتنشدها لمدة سنة ثم تكون ملكا لك. أما مكة فلا تأخذها إلا إن كانت تبي تنشد عليها أبد الآبدين فخذها، ولكن من يبي يأخذها وهو لازم ينشد عليها أبد الآبدين؟ حتى لو مات يوصي من بعدها أن ينشدوا عنها، نعم، وإذا ماتوا ينشدون، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد دائما. والحكمة في هذا أنك إذا علمت أنك إذا أخذت هذه اللقطة يلزمك أن تنشد عنها أبد العابدين، هل تأخذها؟ ما تأخذها، أنت في عافية. إذا لم تأخذها أنت ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، فصاحبها إذا فقدها رجع إليها فوجدها، رجع إليها فوجدها. ولها خصائص كثيرة ذكرها الذين صنفوا في هذا الباب في تاريخ مكة كالأزرق وغيره، ولكن كل هذا مأخوذ من وصف الله تعالى لهذا المسجد بالحرام. نعم، هذه إذا كان هناك من جهة ولاة الأمور، من جهة ولاة الأمور من يتلقى هذه الأشياء فإنها تبرأ ذمته. هنا قال: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. الكلام إخراج أهله منه، من أهل المسجد الحرام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون هم أهله، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال عن المشركين: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. أهل المسجد الحرام هم النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه، ولهذا قال: إخراج أهله، وهي حجة ظاهرة على أن هؤلاء الذين أخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا أهلا للمسجد الحرام. إذن هذا يشبه مانعا من موانع الإرث مر عليه، وهو أن الكافر لا يرث المسلم. وقال الله لنوح عن ابنه إنه ليس من أهله، كذلك الذين في مكة وليسوا مسلمين ليسوا من أهل مكة، ليسوا أهلا للمسجد الحرام، أهله المؤمنون. وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر عند الله. نعم، وإن كانت في نفوس بعض الناس أهون من القتل في شهر الحرام، لكنها عند الله أكبر. نعم، شوف الآن: صد عن سبيل الله وكفر بالله وصد عن المسجد الحرام أو كفر بالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أربع مسائل عظيمة جدا. هذه أكبر عند الله منين؟ من القتل في الشارع الحرام. شيء آخر، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة يعني الشرك. ممكن أن نقول إنها الفتنة صد الناس، إن الفتنة صد الناس عن الدين، لكنها قد سبقت في قوله وصد عن سبيل الله. إذن فالفتنة هي الشرك، يعني الفتنة وهي الشرك أعظم من القتل. الشرك بالله أعظم من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إن أعظم الظلم وأعظمه أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنب وأظلم الظلم. الفتنة أكبر من القتل. هل جاءت الفتنة في القرآن بمعنى الشرك؟ الجواب نعم. مثل لا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين الله، أو لا تكون فتنة، هذه صد عن سبيل الله أيضا معتمد. لكن قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ فتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الشيء من الشرك من الزيغ فيهلك. نعم، والفتنة أكبر من القتل. الشرك أعظم من قتل النفس، وأعظم من قتل النفس في الأشهر الحرم. كل شيء محترم من زمان أو مكان أو شخص فإنما هو من تعظيم الله، من تعظيم الله. الأشياء المخلوقة ليس لها حرمة في حد ذاتها، لكنها حرمة من جهة اتصالها بالله عز وجل. نعم، فالأشهر الحرم من الذي جعلها محترمة؟ الله. إذن تحريمها من تعظيم الله. نعم، تحريمها من تعظيم الله، فيكون الشرك بالله أعظم من القتل في الأشهر الحرم. نعم، والفتنة لكم القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله أعلم. الكفار حريصون على أن يخرجون من دينهم، حتى وإن عرضوا رقابهم لسيوفنا. شوفوا، لا يزالون، ولا يزال هذه تفيد إيش؟ الاستمرار. يقاتلونكم، والقتال هو أن يلاقي كل واحد الآخر بالسيف ليقتله. يعرضون رقابهم لقصف رؤوسهم حرصا على أن يردون عن دينهم. ولكن شوف، كلمة إن استطاعوا تفيد أنهم لن يستطيعوا، إن، ولكن مو حاصل، هذا لا يحصل إن شاء الله تعالى. لكن هم حريصون غاية الحرص على ردنا عن ديننا، حتى كانوا يعذبون الذين يسلمون من صغارهم، يعذبونهم في حر الرمضة في الشمس، يلقون عليهم الصخرات الحارة لعلهم يرجعون عن دينهم، ولكن لا يرجعون، هم ثابتون صامدون. هؤلاء المشركون لا يزالون يقاتلوننا حتى يردون عن دينهم. وهل هذا أيضا صفة لليهود والنصارى بالنسبة لنا؟ نعم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا. نعم، هذا في أهل الكتاب. في المنافقين، نعم، كما قال الله تعالى في سورة النساء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني إذن جميع أصناف الكفر من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين كلهم يودون أن المسلمين يرتدون على أدبارهم ويكفرون بالله عز وجل. كل إنسان يود شيئا فإنه بمقتضى الطبيعة البشرية يحاول إيش؟ أن يتحقق ذلك الشيء بكل وسيلة، إما السلاح كما في قوله ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، وإما بالإغراء والخداع كما في حال المنافقين وغيرهم. نعم، وهم قد لا يبوحون بما في نفوسهم لكنهم شياطين الإنس يأتون إلى المسلمين بأمور يتفتت بها دينهم حتى يكون كنافقاء اليربوع، لو سقط عليه بيضة لخرقته ولم تنكسر البيضة. هم قد لا يقول لك تعال أكفر، لكن يدخلون عليك أشياء من المعاصي. المعاصي تفتت الإيمان، تفتته، تنقضه شيئا فشيئا حتى يزول بالكلية. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر. ما معنى بريده؟ التي توصل إليه، ينزل الإنسان إليها دركا دركا حتى يهوي في النار والعياذ بالله. فالمعاصي لا تظنوا أن المسألة هينة بالنسبة للمعاصي، المعاصي تؤثر على القلب. وانظر إلى قول الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على القلب ما كان أعماله السيئة، حتى صار يقول عن أعظم الكلام وأفضل الذكر يقول عنه إنه أساطير الأولين. يقول ذلك إما للحيلولة بينه وبين الوصول إلى عظمة هذا القرآن، وإما لجحود عظمة هذا القرآن. وعلى كل حال فأهل الكفر من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين كلهم يودون منا أن نرتد عن ديننا، يودون ذلك لأنهم يعلمون ما في قيام الدين الإسلامي من القضاء عليه. الدين الإسلامي لو قام حقا ما فقي على وجه الأرض أحد من الكفار. ولهذا هرقل لما أخبره أبو سفيان بما كان للرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات والأخلاق والدين الذي يدعو إليه، وش قال؟ قال لئن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. في ذلك الوقت هو ملك، ملك من؟ الروم. الروم والفرس في ذلك الوقت مثل روسيا وأمريكا في وقتنا هذا، أعظم دولتين. هذا الملك يقول ذلك وهو على مملكته وفي عاصمته، ويقول ذلك وهو يؤمن بأن ملكه سيزول بدين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فرؤساء الكفر اليوم كرؤساء الكفر بالأمس، يعرفون أن الدين الإسلامي لو قام ما أبقى لهم باقية، ولذلك يحاولون بكل طريق وبكل وسيلة أن يقضوا على الدين الإسلامي، وذلك بصد أهله عنه بشتى الوسائل. والحقيقة أننا انخدعنا بهم، خدع المسلمون. ولا حاجة إلى ذكر الأشياء التي انخدع بها المسلمون من أجلهم حتى ضاعوا، ولكن الأمل بالله عز وجل أن الله سيعيد لهذا الدين مجده على أيدي الشباب الصالحين مع العلم وغزارة العلم، لأن الداعية مهما كان قويا في الدعوة إذا لم يكن له علم فإنه يفشل. إذا لم يكن هناك علم يعتمد عليه الإنسان فشل، وكيف يدعو إلى الله عز وجل بدون علم؟ إذا دعا الله بدون علم أدنى واحد من الناس يقف أمامه يوقف، يورد عليه الشبهة فيقف، وإذا وقف الداعية فالنكبة عظيمة، انهزام شديد. ولهذا لا أرى أن الإنسان يدعو إلا بما كان يعلم، بما كان يعلم خاص، وإلا فإن العاقبة تكون وخيمة. قال قال الله تعالى إن استطاع. شوف الجملة الشرطية هذه تقيد ما سبق، يعني أنهم لن يستطيعوا ذلك، لكن هم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. ثم قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. من يرتد، هذه البنية لهذه الكلمة تشكل إذا قارنتها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. كيف قال من يرتد وهنا قال من يرتدد؟ نعم، نقول لا إشكال فيها، ليس في إشكال، لأن الإدغام في قوله من يرتد إدغام جائز لا واجب، الإدغام جائز ليس بواجب. وعلى هذا فيجوز إذا جزمت يرتد، يجوز أن تقول يرتد وأن تقول يرتدد، يجوز. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الألفية في باب الإدغام حكم ذلك. وقول من يرتد منكم عن دينه، شف عن دينه، ما هو الدين؟ الدين يطلق على معنيين، أحدهما العمل الذي أراد صاحبه عليه المكافأة، والثاني المكافأة على ذلك العمل. الدين يطلق على معنيين، أحدهما العمل والثاني المكافأة على ذلك العمل. فمن الأول الذي يراد به العمل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المراد بالدين ما هو؟ العمل كذا. ومن الثاني قوله تعالى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وقوله وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. المراد بالدين الجزاء على العمل. وهنا من يرتد منكم عن دينه من أي المعنيين؟ العمل. وتأمل قوله عن دينه حيث أضافه إلى الدائن، لأن إضافته إليه توجب إغراءه به، يعني هذا دينك. هل الإنسان يفرط في دينه؟ لا، كما لو قلت هذا مالك، هذا ولدك، هذه سيارتك، إضافتها إلى نفسك توجب الإغراء بها، نعم، وشدة المحافظة عليها، لأنه دينك منسوب لك، نعم. فهو أبلغ مما لو قال وما يرتد منكم عن الدين، نعم، لكنه قال دينه، يرتد منكم عن دينه، كما في قولها أيضا في الأول ولا يزالوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، يعني فاحتفظوا به لأنه لكم ومنسوب إليكم. ولهذا من تبرأ من هذا الدين وشتمه والعياذ بالله ولعنه فليس من أهله، فسب الدين كفر، سب دين الإسلام كفر بدين الإسلام، لأن الإنسان الذي يعتنق دين الإسلام ويعتقده دينا ما يمكن يسبه أبدا، ودينه رأس ماله. وقوله فيموت وهو كافر، وما يرضى منكم عن دينه فيموت وهو كافر، هنا ألف عاطفة، ويموت معطوف على يرتدد، نعم يرتدد. وفي غير القرآن كم يجوز فيها من وجه؟ أو ثلاثة، ثلاثة أوجه. أما في القرآن فيقتصر على القراءة، فيمت وهو كافر، جملة وهو كافر حال، فالرجوع عن الإسلام كفر، لأنه ليس هناك واسطة بين الإسلام والكفر، خلافا للمعتزلة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى. وقوله فيمت وهو كافر، هذا القيد يقيد به كل نص دل على أن المرتد كافر، نعم دل على أن الردة تحبط الأعمال، كل نص يدل على أن الردة تحبط الأعمال يقيد بهذه الآية. ما هو القيد؟ أنه إذا مات على الردة، فلو فرض أن أحدا ارتد عن الإسلام، مثلا صار لا يصلي وعزم على أن لا يصلي، وكان بالأول يصلي، إن مات على عدم الصلاة حبط عمله السابق، وإن هداه الله وصلى فإن عمله السابق لا يحبط، يبقى كما حتى لو كان قد أدى الحج قبل ردته، فإنه إذا عاد إلى الإسلام لا يلزمه إعادة الحج. حتى قال العلماء إن الرجل لو كان صحابيا ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام هل تبطل صحبته؟ لا ما تبطل، لا تبطل على الصحيح كما مر علينا في النخبة. نعم. والحاصل أن هذا القيد يعتبر قيدا في جميع النصوص المطلقة الدالة على أن الردة تحبط الأعمال. وقوله فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله تحبط في الدنيا فلا ينتفعون بها ولا يجزون عليها، لأن الأعمال لها جزاء في الدنيا ولها جزاء في الآخرة، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا جزاء الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا جزاء الآخرة. هؤلاء الذين ارتدوا تحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة، ومع ذلك في الآخرة لا يسلمون من العقاب. وأولئك أصحاب النار، أصحاب النار يعني الملازمون لها، لأن صاحب الشيء هو الملازم له، فهم أصحابها الملازمون لها الخالدون فيها، هم فيها خالدون أبد الآبدين. نعم أبد الآبدين، لا تفنى ولا يفنوا، بل يعذبون فيها دائما وأبدا، لأنهم كما أفنوا حياتهم الدنيا بالكفر والشرك، حياتهم الآخرة تكون كلها عقابا وعذابا والعياذ بالله، بل يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وهو العذاب يخفف عنهم، حتى أنهم يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ولكن لا يمكن هذا. صلى الله عليه وسلم، اللهم نجنا من النار. إن الذين آمنوا، نعم، قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. انتبه، إن الذين آمنوا، الإيمان في اللغة تصديق، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، يقولونه إخوة يوسف لأبيه. وأما في الشرع فإن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والانقياد، هذا الإيمان ليس مجرد التصديق، ولهذا أبو طالب كان مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس بمؤمن. لماذا؟ لأنه لم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدعن له وينقد له، وعلى هذا فليس بمؤمن. ليس بمؤمن، فالذين آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والانقياد. وقوله هاجروا، الهجر في الأصل الترك في اللغة، الهجر في اللغة الترك، ومنه هجرت فلانا إذا لم تكلمه، وله معنى عام وخاص. أما العام فهو هجر ما حرم الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا بالمعنى العام. والمعنى الخاص أن يهجر الإنسان بلده ووطنه لله ورسوله، بأن يكون هذا البلد أو هذا الوطن لا يقيم فيه الإنسان دينه فيهاجر من أجل إقامة دين الله وحماية لدينه هو بنفسه ونصرة لدين الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الذين آمنوا وهاجروا، المراد بالمهاجرة هنا ما يعم المعنيين العام والخاص. وقوله والذين هاجروا وجاهدوا، تأمل، أعيد الموصول بعد قولها الذين آمنوا قال والذين هاجروا، ولكنه في الجهاد ما أعيد، ما قال والذين جاهدوا، وذلك لأن الهجرة والجهاد عملان مبنيان على الإيمان، وأما الإيمان فإنه هو أصل الأصول، ولهذا جعله منفردا وحده، إن الذين آمنوا، نعم، وأما الهجرة والجهاد فهما عملان متفرعان عنه. وقوله جاهدوا، الجهاد وبذل الجهد لأمر مطلوب، والجهد معناها الطاقة، كما قال الله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم أي إلا طاقتهم، وهو يغلب على بذل الجهد في قتال الأعداء، هذا الغالب، وإلا كل أمر شاق تبذل فيه الطاقة فإنه جهاد، ولهذا جهاد النفس يسمى جهادا، جهاد النفس جهاد بلا شك، ولكن لا صحة للحديث الذي يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك قال رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس، هذا ما له أصل، ولكن لا شك أن النفس تحتاج إلى مجاهدة. أما الجهاد بالمعنى الخاص فهو بذل الجهد في قتال من؟ في قتال الكفار، وهو بحسب ما يحمل عليه، إن كان الحامل على ذلك العصبية والحمية والشجاعة والرياء فإنه ليس في سبيل الله، وإن كان الحامل عليه أن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن بهذا يتحدد معنى قوله تعالى وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا مفعولها محذوف للعلم به، أي جاهدوا من؟ الكفار أو أعداء الله في سبيل الله، أي لتكون كلمة الله هي العليا. واعلم أنه يقال في كذا ولكذا وبكذا، يقول مثلا جاهدت لله وجاهدت بالله وجاهدت في الله، فجاهدت لله اللام لبيان القصد، فتدل على إيش؟ على الإخلاص. والباء الباء للاستعانة، فتدل على أنك فعلت ذلك مستعينا بالله. وفي للظرفية، فتدل على أن ذلك الجهاد في ضمن شرع الله لما تعدى فيه الحدود، كما تقول صليت لله بعد وبالله وفي الله أي في دينه ما خرجت. وقوله في سبيل الله تقدم لنا قبل زمن غير بعيد أن السبيل بمعنى الطريق، وأنه يضاف إلى الله تارة ويضاف إلى الخلق تارة. فمثال إضافة إلى الله كثير كما في هذه الآية في سبيل الله، ومثال إضافة إلى الخلق قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل مضاف للمؤمنين، أما الذي قلتم ابن السبيل فالسبيل مضاف إليه وليس مضاف. نعم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين، ومرة يضيف إليه. أما إضافته إلى المؤمنين فلأنهم سالكوه، وأما إضافته إلى الله فلأن الله تعالى هو الذي شرعه ولأنه يوصل إلى الله، فهو مضاف إلى الله من وجهين. قال الله تعالى أولئك يرجون رحمة الله. كلمة إن الذين تحتاج إلى خبر، لأن الذين اسمها، فأنا الخبر أولئك يرجون رحمة الله، هذا الخبر الجملة، لأن أولئك مبتدأ ويرجون جملة خبر المبتدا الثاني، والجملة نعم خبر إن. فعندنا جملتان كبرى وصغرى، والصغرى فيها جملتان كبرى وصغرى، نعم ولا لا؟ طيب الجملة الكبرى في إن الذين آمنوا وخبرها، هذه الجملة الكبرى. الجملة الصغرى أولئك يرجون رحمة الله، هذه الصغرى باعتبار الأولى، يرجون صغرى باعتبار المبتدأ الثاني. نعم أولئك يرجون رحمة الله، إذا قال قائل كيف هذا التركيب؟ لماذا لم يقل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله؟ قلنا لأن الإشارة بمبتدأ جديد تدل على رفعة مقامهم، لا سيما وأنه أتى باسم الإشارة الدالة على البعد، أولئك يرجون رحمة الله. ثم إن تكرار المبتدأ يجعل الجملة كأنها جملتان، كأنه قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله، فيكون في ذلك تنويها بذكرهم من وجهين: أولا الإشارة إليهم بما يدل على الرفعة والعلو، والثاني أن تكرار المبتدأ يجعل الجملة الواحدة كالجملتين، يجعلها كالجملتين، فيكون في ذلك توكيد على توكيد. وقوله أولئك يرجون رحمة الله، المراد بالرجاء هنا الطمع. صل ركعتين أخ، إن كنتم ترجون رحمة الله، الرجاء بمعنى الطلب في حصول ما هو قريب، هذا الرجاء، والتمني الطمع فيما هو بعيد أو متعدد. ومعلوم أن الرجاء الطمع فيما هو قريب لا يكون قريب قريبا إلا بفعل ما يكون قريبا به، وهؤلاء فعلوا ما تكون رحمة قريبة منه. ما هو الذي فعلوه؟ الإيمان والهجرة والجهاد. فإذا لم يرجي هؤلاء رحمة الله من الذي يرجوها؟ إيمان وهجرة وجهاد. ولهذا قال أولئك يرجون، هؤلاء هم أهل الرجاء. لكن الرجل مقصر لا هجرة ولا جهاد ولا عمل إلا القليل، رجاؤه إيش؟ رجاؤه يقولون التمني رأس مال المفاليس. نعم، تمني رأس مال المفاليس. المفاليس يعني ما عندهم شيء يتمنى، ولكن ما عنده شيء. فهؤلاء هم أهل الرجاء. أما الذي يرجو يفعل المعاصي وتنهاه وترشده يقول رحمة الله واسعة، هذا محل الرجاء؟ ها؟ لا، الرجاء لا بد من أسبابه. حسن الظن بالله لا بد أيضا من أسبابه. نعم، إذن يرجون رحمة الله بما عملوا، لكن مع ذلك ما قال الله أولئك لهم رحمة الله كما في آيات أخرى، لأن إنما قال يرجون رحمة الله لأنهم لا يغترون بأعمالهم ولا يدلون بها على الله، وإنما يفعلونها وهم راجون. راجون، راجون، لا أنهم معتمدون عليها متيقنون لثوابها. وقوله أولئك يرجون رحمة الله، هل المراد هنا بالرحمة الرحمة التي هي صفته، أو المراد بالرحمة ما كان من آثار رحمة الله وهو الثواب؟ يحتمل معنى، يحتمل أولئك يرجون أن يرحمهم الله، أولئك يرجون أن يرحمهم الله. وعلى هذا فيكون يرجون إيش؟ الصفة ولا الثواب؟ الصفة، يرجون أن يرحمهم. أما إذا احتمالا تكون رحمة الله أي ما كان من آثار رحمته، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال في الجنة، بل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فجعل المفعول المخلوق جعله رحمة له لأنه من آثار رحمة الله، ولهذا قال أرحم بك، جعلها كالآلة. أما الفعل، أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر. فالآية محتملة للمعنيين، وكلاهما متلازمان، لأن الله إذا رحم عبدا يدخله في أي مكان؟ في جنة التي هي رحمته. قال والله غفور رحيم، مع ذلك الله غفور. تقول، قد يقول القائل ما محل ذكر اسم الله الغفور هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟ الجواب أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط، ولهذا نحن إذا سلمنا من الصلاة ونحن نناجي الله في صلاتنا ماذا نقول أول ما نسلم؟ استغفر الله. الإنسان ما يخلو. وقال تعالى فإذا أفضت من عرفات، فإذا قضيتم إن الله غفور رحيم، لما ذكر الدفع من عرفة قال استغفر الله. طيب، الشاهد أنه هنا ذكر اسم الغفور لأن هذه الأعمال الجليلة وإن قام بها الإنسان قد يحصل منه تقصير، فلهذا قال والله غفور. أما رحيم فواضح مناسبته، لأن كل هذه الأعمال اللي عملوا من آثار رحمته، فلله سبحانه وتعالى على العامل عملا صالحا لله عليه ثلاث نعم عظيمة: النعمة الأولى أنه بيّن له العمل الصالح من العمل غير الصالح، قل لا بأي وسيلة بيّنها؟ بما أنزله من الوحي على رسله. ما ظنك لو أن الناس بقوا عميا ما يعرفون؟ فهذه نعمة من الله عز وجل أن الله تعالى أرسل إليك الرسل، بل هي أفضل أعظم النعم، يبينون لك. ثانيا، نعمة ثانية عظيمة، أن هداك لها، لأن الله تعالى أضل أمما عن الإسلام، أضل أناسا أقوى منك ذكاء وأمضى منك عزيمة، أضلهم عن الإسلام وأنت هداك الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة. ثالثا، أن الله رتب على ما أنعم به عليك من الهداية، رتب لك الثواب الجزيل، رتب لك الثواب الجزيل. ولهذا كل هذا من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. ومع هذا فالله عز وجل الذي أنعم علينا بهذه النعم يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله، أنت المحسن علينا أولا وآخرا، ثم تقول: ما جزاء إحسانكم إلا أن أحسن إليكم. هل جزاء الإحسان العمل إلا الإحسان الثواب؟ وهذا مما يدلك على كمال رحمة الله عز وجل بالخلق، أنه ينعم ثم يشكر المنعم عليه. نعم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، ما أعظم الله عز وجل، ينعم ويثيب، ينعم بالهداية، بل ينعم بالبيان، ثم بالهداية، ثم بالثواب، ثم يقول: وكان سعيكم مشكورا. الله أكبر. نعم، كل هذه من مقتضيات رحمته جل وعلا، الإيمان والهجرة والجهاد كلها من مقتضى رحمته. لولا رحمة الله ما حصل هذا لمن آمن وهاجر وجاهد. ونرجع الآن إلى استنباط الفوائد من الآيات السابقة حتى نكمل إن شاء الله الثمن، يكون مراجعة في الدرس القادم. نعم، أولئك أصحاب النار، جملة مستقلة، هم فيها خالدون، جملة مستقلة، ابتدأ خبر. لا، بين ارتباط إن هذه مبنية على هذه فقط. لا لا، عربية لا. والله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. من فوائد الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مرجع الصحابة في العلم بقوله: يسألونك. ومن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل الأحكام، بل لا يعلم إلا ما علمه الله، ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال: قل قتال فيه كبير. ومن فوائد الآية الكريمة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة، وأنهم يندمون ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة لقوله: يسألونك، لأن سأل الرسول لما قاتلوا وصار كفار يعيبونهم، نعم، صاروا يسألون. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب بقوله: قل قتال فيه كبير. وهذه الآية الكريمة اختلف فيها أهل العلم هل هي منسوخة أو محكمة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها منسوخة، وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرما ثم نسخ. نعم، ولكن القول الثاني أنه لم أن الآية محكمة وأن القتال في الأشهر الحرم ليس حرام ليس جائزا بل إنه محرم. دليل القائلين بأنه منسوخ

السلام قاتل ثقيفا متى؟ في ذي القعدة في شهر محرم. ومنها أن غزوة تبوك متى كانت؟ في محرم ولا في رجب؟ في رجب، وهو شهر حرام. ولكن الذي يظهر لي أن القتال في الأشهر الحرم باق وأن لا محكمة، ويجاب عن أدلة القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص، قل لا اقتل المشركين جاهد الكفار عام، يخصص بقوله تعالى قل قتال فيه كبير. وأما قتال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أجيب عنه بأن هذا ليس قتال ابتداء، وإنما هو قتال مدافعة، وقتال المدافعة لا بأس به حتى في هذه الأشهر الحرم، إذا قاتلونا نقاتلهم. فإن ثقيفا كانوا تجمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليغزوهم، وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم. الصواب في هذه المسألة أن الآية محكمة، وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال، لكن إن اعتدوا علينا نعم نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. ويستفاد من الآية الكريمة عن الشهر الحرام أن الأشهر قسمان، أشهر حرم وأشهر غير حرم. يتبرع على هذه الفائدة أن الله عز وجل يختص من خلقه ما شاء، فهناك أماكن محترمة وأماكن غير محترمة، وأزمنة محترمة وأزمنة غير محترمة، ولا لا؟ وهناك رسل وهناك مرسل إليه، وهناك صديقون وهناك من دونهم. والله عز وجل كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة والأمكنة. ويستفاد من الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر. وهل الكبائر على مستوى واحد والصغائر على مستوى واحد؟ لا، درجات. ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، إلا هذا على أن الكبائر فيها أكبر وفيها أصغر من الأكبر، ولا كلها كبائر. فالإشراك بالله أكبر الكبائر، وهو شرك مخرج عن الملة. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر لكن ما يخرج من الملة. شهادة الزور من أكبر الكبائر لكن لا تخرج عن الملة. قتل النفس كذلك. إذن الكبائر درجات والصغائر كذلك، لكن ما هو حد الكبائر؟ حد الكبائر اختلف فيه أقوال الناس، فمنهم من قال إن الكبائر محدودة معدودة، إن الكبائر معدودة، وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من الكبائر وعدها سردا. نعم. ومنهم من قال إن الكبائر محدودة. إيش معنى محدودة؟ يعني أن لها حدا، مهي معينة هذه وهذه وهذه وهذه، لا، محدودة حدة، ويدخل في هذا الحد شيء كثير. ثم اختلفوا في الحد، بماذا نحد الكبائر؟ قال بعضهم كل ذنب لعن فاعله فهو كبير، وقال بعضهم كل ذنب فيه حد

0: في الدنيا فهو كبيرة. وقال بعضهم كل ما فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض كلام له: إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. الذنوب إذا قيل لا تفعل كذا أو حرم عليك كذا أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة لهذا الذنب فهو صغيرة. أما إذا رتب عليه عقوبة أي عقوبة كانت فإنه يكون من الكبائر. فالغش مثلا كبيرة ولا لا؟ لأن رتب عليه عقوبة خاصة وهي البراءة منه، من غش فليس منه كذا. طيب، كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، كون الإنسان لا يكرم جاره كبيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وكونه يعتدي على جاره أيضا أكبر، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحد الحقيقة حد معقول، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين ما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وما رتب عليه وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو غضب أو لعنة أو ما أشبه ذلك. ولكن مع هذا لا نقول إن هذه الكبائر سواء، بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من العقوبة. فالذين يسعون يحاربون الله ورسوله ليسوا كالذين يسرقون فقط، ولهذا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله في حد الكبيرة هو أقرب ما يكون وأطرد ما يكون، أنه مضطرد. ويستفاد من الآية الكبيرة من الآية سبحان الله عنه، ويستفاد من الآية الكريمة أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر الحرم. من أين تؤخذ؟ وصد عن سبيل الله إلى أن قال أكبر من القتل. إيه نعم، أخيرا الفتنة أكبر من القتل. فيتفرع على هذه الآية الكريمة، على هذه الفائدة، أن من أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق. تجد شخص تجد مثلا متعبدا طالب علم يقول: لا اشتبه هذا، واشتبه مثلا بالمطاوعة، اشتبه طلب العلم. نعم، راحوا الناس الآن تقدموا إذا يصلنا القمر ويصلنا الفضاء وما أشبه ذلك. نعم، هذا الذي يفعل مثل هذا يكون صادنا عن سبيل الله، يكون صادنا عن سبيل الله. فكل من ثبط عن الخير فإنه صاد عن سبيل الله. ولكن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه. من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء، مثل ما يفعل المشركون قريش. ومن صد عن شيء أقل، كمن صد عن تطوع مثلا، فإنه أخف. لكن لا شك أن هذا جرم، النهي عن المعروف جرم بلا شك. طيب، وصد عن سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتل في الشهر الحرام. قول لقوله: وكفر به والمسجد الحرام إلى آخره. ويستفاد من الآية الكريمة عظم الصد عن المسجد الحرام، عظم الصد عن المسجد الحرام. فهل يستفاد منه أنه لا يجوز أن يمنع الناس من الحج ولا لا؟ نعم؟ ها؟ استفاد منه أنه لا يجوز منع الناس من الحج، لكن لو قال ولي الأمر أنا لا أمنعهم لكنني أنظمهم، لأن الناس يقتلوا بعضهم بعضا لو اجتمعوا جميعا، فهل نقول إن هذا من باب السياسة الجائزة كمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يصلح للجهاد من الجهاد، أو نقول إن في هذا نظرا؟ نعم أي على كل حال المسألة هذه يعني تحتاج إلى نظر بعيد، وهل إن مراعاة المصالح بالنسبة للعموم تقضي على مراعاة المصالح بالنسبة للخصوص أو لا؟ نعم
1: مبتدأ الدرس عجيب، يسألونك ماذا ينفقون؟ تستفيد فوائد، فمن فوائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم، حيث سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من سؤال وقع للصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أكثر من 12 مرة. ويستفاد منها أنه من حسن الإجابة أن يزيد المسؤول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه. من يؤخذ؟ من قوله قل ما أنفقت من خير فللوالدين، فإنهم ما سألوا عن الذي ينفق عليه، إنما سألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بما ينفق عليه. أو طيب، وهل أجيب عن السؤال؟ أين؟ من خير. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين، وأنه مقدم على الفقراء والمساكين. وجه ذلك أن الله بدأ به، فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن لليتامى حقا في الإنفاق وإن كانوا أغنياء. وجهه أنه خصهم ثم أتى بعدهم بقوله والمساكين، فإن كانوا يتامى ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان، اليتم والمسكنة. طيب، وإذا كانوا أقارب ويتامى ومساكين ثلاث استحقاقات، وإذا كانوا أبناء سبيل أيضا أربعة. يمكن اليتيم يصير ابن سبيل؟ يمكن يسافر به. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويستفاد منها أيضا أن كل فعل خير سواء كان إنفاقا ماليا أو عملا بدنيا أو تعليم علم أو جهادا في سبيل الله أو غير ذلك، فإن الله تعالى يعلمه وسيجازي عليه. نعم، لقوله وما تفعلوا من خير، فإن من خير نكرة في سياق
0: الشرط ما تفعل فتكون للعموم لأن النكرة في. طيب متى تكون النكرة للعموم؟ إذا كانت في سياق النفي إيش بعد؟ أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري بقول هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ في هذه الأربعة تكون للعموم. أما في مقام الإثبات كما لو قلت اضرب رجلا فهي للإطلاق وليست للعموم. للإطلاق وليست للعموم. ما الفرق بين الإطلاق وبين العموم؟ الفرق أن الإطلاق عمومه بدلي والعموم عمومه شمولي. كلام باللغة غير العربية. في العربية لكن غير مفهوم. طيب أقول الفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق عمومه بدلي والعموم عمومه شمولي. واضح التفصيل. طيب عمومه بدلي بمعنى أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، يعني واحد منها يكفي عن الجميع. هذا المعنى عمومه بدلي، أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، أي أن واحدا منها يكفي عن الجميع. وأما العام فعمومه شمولي بمعنى أنه يتناول جميع الأفراد على سبيل التعيين مو على سبيل البدل. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة يشمل الجميع، لازم كلهم تكرم. إذا قلت أكرم طالبا يكفي واحد، لكن مو على سبيل التعيين، على سبيل البدل ولا لا؟ إذا أكرمت أول واحد أو آخر واحد أو من بينهما كفى. فهمتم؟ طيب النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وفي سياق النفي للعموم. فإذا قلت أعتق رقبة، أي رقبة تعتقها كفى. وإذا قلت لا تعتق رقبة، فإنك لا تعتق أي رقبة من الرقاب. تمام. طيب ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يحقر من المعروف شيئا لقوله وما تفعل من خير، ما تفعل من خير كان الله به عليم. لا تحقرن شيئا من المعروف، لا تقول الله هذا شوي هذا قليل هذا بسيط، اتقوا النار ولو بشق تمر. نعم. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلى آخره. ها؟ ما عندنا تدور. طيب يقول كتب عليكم القتال إلى آخره، يستفاد من الآية الكريمة فرضية الجهاد لقوله كتب بمعنى فرض. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان إذا كره الشيء المكتوب عليه لا كراهة من حيث أمر الشارع به، ولكن من حيث طبيعته بقوله وهو كره لكم، لكن من حيث أمر الشارع به وش الواجب؟ الواجب الرضا، الرضا وانشراح الصدر به. ويستفاد من الآيات الكريمة أن البشر لا يعلمون الغيب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يحكم حكما شرعيا أو كونيا على العبد بما يكره وهو خير له. قد يصاب الإنسان بمصيبة وتكون خيرا له. نعم، افرض مثلا أنك مسافر وحصل على السيارة عطل، تكره هذا ولا تحبه؟ تكرهه، لكن تبين لك أن أمامك بنحو أميال قطاع طريق وصار هذا التعطل صار خيرا لك، ما تدري. فقد يقدر الله الشيء على الإنسان وهو يكرهه ويكون خيرا له، ولهذا لا ينبغي أن تكره. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بقوله والله يعلم، لكن من أين نأخذ العموم؟ لا لا كيف لا لا كيف نأخذ العموم؟ في المطعم ما أدل على العموم. لا في المعمول، حذف المعمول يفيد العموم، وذي ما قاعدة مرت علينا من قبل، حذف المعمول يفيد العموم. أولا، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، كل محذوف من المفاهيم. آواك وآوى بك أيضا، ووجدك ضالا فهدى، هداك أنت ولا هدى بك أيضا؟ هداك وهدى بك. ووجدك عائلا فأغنى، لو قال فأغناك ما استفدنا أن غيره أغناه الله به أيضا، بل أغناه وأغنى به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. إذن نأخذ العموم من قوله والله يعلم. وش طريق العلم به؟ حذف المفعول. هنا فإن حذف المفعول يدل على العموم. ويستفاد من الآية الكريمة ضعف الإنسان لقوله وأنتم لا تعلمون، فالأصل في الإنسان عدم العلم. نعم، ولهذا قال الله تعالى لرسوله ممتنا عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، أخذنا فوائده، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى آخره. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، نأخذ منها ما سبق من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم، ولهذا يقال إن مفتاح العلم السؤال. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تحريم القتال في الأشهر الحرم، من أين تؤخذ؟ من قوله قل قتال فيه كبير، يعني من كبائر الذنوب. والأشهر الحرم أربعة وأظنها معروفة لكم. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تقديم ما يفيد العلية لقوله عن الشهر الحرام قتال فيه، والمسؤول القتال المسؤول عنه هو القتال في الشهر الحرام، لكنه قدم الشهر لأنه العلة في تحريم القتال، يعني ما شأن القتال فيه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من أحكام الله إلا ما علمه الله. لا، الجواب من جواب الله له قل قتال فيه كبير، كذا. طيب، ينبني على هذه المسألة
1: هل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجتهد أم لا؟ الجواب نعم، له أن يجتهد. ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي، كما أن الرسول لو أقر أحدا من الصحابة على شيء صار فعل هذا الصحابي بمنزلة السنة. عرفتم؟ فإن لم يقره الله عليه تبين أن الاجتهاد ليس بصواب، فقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم.
2: ما يشاء الله وما ينطق عن الهوى.
1: أي ما ينطق عن الهوى أكثر مفسرين على المراد بالقرآن، إن هو إلا وحي نوح، يعني أن القرآن وحي من الله. نعم. نعم نعم. لا، إن ذكرنا أنه لا يلزم من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء أن يكون سنة مشروعة، لكن أن يكون جائزا. فالرسول عليه أقره بمعنى ليس بمحرم، لكنه ليس بسنة، ولهذا لم يكن الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لذلك بعد نظائر أيضا. تحفظون منها شيئا؟ نعم. نعم. فهذا جائز وليس بمشروع، لا يشرع لكل إنسان مات له ميتا يتصدق عنه. نعم. طيب، يستفاد من الآية الكريمة تفاوت الذنوب، أن الذنوب تتفاوت. ليه؟ قل قتال فيه كبير. نعم، هذه أولا تفيد أن الذنوب تتفاوت، وبتفاوت الذنوب يلزم من ذلك تفاوت الإيمان، لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر، فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وللعلماء في ذلك ثلاثة آراء، منهم من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص. تجب عليكم. الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص هم طائفتان، المرجئة والمعتزلة والخوارج. المرجئة لماذا قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا لأن الإيمان هو التصديق بالقلب، والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص. نعم، لأن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان. والمعتزلة والخوارج قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، وأنه إذا فقد في واحد من هذه الثلاثة فقد من الجميع. فعلى هذا لا يزيد ولا ينقص، إما أن يبقى كله وإما أن يعدم كله. واضح؟ وقال بعض أهل العلم إن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن الله تعالى صرح في القرآن بأنه يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولكن لم يأتي في القرآن أن الإيمان ينقص. عرفتم؟ طيب، والصحيح أنه يزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص باعتبار اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، حتى باعتبار اعتقاد القلب يزيد وينقص. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أريني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يزيد ولا لا؟ يزيد. وأنت الآن عندما يخبرك رجل ثقة
0: بأن فلانا قدم إلى البلد تصدق، فإذا جاءك آخر ازداد تصديقه ولا لا؟ ازداد. فإذا جاء ثالث ازداد، إذا جاء رابع ازداد، إذا وصل إلى حد التواتر أثبت العلم، أثبت العلم. فإذن التصديق بالقلب يزيد، حتى نفس الشخص يجد في بعض الأحيان في بعض الساعات يجد في قلبه إيمانا راسخا كأنما يشاهد العرش وكأنما يرى الله عز وجل، كما قال رسول الله تعبد الله كأنك تراه، وأحيانا يغفل ويهبط هبوطا كاملا أو كثيرا إيمانه. أما زيادة الإيمان باعتبار أقوال اللسان فحدث ولا حرج، فالذي يسبح الله 100 مرة ليس كالذي يسبحه 10 مرات، أيهم أزيد؟ 100 مرة. وكما أنه يختلف بالكمية يختلف أيضا بالكيفية، فالعبادة المبنية على الإخلاص وتمام الاتباع ليست كالعبادة الناقصة في الإخلاص وتمام الاتباع. وكذلك في الجوارح، عمل الجوارح يختلف، فالذي يصلي 4 ركعات ليس كالذي يصلي 8 ركعات، واضح؟ طيب إذن يزيد بالقلب، يزيد ولا في الاعتقاد والقول والعمل الفعل. والذين قالوا يزيد ولا ينقص نقول لهم سبحان الله، نرد عليهم من وجهين. أولا أن الرسول أثبت النقص فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحياكم. ثانيا نقول إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص بالضرورة، يعني مش معنى هذا زائد على هذا إلا أن الثاني ناقص عنه، فهما متلازمان، متى ثبتت الزيادة ثبت النقص ومتى ثبت النقص انتفت الزيادة، واضح؟ فالصواب إذن أنه يزيد وينقص باعتبار إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهذا أمر مسلم وهو معلوم بالضرورة من تفاوت الكبائر أو تفاوت الذنوب ومن تفاوت الأعمال الصالحة أيضا، فإن تفاوت العمل يستلزم تفاوت العامل. نعم
2: صحيح.
0: نقول العلماء إيه؟ علماء إيه؟ علماء لكنهم ما نقول عبد الله مهم ظلال، هذا شيء ثاني، لكن نقول علماء، هم علماء الملة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في فتوى الحموية انقسم أهل القبلة في مسائل الصفات إلى 6 أفراد، وعد منهم الجهمية والمعطلة لأنهم ينتسبون للإسلام ويعدون من الفرق الإسلامية لكنها مخالفة. نعم لا شك أن بعض البدع كفر، لكن الشخص بعينه لا يحتاج إلى أن تقوم عليه الحجة. نعم
2: إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص،
0: نعم
2: إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص،
0: نعم
2: وإيمان العوام الناس يزيد وينقص.
0: إيه. هذا غلط. نحن نقول الإيمان من حيث هو إيمان، من حيث هو إيمان يزيد وينقص بقطع النظر عن كون عن المتصف به. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفعلون بعض الأشياء التي يظلمون فيها أنفسهم، هذا آدم كما قال عز وجل عنه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، وهذا موسى قتل نفسه بغير حق، وأشياء كثيرة، ولكنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون ويكون بعد التوبة خيرا منهم قبله. نعم
2: ها؟ قول يعني خطأ.
0: هي نعم خطأ.
2: نعم.
0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هي نعم. ما نستطيع أن نقول شيء، ما نقول شيء. نتوقف ما نقول. نقول الإيمان من حيث هو إيمان يزيد وينقص. أما باعتبار المؤمن نفسه فقد يكون بعض الناس يمن الله عليه ويزداد دائما في إيمانه وعمله الصالح، وقد يكون بعض الناس بالعكس
1: دائما في نقص.
3: هنا
1: ها؟ يزيد وينقص على أقوال ثلاثة، يزيد وينقص، لا يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص.
3: يزيد وينقص
1: هو أبو حنيفة رحمه الله مرجعة، لكنه يدخل القول في في في مسمى الإيمان يدخله. طيب في من فوائد الآية الكريمة، نعم، من فوائد الآية الكريمة عظمة الصد عن سبيل الله لقوله وصد عن سبيل الله إلى آخره. والصد عن سبيل الله له طرق متعددة كثيرة غير محصورة. نعم، قد يكون بمنع الناس من فعل العبادات، وقد يكون بإشغالهم وإلهائهم عن فعل العبادات، وقد يكون في تحقير العبادات في أنفسهم. نعم، وقد يكون في إلقاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم ويدعوه. المهم أن طرق الصد عن سبيل الله عن دينه لا حصر لها، كثيرة جدا. ويستفاد من آية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتال في الشهر الحرام. أولى للآية، نعم. وأن ويستفاد من هذا أن الصد عن المسجد الحرام أعظم من القتال في الشهر الحرام. ها؟ بقوله والمسجد الحرام. ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن إخراج أهل مكة منها أعظم من القتال في الشهر الحرام. ويستفاد من الآية الكريمة تسلية الله عز وجل للمؤمنين بما جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين حيث قاتلوا في الشهر الحرام. تسلية من أين تؤخذ؟ يا من يتصف بها؟ المشركون الذين انتقدوا على المسلمين قتلهم لهذا الرجل في الشهر الحرام. يعني أنتم إذا فعلتم هذا فقد فعلوا أكبر من ذلك. أربعة أمور كل واحد منها أكبر من هذا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس في المسجد الحرام بقوله إخراج أهله، مع أن المشركين ساكنون في مكة لكن ليسوا أهل المسجد الحرام، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. ويستفاد من ذلك أن الفتنة أكبر من القتل. فتنة أكبر من القتل. وش الفتنة؟ الشرك. الشرك أعظم، وقلنا لكم فيما سبق أن تشمل الشرك وتشمل أيضا فتن الناس عن دينه بأنواع الشبهات أو بأنواع الشهوات. ويستفاد منها التحذير من الفتنة. لقوله والفتنة أكبر من القتل، فإذا كانت أكبر فالواجب الحذر منها. وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا، ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في الفتنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال من سمع به فلينأ عنه، فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه. هذا هو الحديث أو معناه. المهم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن. كم من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص ثم لا يتخلص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
0: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ويستفاد من الآية الكريمة حرص المشركين على ارتداد المؤمنين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين، إلى هذا الحد، إلى القتال لأجل أن يردونا عن دين. طيب وإذا حصل لهم الردة بدون قتال، بس أحب لهم، أحب إليه، معروف إذا حصل أن المسلمين يرتدون بدون قتال فهو أحب إليه. ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي، ولا لا؟ لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر، وأما ذاك فهو صدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة، ما يمكنون أحد أن يقاتلهم. أما هذا فإنه والعياذ بالله سلاح فتاك. ولهذا كم أفسد على الأمة، أصل الفتن اللي وقعت في الأمة الإسلامية أصلها من مثل هذا، نعم، بدعة الروافض، بدعة الخوارج وما أشبه ذلك. من أين وش أسبابه؟ هو هذا، يفسدون الفكر حتى يوقعوا الناس في القتال. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الكافرين، بقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، وكلمة لا يزال أظن نفهم كلنا أنها تفيد الاستمرار، وأنه ليس في وقت دون وقت، لا يزالون يفعلون هذا حتى يردوكم عن دين. ويستفاد من الآية الكريمة تيئيس الكافرين من أن يردوا المؤمنين كلهم عن الدين، بقوله إن استطاع، ولكن لن يستطيع حتى يأتي أمر الله ويكون في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للأعمال، ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعماله. نعم. ويستفاد منه أنها لا تبطل العمل إلا إذا مات على الكفر، لقوله فيموت وهو كافر. وعلى هذا فنقول لو أن أحدا ارتد والعياذ بالله ارتد عن الإسلام، بدأ ما يصلي، ترك الصلاة نهائيا، ثم هداه الله ورجع إلى الإسلام وصار يصلي، فهل أعماله السابقة ترجع ولا تذهب؟
4: ترجع،
0: لأن الله عز وجل اشترط أن يموت وهو على كفره. طيب لو كان صحابيا هل ترجع صحبته؟
4: نعم،
0: نعم، على الأصح كما قال ابن حجر، على الأصح ترجع. طيب لو كان قد حج ثم عاد إلى الكفر ثم عاد إلى الإسلام، يلزم بأداء الحج؟
4: لا،
0: يكفي الحج الأول. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد مخلد في النار، لقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين، لقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. وهل يرث ويورث؟ في خلاف. أما كونه لا يرث فهذا الظاهر أنه بالإجماع، ولا أدري، لكن الظاهر. أما كونه يورث فقد ذكر شيخ الإسلام، فقد اختار شيخ الإسلام أنه يرث أقارب المسلمين، نعم، ولكن الصحيح أنه لا توارث، بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب رجل عنده ملايين الدراهم ومئات العقارات وآلاف السيارات ولكنه ما يصلي ومات وله أبناء وزوجات، قلنا هالمال هذا ما هو لكم، المال لبيت المال، هذه صعبة جدا، لكن مع ذلك فيها فائدة عظيمة، لأن بعض الناس قد يحمله كونه يتصور أن أولاده سيشردون بعده، نعم، ولا يكون لهم استحقاق في أمواله إلا بقدر ما يستحقون من بيت المال. ربما إن هذا الأمر يحمله على أن يرجع إلى الإسلام، أن يرجع إلى الإسلام ويتوب، وإذا رجع إلى الإسلام وتاب تاب الله عليه وصار موروثا، ويحمل أهله أيضا على أن يشددوا عليه النصيحة. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للعمل أيا كان ذلك المرتد، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من بعده، لقوله ومن يرتد منكم، والخطاب أول ما يدخل فيه الصحابة، نعم، فيموت وهو كافر فأولئك حبط المال. وقد ارتد أحد منهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل عبد الله بن خطب، أسلم ثم ارتد والعياذ بالله، ولحق بمكة واتخذ جواري يغنين بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان في فتح مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله، عبد الله بن خطب متعلق بأستار الكعبة في المسجد ولا خارج؟ في المسجد، متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوا، اقتلوا. فقتل مع أنه في آمن بقعة على وجه الأرض، ومع أن الرسول قال: من دخل المسجد فهو آمن، فقال: اقتلوا. قال العلماء: لأن كفر والعياذ بالله عظيم، فإنه قد سب الرسول عليه الصلاة والسلام بما بهذه الجواري التي كنا يغنين بالقدح بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: لا يعني من
0: أي
3: من دخل
0: هذا عام
3: ما يدخل فيها
0: إلا، لكن يجوز تخصيص العموم، هذا فيه تخصيص العموم.
5: شيخ
0: يعني إلا عبد الله بن خطر خصه الحديث. نعم. أثمان لا، هذا شرعي، التغليل الزاني هذا شرعي.
5: أقول قصة ابن خطل هذه ما تأيد كلام شيخ الإسلام أن يقول أن سب الرسول
0: الله بالمثل. إيه إن يستدل بها عليه. نعم. إيه لكن بعد ما قتل تاب وبقى.
3: الشرك هذا ما يحبط العمل.
0: ها؟
3: الشرك
0: إذا مات، إذا مات على الكفر هبط عنه.
3: غير الساحر، يعني الساحر هو حاجة ضمن الحج، صدق على الساحر
0: من يقول؟
3: من يقول الحج؟
0: إن اعتقد أنه يعلم الغيب صار كافرا، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وإذا كفر فمات على كفره وين تاب تاب الله عليه.
3: يعني الحج لو انه مشرك حج هذا ما هو ما يعيد.
0: كيف لو انه مشرك؟ شلون
3: ارتد؟ يعني هذا
0: لو ارتد بعد الحج ثم عاد الى الاسلام ما يعيد الحج.
3: اذا كان حج واسلم
0: ثم اسلم،
3: هو اسلم ما مات.
0: اي
3: هو حج. هذا حج
0: ما يعطي الحج. لا ما
5: اشتكى
0: الحج. لا ما اشتكى الحج.
3: لا
0: اشتكى بعد الحج. يعني ارتد بعد الحج، يقول إذا إذا إذا لم يمت على الكفر هو صحيح، يعني فلا يبطل عنه. نعم.
5: طيب قوله
0: من عاتق
5: من أعراف.
0: نعم.
5: يقول لا تقبل الصلاة 40 يوم.
0: هذاك فسأله.
5: طيب إذا
0: فسأله مجرد سؤاله ما تقبل له صلاة 40 يوم.
5: طيب إذا حج في 40 اليوم هذه تقبل ولا ما
0: تقبل؟ تقبل. تقبل
5: والصلاة ما تقبل.
0: لا والصلاة تقبل لكن معنى لا تقبل مهم أنا لا تبرأ بها الذمة. الذمة تبرأ بها لكن معناه أن معناه أن سوء عمله هذا يقابل أجر الصلاة فكأنه لم يصل. بالاتفاق أن صلاته تصح. نعم
5: بقي آية.
0: نعم الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان والهجرة لقوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا أولئك يرجون رحمة الله. نعم وجاهد. ويستفاد من أن الجهاد دون مرتبة الهجرة. من أين يؤخذ؟ لأنه قال الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فجعل الجهاد معطوفا على الهجرة ولم يجعله له اسما موصولا مستقلا. ويستفاد من ذلك مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد لقوله في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وأما بدون إخلاص فإنه هجرته لما هجر إليه. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازما بقبول عمله بل يكون راجيا ولكنه يرجو رجاء يصل به إلى حسن الظن بالله عز وجل. الفاعل في قوله يسألونك يعود إلى الصحابة رضي الله عنهم والضمير المفعول به يسألونك يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله تعالى في الخمر 4 آيات. آية تبيحه وآية تعرض بتحريمه وآية تمنعه في وقت من الأوقات وآية تمنعه دائما. أما الآية التي تبيح فهي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وأما الآية التي تعرض به أي بالتحريم فهذه الآية التي معنا. وأما الآية التي تمنعه في وقت دون آخر فآية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأما الآية التي تمنعه مطلقا فآية المائدة التي نزلت في السنة 8 من الهجرة. فيكون تحريم الخمر تحريما باتا متأخرا إلى السنة 8 من الهجرة. وقول يسألونك سبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر والميسر من المضار التي تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في ذلك. ولهذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنهم عن حكمهما لا عن معناهما لأن المعنى معلوم لكن عن الحكم. وقد سبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة لكن في القرآن كم سؤالا سأل الرسول؟ نعم 12 أو 13 المعروف أنه 12 سؤال. وعلى الأخ خالد أنه يقيم الدليل على ما قال. وقوله يسألونك عن الخمر الخمر من أين هو مشتق؟ قيل إنه مشتق من خمرته أخمره إذا غطيته، فهو من التغطية. وقيل إنه مشتق من خامره، يخامره إذا خالطه. والصحيح أنه مشتق من الأمرين جميعا، وذلك لأن الخمر يخالط العقل ويغطي العقل أيضا، فهو يخالطه ثم بعد ذلك يغطيه حتى يلحق صاحبه بالمجانين الذين لا عقول لهم. ثم ما هو الخمر؟ هل الخمر ما أسكر من نبيذ العنب فقط، أو الخمر ما أسكر من أي شيء كان؟ الصواب أن الخمر ما أسكر من أي شيء كان، ولا نقول إن هذا من باب الاصطلاح الفقهي، بل هو من باب المعنى اللغوي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فبين التعريف والحكم عليه الصلاة والسلام في هذا. كل مسكر الخمر هذا الحكم، هذا التعريف، وكل مسكر حرام هذا الحكم. وعلى هذا فلا يتقيد بشيء من الأشياء، لا بعنب ولا بتمر ولا بشعير ولا بعسل ولا ببر ولا بغير ذلك. كل ما أسكر فإنه خمر، فالخمر كل مسكر. ولكن ما معنى الإسكار؟ قال العلماء: معنى الإسكار هو تغطية العقل على سبيل اللذة والطرب، وهو مجرد ما يفقد الإنسان وعيه يكون سكران. فإن البنج مثلا يغطي العقل، لكن لا على سبيل اللذة والطرب، فلا يكون مسكرا. إنما الخمر يغطي العقل على سبيل اللذة والطرب. ولهذا تجد السكران يرى نفسه في بحبوحة من العيش، وكأنه ملك من الملوك، وكأنه مالك لكل شيء، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: ونشربها فتتركنا ملوكا، يعني تتركنا كالملوك في تخيل الإنسان نفسه. وكما يشهد لذلك الواقع أيضا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى حمزة بن عبد المطلب حين شرب فسكر، فغنته جاريته: ألا يا حمز للشروف النوائي. وكان قد مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب، قام رضي الله عنه أي حمزة فجب أسنيمتهما، وأظنه بقر بطونهما أيضا، فجاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو. فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وجده قد ثمن ولم يصح بعد، فكلمه فقال له حمزة بن عبد المطلب: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هذا يدل على أن عنده في تلك الساعة نشوة وطرب وعلو وارتفاع، ولهذا قال: هل أنتم إلا عبيد أبي. هذا هو الخمر، وهذا هو اشتقاقه. أما حكمه فإنه سيبين في هذه الآية. وقوله الميسر، الميسر قيل إنه مأخوذ من اليسر، وقيل مأخوذ من الإيسار. والمادة كما تشاهدون تشتمل على الياء والسين والراء، أنه مأخوذ من الأمرين جميعا، ففيه يسر وفيه إيسار، كما أن فيه إعسارا أيضا. الميسر هو المغالبات والمقامرات بالعوض، المغالبات بالعوض

الكاسب يكون بعد الفقر موسرا، فهو مشتق من المعنيين جميعا. وكانوا أي العرب في الجاهلية يستعملون هذه المغالبة والمقامرة، يستعملونها بالأقداح وبالأزلام، وأحيانا يستعملونها بغير ذلك. والمهم المعنى دون الصورة، فلو تقامرنا على شيء من المال بأي صفة من الصفات فإن ذلك يعتبر ميسرا. ومن ذلك ما يسمى بالحظ والنصيب، ما يسمى بالحظ والنصيب فإنه ميسر. ومن ذلك التأمينات على الأموال، على السيارات أو على البضائع أو على البيوت أو على النفوس أو ما أشبه ذلك، فإنها من الميسر، لأن فيها مغالبة في الحقيقة. فإن هذا الدافع للتأمين قد يربح وقد يخسر، لأنه إن سلم صار خاسراً، إن سلم كان خاسراً. ها؟ كيف السالم هو خاسر؟ لأنه أخذ منه العوض بدون مقابل. إن سلم فهو خاسر، وإن خسر فهو غانم. ها؟ إذا حصل حادث أكثر مما بذل، مثل أن يكون دفع قيمة التأمين 500 ريال ثم حصل عليه حادث ب5000 ريال، ها؟ صار غانما، يعني صار أخذ أكثر مما دفع. وهذا هو مبنى الميسر، أن يكون مبنيا على الحظ والنصيب، يكسب الإنسان الشيء بدون بدون حق. فهذا حرام، سيأتي حكم إن شاء الله تعالى. نعم. إيه، والمراهنة منها من الميسر. لو قال أنا أقول كذا وكذا، فقال الثاني أنا أقول كذا وكذا، قال يلا اللي يغلب منا عليك كذا وكذا، هذا منه. وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن الشرع استثنى من ذلك 3 أمور، وهي النصل والخف والحاق. قال الله تعالى في الجواب: قل، يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس. نعم، قل فيهما إثم كبير، يعني قل لجميع الأمة، كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا. وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة، وهي أنه قد يكون الجواب أعم من يعني معناه الجواب موجها إلى أكثر من السائل، كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون، ولكن الجواب لهم ولغيرهم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفي قراءة إثم كثير، فيهما إثم كثير. فيهما أي في الخمر والميسر. إثم، ما هو الإثم؟ الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقال فلان آثم، يعني مستحق للعقوبة. وقول فيهما إثم كبير والقراءة الأخرى كثير، الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية والكثرة تعود إلى الكمية،
فالمعنى أن

0: فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل بهما الإنسان، والإنسان مبتلى بذلك والعياذ بالله ما يكاد يفلت منه، وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. كذلك أيضا الإثم فيهما كبير، الإثم فيهما كبير يعني عظيم، لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان، ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا، من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير. هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا، كيف ما يتنافيان؟ لماذا لا يتنافيان؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما، فيكون الإثم كثيرا باعتبار أحاده، كبيرا باعتبار كيفيته. وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل، عشرون من الإبل فضلت عشرا من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية، وهذا ليس بممتنع. وقوله تعالى ومنافع للناس، منافع للناس، منافع جمع منفعة، وهي من صيغة منتهى الجموع، ولهذا قال منافع ولم يقل منافع، لأنها اسم لا ينصرف، وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة، لأنها صيغة منتهى الجموع، فيهما منافع كثيرة عظيمة. نعم. فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس بهذا الجمع الكثير، أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ نعم، لأن الإثم ذكره مفردا، وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة، لكن المنافع ذكرت بالجمع. قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، ولكن فيها بلاغة عظيمة، أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم. يعني لو كان منفعة واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم، ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة. ما هذه المنافع؟ من المنافع في الخمر الطرب والفرح، وإن كان فرحا يعقبه غم، لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب، نعم، وربما ينشرح صدره. ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سببا لهضم الطعام، ومنها أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا. وكذلك بالنسبة للميسر، إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات وش يكون؟ يفرح، يفرح، وإن كان يفرح بما يضره، المهم أنه ينتفع بذلك. كان بالأول ما عنده إلا 200 ريال ودخل حلبة القمار فكسب مليون ريال، يروح يشيله كله ويأخذ السيارة، نعم، ويأخذ له زوجة مثلا. ويأخذ أشياء من زهرة الدنيا، هذه منفعة في نظره، ففيه منافع، فيهما منافع. وتأمل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين، لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس، وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون، وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس. ومنافع الناس، طيب أين خبر المبتدأ في قوله منافع للناس؟ محذوف؟ نعم محذوف، قل وين؟ فيه من مقدم، ما هي فيه ما خبر لقوله إثم معطوف، صح؟ فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما، وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما، وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما. فيهما إثم كبير ومنافع، الخبر فيهما مقدم. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما يعني ما يترتب عليهم من العقوبة أكبر من نفعهما. لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى، وأما النفع ففي الدنيا، والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا، لأن النفع كمال والضرر نقص. الكمال قد يستغنى عنه، لكن النقص متى تبني ما نقص ومن هدم؟ فلهذا قال الإثم أكبر لسببين، السبب الأول أنه نقص أخروي، وربما يكون دنيوي أيضا، ربما يكون دنيويا. والثاني أن النقص ثلم، والمنفعة كمال تكميل وتتميم. فهذا والنقص، إذا نقص الشيء متى عاد ينبني. وقول إثمهما أكبر من نفعهما، حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيوي، فإننا نقول الضرر الأخروي أشد. وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما، لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآن نحتاج إلى المقارنة، لأنه صار لدينا شيئان، إثم ومنافع، فأيهما نرجح؟ بيّن الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما. حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عما فيهما من المنافع، ما دام الإثم أكبر من النفع. ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الآية، فقالوا ما دام الإثم أكبر من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا لا يقتضي التحريم، وإنما يقتضي عرض المسألة للعاقل. والعاقل ماذا يرجح؟ لا، لا تحملنا، يرجح ترك الإثم، نعم. قال وإثمهم أكبر منه. ويسألونك ماذا ينفقون، السؤالان في آية واحدة. ويسألونك ماذا ينفقون، السؤال هنا يتعدى إلى مفعول واحد ولا إلى مفعولين؟ تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين. أولا، من سأل الله شيئا أعطاه. الله هذا هو الأول وشيئا هو الثاني، هذا إذا كان السؤال طلب مال. أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن، إلى الثاني بحرف عن. طيب وش تقول؟ تقول سألته عن كذا، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط وما أشبه ذلك. يكون ينصب إيش؟ مفعول واحد ويتعدى الثاني بعن، وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية كما في الآية التي معنا، يسألونك ماذا ينفقون. والفرق بين تعديه إلى جملة استفهامية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل، تكون هي لفظ السائل بعينه. وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك، لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه. كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله، ماذا ننفق؟ فقال الله يسألونك ماذا ينفقون، يعني يقولون ماذا ينفقون. عرفتم؟ طيب، وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب وبينا أنه يجوز فيه وجهان، أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما. ليش؟ لكلمة ينفقون فهو مفعولا مقدما لينفقون، والثاني أن تكون ما اسم استفهام وذا اسما موصولا. فما على هذا التقدير مبتدأ وذا خبر مبتدأ، وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف. والتقدير ماذا ينفقونه، أي ما الذي ينفقونه؟ عرفتم؟ إذن في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما أو ما وحدها وذا زائدة مفعولا مقدما لينفقون، وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى مفعول؟ لا، لأن مفعوله هو هذا المتقدم، ما يحتاج إلى ضمير. والثاني أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسما موصولا خبره، وجملة ينفقون صيغة الموصول والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه. ويسألونك ماذا ينفقون، وقد مر علينا نظيرها بهذا اللفظ في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين. قال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو العفو فيها قراءتان النصب والرفع، فالرفع على تقدير ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصولا خبره. ما الذي ينفقونه؟ الجواب العفو، يعني هو العفو. وأما النصب فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما، فتكون العفو يعني قل أنفق العفو أو قل تنفقون العفو. وإنما قلنا إن الرفع أو النصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها، لأن الجواب مبني على السؤال، جواب مبني على السؤال. فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو، ولا لا؟ لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق؟ أجب العفو. فإذا كانت تفسيرا لها فلها حكمها في الإعراب، إن نصبت ماذا فانصب العفو، وإن رفعت ماذا فارفع العفو. وقولها العفو لا تظن أنه العفو عن عدوان عليك، بل المراد بالعفو الزائد الفاضل، يعني أنفقوا العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم. وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا، كما في قوله تعالى فاعفوا واصفح، وقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويراد به الزيادة والفضل، كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلب كمال الحق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى، المراد بالعفو ما هو أو بالإعفاء الزيادة. فقول قل العفو أي ما زاد عن حاجتكم، وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا في حاجة فلا تنفقوا، لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود. فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياع هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا. وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على أن الشرع استثنى من ذلك ثلاثة أمور، وهي النصل والخف والحافل. قال الله تعالى في الجواب قل، يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس، نعم نعم، قل فيهما إثم كبير، يعني قل لجميع الأمة كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا. وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة، وهي أنه قد يكون الجواب أعم من يعني منا الجواب موجها إلى أكثر من السائل، كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون، ولكن الجواب لهم ولغيرهم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفي قراءة إثم كثير. فيهما إثم كثير، فيهما أي في الخمر والميسر إثم. ما هو الإثم؟ الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقال فلان آثم يعني مستحق للعقوبة. وقول فيهما إثم كبير والقراءة الأخرى كثير، الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية والكثرة تعود إلى الكمية، فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل بهما الإنسان، والإنسان المبتلى بذلك والعياذ بالله ما يكاد يفلت منه، وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. كذلك أيضا الإثم فيهما كبير، الإثم فيهما كبير يعني عظيم، لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا، من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير. هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا. كيف ما يتنافيان؟ لماذا لا يتنافيان؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما، فيكون الإثم كثيرا باعتبار أحاده، كبيرا باعتبار كيفيته. وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل، عشرون من الإبل فضلت عشرا من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية، وهذا ليس بممتنع. وقوله تعالى: ومنافع للناس. منافع للناس، منافع جمع منفعة، وهي من صيغة منتهى الجموع، ولهذا قال منافع ولم يقل منافع لأنها اسم لا ينصرف. وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة لأنها صيغة منتهى الجموع، فيهما منافع كثيرة عظيمة. فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس بهذا الجمع الكثير، أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ نعم، لأن الإثم ذكره مفردا، وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة، لكن المنافع ذكرت بالجمع. قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، ولكن فيها بلاغة عظيمة، أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم. يعني لو كان منفعة واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم، ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة. ما هذه المنافع؟ من المنافع في الخمر الطرب والفرح، وإن كان فرحا يعقبه غم، لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب، نعم، وربما ينشرح صدره. ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سببا لهضم الطعام، ومنها أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا. وكذلك بالنسبة للميسر، إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات وش يكون؟ يفرح، ها؟ يفرح، وإن كان يفرح بما يضره، المهم إنه ينتفع بذلك. كان بالأول ما عنده إلا 200 ريال ودخل حلبة القمار فكسب 1,000,000 ريال، يروح يشيل فلة، يأخذ السيارة، نعم، ويأخذ له زوجة مثلا، ويأخذ له أشياء من زهرة الدنيا. هذه منفعة في نظره، ففيه منافع، فيهما منافع. وتأمل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين، لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس، وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون، وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس. ومنافع الناس، طيب، أين خبر المبتدأ في قوله منافع للناس؟ محذوف؟ نعم محذوف، قول وين فيه من مقدم، ما هي فيهما خبر لقوله إثم؟ معطوف، صح. فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما، وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما، وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما. فيهما إثم كبير ومنافع، الخبر فيهما مقدم. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. إثمهما يعني ما يترتب عليهم من العقوبة أكبر من نفعهما. لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى، وأما النفع ففي الدنيا، والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا، لأن النفع كمال والضرر نقص. الكمال قد يستغنى عنه، لكن النقص متى تبني ما نقص ومن هدم؟ فلهذا قال الإثم أكبر لسببين: السبب الأول أنه نقص أخروي، وربما يكون دنيوي أيضا، ربما يكون دنيويا. والثاني أن النقص ثلم، والمنفعة كمال، تكميل وتتميم. فهذا، والنقص إذا نقص الشيء متى عاد ينبني. وقول إثمهما أكبر من نفعهما، حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيوي، فإننا نقول الضرر الأخروي أشد وأبلغ. وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما، لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآن نحتاج إلى المقارنة، لأنه صار لدينا شيئان: إثم ومنافع.
1: فأيهما نرجح؟ بيّن الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما. حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عما فيهما من المنافع ما دام الإثم أكبر من النفع. ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الآية، فقالوا ما دام الإثم أكبر من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا لا يقتضي التحريم، وإنما يقتضي عرض المسألة للعاقل. والعاقل ماذا يرجح؟ ها؟ لا ما لا تحمله، يرجح ترك الإثم. نعم قال وإثم أكبر منه. ويسألونك ماذا ينفقون، السؤالان في آية واحدة. ويسألونك ماذا ينفقون، السؤال هنا يتعدى إلى مفعول واحد ولا إلى مفعولين؟ تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين. أولا، من سأل الله شيئا أعطاه. شف الله هذا هو الأول وشيئا هو الثاني، هذا إذا كان السؤال طلب مال. أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن، إلى الثاني بحرف عن. طيب وش تقول؟ تقول سألته عن كذا، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط وما أشبه ذلك، يكون ينصب إيش؟ مفعول واحد ويتعدى الثاني بعن. وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية كما في الآية التي معنا، يسألونك ماذا ينفقون. والفرق بين تعديه إلى جملة استفهامية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل، تكون هي لفظ السائل بعينه. وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك، لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه. كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله، ماذا ننفق؟ فقال الله يسألونك ماذا ينفقون، يعني يقولون ماذا ينفقون. عرفتم؟ طيب، وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب، وبينا أنه يجوز فيه وجهان: أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما بإيش؟ لكلمة ينفقون، هو المفعول مقدما لينفقون. والثاني أن تكون ما اسم استفهام وذا اسما موصولا، فما على هذا التقدير مبتدا وذا خبر مبتدا، وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه، أي ما الذي ينفقونه. عرفتم؟ إذن في إعرابها وجهان. الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما، أو ما وحدها وذا زائدة مفعولا مقدما لينفقون. وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى مفعول؟ لا، لأن مفعوله هو هذا المتقدم، ما يحتاج إلى ضمير. والثاني أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسما موصولا خبره، وجملة ينفقون صيغة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه. ويسألونك ماذا ينفقون، وقد مر علينا نظيرها بهذا اللفظ في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين. قال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو، العفو فيها قراءتان، النصب والرفع. فالرفع على تقدير ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسما موصولا خبره. ما الذي ينفقونه؟ الجواب العفو، يعني هو العفو. وأما النصب فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما، فتكون العفو يعني قل أنفق العفو، أو قل تنفقون العفو. وإنما قلنا إن الرفع أو النصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها، لأن الجواب مبني على السؤال، الجواب مبني على السؤال. فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو، قل لا، لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق؟ أجب العفو. فإذا كانت تفسيرا لها فلها حكمها في الإعراب، إن نصبت ماذا فانصب العفو، وإن رفعت ماذا فارفع العفو. وقولها العفو، لا تظن أنه العفو عن عدوان عليك، بل المراد بالعفو الزائد الفاضل، يعني أنفق العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم. وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا، كما في قوله تعالى فاعفوا واصفح، وقال وقوله فمن عفا وأصلح عفاءه على الله، ويراد به الزيادة والفضل، كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به، ولا تطلب كمال الحق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى، المراد بالعفو ما هو أو بالإعفاء الزيادة. فقول قل العفو أي ما زاد عن حاجتكم، وأما ما كان ناقصا، ما كان داخلا في الحاجة فلا تنفقوه، لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود. فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياع هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا. وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على أنفسهم وأهليهم لا أجر فيه وليس صدقة، ولكن هذا جهل منهم، فإن إنفاقك على نفسك وعلى أهلك صدقة، وإذا كان صدقة فإن بذل مالك في الأقارب أولى من بذله في الأباعد. قال الله تعالى: قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك إعرابه عبد الله لكم، أي يبين الله لكم تبيينا مثل ذلك البيان. وقوله إذا ذلك المشار إليه ما هو؟ المشار إليه ما سبق من بيان حكم الخمر والميسر وبيان ما ينفق، فقد بينه الله تعالى غاية البيان. فإن قلت كيف بينه الله عز وجل وهو ليس فيه تفصيل، يعني ما فصل الله المنافع ولا فصل الإثم، فيقال في الجواب عن ذلك: إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الإثم كثير أو كبير، وهذا بيان. فكلما ازداد الإنسان من شربه ازداد إثما، وهذا بيان. إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الإثم كثير أو كبير، وهذا بيان. فكلما ازداد الإنسان من شربه ازداد إثما، وهذا بيان. والمنافع أيضا أجملها الله عز وجل، لأن تعدادها لا فائدة فيه، وربما يكون في تعدادها إغراء أو إغراء لذوي النظر القصير. وكذلك قوله قل العفو بين واضح، ما في إشكال، أي ما زاد على حاجتكم وضرورتكم وليس في إشكال. كذلك يبين الله لكم الآيات، يبين يظهر، بينته فتبين يعني ظهر. ومنه قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يتبين بمعنى يظهر، فمعنى يبين الله لكم الآيات أي يظهرها حتى تكون واضحة جلية. والآيات جمع آية، وقد مر علينا كثيرا أن الآيات تنقسم إلى قسمين. يلا خالد. نعم، شرعية وقدرية. ما في تعبير ثاني غير القدرية؟ كونية. طيب، الآيات الشرعية سامي ما هي؟ الآيات الشرعية هي المخلوقات. بينها لا الآيات الكونية ولا الآيات الشرعية، بينها بيانا تاما. لكن الآيات الشرعية بينها الله تعالى بيانا مفصلا لحاجتنا إلى العبادة، فإننا محتاجون إلى العبادة إجمالا وتفصيلا، ولهذا جاءت الآيات الشرعية مفصلة، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى الخراءة؟ قال: أجل. ثم قال: لقد نهانا أن نستقبل القبلة في غائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي برجيع أو عظم. إذن الآيات الشرعية مبينة مفصلة على وجه التفصيل لحاجتنا إليها. أما الآيات الكونية فإن التفصيل فيها يكون بالأجناس أو بالأنواع لا بالأفراد، تجد مثلا من آياته الليل والنهار في إيش؟ وش دلنا عليه؟ لكن ابحث أنت تجد الشيء الكثير. ومن آياته خلق السماوات والأرض، على أي شيء هي آية؟ ابحث وتجد. وعلى هذا فقس، فالآيات الكونية جعلها الله تعالى مجملة عامة، ما بينها تفصيلا لأن الناس ليسوا بحاجة إليها على وجه التفصيل. وأيضا فإنها آيات مشهودة محسوسة، يمكنهم أن يعرفوا ما فيها من على وجه التفصيل بقدر استطاعتهم. وقوله لعلكم تشكرون، لعلكم تتفكرون، لعل هذه للتعليل، واسمها الكاف وخبرها جملة تتفكرون، لعلكم تتفكرون، عندي هذه موقف. لكن نتفكر بماذا أو في ماذا؟ قال في الدنيا والآخرة. لعلكم تتفكرون في الدنيا، واضح أن التفكر في الدنيا، لكن قوله والآخرة، هل الناس في يوم القيامة يتفكرون؟ إذن تتفكرون في الدنيا والآخرة في شؤونهما، وليس المعنى أن التفكر واقع في الآخرة، لا، إنما نتفكر في هذه الدنيا في حياتنا فيما يتعلق بشؤون الدنيا وشؤون الآخرة. وهذا مما يؤيد أن الآيات في قوله يبين الله لكم الآيات شامل للآيات الشرعية والآيات الكونية، لأن ما يتعلق بشأن الآخرة غالبه من الآيات الشرعية، وما يتعلق بأمر الدنيا غالبه من الآيات الكونية. يعني نتفكر في شؤونهم، وإذا تفكر الإنسان في الدنيا وجد أنها كما قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. لماذا اختلط؟ لكثرته وامتداده، امتد وتشابك وكثر فتشابك، فاختلط بنبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني كمال زينتها، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وأنه ما بقي إلا أن يجنوها ويستثمروها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأمس. وقال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الله أكبر. عن اليتامى يسألونك، شف كل معطوفة بالواو كأنها أسئلة متتابعة، أسئلة متتابعة. سألوا أولا عن الخمر والميسر، ثم سألوا ماذا ينفقون. وجه الارتباط بين السؤالين واضح جدا، لأن في الخمر والميسر إتلاف المال بدون فائدة، وفي الإنفاق إتلاف المال بفائدة. ثم قال ويسألونك عن اليتامى، لأنك إذا عرفت السبب عرفت وجه ارتباط السؤال الثالث بالسؤالين قبله. يسألونك عن اليتامى، اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ، مشتق من اليتم وهو الانفراد. واليتيم بما أن أباه قد توفي يحتاج إلى عناية ورعاية أكثر، ولهذا جاء في القرآن الكريم جاءت الوصاية بهم كثيرا. فقول ويسألونك عن اليتامى، سبب ذلك أن الله عز وجل لما أنزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وأنزل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. شوف يا حجاج اللي يتكلمون ذولا، لا شوشون علينا جزاكم الله خير. آيتين أشكل على الصحابة رضي الله عنهم، فصاروا يجعلون طعام الأيتام على حدة وطعامهم هم على حدة، بمعنى أنه إذا طبخ لليتيم طبخا جعله له وحده، هذا الطبخ إما أن يفسد ولا يصلح للأكل، وإما أن يصلح للأكل لكن ليس على وجه الأكمل، فتحرجوا من ذلك وشق عليهم أن يجعلوا اليتامى طعاما على حدة ولهم طعام على حدة. وأشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم مع طعام اليتامى، والله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأجابهم الله عز وجل بجواب في غاية ما يكون من البلاغة والاختصار والوضوح، فقال قل إصلاح لهم خير، إصلاح لهم خير. وكلمة إصلاح تعني أن الإنسان يتبع ما هو أصلح لهم في جميع الشؤون، سواء كان ذلك في التربية أو في المال، وسواء كان ذلك بالإيجاب أو بالسلب، أي شيء يكون إصلاحا لهم فهو خير. وكلمة خير هل هي تفضيل مطلق أو تفضيل مقيد؟ بمعنى هل التقدير إصلاح لهم خير من الإفساد أو أنه خيرية مطلقة؟ الجواب خيرية مطلقة، فالإصلاح خير من كل شيء. وهذا نظير قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذه الجملة في شمولها وعمومها ووضوحها كالجملة الثانية. وإن تخالطوهم فإخوانكم، هذه الجملة الثانية مما تضمنه الجواب، لأن قلت قبل إن الجواب تضمن جملتين، إحداهما قل إصلاح لهم خير، والثاني ثانية وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني إن خالطتموهم في الأكل والشرب وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإنهم ليسوا أجانب منكم بل هم إخوانكم في الدين أو في النسب، في الدين أو في النسب أو فيهما جميعا. قد يكون الأخ الصغير قد مات أبوه وهو أخوك فيكون أخا لك في الدين وفي النسب، وقد يكون اليتيم من أبناء عمك وهو مؤمن فيكون أخا لك في الدين، وقد يكون أخا لك لكنه ليس بمؤمن فيكون أخا لك في النسب. المهم إنهم إخوان لنا سواء في الدين أو في النسب أو فيهما جميعا. ومعلوم أن مخالطة الأخ لأخيه أمر لا يستنكف منه ولا يخشى منه، فإذا شعرتم وأنتم تخالطونهم بأنهم إخوانكم فإنكم سوف تحرصون على أن لا تخالطوهم إلا على وجه فيه مصلحة لهم، ولهذا قال فإخوانكم، ومعروف أن الأخ يحنو على أخيه، بهذا ارتفع الحرج. وتأمل أن الله عز وجل بدأ بالإصلاح قبل المخالطة، كأنه يفيد

كأنكم صنوا أصل واحد. ولكن لا بد من أن يكون في ذلك إصلاح. نعم. ألا والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. قوله يعلم، العلم هنا علم معرفة، لأنه لم ينصب إلا مفعولا واحدا. وقد قال ابن عباس قال ابن مالك: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. يعني يعرف سبحانه وتعالى، يعلم علم معرفة المفسد من المصلح في هذا وفي غيره، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله يعلم المفسد من المصلح، لم يقل يعلم المفسد والمصلح، بل قال المفسد منه، كأنه ضمن العلم معنى التمييز، يعني يعلمه فيميز بين هذا وهذا ويجازي كل إنسان بما يستحق، لأن التمييز بين هذا وهذا يقتضي أن يميز بينهما أيضا في الثواب والجزاء. وقوله يعلم المفسد من المصلح يشمل الإفساد الديني والدنيوي والإصلاح الديني والدنيوي. عرفتم ولا بس في أمور الدنيا فقط؟ في أمور الدين والدنيا. فهو يعلم عز وجل المفسد من الإنسان المصلح. وكلمة مفسد ومصلح، هل تعني الذي فعلا أفسد، أو تشمل حتى من نوى الإفساد والإصلاح؟ حتى من نوى، فمن كانت نيته الإفساد فإن الله عالم به، وقد لا يحصل له مقصوده. قد يكون إنسانا مفسدا يحب إفساد الخلق ولا يتسنى له ذلك، وقد يكون كذلك مصلحا ولكن يحال بينه وبين إصلاحه، ولكن من علم الله من نيته هذا أو هذا فإنه يجازيه بما يستحق. ثم قال فيه: وهل يشمل هذا المفسد من المصلح في شؤون اليتامى؟ يشمل، معلوم، لأن الأصليين يقولون إن مسألة السبب نص في المراد، يعني أنها قطعية الدخول. فإذا قلنا يعلم المفسد من المصلح في جميع الشؤون، فإن أول ما يدخل في ذلك ما هي؟ الإصلاح والإفساد في اليتامى، لأنها هي السبب، وما كان سببا فهو قطعي الدخول في العموم. قال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لو شرطية، شرطها قوله شاء الله، وجوابها لأعنتكم. وهل اللام في جواب لو واجبة أو غالبة؟ غالبة. ومن حذفها قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا. لو نشاء جعلناه، والأكثر وجود اللام في الخبر في جوابها. لو شاء الله لأعنتكم أي لشق عليكم. بماذا شق عليكم؟ بأمرين في مسألة اليتامى. أحدهما أن تجعلوا طعامهم وشرابهم على حدة، الثاني أن تقدروا ذلك الطعام والشراب بحيث لا يبقى شيء يكون عرضة للتلف والفساد. وهذا شيء شاق على الناس، ولكن الله عز وجل برحمته

0: كذلك. والعنة قلت إن إنه بمعنى المشقة، ومنه قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. مش معنى العنة أي المشقة. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الجملة التعليل لما سبق، ولكن هل هو تعليل لما سبق في الآية الأخيرة ويسألونك عن اليتامى إلى آخره، أو حتى لما سبق من قوله يسألونك عن الخمر والميسر، لأن هذه الآيات كلها معطوف بعضها على بعض؟ نعم يحتمل هذا وهذا، لكن لو أخذنا بالعموم لم يكن فيه مانع. ومعنى والعزيز تقدم لنا أنه من أسماء الله عز وجل، وأن له ثلاثة معان، وهي القدر ولا القدري، هذا فرق بين القدر بالسكون، نعم، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر أي لا يدانيه أحد في علو شأنه، عزة القهر لا يغلبه أحد بل هو الغالب، عزة الامتناع أي يمتنع عليه كل نقص وعيب، فهو عزيز لا يعتريه النقص، عزيز لا يعتريه الذل بل هو الغالب القاهر سبحانه وتعالى، عزيز يعني أنه ذو قدر عال وشأن رفيع. أما الحكيم فقد تقدم لنا أنه مشتق من الحكم والحكمة، وأن الحكم نوعان كوني وشرعي، وأن الحكمة نوعان غائية وصورية، يعني كون الشيء على هذه الصورة هذه حكمة، والغاية منه حكمة أيضا. فإذا ضربت اثنين في اثنين تكون أربعة، حكمة في القدر صورته وغايته، حكمة في الشرع صورته وغايته. نعم. طيب، وجه المناسبة لختم الآيات الكريمة بالعزة والحكمة أنه سبحانه وتعالى له الحكم لو شاء لأعنتنا، لأنه عزيز وهو صاحب السلطان، ولأنه حكيم فهو صاحب الحكم، ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله. ولكن مع كونه جل وعلا عزيزا حكيما فهو عفو رحيم، ولهذا لطف بعباده في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات، لا تنكحوا المشركات، الشرح هذا واضح ولا أنكم ما شوف في مناقشة؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ما يمكن أثناء الدرس، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. النكاح في الأصل الضم والجمع، ومنه قول الشاعر أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان، أيها المنكح الثريا سهيلا، يعني أيها المريد أن تجمع بين الثريا وسهيل، فقولك كيف يجتمعان يدل على أن النكاح في الأصل الجمع والضم، وأما في الشرع ف فهو عقد على محللة للاستمتاع بها وصيانة الفرج إلى آخره وغير من المصالح التي تتعلق بالنكاح. فهو عقد على محللة لقصد المصالح المترتبة على النكاح من تحصين الفرج والولادة والاستمتاع وغير ذلك. يقول الله عز وجل هنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. نعم. لا لا يجمع بينها. المشركات جمع مشركة، والمشركة أو المشرك هو من جعل الله تعالى شريكا فيما يختص به، سواء كان ذلك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فمن اتخذ مع الله إلها يعبده فهو مشرك، ولو آمن بأن الله خالق السماوات والأرض. ومن اعتقد أن مع الله خالقا للكون أو منفردا بشيء من الكون أو معينا لله تعالى في الخلق في خلق شيء من الكون فهو مشرك. ثلاثة أشياء حيدر، ما هي؟ خلق الكون فإنه مشرك. نعم. حتى الكتابيات، وإن أخذنا بمعهودها المعروف فإنه لا يشمل اليهود والنصارى، لأن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فعطف المشركين على الكتاب فدل على أنهم غير. وهذا الخلاف ينبني عليه، هل هذه الآية باقية على عمومها أو مخصصة في آية المائدة؟ يأتي إن شاء الله تعالى بك. في هذه الآية الكريمة لأن الله عز وجل تجوء على المشركات حتى يؤمن، حتى يدخلن في الدين الإسلامي ويؤمن بالله ورسوله. المشركات لا يحل للمؤمن أن يتزوج بهن، كما قال الله تعالى في سورة المنتقم فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قولوا لا تنكحوا المشركات يشمل من أشركنا بالله في عبادته أو أشركنا به في ربوبيته. فمن اعتقدت أن مع الله خالقا فإنه لا يجوز نكاحه من المؤمن، عبدت مع الله غيره فإنه لا يجوز للمؤمن نكاحها. وقوله لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هل يدخل في ذلك نساء النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويجعلون المسيح عيسى بن مريم إلها مع الله؟ خلف في ذلك أهل العلم، والصحيح يدخل في ذلك نساء أهل الكتاب. وإن كنا يزعمنا أن عيسى إله مع الله، لأن الله تعالى في سورة المائدة قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وسورة المائدة من آخر ما نزل، ولهذا قال بعض العلماء إنه ليس فيها نص، كل ما فيها فهو محكم. وفي نفس السورة التي أباح الله فيها نساء الكتاب قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ووصفهم بالكفر وأحل نساءهم.
1: ولكن مع ذلك مع كونها مباحة فإن الأولى أن لا يتزوجها، لأنه يؤثر على أولادها منه، وربما يؤثر عليه هو أيضا إذا أعجب بها مثلا وبجمالها وسلبت عقله، فربما تفضل إلى أن يكفر، كما حدثني بذلك بعض الناس أن أحد إلى بلد كافرة أعجب بفتاة فخطبها إلى نفسه، فقالت له لا يمكن حتى تحضر الكنيسة معي وتقول إن الله ثالث وتقول إن الله ثالث ثلاث، فحاول أن يمتنع ولكنه والعياذ بالله قد ملك عقله جماله وشغف به. وأخيرا ذهب معها إلى الكنيسة وشهد أن الله ثالث ثلاث، نسأل الله العافية. ولكن هذا الرجل الذي فعل هكذا أبشركم أنه تاب إلى الله وندم مما صنع. يستفهم ماذا يكون عليه في هذه الحال التي أغرته فيها هذه المرأة. على ذلك أن نقول إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه. الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قوله حتى يؤمن، قد يقول قائل لماذا لم يقل حتى يوحدنا، لأن ضد الشيء فقال حتى يؤمن. نقول لأن الإيمان أعم، إذ أنه يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من توحيد الله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. فلو أنها انتهت عن الشرك لكنها لم تؤمن بكل ما يجب الإيمان به فإنها لا تحب. فروا في العدول عن التعبير بالمقابل إلى التعبير كم عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. بين الله سبحانه وتعالى العلة في ذلك والحكمة، فقال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته. صدق الله، الأمة المؤمنة خير من المشرك حتى لو أعجبت الإنسان في جمالها أو أعجبت الإنسان في مالها أو أعجبت الإنسان في علمها أو أعجبت الإنسان في خفتها وما إلى ذلك، فإن الأمة المؤمنة من المشرك. قال ولا أمة، لا تظنوا أنه يعني بذلك الأمة المملوكة. إن شاء الله تعالى في سورة النساء أنه لا يجوز نكاح الإماء إلا بشروط، لكن المراد بالأمة هنا أمة الله أي العابدة لله عز وجل. والإنسان الذكر يقال عبد الله والأنثى يقال أمة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ابن أمتك، ذكر الأم والأب، الأم الأب قال عبدك والأم قال أمتك. وبهذا نعرف أن ما ورد به الحديث في سيد الاستغفار وهو اللهم اغفر لي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، أن وأما من كان أنثى فإنه يقول. ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بعض العلماء إنك تقول إنها تقول في حديث سيد الفرق تقول وأنا عبدك، على تأويل أنها شخص، شخص مذكر ولا مؤنث؟ ها مذكر. ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبلغ في التذلل والعبودية، فإن المرأة إذا قالت وأنا عبدك كأنما تشعر أن هذه رجل، لكن إذا قالت وأنا آمتك صار ذلك أبلغ في ذلها. أنا ولا آمة هنا، وش معنى الأمة؟ امرأة خير من مشركة، خير والمفضل عليه عدم التخريف، يراد به بيان أن هذا من الخير فقط. نعم خير، والصدقة خير، والأمر من الخير الذي هو ضد الشر. أما إذا ذكر المفضل عليه لفظا أو تقديرا فإن خيرا تكون سؤال على هذه الآية. أن القاعدة في اسم التفضيل أن المفضل والمفضلان في أصل الوصف ويختلفان. صلاة الفجر خير من صلاة الجماعة، خير من صلاة الفجر، فهنا في الخيرية، لكن تتميز صلاة الجماعة المعروف عند أهل العلم أنه ذكر مفضل ومفضل عليه، فإنهما في أصل الصفة. ويتميز المفضل على المفضل عليه. وهنا يقول الله عز وجل ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، ومعلوم لا خير فيه، مشركة لا خير فيه، فكيف قال خير من مشركة؟ الجواب على ذلك من أحد وجهين. أول أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين من الطرفين ليس فيه شيء منه، ويراد به التفضيل، التفضيل المؤلف تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والله ما في أهل النار خير مستقر حسن في مقيل، لكن هذا من باب كون اسم التفضيل دل على التفضيل وليس في الطرف الآخر من شيء. والثاني أن نقول إن ناكح المشركة قد يظن فيها خيرا، يعني قال ولو أعجبته، فقد يظن الإنسان أن اتصاله بهذه المشركة خير، فبين الله سبحانه وتعالى أن ما يعتقده الإنسان خيرا في نكاح المشركة فإننا نقول له نكاح الأمة المؤمنة خير، بناء على ما كان يعتقده من خيرية في نكاح المشركة. قال ولا تنكح المشركين، لا تنكح المشركين، أبريد للمعلوم. لا إذا قلنا أنه هو مبين مشهور ما بقي لك المبين المعلوم مبين على أساس مضارع المبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، أوله نعم ويفتح ما قبل آخره. مالك واجعله من مضارع منفتحة كينتحي المقول فيه مبني للمجهول، بل هو مبني للمعلوم لكنه من فعل أول تنكح، فإنه من فعل الأول من نكح ينكح، والثانية من أنكح ينكح. قال في الأول ولا تنكح، والثانية قال تنكح، يتولى العقد بنفسه بنفسه، ما الولي والزوجة تزوج نفسها، وإنما يزوجها فهو إذن من أنكح الرسل أنكح المشركين حتى يؤمن مشرك أو إنكاح المشرك لا استثناء حتى لو كان من أهل الكتاب فإنه لا يجوز أن جاء بمسلمة نصراني خطب من امرأة المسلم تزوجه لا تنكح المشركين هذا عام ما في استثناء بخلاف ولا تنكح المشركات فإنه يستثنى من ذلك من تناظر رجلان في مصر المسلم احتج القبطي على المسلم وقال لماذا تستحلون نساءنا أقرا القبطي قصر ماذا تستحلون نساءنا ولا تحلون لنا نساءنا هذا خلاف العدل على البديهة قال لأننا فإذا تزوج امرأة دينها دين النصارى زاد خيرا اعترف بدينها وبدين الإسلام لكن لو كان رجلا كافرا نصرانيا يريد أن يتزوج مسلما لا يعترف النصراني لا يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم هو ما يفعل أنا ألفظ بدين المسيح وأقول بشرنا بخلافه فإن المسيح أمرنا أن نتبع الشرع الذي أمر بهذا الرسول إلا لأجل نتبعه وإلا أصبحت البشارة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وسبق القول باختلاف المقابلة حيث قال المشركين حتى يؤمنوا ولم يقل حتى يوحدوا يعني لا بد من الإيمان بكل ما يجب الإيمان به عدول عن ذكر المقابل إلى ذكر ما لا يقابل ما لا يقابله هذا موجود أنه لا يوجد غالبا إلا لفائدة قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه يقضون بالحق ولا لا يقضون بشيء لا يقضون بشيء لماذا لم يقل لا يقضون بالحق لأن لا يقضون بشيء أبلغ أبلغ في نفس هذه الأصنام لا تقضي بشيء لا حق ولا باطل انتبه لهذه النكتة يكتب لها عز وجل بدل عن ذكر المقابل إلى شيء آخر فإنه لا بد أن يكون لذلك فائدة تتأملها قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه صدق الله العبد المؤمن الذي يؤمن بالله ورسله وبما يجب الإيمان به خير من المشرك والصواريخ والمراكب الفضائية جيد عبقري ورجل مسلم لا يعرف من هذا شيء أيهما الخير العبد المؤمن فلو أن امرأة قالت إنها تريد أن تتزوج هذا الكافر لأن عنده من علوم الطبيعة ما ليس لها ولا عبد مؤمن من مشرك لو أعجبكم كما قال ولو أعجبكم يعني المرأة بيد ولي ولو أعجبكم ونال إعجابكم بماله عز وجل وجه هذه الخير فقال أولئك يدعون إلى النار أولئك الضمير يعود على المشركين والمشتهرون إلى النار بأقوالهم وأفعالهم ورسلهم أذلهم الله ولعنهم يبذلون يبذلون الدعوة ولم بكل ما يستطيعون والعمل بالمال والقول والعمل حتى إن نسمع أنهم يبنون المدارس ويبنون حتى يشفى ويعالجون المريض حتى يشفى، يزالون يدعون إلى يومنا هذا وأنا في بلاد النصارى، لكن الحمد لله ليس لها قبول، ليس لها قبول الكلام الذي يقولون في ذلك، يمثلونها على عنوان بعض المؤسسات خبرة وبحثا عن أحوال المسلمين، ما يدري إلا وقد جاءه شريط، أي نعم شريط، والحمد لله أنهم يبغون بالبشر، كل ما يدعون إليه مهما دعوا إنما يدعون بالنار ولا من أسباب دخول الجنة، أحسنوا إن الله يحب المحسنين، أن هذه الأعمال الخيرية لا تنفعهم، لا تنفعهم شيئا، فرض نفعها أن تكون من مسلم تعالى بالكفار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا. إذن هل في ذلك خير ولا لا؟ دعوة إلى النار، دعوة إلى النار، ولهذا قال الله تعالى فسينفقونها ثم تكون على شباب المسلمين أن ينتبهوا لهذه النقطة، وهي نشاط المسلمون أنهم إنما ينفقونها حرب الرحمن وأعداؤه، فعلينا أن ولهذا قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فعليكم أن المسألة ليست فيها تقابل، فقال أولئك يدعون إلى النار والمؤمنون يدعون الجنة والمغفرة، عدل، لأن المؤمن يكون منه تقصير في الدعوة إلى جنة الله والمغفرة، لكن الله عز وجل دعا إلى الجنة والمغفرة، وكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله ازداد دعوة إلى جنة الله ومغفرته، وهنا يقول ادعو إلى الجنة والمغفرة، الجنة جزاء الأعمال الصالحة والمغفرة جزاء الأعمال السيئة إذا استغفر الإنسان منها، وذلك لأن الإنسان في عمله دائم بين أمرين، إما عمل صالح محض هذا يكون سببا لدخول الجنة، غير صالح لكنه يتاب منه فهذه دعوة إلى المغفرة، وقوله عز وجل بإذنه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، إلى إذن شرعي وإذن كوني، تتعلق بالمخلوقات والتقديرات فهو إذن كوني، وما تعلق بالتشريعات فهو إذن شرعي، قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما تقولون في الإذن هل هو شرعي ولا كوني، يعني يعلم الله فيشفع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله على شرع، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذا أذن ولا شرع؟ طيب نشوف الاستفهام هنا للإنكار ولا للتقليد، إن الله عز وجل لهؤلاء كونا ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، لكن إذنه لهم شرعا غير هنا، هذا لمعنى يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فترونها إذنا شرعيا إذنا كونيا، وكلاهما أو شرعي أو كوني، نعم الصبي إذا سألت عن شيء فهو على الأخير، يقول مثلا اليوم السبت والأحد يقول الأحد، اليوم الأحد والسبت يقول السن. الظاهر والله أعلم أنها تشمل الكون والشر، أن دخول الإنسان فيما يكون سببا للجنة والمغفرة كون، وشرع ما يكون سببا للجنة والمغفرة هذا من يشرع عبد المسلم. قوله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يبين يعني يظهر، آياته جمع آية وهي العلامة القاطعة، قيل نسله من النار ومن حملنا ذرية في الجب المشكور، العلامة القاطعة التي تستلزم وجود ما هي علامة الله صحيح. قيل آياته، الآيات تنقسم إلى قسمين شرعية، فهما قد بينه الله عز وجل، فبين لعباده الآيات الشرعية، لم يبق شيء يحتاج الناس إليه في أمور دينهم في أمور دنياهم إلا بينه. قال الله تعالى وأنزلنا عليك كتابا لكل شيء لكل شيء. وقال أبو ذر فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذا يشكل على يشكل على بعض الناس قد يخفى عليه بعض الآيات الشرعية لا يتبين له فيها وجه الشرع، يناقض الآية إذا ما تبين الحكم الشرعي لشخص من الأشخاص، فيعني أن الحكم الشرعي في حد ذاته كان أنه قد يخفى على الإنسان إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في طلب الحق، هذه أسباب ثلاث توجب الخفاء، إما لقلة علمه، كثير من الناس لكنه ناقص الفهم في أشياء كثيرة، وإما تجد ما يهتم ترد عليه مثلا مشكلة ويقول هذه أتوقف فيها ولا أبحث، لكن الحق في حد ذاته قد بينه الله تعالى بيانا كان. وطرق البيان في الآيات الشرعية عمومي اللفظ وشموله، وإما بدخولها في عمق إذا اتفق بالعلة فقد شملهما المعنى، إذن لا نقص فيه. وانظر إلى قوله عز وجل آيات المواريث، قال يبين الله لكم أن تضل، يبقى الآيات الكونية هي ما يتعلق بالمخلوقات وهي آية من آيات الله عز وجل، آية على أي شيء، على العلم ولا على القدرة؟ هذا على كل هذا، مثلا اختلاف الليل والنهار من آيات الله على إيش؟ على القدرة والعلم والرحمة والسلطان، نعم، لأن كونها دالة على القدرة واضح، فإن أحدا من الناس لا يستطيع أن يقدم طلوع الشمس أن يؤخرها له، ولكن خالقها الذي أمرها أن تسير بإذنه دليل على علم مفعول وهو مسبوق بالعلم والقدرة، مفعول إلا وهو مسبوق بالعلم والقدرة. أن لو أنك صنعت يمكن أن تخيطه إلا وأن عالم كيف تخيطه وكذلك قادر على خياطته، وإلا ما يمكن أن تخيطه. لا يمكن أن يكون اختلاف الليل والنهار إلا عن علم التي يختلف بها الليل والنهار كدليل على سلطان، آية على سلطان، لأن اختلاف الليل والنهار يشمل الاختلاف الحسي والمعنوي، والذي قال الله فيه وتلك الأيام قولها بين الناس ظن ويصدر غنيا ويهدي ضالا ويضل مهتديا. حتى أصل أن الآيات الكونية آية على خالقها عز وجل، أن تقول على القدرة أو الرحمة أو ما أشبه ذلك، لا، تقول هي آية على كل معنى يناسب تلك الآية، فيختلف بحسب الآيات. هل بيّن الله لنا الآيات الكونية من الله عز وجل مش سبب طول النهار؟ بيّن لنا أن ذلك بقدرته، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ثم إذا كان هناك سببا حسيا، أو إذا كان هناك أن الإنسان يدرس علم الفلك ليستفيد مما، الآيات الشرعية مبينة والآيات الكونية مبينة. ولكن سؤال الآن، هل بيان الآيات الشرعية أبلغ وأدق أو بيان الآيات الكونية؟ الأول الآيات الشرعية وأدق وأشمل، لأن الإنسان يحتاج إليها حاجة ضرورية عليها مدار سعادته في الدنيا والآخرة. ولهذا بيّن الله عز وجل لعباده من الآيات الشرعية حتى آداب الجلوس والاستئذان، أيها الذين آمنوا لا تقربوا نار بيوتكم حتى تستأنسوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، بيّن الله حتى هذا الأمر. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي إن نبيكم علمكم كل شيء أداب القراءة، قال نعم، وأن استنجي برجيع أو عظم. بيان الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان الله لأنه أطاع الله. إن الشرعية هو أشمل من البيان الكون. الآيات الكونية تأتي على سبيل العموم، على سبيل العموم الشرعية، لأن يعني الشرع لا بد أن يتلقى من الوحي. يبين الله لكم آياته، فآمنت بهذه الجملة فإنه قد يعرض لك مسألة لا تجدها في كلام الفقهاء ولا في كلام المحدثين، وعندما تتأمل القرآن تجدها واضحة صريحة، أو عندما تتأمل السنة تجدها واضحة مبينة فيها، وهذا شيء معلوم. ولهذا أحثكم أنتم طلبة العلم على أن يكون دأبكم في الوصول إلى غائص المسائل الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا حرج أن نستعين بكلام أهل العلم، لأن اعتماد الإنسان على نفسه في فهم الكتاب والسنة قد يحصل فيه خلل كثير، فلا بد أن يعرف القواعد التي قعدها السلف من الصحابة والتابعين مستنبطين لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن عندما نتكلم عن بيانها في حد ذاته، أما كونها تعمى أو تعمى على بعض الناس هذا وارد، فإن الكفار قد يطلعون من الآيات الكونية على ما لا يطلعون المسلمون، لكنها لا تنفعهم لأنهم لا يستدلون بها على رحمة الله أو على وجوده. إنما نحن إذا تكلمنا فإنما نتكلم على إيش؟ الآيات الشرعية من حيث هي آيات، بقطع النظر عن المنتفع بها. ولهذا الآن نحن جميعا نعرف أن بعضنا يفهم من كتاب الله وسنة رسوله ما لا يفهمه الآخر. ويقال إن الإمام الشافعي رحمه الله استضاف الإمام أحمد ليلة من الليالي، فلما قدم إليه العشاء أكله كله. الله
2: أكبر. عمر أراد أن يمنع منه سياسة، ولكنه ما معنى لم يمنع منه حكم شرعيا واجتهاد منه، لكنه غير موفق فيه، غير موفق فيه، فهو نفسه رضي الله عنه ما استدل بدليل، وإنما خشي على من تزوج بالكتابيات، خشي عليهما فقط. هذه لولي الأمر إذا رأى أن السياسة تمنع من التزوج فلا المنع، مثل ما يوجد عندنا الآن في الحكومة السعودية وفقها الله تمنع من التزوج بالأجانب إلا بشروط ترضاها وتوافق عليها. فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع الناس من التزوج بالأجانب حتى ولو كنا مسلمات لأمر يتعلق بمصالح البلد فله أن يفعل ذلك. يعني ولي الأمر إذا قلنا أنك ما تفعل إلا شيء، ما تأمر إلا بمأمور به ولا تنهى إلا عن منه عنه، بقي سلطته عديمة التأثير. فلا بد أن يكون لولي الأمر شيء من النظر يمنع فيه ما يرى أن الحق في منعه، أو فيه ما يرى أن الحق في إباحته إذا لم يتعارض مع النص. نعم. لا، الحكم الشرع الإباحة، الإباحة. فلولي الأمر أن يمنع إذا رأى أن المصلحة في المنع، مثل ما أبيحت الرجعة في الطلقات الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ورأى عمر أن المصلحة تفضل المنع فمنع. فالمصلحة اللي رأها رأى أن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أمان، وأن الواحد منهم بدأ كلما غضب أدنى غضب على زوجته بات طلاقها، فرأى رضي الله عنه أن يمنع من مراجعتها في هذا الحال. فهذه ترجع إلى اجتهاد الحاكم، وهو فيما بينه وبين الله، إذا كان يريد الحق وهو مأجور سواء أصاب أم مصل، وإذا كان يريد شيئا آخر فربه يحاسبه. نعم.
3: أولئك يدعون إلى النار،
2: مع هذه العلة موجودة. هنا وجه أن أهل الكتاب في مصلحة أخرى تقابل هذه العلة، وهي أن ما عند المرأة من العلم الذي قدروها إلى الإسلام أكثر وأكبر من الجهل الذي قد تستمر فيه على الشرك. نأخذ الفوائد الآن. نعم.
3: كل الآن تابع عنده
2: شرك.
3: كيف
2: لأن الله أخرجهم، قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.
3: يعني كل هذه
2: مخصصة. هذا إذا قلنا إن الآية التي معنا من باب عامة، مع أن بعض العلماء يقول مراد بها المشركين ولا يدخل فيها الكتاب من الأصل ما دخلوا فيها، فتكون عاما وأريد به الخصوص. في هذه الآية الكريمة تحريم نكاح المشركات على المؤمنين، من أين يأخذها؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وفيه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لقوله حتى يؤمن، دل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح ومتى انتفى انتفى النكاح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوج ولي نفسه. من أين تؤخذ؟ ولا تنكح المشركين والمشركات. نعم، وجه الخطاب للزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن خير من المشرك ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب، لقوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ومثله قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلا تغتر بالكثرة ولا تغتر بالمهارة ولا بالجودة ولا بالفصاحة ولا بغير ذلك، ارجع إلى الأوصاف الشرعية التي علقت بها الصفات المحمودة. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الناس في أحوالهم، وأنهم ليسوا على حد سواء، لقوله: والعبد مؤمن خير من مشرك. وفيه رد واضح على الذين قالوا أو على الذين أطلقوا أن دين الإسلام دين مساواة. كيف ذلك؟ لأن التفضيل ينافي المساواة. والعجيب أنه لم يأتي في الإسلام لا في الكتاب ولا في السنة لفظ المساواة بها أبدا، ولا أن الله أمر بها ولا رغب فيها، لأنها من صحيح إذا قلت بالمساواة دخل الفاسق والعدل والكافر والمؤمن والذكر والأنثى، وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين، أن يجعلوا دين الإسلام دين مساواة، ما في فرق. لكن جاء الإسلام بكلمة هي خير من تلك الكلمة، وليس بها احتمال أبدا، وهي: إن الله يأمر بالعدل. بالعدل، كلمة العدل تقتضي أن نسوي بين الاثنين حيث اتفق في الصفات المقتدر التسوية، وأن نفرق بينهما حيث اختلف في الصفات المقتضية للتفريق، أليس كذلك؟ أكثر ما يوجد في القرآن نفي المساواة في هذا الباب. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وأشياء كثيرة، آيات كثيرة في هذا النوع. نعم، هل يستويان مثلا، وما أشبهها. والحاصل أن هذه الكلمة دخلها أعداء الإسلام على المسلمين، وأكثر المسلمين ولسيما ذوي الثقافة العامة ليس عندهم تحقيق وتدقيق في الأمور وتمييز بين العبارات، ولهذا تجدهم يرون هذه الكلمة كلمة نور تحمل على الرؤوس. الإسلام دين المساواة، نقول: كذبتم، الإسلام دين العدل. وأتوا لنا بحرف من كتاب الله أو من سنة رسوله يأمر بالتسوية، أبدا. لكن القرآن كله عدل، يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وزنوا بالقصاص المستقيم، وما أشبه ذلك. فهذه الكلمات وغيرها كثير، هذه الكلمة وغيرها كثير يجب أن نتنبه لها. نعم. نعم حتى هذا غلط ما صحيح. من لا زكاة من لا مال عنده هل يساوي من عنده مال في الزكاة؟ ها؟ ومن ماله مليون هل هو مثل من ماله ألف؟ نعم لا. واللي يقدر يصلي قائم مثل اللي ما يقدر.
0: هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة التي وقعت فيها الأسئلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام من أجل أن يقوموا بما يكون الجواب موجبا له. قول عن المحيض، كلمة المحيض تصلح أن تكون مصدرا ميميا فتكون بمعنى الحيض، وتصلح أن تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض، أو اسم زمان فيكون المراد به زمان الحيض. ولننظر أي هذه الاحتمالات أولى بسياق الآية. قال الله تعالى قل هو أذن، هذا الجواب. هو أي المحيض أذن، وهذا يرجح الاحتمال الأول أن المحيض مصدر ميمي، يعني يسألونك عن الحيض قل هو أذى. أذى لمن؟ للزوج أو للزوجة أو لهما معا؟ أثبت الطب أنه أذن لهما معا، وأنه يحصل فيه ضرر على الزوج كما أن فيه ضررا على المرأة، ولهذا قال هو أذن. والأذى يطلق على الشيء المكروه الشيء المستقذر، وهو كذلك. فاعتزلوا النساء، الفاء هنا للتفريع أو للسببية، أي فيتفرع على كونه أذن توجيه الأمر إليكم باعتزال النساء، أو فبسبب كونه أذن اعتزل النساء في المحيض. وقول اعتزل النساء أي الحائضات لقوله في المحيض، والمراد في المحيض هنا مكان الحيض وزمانه، أي اعتزل النساء فلا تجامعوهن في فروجهن لأنه مكان الحيض، ولا زمن الحيض لأنه وقت الحيض، فيكون المحيض هنا ظرف زمان وظرف مكان. اعتزل النساء في المحيض. وقوله اعتزل النساء بأي شيء، لا شك أن المراد به الجماع، وليس المراد به أن نعتزلهن في المؤاكلة والمشاربة والمساكنة، لا، لأن الذي تعلق به التحريم وهو مكان الحيض أو زمانه إنما ينتفع به بماذا؟ بالوطي بالجماع. فالمعنى اعتزلوهن في الجماع ولا تقربوهن حتى يطهر. لا تقربوهن أي النساء في المحيض حتى يطهر. وفي قوله لا تقربوهن دليل على أنه يجب اجتناب الجماع وما حوله، وعلى هذا فلا يحل للرجل من زوجته إذا كانت حائضا إلا ما فوق الإزار، وأما ما دونه فلا يحل، إن الله يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم كما سيبين إن شاء الله في الفوائد. وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهر
2: في قراءة حتى يطهرن، فإذا تطهرن، وهذه القراءة تناسب الجملة التالية حتى يطهرن فإذا تطهرن. وأما على قراءة حتى يطهرن

فطهروا. الطهار بمعنى الاغتسال. واما حتى يطهرن فالمعنى يطهرن من الحيض. يقال طهرت المرأة من حيضها أي انقطع. وعلامة الطهر المرأة هو القصة البيضة بأن لا تتغير القطنة إذا احتشت بها، يعني إذا دخلت القطنة في الفرج وخرجت بيضاء فهذا هو علامة الطهر. وهذا هو الغالب في النساء أن الطهر هو البياض، لكن بعض النساء لا يرى ذلك، تعرف الطهر بانقطاع الحيض فقط ولا ترى القصة البيضاء. وعلى هذا فيكون الآية الكريمة كالة على منع إتيان المرأة حتى تطهر من الحيض، ويكون الطهر بحسب ما يكون من حال المرأة، والغالب أن الطهر هو القصة البيضة. وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن، هل المراد بالتطهر الاغتسال أو المراد بالتطهر تطهير المحل من الدم وإن لم تغتسل؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن المراد حتى يغسلن دم الحيض، ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد فإذا تطهرنا أي تغتسلنا. وقالوا إن القرآن يفسر بعضه بعضا، فقد قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وليس المراد بقوله اطهروا اغسلوا أثر الجنابة، بل المراد اغتسلوا. وعليه فيكون قوله إذا تطهرنا يعني اغتسلنا. على قراءة حتى يطهرن فإذا تطهرن لا فرق بين الجملتين، لكن على قراءة حتى يطهرن فإذا تطهرن فإن ظاهر الآية الكريمة حتى يطهرن أنه إذا طهرت المرأة فليس جماعها كجماعها قبل الطهر، وإن كان ممنوعا لكن ليس كجماعها قبل الطهر. وهو كذلك، فإن جماعها بعد الطهر وقبل الاغتسال لا يوجب الكفارة على القول بوجوبها. وأيضا فإنه يبيح لها الصيام، إذا طهرت ولم تطهر أبيح لها الصيام. وأيضا فإنه يباح لها يباح الطلاق لأنها الآن راحل فتكون مطلقة للعدة. فتبين أن هناك فرقا في الأحكام بين الطهر والتطهر. وقوله فأتوا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ألف رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله فإذا تطهرن. وقوله فأتوهن أي جامعوهن، كني بالإتيان عن المجامع. وقوله أتوهن من حيث أمركم الله، قيل إن من بمعنى في، أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه وهو الفرج. وقيل من للابتداء فهي على بابها، أي فأتوهن من هذه الطريق، من هذه الطريق من حيث أمركم الله. وما الذي أمرنا الله به؟ فأتوهن من حيث أمركم الله. أمرنا الله أن نطأهن في الفروج، لقوله في الآية التي بعدها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث هو

0: موضع الزرع، وموضع الزرع هو القبر، فيكون معنى قوله توهن من حيث أمركم الله أي من قبلهن وليس من الدبر. وقوله فأتوهن من حيث أمركم الله ولم يبين الجهة التي نأتي بها المرأة من حيث أمرنا الله، ولهذا يجوز الإنسان أن يجامع زوجته مقبلة ومجبرة، يعني من قدام ومن خلف، لكن في صمام واحد أي في الفرج، يأتون من حيث أمركم الله. وقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يجب على المرء كلما طهرت زوجته أن يجامعها، لقوله فإذا تطهرنا فأتوهن، والأصل في الأمر الوجوب. نعم أي نعم، ولكن الجمهور خالفوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان ذلك في الفوائد. ثم قال عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا تعليل لما سبق من الأوامر، وهي اعتزال النساء في المحيض وإتيانهن من حيث أمر الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين أن يثيبهم على توبتهم. لا كيف اللي يقولها الآن معلمكم، ها؟ معلمكم يقول يحب أن يثيب التوابين على توبتهم.
1: أول المعلم، ها؟
0: نعم
1: أول المعلم. أنا
0: كيف
1: المعلم أول
0: أولا
1: أول
0: أي يعني معناه يجب أن نرد على معلمنا إذا أخطأ. نعم، إذن يحب التوابين، المحبة صفة غير التواب، التواب من آثار المحبة ولوازمها، والمحبة صفة في ذات الله عز وجل، وهي محبة حقيقية لائقة بجلال الله وعظمته، غير مشبهة لمحبة المخلوق للمخلوق. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، وقد مر البحث في هذا كثيرا، وبينا أن من أهل العلم بل من المسلمين من حرف هذا المعنى وقال إن معنى يحب أي يثيب، ولكن هذا ليس بصحيح. وقوله التوابين، التواب على وزن فعال، وزن فعال تأتي للمبالغة أي للكثرة، وتأتي للنسبة ولو لم يكن إلا مرة. فما المراد به هنا التوابين الكثير التوبة، أو التوابين المنتسبين للتوبة ولو مرة واحدة؟ الظاهر أنه يشمل هذا وهذا، ولا ينبغي أن نحملها على النسبة فقط، لأننا لو حملناها على النسبة فقط لكان من عصى ثم تاب وعصى ثم تاب وعصى ثم تاب غير محبوب عند الله، والله عز وجل يقول يحب التوابين، حتى الذي يكثر من الذنب ويعقبه بتوبة فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. ولهذا ليس من شرط التوبة أن لا يعود إلى الذنب، هذا ليس من شرطه، شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، فإن عاد وسولت له نفسه العودة يا خالد فإنه يتوب الله عليه إذا تاب، يتوب الله عليه إذا تاب. إذن الرب عز وجل يحب التوابين، ومن هم التوابون؟ التوابون كثير التوبة. والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. وقد سبق لنا أن شروطها خمسة يعدها لنا فهد:
2: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فعل، وألا يعود إلى الذنب،
0: وألا يعود أو وأن يعزم ألا يعود،
2: وأن يعزم ألا يعود إلى
0: الذنب. نعم. ثلاثة. نعم.
3: وإن كانت حقوق يرد الحقوق.
0: لا. لا هذه داخلة في الإقلاع. داخلة في الإقلاع.
2: تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس المغرب.
0: أن تكون في زمن القبول.
2: في زمن القبول.
0: طيب.
2: نعم قبل طلوع الشمس.
0: في زمن القبول يدخل هذا واحد. فيه واحد بعد باقي عليه.
2: الإخلاص
0: لله. فشروط التوبة إذن خمسة: الإخلاص لله، والندم على الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على ألا يعود، وأن تكون التوبة في وقت القبول أو في زمن القبول. أما الأول فشرط التوبة الإخلاص، لأن التوبة من أجل العبادات، والعبادات من شرطها الإخلاص. فلو تاب الإنسان من ذنبه مراعاة لشعور أحد من الناس أو مراعاة للناس فإن توبته لا تقبل. وإذا لم يندم على ما مضى من الذنب وصار فعل الذنب وعدمه سواء فإنها لا تقبل توبته، لأنه ما صدق في رجوعه. الراجع الصادق هو الذي يندم يقول ليتني ما فعلت. وإذا لم يقلع فليس بصادق، بل هو إلى الاستهزاء أقرب منه إلى التوبة. رجل يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من الغيبة، يا فلان ما شف فلان هذا السيء الخلق، تاب ولا لا؟ ما تاب. واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من أكل الربا، تعال ولا تخذ 100 ب120، تائب؟
3: لا
0: هذا ما تاب. نعم. واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من حقوق الناس، وهو عند القاضي يدعي ما ليس له وينكر ما عليه، تائب؟
3: لا
0: ما هو تائب، ليس بتائب. يعني توبة الرجوع هذا ما رجع. الخامس أو الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن لم يعزم فليس بصادق في توبته. فكان يقول أنا بعائد، لكن في نفسه أنه لو سنحت الفرصة لفعل الذنب، فهذا ليس بتائب. الخامس أن تكون في زمن القبول، وهو أن تكون قبل حضور الأجل، فإن كان بعد حضور الأجل وانقطاع الأمل فإنها لا تقبل، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما ينفع بعد ما شاهد العذاب، ما تنفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، ها؟ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ الآن ما ينفع، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هذه ليست التوبة. كذلك أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع التوبة. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بعض آيات الله بأنها طلوع الشمس من مغربها، وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. هذه شروط التوبة. وهل يشترط للتوبة أن يقلع عن جميع الذنوب، أو تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ نشوف الآن الشروط اللي معنا. هل من الشروط أن لا يصر على ذنب؟
2: لا.
0: إذن تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، ولكن هذا التائب لا يستحق الوصف المطلق للتائبين، لأن الذي عنده مطلق توبة لا توبة مطلقة، فلا يستحق الوصف المطلق للتائبين ولا المدح والثناء للتائبين. وقال بعض أهل العلم إنها لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من جنسه، أفهمتم؟ فمثلا لو تاب من النظر المحرم لكنه يتكلم الكلام المحرم مع النساء، تقبل توبته؟ ها؟ قال بعض العلماء لا تقبل، لأن الجنس واحد. وكذلك لو تاب من الزنا زنا الفرج وهو مصر على زنا العين واليد والرجل واللسان فإنها لا تقبل لأن الجنس واحد، ولكن الجمهور على أن ذلك ليس بشرط، وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ولو من جنسه. وقوله تعالى ويحب المتطهرين، التوبة تطهير القلب، والمتطهرين تطهير الأبدان. يحب الذين يتطهرون من الأنجاس والأرجاس، ومن ذلك المتجنبون لوطء الحائض، المتجنبون لوطء الحائض لأنهم إيش؟ متطهرون في الواقع. فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم، نساؤكم يعني زوجاتكم حرث لكم، أي موضع حرث لكم، كما تكون الأرض حرثا للزارع يبث فيها الحب فيخرج الحب وينمو وينتفع به، كذلك النساء بالنسبة للرجال حرث يضع فيها الإنسان هذا الماء الدافق فينزرع في الرحم حتى ينمو ويخرج بشرا سويا. فالنساء حرث للرجال، ولهذا قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، ألف هذه للسببية أو للتفريق، فأتوا حرثكم أنى شئتم. والمراد بالحرث هنا إيش؟ موضع الحرث وهو الفرج. ائتوه أنى شئتم، أنى بمعنى حيث، فهي ظرف مكان بمعنى ائتوا هذا الحرث من أي جهة شئتم، من جهة القبل يعني الأمام، من جهة الخلف، من جهة الجنب، من أي جهة، بل المهم أن يكون الإتيان في الحرث. وقد زعمت اليهود أن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها في قبلها صار الولد أحول، وكذبوا في ذلك، وقد أنزل الله تكذيبهم في هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وسيأتي إن شاء الله الفوائد على هذه الجمل فوائد كثيرة. قال وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم، وش نقدم؟ نقدم الطاعات وما ينفعنا عند الله عز وجل. وإنما قال قدموا لأنفسكم بعد قوله نساؤكم حرث لكم، حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة. وقدموا لأنفسكم، ومن التقديم للنفس أن يبتغي الإنسان بالجماع تحصين فرجه وتحصين فرج امرأته وطلب الولد الصالح والتسمية عند الجماع وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من الأعمال الصالحة بالنية. مثلا الإنسان قد يجامع زوجته، لكن من الناس من يريد مجرد قضاء الوطر فقط، هذا لا شك أنه مفيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ولكن أفيد من ذلك ما أشار الله إليه في هذه الآية الكريمة، فأتوا حارتكم وقدموا لأنفسكم. بماذا؟ بالنية، العمل الصالح الذي يترتب على النية. فينوي الإنسان مثلا بجماعه هذا قضاء الوطر والتمتع بما أباح الله له والاستغناء به عما حرم الله. ثانيا ينوي بذلك تحصين فرجه وفرج امرأته، لأنه لا شك أن هذا فيه تحصين الفرج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإنما معها يعني مع أهله مثل الذي معه. إذن فالجماع محصن للفرج، وإلا لكان النفس تتعلق بهذا الذي رأت ثم تحصل الفتنة. ثالثا ينوي بجماعه أن يرزقه الله تعالى ولدا صالحا، ولا لا؟ وما أفضل الولد إذا وفق الإنسان لولد صالح ينفعه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ورابعا أن يفعل ما ينبغي أن يفعل حال الجماع، مثل التسمية عند الجماع، فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. كل هذا داخل في تحت قوله تبارك وتعالى وقدموا لأنفسكم. نعم. ثم قال واتقوا الله. الله أكبر. لما أمر بالتقديم لأنفسنا أمرنا أن نجتنب ما حرم الله عليه، فقال واتقوا الله، وهذا يشمل كل ما يتعلق بالمرأة في مسألة الجماع مما يخالف شريعة الله، مثل أن يجامعها في الدبر مثلا، فإن هذا ليس من تقوى الله عز وجل، بل هو من معصيته. وقوله واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا، وهذا تنبيه للإنسان أن يعلم، فهو كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمع للمثل. هنا قال واعلموا، تنبيه لأن تعلم أنك ملاق الله عز وجل، أنكم ملاقوه. هذا اللقاء لقاء حقيقي، كل المراد ملاقوه أي ملاقو ثوابه أو عقابه؟ الأول، لقاء حقيقي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل إنسان سوف يلاقي الله عز وجل، فاستعد لهذه الملاقات، انظر ماذا أعددت لها. وهذه الملاقات ليست والله ببعيدة، ما أقربها، مهما طال بك الزمن فإنه قريب، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فما أسرع هذه الملاقات التي ستكون بينك وبين ربك يكلمك عز وجل مكالمة منه إليك ليس بينك وبينه ترجمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد، وينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا ما قد، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقولوا: أعلم أنكم ملاقوه، هل يشمل ذلك النظر إلى وجه الله الكريم؟ نعم، ربما يشمله، ربما يشمله، كما استدل به بعض أهل العلم، أو استدل بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله عز وجل في الآخرة. ثم قال لما حذر هذا التحذير العظيم: واعلموا أنكم ملاقوه. لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا، لأنها من كلام الله عز وجل مصدرة بعلمه، لكن والله القلوب ميتة والشكوى إلى الله عز وجل. لما جاء بهذه الجملة العظيمة المنذرة المخيفة قال: وبشر المؤمنين. الحمد لله، بشر المؤمنين. هذه الملاقات ملاقات خير، وهنا قال: بشر المؤمنين، ولم يذكر المبشر به حتى يكون عاما لكل ما فيه بشارة في الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال هنا: وبشر المؤمنين، ولم يذكر وقت البشارة ولا مكانها ولا نوعها. إذن فهي بشارة عامة شاملة، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. فأنت بشر كل مؤمن بكل خير، حتى في ملاقات الله عز وجل بشره، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قرر المؤمن بذنوبه ماذا يقول له؟ يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. حساب يسير آخره هذه البشارة العظيمة: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم،
4: لها سبب نزول يا شيخ.
0: أيهن؟
4: هي مسافة تحرك الله.
0: هي ذكرناها قبل قليل.
4: لا، أقول سبب
0: قصة اليهود الذين قالوا: إذا أتى الإنسان امرأته من دبرها في قبلها صار ولد أحكم.
4: فقالوا يعني إن
0: فقالوا: ائتوا حرثكم إن شئتم.
4: في بعض المفسرين قالوا إن المهاجرين كانوا يفعلون كذا، والأنصار
0: يعني داخلة فيها. أقول داخلة فيها، داخلة فيها. يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اختلف العلماء في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فقال بعضهم المعنى لا تكثر الحدث إذا كنتم تريدون البر والتقوى والإصلاح، لا تكثر الحلف بالله، فلا تجعل الله تعالى معروضا في أيمانكم دائما. ولا شك أن هذا منهي عنه، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف بالله، بل يجب أن يكون في قلبه من تعظيم الله عز وجل ما يمنعه أن يجعله عرضة في كل شيء يعترض أو يعرض الله عز وجل في كل شيء. وقال بعض المفسرين لا تجعل الله مانعا لأيمانكم من البر والتقوى ولصاحب الناس، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبر، يعني عرضة مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح. وهذا المعنى أقرب من الأول، وإن كان الأول معنى محتملا لكن هذا أقرب، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللت من يميني وآتيت الذي هو خير. وقال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعلى هذا يكون معنى الآية لا تجعلوا الأيمان مانعا لكم من البر. ويكون قوله أن تبروا يكون مؤولا بمصدر منصوب بنزع الخافض، أي عرضة عن بركم. وقول أن تبروا هذا إذا حلف على ترك الواجب. نقول لا تجعل اليمين مانعا لك من فعل الواجب، ماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه ويفعل الواجب. مثل أن قال والله لا أكلم فلانا وفلان مؤمن يحرم هجره، نقول الآن حلفت وشو عليه؟ على إيش؟ على ترك واجب، فيجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تكلمه. قال والله لا أصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة يا ولد، صل مع الجماعة، لا والله عناد لكم، والله ما أصلي مع الجماعة. هذا يمكن يقع من بعض السفر. طيب ماذا نقول له؟ صل مع الجماعة. قال والله أنا حلفت عاد مضى مني يمين. ماذا نقول له؟ لا تجعل الله عرضة لأيمانك عن البر، قم بالواجب وكفر عن يمينك. نعم. طيب وقوله وتتقوا هذا فيما إذا حلف على فعل محرم، مو على ترك واجب، على فعل محرم. قال والله لأجحدن مال فلان الذي علي، حلف على إيش؟ على فعل محرم وهو جحد الحق الذي الواجب عليه. ماذا نقول له؟ نقول كفر عن يمينك وأد الحق إلى صاحبه. والله حلف جرى مني يمين إني ما أكلم إني لا أجحده، نقول هذا يمين لا يعيقك عن تقوى، اتق الله عز وجل وقم بما أوجب الله عليك من إعطاء صاحب الحق حقه. طيب إنسان قال والله لأضربن فلانا وما ما ما فعل جناية لكن صار في نفسه عليه شيء يا والله لأضربن فلانا صار بينهم خصومة يا والله لأضرب والله ما يروح من إلا نجاح رأسه وداق عنقه وش نقول ها؟ نقول يا أخي الحمد لله هذا حرام اتق الله عز وجل وكفر عن يمينك نعم وأتي الذي هو خير كفر عن يمينك ولا تضرب هذا الرجل أو تدق عنقه أولى. ولهذا قال أهل العلم إن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة تارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون سنة وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا لكن في قسم المباح حفظ اليمين فيه أولى أولى حفظ اليمين أولى في المباح قال أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أيضا بعض الناس يصلح بين رجلين فيحصل منهما إساءة عليه يقول والله ما عمري أصلح بين الناس أبدا ليش قال لأن هذول أصلح بينهم ولحقني منهم الضرر والله يكفيك شر من تحسن إليه قال وش نقول له نقول كفر عن يمينك وأصلح بين عباد الله قال أنا جرى من يمين يقول هذا اليمين الحمد لله كل شيء يمكن أن يحلل إن كفر عن اليمين قبل الحنث يسمى إيش يسمى تحلة وإن كفر بعد الحنث يسمى كفارة قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان ولهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل إلا تحللت يميني أو قال عن يميني وأتيت الذي هو خير وعلى هذا فنقول للذي أقسم أن لا يصلح بين الناس أصلح بين الناس وكفر عن يمينك أو تحلل من يمينك وأصلح بين الناس قال الله تعالى والله سميع عليم الجملة هذه لا شك أن فيها نوع من التهديد فإن الإنسان إذا جعل الله عرضة لأيمانه عن البر والتقوى والإصلاح بين الناس لا شك أنه مستحق لللوم وللعقاب لأن الله نهاه ولهذا ختم الآية بقوله والله سميع عليم سميع لما يقال عليم بما يفعل بل بكل شيء كما قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذان الاسمان من أسماء الله من الأسماء المتعدية أو اللازمة المتعدية إذن لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة شروط الأول أن يؤمن بأنها اسم من أسماء الله دالة على ذات الله عز وجل ثانيا أن يعتقد أنها دالة على صفة من صفات الله متضمنة لذلك والثالث أن يؤمن بما يترتب عليها من الحكم والآثار فسميع أي ذو سمع يسمع به عليم ذو علم يعلم به والغرر أو الحكمة من ختم الآية في هذين الاسمين الكريمين التحذير من مخالفة الإنسان ربه فإنه إذا خالف الله فالله سميع عليم. والله أعلم.
5: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفائدة الأولى من قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين.
0: نعم.
5: نقرأ الآية.
0: فوائد قوله تعالى.
5: فوائد قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الآية. الفائدة الأولى أن لفظ الإيمان أخص من لفظ التوحيد، لقوله حتى يؤمن، ولقوله حتى يؤمنوا، ولم يقل ولا تنكحوا المشركات حتى يوحدن، ولم يقل ولا تنكحوا المشركين حتى يوحدوا. الفائدة الثانية.
0: نعم.
5: ما يسمع؟
0: ما يسمع؟ يتذكروا. إن لعل هنا للتعليل. الفائدة الرابعة والعشرون.
6: خلاص. ها؟ خلاص. وجاب
0: ثلاثة. اللي عندك 22.
5: لا.
0: 23. إذن الرابعة والعشرين والخامس والعشرون. إثبات أن إجابة دعوة الله عز وجل إنما تكون بإذنه. قوله تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. السادسة والعشرون إثبات الإذن لله، وليس المراد بالإذن ما يكون به السمع، المراد بالإذن الأمر، لقوله تعالى بإذنه. وقد بينا في التفسير أن إذن الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة، إلى ثلاثة مصمم، إلى قسمين: إذن شرعي وإذن كوني. هذه من الفوائد، يمكن الإنسان لو يتأمل يجد أكثر من هذا. طيب نأخذ درس اليوم، تقرأ علينا الآيات التي تشرح قراءتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: أخذنا الفوائد السابقة. نعم. طيب، قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، ناقشنا فيها ولا لا؟ ما ناقش. يسألونك عن المحيض، ما المراد بالمحيض؟ يقال في هذه الآية ويسألونك ما قيل فيما قبلها من قوله ويسألونك، فيستفاد منها تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منها حرص الصحابة على العلم، حيث يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور، ويستفاد منها أنه لا ينبغي أن يستحي الإنسان عن سؤال العلم مهما كان من الأمور الباطنة، لقوله ويسألونك عن المحيط. ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل قد يتولى الإجابة فيما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال قل هو أذن. ويستفاد من الآية الكريمة تقديم العلة على الحكم حتى يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله. من أين يؤخذ؟ من قوله هو آذن فاعتذر النساء في المحيض. وتقديم العلة على الحكم فيه الفائدة التي أشرنا إليها، وهي أن يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله. ويستفاد منها أن المحيض أذن وهو الحيض، لأنه قدر ونجس، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله قليله وكثير، فقد كان النساء يصيب ثيابهن الحيض فيسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيأمرهن أن يقرصه تحكه أولا ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ويستفاد من الآية الكريمة، لا تسلي بالتوفيق، يستفاد من الآية الكريمة وجوب اعتزال المرأة حال الحيض لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، وقد بينت السنة ماذا يعتزل فيه وهو الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ويستفاد من الآية الكريمة منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض، لأنه أذى مضر بالمرأة ومضر بالرجل الوضع حال الحيض. ويستفاد من الآية الكريمة النهي عن قربانهن حتى يطهر، النهي عن قربانهن حتى يطهر لقوله ولا تقربوهن. فإن قلت كيف يجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإن هذا يقتضي قربانهن. قلنا أو فالجواب أن نقول إن النهي عن القربان مبين، لأن لا يقرب الإنسان الجماع، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الرجل لا يملك نفسه فإنه لا يقرب الفرج ولا يستمتع بما دون الإزار، وجعلوا ذلك وجها للجمع بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يحل للرجل من امرأة وهي حائض فقال ما فوق الإزار، وبين قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل، قبل الغسل لقوله فإذا تطهرنا فأتوهن، وفي قراءة أخرى حتى يطهرنا يعني يغتسل، وفيه رد على قول من قال من أهل العلم إن المراد بذلك غسل الفرج وإزالة الأذى، وأنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد حيضها بعد الطهر من حيضها وإن لم تغتسل إذا غسل المحل. الدليل قوله فإذا تطهرنا، فإن معناها إذا اغتسلنا، كما قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالطهار والتطهر معناه الاغتسال. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض، فأتوهن. نقول نعم، قال به بعض أهل العلم، قال إنه يجب على الرجل إذا اغتسلت زوجته من الحيض أن يجامعها، لأن الله يقول فإذا تطهرنا فأتوهن، ولكن هذا القول ضعيف جدا، والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر ولا نقول للإباحة. الصواب أن الأمر بعد النهي لرفع الحظر، فهو يرفع الحظر ثم يبقي الحكم على ما كان عليه قبل النهي، انتبهوا للفرق بين قولنا ان الامر بعد النهي للاباحه وبين القول بان الامر بعد النهي لرفع الحظر، بينهما فرق. اذا قلنا ان النهي ان الامر بعد النهي للاباحه فمعناه ان النهي رفع الحكم الاول الغاه، ثم جاء الامر بعد النهي فاباح المنهي عنه. واما اذا قلنا ان الامر بعد النهي رفع للحظر فقط فمعناه انه ارتفع النهي وبقي الحكم على ما كان عليه من قبل النهي. وعلى هذا فيكون قوله تعالى فاتوهن امرا بعد الحظر يفيد رجوع الحكم الى ما كان عليه قبل النهي. وإتيان المرأة إن لزم منه معاشرتها بالمعروف كان من الأمر المطلوب، وإلا فلا. ولا ريب أن النساء يختلفن، فبعض النساء ترغب أن يأتيها الزوج فيكون إتيانه لها من باب المعاشرة بالمعروف المطلوب، المطلوبة في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وبعض النساء لا يهمها ذلك، وبعض النساء ربما تكره ذلك. فالحاصل أن الأمر هنا رفع للحظر فيبقي الأمر على ما كان عليه من قبل الحظر. ونحن نقول لأبي محمد علي بن حزم ما تقول في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل توجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يحمل البندق لأجل أن يصطاد الصيد؟ نعم، سيقول لا. والأمر في الآية هذه كالأمر في آية المائدة، أولي، لأن الله قال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، فهو أمر بعد النهي. فالحاصل أن الصحيح أن الأمر بعد النهي رفع للحظر ورد للأمر على ما كان عليه قبل الحظر. ويستفاد من آية الكريمة جواز إتيان المرأة، لا قبل، يستفاد من آية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زمانا ولا مكانا فيما أباح الله له من إتيان أهله. من أين تؤخذ؟ من قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات محبة الله عز وجل لقوله إن الله يحب التوابين، والمحبة حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به. وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا والكراهة والغضب والسخط وغيرها كلها حقيقة ثابتة لله على الوجه اللائق به. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات أمر الله عز وجل وأن أمره واجب الطاعة حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية لقوله من حيث أمركم الله. ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها أمر مطلوب. منين يا عبد الله نعرف؟ كيف؟ فإنه مطلوب من الإنسان أن يفعل ما يحبه الله عز وجل. فإذن يستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها من أسباب محبة الله للعبد. ويستفاد من الآية الكريمة أن صفة المحبة من صفات الله الفعلية لا الذاتية. كيف؟ لأنها علقت بالتوبة، والتوبة من فعل العبد تتجدد، فكذلك محبة الله عز وجل تتعلق بأسبابها، وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية. ويستفاد من الآية الكريمة محبة الله تعالى للمتطهرين لقوله ويحب المتطهرين. ويستفاد من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن، لأنه جمع في هذه الآية بين التطهر المعنوي والتطهر الحسي. من أين تؤخذ؟ نعم لا سلام. يستفاد من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن، حيث جمع بين التطهر الحسي والمعنوي. ما عندك علم حي
4: ولا تقربوهن حتى يطهرن؟
0: لا لا،
3: إن الله يحب التوابين.
0: يا الله هذا رحمه.
3: إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، من الآية الأخيرة هذه.
0: طيب وين التطهر الظاهر والباطن أو الحسي والمعنوي؟
3: التوابين هي شو اسمه التوبة الباطنية.
0: نعم، التوبة الباطنية هو الطهارة الباطنية.
3: والطهارة الباطنية ولا المتطهرين الذي يعني
0: طهارة حسية.
3: اي نعم.
0: طيب صحيح؟
3: صحيح.
0: نعم. طيب ويستفاد من الآية الكريمة تعليل الأحكام الشرعية. لقوله هو آذن فاعتزل، وبناء على ذلك يستفاد منها إثبات حكمة الله عز وجل، وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة، ولا لا؟ لأنه قال هو آذن فاعتزل النساء في المحيط. فإذن ما دام الله علل ذلك فمعناه أنه ما شرعه إلا لحكمة، وهذا مقتضى اسمه تبارك وتعالى الحكيم. ويستفاد من الآية الكريمة فائدة لننظر فيها، وهي حكمة الله تعالى في حيض المرأة، حيث قال بعض الأطباء إن في ذلك مصلحة للرجل، لأنه يحجزه عن الجماع، وإدامة الجماع ضرر على الإنسان. وفي بيت مشهور، بيت حكمة، قال ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى السقام: دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. نعم، واحد توهم تغدي منتن بطنه يسير على صديقه، وإذا عنده طعام لحم وعصب وما أشبه ذلك، ويأكل من هاللحم والعصب وهو مملك بطن، وش يكون هذا؟ هذا إدخال طعام على طعام، خطر عليه. وأما المدامة فهي الخمر، ومعلوم أن الخمر فساد للعقل والدين والبدن، لا سيما إذا أدمن والعياذ بالله، وكذلك الوطي منهك للبدن. ولهذا من حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا جامع يجب عليه أن يغتسل ليتطهر وليعيد نشاط بدنه إليه. أقول هذه الفائدة يمكن أن تؤخذ من الآية، حكمة الله عز وجل في الحيض وفي أمر الرجال باعتزال النساء فيه لأجل أن يحافظوا بعض الشيء على صحتهم. يمكن هذا؟
6: لو قال إنما شرع لنا أن فيه مصلحة لنا في ديننا ودنيانا،
0: نعم،
6: وذلك لأنه فيه أذى يعني للرجل والمرأة، نعم، وذلك

0: لكن نريد تلك المصلحة المعينة، هل هي صحيحة أم لا؟ نعم
1: الظاهر أنها غير ظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوضوء ما دون
0: أباح الاستمتاع بما دون الفرج.
1: نعم.
0: إيه لكن بس هو صحيح. المهم كأنكم شباب عيتوا علينا لا تقولوا هذا الفائدة كيف؟ نعم. طيب. نعم.
1: بالنسبة
0: للمرأة صحيحة، لكن بالنسبة للرجل قد ينفتح بما لك. أي. لا وأيضا والاستمتاع بما دون الفرج. استمتعت بدون الفرج بعد يمكن ينهك البدن أكثر، لأن ذاك استمتاع طبيعي وهذا استمتاع في الغالب غير طبيعي وهو غير ما أباحه الله. المهم خلاص انسحبت من هذا. نعم ما فيها. طيب ثم قال تعالى نعم في فائدة غير هذه. أي نعم نعم.
1: ماذا نقول ذاتية فعلية؟
0: قد نقول أنها ذاتية فعلية، ممكن أن نقول لأن الله يعلم من هذا الرجل أنه سيكون من التوابين المطهرين فيحبه، لكنه لا يحبه حتى يوجد هذا الشيء. نعم.
1: هذا الشيء
0: نعم.
1: الحب والبغض لله.
0: أين؟
1: هذا هو قائم في نفسه.
0: هو قائم في نفسه لا شك، ولذلك قلنا لكم الصفات الفعلية منها معنوي ومنها غير معنوي، منها معنوي ومنها فعلي، لكن نقول إن المحبة تتعلق بالمحبوب. بالمحبوب، والمحبوب يكون حادثا، لكن الله تعالى يعلم أن شيئا سيكون مما يحب فيحب هذا الشيء وقت وجوده.
1: تفريق بعضكم بين تقربوهن وتقربوهن.
0: وإيش؟
1: وتقربوهن، على أن تقربوهن التلبس به، وتقربوهن يعني تدمين بهن.
0: ولا إيش معناها؟
1: تقربوهن أي تتلبسون.
0: إيه لا لا فرق، لا مو صحيح، لأن لا تقرب الزنا يشمل كل ما يدعو إلى الزنا، ومنهى عن الزنا وعن أسبابه. نعم.
1: لأنه ذكرها بالفتح لأنها عامة وأشمل.
0: أي.
1: يقول ولم يذكرها بالضم لأنها خاصة بالذم والذم.
0: لا بدل يقال يقال قارب يقرب وقرب يقرب. ما بس هي من بابين يسمون هذه أبواب الأوزان، ولا أظن بينها هذا فرق. طيب ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن النساء حرث للرجال، بمعنى موضع زراعة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرجل حر في هذا الحرث، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لقوله نساؤكم حرث لكم، إلا أنه موقت في 4 أشهر على رأي بعض أهل العلم، أو فيما جرى به العرف على رأي آخر. ويستفاد من الآية الكريمة جواز إتيان المرأة في محل الحرث من أي جهة، لقوله فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. وهل يستفاد من الآية الكريمة مشروعية كون الإنسان ينوي بجماعه الولد؟ ها؟ من أين تؤخذ؟ غير قدمنا في قوله فأتوا حرثكم، فجعل الله تعالى الإتيان للحرث، فكأنه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولد. وقد ذكروا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ما جامع إلا بقصد نية الولد، أو إلا بقصد الولد. وعلى كل حال الناس يختلفون في هذا، ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولد ويريد بذلك قضاء الوطر. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أنه يشرع للمرء أن يقدم لنفسه

0: عند الجماع لقوله وقدموا لأنفسكم. وقد ذكرنا في التفسير معنى قوله وقدموا لأنفسكم وأن من معناها إيش؟ تسمية وإرادة تحسين الفرج وإرادة الولد كذا. وقوله وقدم ويستفاد من الآية الكريمة أن إتيان المرأة من مصالح الإنسان الخاصة لقوله تعالى وقدموا لأنفسكم، فكأن هذا إشارة من الله عز وجل إلى أن المصلحة لنا لا لغيرنا، فقدم نفسك. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله لقول الله تعالى واتقوا الله. ويستفاد منها وجوب التمشي في معاملة الأهل في إتيانهم وتركهم على إيش؟ على ما شرع الله، لأن ذلك من تقوى الله، فيجب عليك أن تتمشى في معاشرة أهلك فعلا وتركا على ما شرعه الله. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات البعث. أنتم خديران واعلموا أنكم ملاقوه. ويستفاد منها إثبات رؤية الله. منين توقف؟ ما يلزم من لقاءات النظر؟ أجب لاقاه وش معنى؟ قابله شنو يبقى قابله ما تضل عيونه؟ لا، استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنها تفيد إثبات رؤية الله، لأن الملاقاة الأصل عدم الحاجب، الأصل عدم الحاجب، فيكون دالا على إثبات رؤية الله. ويستفاد من الآية الكريمة تهديد الإنسان من المخالفة، لأن لما أمر بالتقوى قال واعلموا أنكم ملاقوه. ويستفاد من الآية الكريمة أن من البلاغة إذا أخبرت الإنسان بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه. من أين؟ واعلموا، ما قال اتقوا الله فإنكم ملاقوه، قال واعلموا أنكم ملاقوه، وهذا مما يزيد الإنسان انتباها وتحسبا لهذه الملاقاة. ويستفاد من الآية الكريمة أن المؤمنين ناجون من أوضار هذه الملاقاة بقوله وبشر المؤمنين. ويستفاد منه أن البشارة للمؤمنين مطلقة، حيث قال وبشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به. ويستفاد من الآية الكريمة أن البشارة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وجهه عدم التقييد، وقد قال الله تعالى في آية أخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا الصالحة ترى يراها الرجل أو ترى له، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. ويستفاد من الآية الكريمة تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقات. من أين تؤخذ؟ لأنه لما أمرنا أن نعلم بأننا ملاقوه قال وبشر المؤمنين، يعني وأنذر غير المؤمنين، وهذا قريب من قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، تحقيكم الحر والبرد. نعم، فهنا قال وبشر المؤمنين. ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان، لأن الله علق البشارة عليه فقال وبشر المؤمنين. طيب، ويستفاد منه جواز إتيان الرجل امرأته من دبرها في قبله بقوله فاتوا حرثكم أنا شئت. وكانت اليهود عليهم لعائن الله يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها صار الولد أحول، فكذبهم الله عز وجل. ثم قال تعالى ولا تجعلوا، نعم،
1: حتى الرجال المحافظة على نسائهم، قال نسائكم وقال حرث لكم.
0: اي نعم، يستفاد منها، يستفاد من الإضافة نسائكم وحرث لكم، يستفاد منه أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي وظيفت له وعلى أنها حرثه كما يحافظ على حرث أرضه. ويستفاد منها أيضا فائدة أخرى، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلل من النسل لقوله حرث لكم. وإذا كانت حرثا فهل الإنسان عندما يحرث أرضا هل يقلل من الزرع ولا يكثر من الزرع؟ يكثر من الزرع. نعم، هذا هو الغالب لا شك، يكثر من الزرع. فنقول هذا أيضا ينبغي الإنسان أن يكثر من الأولاد ما استطاع. وأما القول بتحديد النسل فإن هذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمين، يريدون من المسلمين أن لا يكثروا، لأنهم إذا كثروا أرعبوهم، إذا كثروا استغنوا بأنفسهم عنهم، إذا كثروا حرثوا الأرض وشغلوا التجارة وحصل بذلك ارتفاع الاقتصاد وغير ذلك. فإذا بقوا مستحصرين قليلين صاروا أذلة وصاروا محتاجين محتاجين لغيرهم في كل شيء. وما رأيكم في امرأة تقول أنا أريد أن أتناول حبوب منع الحمل لأنني إذا حملت تعبت، كنت قبل الحمل أصعد إلى السطح وأنزل وأخرج وأجي وأجلس بهدوء وأقوم بهدوء، لكن لما حملت كبر البطن وثقل الولد صرت أتعب، أقوم أنا على جموعي كالعاجل وأجلس بكل كلافة والدرج لا أصعدها، وإذا أتى الوضع فحدث ولا حرج من التعب، وش نقول؟ أعظم الأجر، ما خاف أعظم الأجر، لكن نقول هذا أمر طبيعي. إن الله يقول ووصينا الإنسان بولده حملت أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان بولده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. هذا أمر لا بد منه، كيف يجي ولد بدون أي تعب؟
2: أيضاً لا تسمح
0: لي
2: تزوج
0: غيرها. نعم.
2: ولا تسمح لي تزوج غيرها.
0: كيف
2: تبلع حبوب ولا؟
0: عجيب.
3: هذا المشكلة. تزوج. شيخ. شيخ. بعد
0: الاختلاف قول. أعلم
3: أنكم ملاقو.
0: نعم.
3: إن الملاقاة شاملة للكافر والمؤمن.
0: نعم.
3: والرؤية خاصة
0: بالمؤمن. أي نعم، لكن ملاقاة الكافر. قد يحتجب الله عنه بدليل قوله كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا فيها، لأن الأصل في الملاقاة عدم الاحتجاب إلا بدليل. إلا بدليل شنو يلاقيه بدون نظر؟ هذا بعيد.
1: كل مؤمن يرى الله عز وجل.
0: نعم.
1: كل مؤمن
0: في الجنة يرى الله.
1: ليس
0: من درجات، لكن يا يختلفون في رؤية الله، منهم من يراه كل يوم، منهم يراه كل أسبوع أو كل شهر، الله أعلم هذا، لكن لا شك أنهم يختلفون. إنما ما من مؤمن إلا يرى الله، وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ولم يذكر الله وجوها أخرى. ثم قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. مش عند حيدر ما هو؟ لا ما هو اعتراض على الله عز وجل، لكنه خلاف الأولى. والصحابة كانوا يعزلون، كانوا يعزلون والقرآن ينزل، والعزل منع معناه انه يمنع الحمل. ها؟
1: لعل كان ظاهر.
0: ها؟
1: لعل ظاهر لأمر الرسول.
0: لا ما أمرهم الرسول.
1: أقول لعل هم عرضوا على الرسول فلم ترك الإسلام.
0: لا لا أبدا، كان حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. لكن هم سألوا الرسول عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. فهذا يدل على أن الأولى تركه، وأنه لا ينبغي إلا لحاجة، مع أن أهل العلم يقول يحرم على الرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن النسل من حقها. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يستفاد من الآية الكريمة النهي عن كثرة الأيمان بقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأن الآية فيها معنيان كما سبق. لكن على رأي على قول من يقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تكثروا الأيمان به لأجل أن تكونوا من أهل البر والتقوى والإصلاح. فعلى هذا الرأي يكون في الآية دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الأيمان بالله، ويدل لذلك قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعلى الرأي الثاني يستفاد منها أنه لا ينبغي للإنسان أو ينهى الإنسان عن جعل اليمين حاجزا يمنعه عن البر والتقوى والإصلاح. فالمعنى يختلف ولا لا؟ يختلف، لأن المعنى على وجه الثاني أن الإنسان إذا حلف على شيء وهو عمل بر لا يقول: والله ما أفعله لأني حلفت على تركه. إذا حلف على فعل شيء وهو حرام ما يفعله ويقول: لأني حلفت. ولهذا قال: أن تبروا على فعل الخير، وتتقوا في فعل المحرم أو في ترك المحرم، وتصلح بين الناس، واضح. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة وجوب احترام الله عز وجل على الوجه الأول لقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ويستفاد منها أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يفعل الخير ويكفر عن اليمين، لقوله: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ويستفاد منها الحث على البر، ووجهه أنه إذا كان الله نهانا أن نجعل اليمين مانعا من فعل البر فما بالك إذا لم يكن هناك يمين. وكذلك الحث على التقوى وعلى الإصلاح. ويستفاد منها يستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإصلاح بين الناس لقوله: وتصلحوا بين الناس، فنص عليه مع أنه من البر. والتنصيص على الشيء بعد التعميم وش يدل عليه؟ على الاهتمام به والعناية به. ولا ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من رأب الصدر ولم الشعث وجمع الشمل، وهذا خلاف من والعياذ بالله من يفعلون ما يوجب القطيعة بين الناس، مثل النميمة. النميمة توجب القطيعة بين الناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نماء، لا يدخل الجنة نماء. وعلى هذا فيستفاد، نعم ذكرنا أن يستفاد فضيلة الإصلاح بين الناس، ويستفاد منها إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم، وما تضمناه من صفة وما تضمناه من حكم وأثر. ويستفاد منها تحذير الإنسان من المخالفة. وجهه أنه إذا كان الله سميعا عليما فإياك أن تخالف ما أمرك به، فإنك إن خالفته بما يسمع سمع، وبما يعلم علمك، فاحذر الله عز وجل. انت نعم.
4: بالنسبه للراي الاول في الحل، هو يقول ان نفس
0: الاول يؤاخذ، يحتمل معنيين، احدهما المؤاخذه بمعنى العقوبه، والثاني المؤاخذه بمعنى الالزام بالكفاره، وكلا المعنيين صحيح. فاللغو في اليمين لا يؤاخذ الله به، لا إثما ولا كفارة. وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو، ما هو اللغو؟ اللغو في الأصل للغة الشيء الساقط، والمراد به هنا ما لم يقصده الإنسان في قلبه، هذا المراد باللغو في اليمين، ما لم يقصده الإنسان في قلبه. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فدل هذا على أن اللغو في اليمين هو الذي لم يقصد إيش؟ لم يقصد عقده، هذا اللغو في اليمين. مثاله قول الإنسان في عرض حديثه: لا والله وبلا والله، والله ما أشوف فلان، نعم والله ما يصب فلان، نعم تبي تظل معي؟ قال لا والله ما أنا برايح. يا رجال مش عليك كفار ولا لا؟ ليش؟ لأنه ما قصد اليمين. فإذا لم يقصد اليمين فلا كفارة عليه، للآية الكريمة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأساسي القاعدة العظيمة في الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن كان أخونا جاءه النوم. ما حلمت؟ طيب، وإذن هذا اللغو في اليمين. وقال بعض أهل العلم إن اللغو في اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه، ويتبين بخلافه، أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه، نعم. وهذا ما ذكره فقهاء الأحناف رحمهم الله، ولكن الصواب أنه لا يدخل في لغو اليمين إلا أنه لا حكم له، لا حكم له، ما هو من أجل أنه من اللغو، لكن من أجل أن الإنسان حلف على شيء يظنه كذلك، وحلفه على ما قام في نفسه من الظن صدق ولا لا؟ صدق. فلذلك حتى لو كان الأمر بخلاف ما على الشيء، ولا فرق بين أن يكون ذلك في المستقبل أو في الماضي. في الماضي مثل أن يقول: والله ما جاء فلان، هذا ظنه ولكنه قد جاء. في المستقبل مثل أن يقول: والله لا يأتي فلان غدا فيجيء، أو يقول: والله لا يأتينا ثم لا يجيء. وأما إذا حلف على نفسه لقصد إلزام نفسه، مثل أن يقول: والله لأفعلن غدا كذا، ثم لا يفعل فهنا عليها الكفارة إذا تمت الشروط. إذن للعلماء في تفسير اللغو قولان، أحدهما أن المراد به اليمين التي لم يقصد عقدها، والثانية حسين صار أنك تحل، الثاني ما هو؟ نعم، أن يحلف على شيء يغلب على ظنه أنه كما حلف ثم يتبين بخلافه. نعم. قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الحمد لله ما قال بما حل في قلوبكم أو بما كان، ولكن قال بما كسبت، وهذه قاعدة عامة مو في الإيمان فقط، كل ما كسبت القلوب فإننا مؤاخذون به. ومعلوم أن الكسب لا بد فيه من عمل، فليس مجرد ما يقع في القلب يكون مؤاخذا به، حتى يكون هناك عمل وحركة للقلب ولكن تقتضي الكفارة. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لما ذكر اللغو والمنعقد ذكر عز وجل ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين، وهما يا توفيق العزيز العظيم أو الحكيم. العزيز الحكيم صح. إياك والتقليد يا توفيق. الله غفور حليم. باللغو في اليمين لقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه. ومن فوائدها أن المدار على ما في القلوب بقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما كسبت قلوبكم. ومن فوائدها أن الحلف على ما يغلب على الظن غير مؤاخذ به ولو تبين خلافه، بناء على أحد التفسيرين، وهو صحيح لأن الله لا يؤاخذنا إلا بما كسبت القلوب، وما كسبت القلوب فهو ما تعمدت فيه الإثم. ومنها إثبات هذين الاسمين الكريمين وما تضمناه من وصف، وهما الغفور الحليم. ومنها أن للقلب كسبا وعملا لقوله تعالى بما كسبت قلوبكم، والقلوب لها أعمال ولها أقوال، فأقوال القلب إقراره واعترافه، وأفعال القلب حركاته من المحبة والإرادة والخوف والخشية وما أشبه ذلك. ثم قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين خبر مقدم وتربص مبتدا مؤخر، وبعد هذا بين الله الحال بعد هذا التربص. قوله الذين يؤلون من نسائهم، اللام هذه إما أن تكون للإباحة وإما أن تكون للاستحقاق، يعني يستحقون تربص أربعة أشهر أو يباح لهم تربص أربعة أشهر. وقوله يؤلون الألية بمعنى الحلف، فمعنى يؤلون يحلفون، وقوله يؤلون من نسائهم، من قيل إنها بمعنى عن، يعني يحلفون عن وطئ نسائهم، وقيل إنها على بابها، آلى منها فهي مبينة لموضع الألية يعني الحلف. وقوله تعالى من نسائهم أي من زوجاتهم، لأن المرأة أو لأن نساء الرجل هن زوجاته، وتكون امرأته بمجرد العقد وإن لم يحصل الدخول. قوله تربص بمعنى انتظار، تربص بمعنى الانتظار، وهو شبيه بالصبر لموافقته إياه في الحروف وإن خالفه في الترتيب، والصبر بمعنى حبس النفس وانتظارها. وقوله تربص أربعة أشهر ابتداء من إيلائهم، لا من مطالبة الزوجة لهم، فينتظرون لمدة أربعة أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فاءوا أي رجعوا إلى نسائهم بعد أن آلوا منهن، فإن الله غفور رحيم أي يغفر لهم ما تجرؤوا عليه من الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهن، لأن حلفهم على أن لا يطأوا لمدة أربعة أشهر اعتداء على حق المرأة، إذ أن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يحلف الإنسان أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر، فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة، لكنه إذا رجع غفر الله له. وقوله فإن فاءوا يشمل ما إذا فاءوا قبل أربعة أشهر أو فاءوا بعدها. فإن فاءوا قبل أربعة أشهر فالأمر واضح، وإن فاءوا بعدها فكذلك، لكن لا بد أن يكون فيئتهم بعدها مباشرة، لأنه بعد أربعة أشهر يقال له إما أن تفيء وإما أن تغلق. وقوله فإن الله غفور رحيم في هذا إثبات الاسمين الكريمين لله عز وجل، الغفور والرحيم، والغفور ذو المغفرة كما قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، والرحيم ذو الرحمة كما قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام، وفي المغفر تغطية ووقاية. وقول رحيم مشتق من الرحمة المستلزمة للعطف والحنو والإحسان ودفع النقم. فالرحمة إذن صفة من صفات الله عز وجل، وهي غير الإحسان وغير إرادة الإحسان، بل الإحسان وإرادة الإحسان من مقتضياتها ولوازمها. وإن عزموا الطلاق، عزموا الطلاق أي قصدوه بعزيمة تامة، ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد، أنه تعدى بنفسه إلى الطلاق، ولو كان العزم بمعناه الأصلي لقال وإن عزموا على الطلاق، كما فسر ذلك بعض المفسرين وقالوا إن الطلاق منصوب بنزع الخافض والتقي وإن عزموا على الطلاق. لكنه قد مر علينا أن النصب بنزع الخافض لا يطرد إلا في أن وأن. نعم أولا، وأما بدونهما فإنه يوقف على السماع. ولكننا يمكن أن نتخلص من ذلك فنقول إن عزموا بمعنى قصدوا بعزيمة تامة، فقد ضمن العزم هنا بمعنى أو ضمن العزم هنا معنى القصد. إن عزموا الطلاق أي أن يطلقوا زوجاته فإن الله سميع عليم، يعني سميع لأقوالهم ومنها الطلاق، عليم بأحوالهم ومنها مفارقة الزوجات. وفي ختم الآية وفي ختم الجملة هذه في قوله إن الله سميع عليم في ختمها بذلك إشارة إلى أن الله تعالى لا يريد الطلاق، لأن ختمها بهذين الاسمين فيه شيء من التهديد. نعم، بخلاف الأول، الأول قال إن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وهنا قال إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى وله معنيان، أحدهما الإجابة والثاني إدراك المسموع. أما الإجابة فمثالها قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء رحمك الله، وقول المصلي سمع الله لمن حمده، فإن قوله لسميع الدعاء يعني لمجيبه، وسمع الله لمن حمده بمعنى استجاب، ولهذا عديت باللام ولم يقل سمع الله من. أما السميع بمعنى مدرك المسموعات، والسمع بمعنى إدراك المسموع، فإن العلماء قسموه إلى أقسام، منها ما يراد به التهديد، ومنها ما يراد به التأييد، ومنها ما يراد به الإحاطة. فمثال ما يراد به التهديد قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا يراد به التهديد بدليل قوله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء غير حق. ومثال ما يراد به التأييد قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومثال ما يراد به الإحاطة قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالسمع الأول من الصفات الفعلية الذي هو إجابة الدعاء، والسمع بالمعنى الثاني من الصفات الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بالسمع، لكن الذي يتجدد المسموع. أما سمع الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال متصفا به. وقوله عليم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإن لم يدرك الشيء فهو جاهل به، وإن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل به أيضا، وإن أدركه إدراكا غير جازم فهذا ليس بعلم، لكنه إما ظن أو شك أو وهم. فالعلم إذن غانم. حاضر أنت معنا، أنت الحاضر بين من؟ عبد الله وسامي. المهم انتبهت الآن. وفهد ما هو العلم؟ نعم حسن. فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل، ومن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل، لكنه جهلا مركبا، يعني جاهل جهلا مركبا. وإن أدركه على على ما هو عليه لكن بدون جزم، ها؟ فليس بعالم، لكنه إما شاك أو ظان أو واهم. فهذه خمسة أقسام: من لم يدركه أصلا فهو جاهل جهلا بسيطا، مثل أن يقال لك متى كانت غزوة بدر فتقول والله ما أدري. نعم، هذا ما هو؟ هذا جهل بسيط. قال لك قائل إن في أحد أعضاء الوضوء جرحا، فهل يجوز أن أتيمم عنه؟ فقال ما أدري. جهل بسيط. طيب، سأل سائل متى كانت غزوة بدر، فقال كانت غزوة بدر في يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر جمادى الثانية سنة سبع من الهجرة. كيف تبون أدق من هذا؟ ذكر لكم اليوم والشهر والسنة. ها؟ ليس على ما هو عليه. هذا يسمى جهل مركب. منين مركب؟ مركب من كونه جاهلا ولا وجاهل بنفسه أنه جاهل، جاهل وجاهل أنه جاهل، فهو مركب من جهلين. قال لك متى كانت غزوة بدر؟ قال أظنها في رمضان السنة الثانية من الهجرة. هذا علم؟ ليس بعلم، هذا ظن. نعم، قال متى كانت؟ قال والله عندي شك فيها، هل هي في السنة الثانية أو في السنة الثالثة؟ ليس بعلم، هذا شك. طيب، اللي قال بالأول أظنها في السنة الثانية عنده طرف آخر أظنها في غيرها. أولا الطرف الثاني أظنها في غيرها يسمى وهما، الطرف المرجوح يسمى وهما. نعم، طيب، يقولون إن رجلا يسمى توما الحكيم، ذكرت لكم قصته سابقا، يدعي أنه حكيم عالم، وكان له حمار، فقال الحمار مغنيا، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني يقول الحمار لو أن كان الدهر منصف، لكن الحمار عاد ما يدري، نسب الحكم إلى الدهر. نعم، يقول لو كان عنده انصاف الدهر كان أنا اللي أركب صاحبي، أركب على ظهري أحط عليه أوثار وأمشي، لكنه بالعكس.
5: وارد المصاحب.
0: طيب، أما قصة الحكيم هذا فإنه قال فيها الشاعر: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. التصدق على على على المحتاجين بالدراهم، ها؟ فيه فضل، فيه فضل، قد يؤدي إلى دخول الجنات. لكن هذا قال بدل ما أروح أعطيهم فلوس ويتعبهم في خطبة، تعال أعطيكم بنات، نتصدق على هؤلاء العزاب ببنات مباشرة، ماذا تريد يا توما؟ قال هذا أفضل، أنا أريد بذلك جنات النعيم. وش تقول في هذه الصدقات؟ ها؟ هذا زينة والعياذ بالله، هذا زينة. الحاصل أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، هذا هو العلم. الرب عز وجل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ها؟ على ما هي عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو قلت لشخص وأنت تكذب الله يعلم إني ما فعلت كذا وانت فاعل، إنك لا قلت هكذا فإنه ربما تكفر، ربما تكفر. ليش؟ قال لأنك إذا قلت الله يعلم إني ما فعلته وأنت فاعله نسبت الله إلى أي شيء؟ إلى الجهل، وأنه لا يدري، وهذا كفر. مع أن بعض الناس الآن يتعاطون هذه الحال، يقول الله يعلم إني ما فعلته، أنت ما فعلت هذا قرابة، الله يعلم إني ما فعلته، هو فاعله. هذه خطيرة جدا. قال وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع عليم. ثم قال للذين، نعم. الإيلة، نعم. من المطالب، نعم. هل في الآية ما يدل على ذلك؟ إيه يجينا شرب الفوائد أصبح. ثم قال تعالى والمطلقات، نعم. نعم. هو إن قصد المعنى كفر، لكن غالب الناس ما يقصد المعنى.
5: إن عجم الطلاق يا شيخ، ما المقصد إن يعني إن عجم وأزوج من هذا يطلقون؟
0: لا ما له معنى. لا إن أرادوا الطلاق.
5: إن أرادوا أزوج من أربعة.
0: ما يحصل له. يجينا إن شاء الله بالفوائد أسبوع. هالساعتين إن شاء الله. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عام ولا لا؟ وش وجه العموم فيه؟ أنه من الأسماء الموصولة. المطلقات من الأسماء الموصولة، ليس كذلك؟ سبحان الله، صحيح، من الأسماء الموصولة. هي طيب، هذا الموصول وصلته، وصفة صريحة صلة أل، نعم. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، إذن اسم موصول، لأن المطلقات اسم موصول، فهي عام، يعني كل من طلقت. وقولها المطلقات هذه يستثنى منها كما سيأتي إن شاء الله من لم يدخل بها، لأن لما دخل عليها ما عليها عدة. يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن، وقوله بأنفسهن أي بما في نفوسهن، فهن المأمونات على أحوالهن. وأيضا يتربصن بأنفسهن أي في مكان حصين تحصن به نفسها، وهو بيت الزوج كما سيذكر إن شاء الله في الطلاق. ثلاثة قروء، هذه ثلاثة نائبة من هذا الظرف، أولى أو نائبة من هذا المفعول المطلق، يعني تربصا ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء بالفتح، واختلف العلماء في معنى القرء، هل هو الحيض أو الطهر، وحصل في ذلك نزاع طويل عريض. من أراد أن ينظر إليه فما وجدته مبسوطا كما بسط في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. والصواب أن القروء هي الحيض، لقول الله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة أنها تجلس قدر ما كانت تحبسها أقراؤها، أي حيضها. فثلاث القروء أي ثلاث حيض، كم مدتها غالبا؟ ثلاثة شهور، لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض إن من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ولكن ربما تحيض المرأة لأقل من ذلك، وربما لا تحيض إلا لأكثر، حتى إني سمعت أن امرأة تطهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض شهرا واحدا كاملا، شهرا كاملا كأنه بإذن الله يجب. وهذا نادر، لكن الغالب أنه في كل شهر مرة. قال ولا يحل لهن، ولا يحل لهن أي لهؤلاء المطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. منين؟ من الحمل. لا يحل لها أن تكتم الحمل، لكن كيف تكتم الحمل؟ ما غرضها بذلك؟ وش غرضها أن تكتم الحمل؟ ها؟ إطالة العدة أو تفصيل العدة؟ ها؟ إيه، لكن هل إن تكتم ما في بطنها وتقول إن حاضت ثلاث حيض لتطويل العدة ولا لتقليلها؟ لتقصير العدة. نعم، ربما تكتم لتقصير العدة من أجل أن تتخلص من زوجها، فلا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في الرحم، بل يجب عليها البيان كغيرها ممن له معاملة مع غيره، فإنه يجب عليه البيان والصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقوله إنك ما خلق الله في أرحامهن سمي رحما لأنه ينضم على الجنين ويحفظه، فهو كذوي الأرحام من حيث انضمامهم على قريبهم وحنوهم عليه وعطفهم عليه. وقوله في أرحامهن لأن الجنين بإذن الله يكون في الرحم وليس في البطن، والرحم هذا وصفه الله بأنه قرار مكين، قال تعالى: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ووصفه الله تعالى بأنه في ثلاث ظلمات: يخلقكم في بطون أمهاتكم، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة، وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة الغشاء الذي على الجنين. هذا الغشاء الذي على الجنين سبحان الذي خلقه غشاء من ماء لزج لين جدا جدا، لأن الجنين كما تعرفون الجنين عبارة عن مضغة ما عليها جلد ورقيقة جدا، لو لم يكن هذا الماء الذي تتحرك به تحركنا عظيما لكانت تتمزق، لكن الله جعل هذا الماء لأجل أن تتحرك في كل اتجاه حتى عاد يكبر، فإذا كبر فإنه بإذن الله يكون وجهه إلى ظهر أمه، شبه الحكمة، وظهره إلى بطن أمه. ليش؟ لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر فالظهر عمود فقري عظام يقيه، إذا كان ظهره وإلى بطن الأم صار ظهره يتحمل الضغط والصدمة وما أشبه ذلك. فإذا أراد الرب العظيم أن يخرجه تحرك ثم انقلب على رأسه، انقلب على رأسه في الرحم، ينقلب حتى يسلك مسلكه. ولذلك قال أهل العلم: إنه لو ماتت امرأة حامل بمسلم، امرأة حامل كافرة هي وولدها مسلم، وين أين أقبرها؟ يقولون: إن وجد مكان منفرد دفنت في مكان منفرد، وإن لم يوجد فإنها تدفن مع المسلمين احتراما لمن في بطنها. ولكن كيف تدفن؟ يقولون: إنها تدفن على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة، أو الجنب الأيمن، الجنب الأيسر مستدبرة القبلة، لأجل أن يكون الولد على الجنب الأيمن مستقبل القبلة. سبحان الله العظيم.
4: يصلى عليها.
0: اي يصلى على ما في بطنها. يصلى عليها وينوى الصلاة على ما في بطنها. وبهذه المناسبة أود أن أنبهكم، إذا تقدمت امرأة حامل ليصلى عليها وولدها قد نفخت فيه الروح، يجب أن ننوي الصلاة عليه وعلى أمه. لو صلينا على أمه فقط معناه أننا ما أدينا الفريضة في الصلاة على ما في بطنها. وذي مسألة أظنها تخفى كثيرا من الناس، أكثر الناس إذا قدمت امرأة حامل يصلون على هذه المرأة فقط، مع أن العلم يقول يجب أن الصلاة تنوى على المرأة وعلى ما في بطنها الاثنين جميعا.
5: ما يخبرون
0: لكن أحيانا مثل عندنا احنا هنا في قصيم يتبين الحمل تكون بطن الأم كبيرا،
4: ما أولادي
0: هي قد لا يكون حملا. المهم على كل حال إن يجب على الأقل إن هذا الأمر ينشر، حتى لو أن أهلها فقط نووا ذلك يكفي، يعني مو لازم كل المأمومين ينوي ذلك، لو ينوي واحد من الناس كفى. قال ولا يحل أن أكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن كن لا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا حرج عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن. لا، إذن هذا الشرط يراد به الإغراء والتهييج، يعني إن كانت صادقة في أنها تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تكتم ذلك، كانت صادقة فلا تكتم ذلك. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم. والمراد باليوم الآخر يوم القيامة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه يدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه وكل ما يكون. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، طيب ما المناسب للإيمان بالله هنا؟ الإيمان بما له من صفات الفضل والرحمة والإحسان، أو الإيمان بما له من صفات العقوبة والغضب والانتقام؟ لكن المرأة وش تلاحظ الآن؟ هل تلاحظ الخوف من عقوبة الله فلا تكتم، أو تلاحظ الطمع في فضله فتبين؟ كلا الأمرين، نعم كلا الأمرين، لكن الغالب أنه إذا وقع هنا في مقام النهي فإن المنهيات يراعى فيها جانب الخوف بخلاف المأمورات، فإن المأمورات يراعى فيها جانب الفضل والطمع، أما المنهيات فيراعى فيها في الغالب جانب الخوف. نعم. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما ذكر اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، الناس إذا بعثوا يوم القيامة ما عاد فيه موت، ما فيه إلا الخلود أبدا، إما في جنة وإما في نار. وقوله تعالى إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر ذكر اليوم الآخر لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، لأنه يعلم أن فيه أن أمامه يوما يجازى فيه الإنسان على عمله، فتجده يحرص على فعل المأمور وعلى ترك المحظور. وقوله إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم. قال وبعولتهن، البعولة جمع بعل وهو الزوج، كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا يعني زوجي. بعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك، أي في ذلك الزمن أو في ذلك التربص إلى آخره، أحق بردهن. منين أطلق ما قال أحق بردهن من أنفسهن، ولا قال من أهلهن، ولا قال من أزواج آخرين، ليكون ذلك عاما. فالحق للزوج ما دامت في مدة التربص حق بردهن في ذلك. وقوله وفعولتهن

أما البوائن البوائن بفسخ أو طلاق طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإن بعولتهن لا حق لهن لهم في ردهن. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان هذه المسألة. قال أحق بردهن في ذلك المشار له إيش؟ التربص. يتربصن بأنفسهن ثلاث عقود وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإن قال قائل كيف تقولون عائد التربص؟ أنا التربص نقول لأنه مصدر مفهوم من قوله يتربص، مصدر مفهوم من قوله يتربص، والمصدر المفهوم من الفعل قد يعود إليه الضمير كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو يعني العدل المفهوم من قول اعدلوا. فقول في ذلك المشار إليه التربص المفهوم من قوله يتربص. نعم. لكن اشترط الله لأحقية الزوج البهولة قال إن أرادوا إصلاحا. إن أرادوا أي البهولة إصلاحا في ردهن. فإن أرادوا إضرارا فظاهر الآية الكريمة أنه لا حق لهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. كيف يريد الإضرار بها؟ ينتظر حتى إذا شارفت على انتهاء العدة راجع، فإذا راجع طلق، فإذا طلق وابتدأت العدة انتظر حتى تشارف عن انقضاء العدة، فإذا شارفت على انتهاء العدة راجع ثم طلقها. الشرع حده الآن مع الفرجة، لكن في الجاهلية يتركها حتى تشارف ثم يعيدها ثم يطلقها، ويتركها حتى تشارف ثم يعيدها ثم يطلقها، وهكذا حتى حد الله ذلك بثلاث طلقات. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم. يستفاد من الآية الكريمة ثبوت حكم الإيلاء، ثبوت الحكم إن الله تعالى ضرب له أربعة أشهر. ويستفاد منه أن الإيلاء لا يصح من غير زوجة لقوله من نسائهم الذين يؤلون من نسائهم. ويستفاد منه من هذه الآية أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من إيلائه لقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فهنا قال للذين يؤلون ثم قال تربص أربعة، فيفيد أن ابتداء المدة من الإيلاء. ويستفاد منه حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده في مراعاة الحقوق، حقوق من؟ الزوجة، لقوله الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وفي الحقيقة أنه كما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضا، حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون ظالما. ويستفاد من الآية الكريمة أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهر ويقال له إما أن تفي وإما أن تطلق لقوله فإن فاءوا وقوله وإن عزموا. ويستفاد منها أن الطلاق بيد الزوج لقوله وإن عزموا الطلاق، والضمير يعود على من؟ على الذين يؤلون من نسائهم.

0: ويستفاد منه صحة الإيلاء من غير المدخول بها. يستفاد منها أي من الآية صحة الإيلاء من غير المدخول بها. من قوله من نساء، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد. ويستفاد منه أن الإيلاء من 4 أشهر فما فوق محرم، لقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابلة إيش؟ ذنب. ويستفاد من الآية أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة. من أين يؤخذ؟ من قول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن رجوع الإنسان عن التمادي في المعصية هو من علامات التوبة فيكون سببا للمغفرة. ويستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق لقوله وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. ويستفاد منه أيضا من الآية استفاد منها أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام المدة. من أين يؤخذ؟ من قوله وإن عزموا الطلاق. وهل يؤخذ من الآية أنه لو أبى أن يرجع وأن يطلق فإنه يجبر؟ لو قال لا أرجع ولا أطلق نشوف هل يؤخذ من الآية؟
1: لا رب صلى الله عليه وسلم
0: ما خال إن فاءوا وإن عزموا الطلاق. هل يؤخذ من أنه إذا لم يفئ ولم يطلق أجبر؟ طيب من اللي مستعد ليبين لي وجه الدلالة؟ هذه يدل على أن الطلاق ليس محبوبا بين الله.
2: هنا العمران مخير في صحيح. الأمر الأول لا يمكن للحاكم ولا غيره أن يجبره عليه. بقي الأمر الثاني إما أن يطلق إما أن يسند إلى غيره.
0: إذا قام من يطلق والله يقول إن عزم الطلاق فرد الأمر إليهم،
2: ما نستطيع أن نجبره على الرجوع إلى زوجته.
0: ما يخالف الرجوع يمكن يقول ما نجبره على الرجوع.
2: ما بقي إلا الطلاق.
0: طيب
2: والطلاق إن لم يقع منه وليس هناك حال ثالث نلجأ إليها نجبره عليه.
3: نعم. الله سبحانه وتعالى قال تربص 4 أشهر محددة 4 أشهر، فقال 4 أشهر أنا إما أن نجبره على الرجوع وإما أن تكون طالق
0: طلقها قصر الشهر خير الله تعالى المهلك بين أمرين. نعم. والمقام تفصيلة يعني لو كان في حالة ثالثة طيب وهي إذا معناها لو كان في حالة ثالثة وهي إجبار على الطلاق لذكر
3: لا هذول إذا أخذتهم
0: يشتغلون
4: من قوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
0: طيب
4: يعني وما فاءوا لا يجبرون على الطلاق.
0: منا وهو إن عزم. وما نقول مثلا إن إنما ذكر أنه ما له إلا حالين. ها؟ وهو يجبر على أحد الحالين. لأن الله إنما ذكر الحالين من أجل حقوق من الزوجة. فإذا قلنا إن له أن يمتنع عن هذا وهذا. ضاع حق الزوجة، وحينئذ يكون إجبار الحاكم له من باب الأخذ بحق الزوجة، من باب الأخذ بحق الزوجة. لأننا لو نقول إنه إن شاء طلق وإن شاء رجع وإن شاء لا طلق ولا رجع فإنه يضيع حق المرأة، والله عز وجل إنما جعل هذا الخيار له من أجل حق الزوجة، فلا يمكن أن يضيع. ولهذا قال العلماء إنه إذا أبى هذا وهذا فإن الحاكم إما أن يلزمه بالطلاق حتى يطلق، يحبسه حتى يطلق، ومر علينا هذا بالقواعد قواعد براد، إما أن يلزمه وقال لازم أن يطلق ويحبسه ويعزره حتى يطلق، وإما أن يطلق عليه. وهذا واضح، هذا هو الصحيح، ويمكن أن يؤخذ من الآية لأنه ما ذكر الله الحالين لأجل حماية حق الزوجة، وإذا ولا بد منه، وإذا لم يكن بد من حمايته فيجبر على أحد الأمرين، والفيئة قد يتعذر الإجبار عليها لأن هذا شيء يرجع إلى نفس الإنسان وميله، وهذا لا يمكن أن يجبر على أن يميل إليه. نعم.
4: الشيخ ما يؤخذ من الآية أن من رجع عن ذنب لو ما تلفظ بالتوبة أنه توبة؟
0: إيه، هذا الرجوع عن المعصية توبة.
4: أقول
0: لو ما قال أصلا، لو ما قال أصلا الله وتوب إليه، حتى ما ذكر الشيء التوبة. طيب، فيها أيضا هل يؤخذ من الآية أن الإيلاء لا يصح من الصعيد؟
3: نفسه
0: ولا لا؟ كيف ذلك؟ للذين يؤلون من نسائهم والصعيد. طيب، وقوله فإن عزموا الطلاق وإن عزموا الطلاق، هل يؤخذ من هذه اللفظ أنه لابد أن يكون الطلاق على وجه شرعي؟ الجواب نعم، لأن الطلاق هنا مطلق، وما أطلق في الكتاب والسنة فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، فالنكاح والبيع والصلاة والصيام وغيرها كلها تطلق على إيش؟ الحقائق الشرعية، وعلى هذا فلا بد أن يكون الطلاق على وجه مباح شرعا. فإن طلق في حال الحيض فإنه على قول الراجح لا يقع الطلاق، وعلى قول الجمهور يقع، ولكنه يقال له راجع زوجتك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء من أسماء الله، وهما الغفور الرحيم السميع والعليم، وما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات علم الله، إثبات علم الله من قوله السميع العليم.
5: ما مبتدا والخبر احق بردهم، واحق كما نعلم جميعا اسم تفضيل، واسم التفضيل لا بد فيه من مفضل ومفضل عليه، فالبعولة احق بردهن من اين؟ ممن؟ من غيرهم، غيرهم لا حق لهم في الرجوع اطلاقا، غير الأزواج لا حق له في الرجوع. حق بردهن من أنفسهن، فتفيد الآية أنه لو عارضت الزوجة وقالت لا أريد الرجوع فإن اعتبار قول الزوج أحق من اعتبار قول الزوج، ولهذا لا يشترط في الرجعة رضا الزوجة، فيثبت الرجوع سواء رضيت الزوجة أم كرهها. وقوله تعالى أحق بردهن في ذلك، ذا اسم إشارة، والمشار إليه القروء الثلاثة، أي في ذلك الزمن، نعم، أو في ذلك المذكور. ولا صح أن تعود الإشارة إلى القروء باعتبار اللفظ، وإلا لقال في تلك، يعني في تلك القروء، لكن يفسر مرجع الإشارة إما بالزمن أو بالمذكور، في ذلك المذكور. وقوله سبحانه وتعالى إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا الضمير يعود على البروع إصلاحا يعني ائتلافا والتئاما بين الزوج وزوجته وإزالة لما وقع من الكسر للمرأة في الطلاق وما أشبه ذلك. وقول فهذا شرط للأحقية إن أرادوا إصلاحا. وهل المراد بذلك توجيه الزوج إلى إرادة الإصلاح وليس بشرط للأحقية في الرجعة، أو إنه شرط للأحقية في الرجعة؟ على قولين لأهل العلم، أكثر العلماء يقولون إن هذا توجيه من الله عز وجل للإرادة المطلوبة المحبوبة وهي إرادة الإصلاح، ولكنها ليست بشرط لصحة الرجعة، وأنه لو أراد بذلك الإضرار فالرجعة ثابتة، ولكنه لا يملك أكثر من ثلاث. عرفتم؟ ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ. والصواب أن إرادة الإصلاح شرط للرجعة، وأن الزوج إذا لم يقصد الإصلاح بل الواجب أن يكون إرادته في المراجعة الإصلاح. والإنسان في مراجعة الزوجة بعد الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يريد الإضرار بها، أو يريد الإصلاح، أو يريد إشباع رغبته بالرجوع إلى زوجته. ولا يهم، يمكن يراجعها يستمتع بها مدة ثم يطلقها ثانية. فإذا أراد الإضرار فلا شك أن رجعته لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله: من ضار ضار الله به. ولأن هذه رجعة ليست على أمر الله ورسوله، إن الله تعالى لا يريد الإضرار، فلا تكون صحيحة ولا تقبل منه ولا ترجع الزوجة بها. وتارة يريد الإصلاح، إصلاح ما فسد بينه وبين زوجته بهذا الطلاق والالتئام والائتلاف، فهذا لا شك أنه مشروع وأحق بالرجعة. وتارة لا يريد هذا ولا هذا، فهو محل احتمال. قد يقال إن الآية بين الله فيها أكمل الحالات، وأن من لم يرد لا إضرار ولا إصلاح فله الرجعة، وقد يقال إننا نأخذ بظاهر الآية ولا يكون له رجعة في ذلك حتى يريد الإصلاح. وقوله إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا، هل هناك فرق بين الصلاح والإصلاح؟ شفرت الصلاح لازم والإصلاح متعد. ثم قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. لهن أي للزوجات، سواء كن مطلقات أو ممسكات، لهن مثل الذي عليهن. فكما أن على الزوجة أن تتقي الله تعالى في حقوق زوجها وأن تقوم بما فرض الله عليها، فلها أيضا مثل الذي لها، في أنه يجب على الزوج أن يعاشرها بالمعروف وأن يقوم بحقها الذي أوجب الله عليه. وقد ذكر الله الأزواج في هذه الحال في قوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلا يحملنكم علوكم على الزوجات وفضلكم عليهن أن تجوروا عليهن، ولها إن الله كان عليا كبيرا. قال: ولهن مثل الذي عليهن. ولما كانت المماثلة تقتضي المساواة، أخرج ذلك بقوله وللرجال عليهن درجة. فالرجال وإن كان النساء يشاركن الرجال في الحقوق لكن للرجال درجة عليهم في أحكام الله الشرعية والحقوقية العامة والخاصة. فالرجل أكمل من المرأة عقلا وتصرفا وبعد نظر. ولهذا يشترط في جميع الولايات العامة أن يكون المتولي رجلا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أيضا للرجال عليهن درجة في الأمور الشرعية. فالرجل أكمل دينا من المرأة وعليه من الوظائف الدينية ما ليس على المرأة كالجهاد في سبيل الله ونحوه. ولا لا؟ هذه من الدرجات. للرجال عليهن درجة في القوة الجسمية، فإن جسم الرجل أقوى وأعظم من جسم المرأة كما هو مشاهد. ولا يرجع على هذا بعض الأفراد، لأن المعتبر الجنس، ولا يوجد من بعض النساء من هي أقوى من بعض الرجال، أشك في هذا، لكن المعتبر الجنس العام. كذلك للرجال عليهن درجة بالنسبة للحقوق الخاصة، حقوق الزوجية. ولهذا يعتبر الزوج سيدا للزوجة كما قال الله تعالى وقال فيا سيدها لدى الباء. وتعتبر الزوجة بالنسبة للزوج أسيرة. اتقوا الله في النساء فإنهن أعوان عندكم. ولهذا يجب عليها من طاعته ما لا يجب على الزوج من طاعتها. ولا لا؟ كما قال تعالى فإن أطاعنكم فجعل وظيفتهن الطاعة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل راع ومسؤول عن رعيته. فهذه ولاية خاصة. للرجال عليهن درجة في أنه يجب أن يكون المنة للرجال على النساء، وذلك في وجوب النفقة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. للرجال عليهن درجة في الميراث والعطية، فإن الرجل يعطى كما تعطى المرأتان ولا لا؟ إلا فيما إذا كان سبب الميراث الرحم المجردة دون الرصوبة، يعني رحم لا عصبة فيها، فإنه يتساوى الرجال والنساء. مثل الإخوة لأم، فإن الرجال والنساء يتساوون. وكذلك على المشهور من المذهب ذوي الأرحام، فإن الرجال والنساء سواء في الميراث. وقد سبق لنا أن الصواب أن ذوي الأرحام ينبني ميراثهم على من أدلوا به، فإن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل. المهم أن الرجال لهن على النساء درجة كونية قدرية وشرعية. قل لا، سواء كانت عامة أو خاصة. وفي قوله وللرجال عليهن درجة بعد قوله ولهن مثل الذي عليهن فيه أسلوب من أساليب البلاغة. ما هو؟ الاحتراس. الاحتراس وله نظائر، مثل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعاد الله الحسنى، وله أمثلة. المهم من هذا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة والرجل من كل وجه. وسيأتينا في الفوائد أن هذه الآية تدمغ رؤوس الذين يقولون بوجوب التسوية بين الرجال والنساء في الحقوق، لا، لأن القائل لهن وللرجال عليهن درجة من؟ الله الخالق عز وجل الذي هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. عزيز اسم فاعل للمبالغة، أو هي صفة مشبهة وهو أولى، لأن العزة شيء واحد ما فيها تكاثر حتى نقول المبالغة، فهي اسم فاعل صفة مشبهة مأخوذة منين؟ من العزة، من العزة. قالوا والعزيز من أسماء الله له ثلاثة معاني: عزيز في قدره، وعزيز في قهره، وعزيز في امتناعه. فهي ثلاثة معاني: عزة القدر وعزة القهر، والثالث عزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناه أنه سبحانه وتعالى قدره لا نظير له، كما نقول هذا الشيء عزيز يعني قليل، فلا أحد يعاد الله سبحانه وتعالى أو يساويه في القدر. وأما عزة القهر فلا أحد يغلبه، بل هو سبحانه وتعالى القاهر لكل شيء. ولهذا نقول فلان عزيز يعني غالب، يعني غالب. ونقول يعز من يشاء ويذل من يشاء. عزة الامتناع يعني يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى سوء. قال وهذا مأخوذ من الأرض العزاز، العزاز يعني الصلبة القوية، وفي لغة العامية نقول إنها عزاء ما نجب الزاء. فالعزيز له ثلاثة معاني: الحكيم نقول مشتق من الحكم والحكمة، والحكم نوعان: كوني وشرع، والحكمة نوعان: صورية وغائية. يعني كون الشيء على هذه الصورة حكمة، والغاية من حكمة أخرى، واضح؟ فنبدأ أولا بالحكم، الحكم كوني وشرع. مثال الكون من القرآن قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني شرعا، يعني أو يقدر لي ذلك كونا، نعم، يعني كونا يقدر لي ذلك. طيب وهل مثل ذلك قوله تعالى: فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين؟ وكذلك ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق، أو افتح يفتح بيننا وبيننا، نعم. الحكم الشرعي مثل قوله تعالى في سورة المنتحنة، قال: ذلكم حكم الله يحكم بينه. هذا حكم شرعي. والأحكام الشرعية كم أنواعها؟ خمسة: واجب، ومحرم، ومندوب، ومكروه، ومباح. هذا الأحكام الشرعية. طيب الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكون، الفرق بينهما من وجهين: أن الأحكام الشرعي، الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله ويكرهه، إن كان أمرا فهو فيما يحب، إن كان نهيا فهو فيما يكره. هذا الحكم الكوني يكون فيما يحبه ويكرهه وما لا تتعلق به محبة الله ولا كراهته. الفرق الثاني أن الحكم الكوني لا بد من وقوعه، والحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع، بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ، لكن الحكم الكوني لا بد أن ينفذ. أين لو حكم الله على شخص بمرض لا بد يمرض مهما كان، ولو أكفر الناس وأعتى الناس، ولو حكم الله على شخص بأن يقوم بكذا وكذا شرعا فقد يقوم به وقد لا يقوم. كل الأحكام الكونية أو الشرعية كلها مبنية على الحكمة، وهذه المرحلة التي ننتقل إليها وهي الحكمة، قلت إنها صورية وغائية، فكون الشيء على هذه الصورة المعينة هذا حكمة، ثم غاية منه حكمة أخرى، فالحكمة مقارنة للحكم الكوني والشرعي، لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما تتقاصر أفهامنا عنه، إلا أننا نؤمن بأن كل فعل يفعل الله وكل حكم يحكم به شرعا فهو موافق للحكمة بلا شك، والله عزيز حكيم. ما هو يعني قرن الحكيم دائما بالعزيز؟ وش الفائدة من ذلك؟
2: كما قال الأعرابي أنه عز فحكم، كان له القدرة فكان له التشريع على أن تقترن العز بالحكيم،
5: وأيضا
1: عزته مقرونة
5: بحكمته، بخلاف عزة الآدمي قد تقرن بالطيش نعم والعتو والعناد، فإذا غلب مثلا عز على غيره فعل بهم ما لا تقتضيه الحكمة، أما الله عز وجل فإن الأمر بخلاف ذلك، عزته مقرونة بحكمته.
1: قول تعالى من الرجال عليه النظرة
5: قضية ثم ترفع إليه
1: الشيخ فسر عليه قول الله تعالى عليهم ولهن مثل الذي عليهن.
5: نعم
1: ما الذي عليهن؟
5: عليهن ما يجي من معاشرة الزوج،
1: حسنا هذا تفسير لابن عباس.
5: نعم
1: من التحسن والتزين
5: إيه هذه من المعاشرة،
1: لكن ما يكون خاص به
5: أو يكون لا لا لا التجمل والتزين والمناطفة بالقوة والفعل. ثم قال تعالى الطلاق مرتان، لما ذكر حكم المطلقات ذكر حكم الطلاق، فقال الطلاق مرتان، وهذه لا بد أن يكون فيها تقدير، يعني الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان، وليس المعنى أن الطلاق المشروع طلقتان كما يظن بعض العامة، قال اكتب اني طلقت امرأتي، قلنا نكتب طلقة واحدة، قال لا اكتب طلقتين، الله يقول الطلاق مرتان، نعم فالمشروع ان تكتب طلقتين، هذا خطأ، لأن الآية معناها الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجعة مرتان، لأنه لما قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك بيّن ما هو الطلاق الذي يقوم فيه الزوج حق برد زوجته، فقال الطلاق مرتان. شف كلمة مرتان تعني أنه مرة بعد مرة وليس كلمتين، ما قال الطلاق كلمتين، قال الطلاق مرتان، فيكون طلاق ثم رجع أو عقد ثم طلاق. وأما إذا قال أنت طالق مرتين أو أنت طالق ثلاث مرات، فهل طلق مرتين؟ لا. وإلا لقلنا إن الإنسان إذا انتهى من صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انقر يحصل له 33؟ نعم ما يحصل. لو قال مثلا سبحان الله 1000 مرة نعم مرة واحدة ما يطاع، كما لو قال أنا أبصلي ركعة عن 4 ركعات يصلح ما يصلح. لكن سيرد عليكم الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده ذات عرشه، سبحان الله وبحمده مدار كلماته. ايش نقول في هذا الحديث؟ نعم
6: نقول العدد غير
5: متساوي، لكن عدد خلقه هل معناه اني الان اسبح عدد الخلق او معناه كل خلق من مخلوقات الله؟ فانه متضمن لتنزيه الله وحمده. اذا قلنا بهذا التقدير صار المعنى ان الانسان يشعر بان كل المخلوقات اجناسها وانواعها وافرادها كلها مقرونه بالتسبيح والتحميد، بمعنى انها على وفق الحكمه التي يحمد عليها، وأنه ليس فيها عبث بل هو منزه سبحانه وتعالى عن العبث. قوله الطلاق مرتان بعد الآية هذه يكون ناسخا لما سبق، وعلى هذا فيكون قول بولتهن عائدا على المطلقات مطلقا بدون استثناء. وسبق لنا أنه يشترط لجواز مراجعة الزوج زوجته أن يريد الإصلاح، وأن هذا الشرط الذي دل عليه القرآن ليس بشرط عند الفقهاء، وأن له أن يراجع ولو كان لا يريد الإصلاح، لكن يراجع مرتين وفي الثالثة لا رجع، ولكن الصواب أن ما دل عليه القرآن. وسبق لنا أن المرأة لها من الحقوق مثل ما عليها، يعني كما أن عليها أن تعاشر الزوج بالمعروف فلها أيضا أن يعاشرها زوجها بالمعروف. ولهذا قال ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وسبق لنا أن الله عز وجل لما قال ولهن مثل الله عليه المعروف، وكان قد يتوهم واهم تساوي المرأة والرجل، احترز من ذلك بقوله وللرجال عليهن درجة، وبينا أن هذه الدرجة في العقل بعد والدين بعد والقوة الجسمية والولاية والميراث، نعم والعطية لنا بيت عليها. المهم أن الرجل يفضلها، نعم. وعلى هذا فيكون العدل ما جاء به القرآن، خلافا لمن يقول إن الدين دين مساواة. نعم. وسبق لنا أن الله عز وجل بيّن أو ختم الآية بالعزة والحكمة حتى لا يتعالى الرجل عليها، فإذا علم أن فوقه من هو عزيز غالب فإنه يعرف قدر نفسه ويعاملها بما يجب عليه فيها. وأظننا أخذنا الفوائد في الآية، أخذنا فوائد الآية ها؟ ثم وسبق لنا قول الطلاق مرتان، أو هذا متدرس ها؟ وتعالى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، وهذا يدل على أنه لا طلاق يتبع طلاقا، لأن الطلاق إذا تبع الطلاق فقد ورد على امرأة مطلقة فلا أثر له. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا ولما حاضت مرتين طلقها فإنها لا تستأنف العدة، لا تستنف العدة بل تبني على عدة الأول. وإذا كان كذلك صار أثر الطلاق الثاني لا شيء لأنها لم تستأنف به العدة. ولهذا كان القول الراجح أنه لا يقع طلاق فوق طلاق إلا بعد مراجعة ترجع به الزوجة إلى نكاح زوجها أو بعد عقد جديد إذا تمت العدة وعقد عليها عقد جديد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولنا في ذلك رسالة مختصرة في بيان أن هذا القول هو القول الراجح المتعين أنه لا طلاق يتبع الطلاق. فلو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ست مرات فهي واحدة. وهذا هو الذي تدل عليه الآية الكريمة وكذلك الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد. ثم قال تعالى فإمساك بمعروف. إمساك مبتدا خبرها محذوف، وإنما حذف الخبر ليصح تقديره على الوجهين، فلهن إمساك أو فعليكم إمساك، نعم ليصح التقديران، لأن الإمساك واجب على الزوج لمن؟ للزوجة. فإمساك أي فعليكم إمساك أو فلهن إمساك بمعروف أي بما يتعرفه الناس من العشرة طيبة حسنة، نعم. فإذا طلقها وشاء أن يراجع فلا بد أن تكون المراجعة بمعروف كما بقوله إن أرادوا الإصلاح. وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب كذا يا ياسر. طيب أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان اختلف المفسرون فيها، هل المراد بها الطلقة الثالثة وأن في الطلقتين الأوليين إمساك وليس في الثالثة إلا تسريح، أو أن المراد إمساك بمعروف في الطلق أو تسريح بإحسان في الطلقتين الأوليين، يعني إما أن يمسك ويردها إلى نكاحه، وإما أن يستمر في الطلاق فلا يراجع ويكون ذلك تسريحا بإحسان. وقد روي في المعنى الأول حديث لكنه ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التسريح بالإحسان هي الطلقة الثالثة، لكنه ضعيف. وقد سبق لنا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان حملت عليهما جميعا، فإن كان يتنافيان طلب المرجح، فأيهما كان أرجح وجب الأخذ به. إذن كيف يكون على المعنى الأول إمساك بمعروف؟ ما معناه على المعنى الأول إمساك بمعروف؟ أي على المعنى الأول أي مراجعة، المراد بالإمساك المراجعة، والتسريح المراد به الاستمرار في الطلاق حتى تتخلص منه بانتهاء العدة. وعلى القول الثاني إمساك بمعروف أي لكم في الأوليين إمساك بمعروف أي مراجعة، وفي المرة الثالثة ليس لكم إلا تسريح بإحسان، إلا تسريح بإحسان، والمعنيان لا يتنافيان فتكون الآية شاملة لهما جميعا صالحة، يعني لكم الإمساك بالمعروف بالمراجعة ولكم التسريح بالإحسان بعدم المراجعة. ثم تأمل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تجد أن الله تعالى جعل الإمساك بالمعروف لأنه سيردها إلى عصمته، والواجب على المرء أن يعاشر زوجته بماذا؟ بالمعروف لا بالإحسان. لكن في التسريح قال بإحسان، لأن في التسريح كسرا لقلبها لا سيما إذا كانت تحب الزوج، فناسب أن يقابل ذلك الكسر بماذا؟ بالإحسان. ولهذا جعل التسريح بإحسان فقال أو تسريح بإحسان. أو هنا للتخيير، أي تخيير هو؟ تخيير مصلحة ولا تشهي؟ ها؟ نشوف حسب الضابط اللي مر علينا. إذا كان المقصود به التيسير على المكلف وأنه عائد إلى رأيه وإلى اختياره فهو تخيير تشهي، يعني اللي تشتهي يفعل، وإذا كان يعود إلى مصلحة الغير فهو تخيير مصلحة. فهنا طيب خلها خذوها حتى نعرف الزبدة. نعم، الآن هل الزوج هو المخير؟ إن شاء استمر في طلاقه وسرحها بإحسان، وإن شاء راجع، أو نقول يجب عليك أن تنظر إلى المصلحة، فإذا كانت مصلحة الزوجة في الرجوع يجب عليك أن تراجع. الأخير لا، الأخير كان معناه وش الفائدة من الطلاق؟ إذا قلنا أنه يجب أن تنظر إلى مصلحة الزوجة إذا كان مصلحة المراجعة لازم تراجع. نعم، إذا ليش يطلق من الأصل؟ فهو تخيير تشهي، لكن هذا التخيير إذا لم يرد الإصلاح به فقد سبق أنه لا يجوز. نعم نعم، للتفريع يعني، فتفريعا على ما سبق يجب الإمساك بالمعروف وتتبع السنة. نعم لا، بس التشهي مشروط في المصلحة، يعني معناه أنك أنت إذا لا يجوز لك أن ترجع إلا إذا أردت الإصلاح. ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، وفي قراءة إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله بالبناء المجهول، ففي قراءتان سبعيتان بالبناء المجهول والبناء للمعلوم. لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن من مهر أو غيره، لأن الزوج يعطي زوجته المهر ويعطيها هدية في أيام الزواج، ويعطيها هدية بعد ذلك، ويعطيها نفقة واجبة في مقابل الاستمتاع، فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها أي على أي وجه آتاها إياه. وقوله آتيتموهن شيئا، آتيتموهن هذه بمعنى أعطيتموهن، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فالها في آتيتموهن مفعولها الأول، وشيئا مفعولها الثاني. نعم، تثبتون على هذا؟
7: صح؟
5: ها؟ كيف؟ شيئا وش اللي وش الناصب؟ تأخذ صح. نعم، إذن مفعول آتاء الثاني محذوف، التقدير مما آتيتموهن إياه، وهو العائد على الموصول، هو العائد على الموصول، لأن ما اسم موصول يحتاج إلى عائد، العائد محذوف تقديره إياه. هكذا عبد الرحمن؟ نعم. طيب إذن شيئا وش لنصبه؟ تأخذ، يعني لا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما آتيتموهن إياه. وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموه شيئا، هل المراد عند الطلاق أو مطلقا؟ الآية عامة سواء عند الطلاق أو مطلقا، أما كونه عند الطلاق فظاهر، لأن الطلاق عائد للزوج وهو يراعي مصلحته، فكيف يأخذ من الزوجة ما أعطاه؟ وأما في غير حال الطلاق فلقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. مما آتيتهم شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. يخافا بمعنى يتوقع ويخشى ألا يقيم حدود الله أي شرائع الله بما يلزمهما لكل واحد على الآخر. فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج أو خاف الزوج ألا يقوم بحق الزوجة فحينئذ لا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، أما على قراءة أن يخافا ألا يقيم حدود الله فهنا يكون الخائف من الزوجان الزوجين أو غيرهما غيرهما، إلا أن يخافا يعني إلا أن تخشوا أنتم ألا يقيم حدود الله. وعلى من يرجع الخوف هنا؟ هل هو على ولي الأمر كالقاضي والأمير أو على الأهل أهل الزوجين أو على كل من علم بحالهما وأنه لا يمكن أن يستقيم على أمر الله فله أن يتدخل ويعرض الخلع؟ نعم، الظاهر الثاني العموم. ولهذا قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه، ولم يقل فإن خافا ألا يقيم حدود الله، قال فإن خفتم. وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمجهول إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إيش قلنا؟ الحدود هي الشرائع، بأن يخاف الزوج أن لا يقوم بحقها أو الزوجة أن لا تقوم بحقه. قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، والخطاب في قوله خفتم يعم كل الأمة، ولكن لا شك أن الأخص بالزوجين هم الأهل والجيران والأصدقاء وما أشبه ذلك. فإذا علم هؤلاء القوم أنه لا يمكن أن تستقيم العشرة بين الزوج وزوجته فحينئذ يعرض الخلع، وإلا فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بين الزوج وزوجته. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله أي الزوجان فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قول فلا جناح عليهما أي على الزوجين، أي لا إثم. قد تقول لماذا جاءت بالمثنى؟ والمتوقع أن يقال فلا جناح عليه أي على الزوج فيما افتدت به الزوجة فأخذه، لأن النهي بالأول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتتمون شيئا، فكان مقتضى السياق أن يقول فلا جناح إيش عليه أي على من قيل له لا يحل لك أن تأخذ شيئا، لكن هنا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فما هي الحكمة من اختلاف التعبير أو من إتيان السياق على غير ما نتوقع؟ نقول لأن طلب الفداء حرام على الزوجة بدون سبب، وحرام على الزوجة أيضا بدون سبب، فالزوج لا يحل له أن يأخذ شيئا مما أتاها بدون سبب، وهي أيضا لا يحل لها أن تطلب الفداء والطلاق بدون سبب. ولذلك ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من سألت أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولهذا جاء الحديث لا جناح عليهما أي على الزوج والزوجة، فالزوج لا يتأثم فيقول أنا أخذت من مالها أو أخذت مما أعطيته، وهي لا تتأثم بطلبها إيش بطلبها خلع. نعم، قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما أي في الذي افتدت به. افتدت به إيش؟ افتدت به نفسها. وكأن هذه المرأة اشترت نفسها من زوجها، فجعلت العوض فداء عن نفسها. وقوله فيما افتدت به ما اسم موصول يفيد العموم، أي فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من قليل أو كثير، من قليل أو كثير. وقيل فيما افتدت به مما آتاها، فيما افتدت به مما آتاها، لأنه قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم، لكن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي مما إيش آتيتموهن، فيكون هذا العموم مرادا به إيش الخصوص، مرادا به الخصوص، أي فيما افتدت به مما آتيتموهن. ولذلك اختلف العلماء كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد، هل يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها أو لا يجوز، بناء على أن هذا العموم على إطلاقه أو أنه عام أريد به الخصوص. فإذا قلنا أنه عام أريد به الخصوص فإنه لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وإذا قلنا أنه عام مطلق فيجوز. ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقوله فيما افتدت به لا يعني أنه لا يجوز بذل العوض إلا من الزوجة، عوض الخلع، لأنه يجوز أن يبذله غيرها كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد. ثم قال تعالى تلك حدود الله، تلك المشار إليه ما سبق من الأحكام والشرائع، حدود الله فلا تعتدوها، حدود الله يعني شرائعه. وقوله فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزوها. تأمل أن الله عز وجل أحيانا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وأحيانا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، فما هو الفرق؟ قال العلماء إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال فلا تعتدوها، وإذا كانت الحدود قال الله فيها لا تقربوها، وإذا كانت أوامر قال لا تعتدوها، يعني لا تخرجوا عنها، لأن الأوامر محوطة محوطة ومحيطة بالإنسان لا يمكن أن يخرج عنها. وهنا اللي معنا أوامر ولا نواهي؟ أوامر، فيها أوامر، يوم فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه فيما افتدت به. بل فيها قبل أيضا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. من اسم شرط جازم، ويتعدى فعل مضارع منصوب بمن وعلامة نصبه فتح ظاهر في آخره، ما هو منصوب يا أخي، يتعدى مفتوح الآن طيب مجزوم كيف، وش الدليل على أنه مجزوم؟ أصله يتعدى بالألف أولا. طيب إذن يكون مجزوم، وأنا مجزم حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، صح. من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، إذن من اسم شرط جازم ويتعدى فعل مضارع فعل الشرط، وجملة فأولئك هم الظالمون جواب الشرط. وهذه الجملة كما تشاهدون جملة اسمية مؤكدة بتعريف طرفيه وبإدخال ضمير الفصل بينهما، بتعريف طرفيها لأن أولئي اسم إشارة وهو معرفة، والظالمون اسم موصول وهو أيضا معرفة، وإدخال ضمير الفصل بينهما وهو هم، وضمير الفصل هو الذي يقع بين اسمين معرفتين في الغالب، وسمي ضمير فصل لأنه يفصل بين المبتدأ، لا نعم يفصل بين الخبر والصفة، أي يميز بين كون ما بعده خبرا أو صفة. وله ثلاث فوائد، له ثلاث فوائد سبق لنا الإشارة إليها، وهي التوكيد والحصر

ولا محل له من الإعراب. ما يزعل علينا إذا قال إذا قلنا المالك محل؟ لا خليه يزعل ماسي. نقول ما في زعل، لأن قلنا له أنت مالك محل من الإعراب، لكن لك فوائد ثلاث. نعم، وهي الحصر والتوكيد والفصل، وهذه نعمة. وأما القشور اللي محل من الإعراب ولا مالك محل من الإعراب ما يهم، أنت على بنائك لا تتغير، مضموم الأول مفتوح الثاني. نعم، ولك هذه الفوائد الثلاثة يكفي. على هذا نقول الذي يتعدى حدود الله فهو الظالم دون غيره. كل من تعدى حدود الله وخرج عن شريعة الله فإنه ظالم، لكن الظلم يختلف، ظلم أكبر وظلم كبير وظلم دون ذلك. فالشرك نقول إنه ظلم أكبر، وفعل الكبائر ظلم كبير، وفعل الصغائر ظلم دون ذلك يختلف. ثم إن الظلم أيضا قد يتعلق بحقوق الله وقد يتعلق بحقوق العباد. فالظلم الذي يتعلق بحق الله عز وجل إذا كان دون الشرك فإنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب عليه وإن شاء غفر. والظلم الذي للعباد لا بد من أن يوفى المظلوم حقه، يوفى المظلوم حقه على كل حال، ما يهدى الحق. لكن إذا تاب الإنسان توبة نصوحا فيما بينه وبين الله عن ظلم المخلوق، وتعذر عليه إيصال حقه في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي المظلوم من فضله في الآخرة، لأن هذا هو مقتضى مغفرة الذنوب. فالله تعالى يتحمله عن العبد ويجازي أو يعطي المظلوم مثل مظلمته. هذا إذا تاب الإنسان توبة نصوح وكان لا يمكنه إيصال الحق إلى مستحقه، مثل أن يكون قد ظلمه بالضرب ومات المظلوم، الآن ما يمكن يوصل حقه. لكن إذا ضربه، إذا ظلمه بأخذ ماله ومات، فإنه يمكن أن يبرأ منه. بماذا؟ بإيصاله إلى الورثة. لكن الذي لا يمكن أن يبرأ منه هذا إذا تاب توبة نصوحا خالصا لله عز وجل، فإن الله تعالى يتحمله عنه. نعم، نعم، التمييز، يعني التمييز يعني يميز بينهم، الخبر الظالم والمبتدأ نعم أولئك. لو لم يأتي الفصل ضمير هذا لقال فأولئك الظالمون، قد تظن أن الظالمون صفة لأولئك وأن الخبر ما بعد جاء. فإذا قال هم الظالمون زال الإشكال. هنا نعم، ها، إلا أداة استثناء، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تنموا شيئا إلا أن يخاف، يعني فإن خفتم فلا جناح أن تأخذوا. إيه؟ هذا من باب التأكيد، يعني لا، يعني إذا خفتم إلا يخاف لأقلم، لا يكون أدنى خوف يحملكم على هذا الشيء، بل لا بد من أن تحققوا هذا الأمر. نعم، زوجل طلقها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد. إن طلقها الضمير يعود على الزوج، المستفاد من قوله الطلاق مرتان، لأن لا بد من الطلاق، لا بد من أن يكون سبقه عقد نكاح، لأن الطلاق مأخوذ من أطلقت الشيء إذا أزلت قيده. يعني فالطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح، ولهذا قال فإن طلقها أي الزوج، المستفاد من قوله

0: طلاق مرتان، إن طلقها يعني بعد المرتين وهي المرة الثالثة فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق، والضمير تحل يعود على المطلقة ثلاثة. وقوله من بعد تفيد إلى أنه لا بد أن يكون الطلقة الثالثة متحققة، وإلا فهي لو حذفت وقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، نعم لكفى، لكنه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق المؤكد وهو الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. تنكح بمعنى تتزوج، والمراد بالنكاح العقد، وكل ما جاء في كتاب الله من ذكر النكاح فالمراد به العقد. وقال بعض العلماء المراد به قول حتى تنكح زوجا غيره هنا أي حتى تطع، وهذا لا شك أنه لا صح، لأن المرأة ما تطع ولكنها موطوعة، فالصواب حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج زوجا غيره. فإن قلت إذا كان هذا تقدير الآية فما الفائدة من قول زوجا؟ لماذا لم يقل حتى تنكح رجلا؟ فالجواب أن الفائدة من قول زوجا، الفائدة من ذلك تقرير أن يكون النكاح صحيحا، لأنه إذا كان العقد عقد النكاح غير صحيح فإنه لا يكون زوجا، لا يكون زوجا إلا بعد أن يكون العقد صحيحا، فيكون ذكر الزوجية هنا لتأكيد كون النكاح صحيحا. فإن قلت حتى تنكح زوجا غيره، أنتم تقولون لو أنه عقد عليها ثم طلقها الزوج الثاني قبل أن يجامعها فإنها لا تحل للأول، وأنتم فسرتم النكاح بالعقد، وإذا فسرتموه بالعقد فإنه إذا عقد عليها ثم طلقها حلت للزوج الأول. قلنا قد قال بذلك بعض أهل العلم، قد قال بذلك بعض أهل العلم، وقالوا إن مجرد العقد الصحيح يحلها لزوجها المطلق ثلاثا وإن لم يطعها الزوج الثاني، ولكن جمهور الأمة على خلاف هذا القول. وعند التنازع نرد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رددنا هذا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا أنه لا بد من أن يجامعها الزوج الثاني جماعا تاما، بدليل أن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات ثم تزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن ابن الزبير، فلما تزوجت هذا الرجل لم يصل إليها ما جمعها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه وقالت يا رسول الله إن زوجي رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وقالت كذا بجلبابها، نعم، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لأنها وصفت هذا الرجل بصفة يستحيا منها، لكن بعض النساء ما عندها حياء، أو أنها رضي الله عنها أرادت أن تصف الأمر على حقيقته حتى يتبين للرسول عليه الصلاة والسلام. على كل حال الرسول ما وبخها، وإلا فقد كان في عند الباب أحد الصحابة فقال لأبي بكر ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله؟ يعني كيف تقول هذه؟ ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فتكون السنة مبينة للقرآن أو مضيفة شرطا إلى القرآن وهو الجماع. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف. هذا مثل البحث مناقشة في الإنسان. نعم. قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الفاعل يعود على الزوج الثاني، يعني إن طلقها بعد العقد الصحيح الذي ثبت فيها زوجية فلا جناح عليهما أن يتراجع. فلا جناح أي فلا إثم، وهذه نافية للجنس كما مر، واسمها كلمة جناح، وعليهما خبر التقدير. فلا جناح كائن عليهما أن يتراجع أي في أن يتراجع. والفاعل في قوله يتراجع يعود على من؟ على الزوج الأول وزوجته. أي فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول وزوجته أن يتراجع أي أن يعود إلى نكاحهما. ولكن لا بد فيه من عقد، لا بد فيه من عقد، لأنه لا يمكن أن يراجعها بدون عقد مع حيلولة النكاح الثاني بينه وبين النكاح الأول. وقوله أن يتراجع قد يفهم منه ما سيذكر في الفوائد إن شاء الله تعالى من أنها تعود إلى الزوج الأول على طلاق جديد، على طلاق جديد. فإذا رجعت إلى الزوج الأول فله ثلاث تطليقات، بخلاف ما إذا عادت إلى الزوج الأول بعد زوج آخر قبل أن يكمل الأول الطلقات الثلاث، فإنها تعود إلى زوجها الأول على ما بقي من الطلاق. نعم. أي يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. إن ظن الفاعل يعود على من؟ على الزوج الأول والثانية. أن يقيم حدود الله تعالى، وهي ما أوجبه الله على كل منهما من المعاشرة بالمعروف. وهذا الشرط شرط في جواز العقد على الزوجة للزوج الأول على زوجته بعد الزوج الثاني. وهل هو شرط للصحة أو من باب الحث على ذلك؟ نعم، بمعنى أنه لو تراجع وهما يظنان أن تسوء العشرة بينهما بسبب الطلاق الثلاث الذي وقع من زوجها فإنه لا يجوز له أن يراجعها. أو نقول هذا من باب الحث على ذلك رحمك الله، لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فإن معنى ذلك التعب والعناء في العقد، لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله وتراجع ولم يقيم حدود الله حصل بذلك ضرر كبير. ولعل هذا أقرب، لعل هذا أقرب. أو يقال إن أنه يبقى على ظاهره، وأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فإنه لا يجوز لهما أن يتراجع إلى هذا العقد، لأنه يكون سببا لإيش؟ سبب، لأنه يكون سببا للظلم والعدوان، فيكون تحريم العقد من باب تحريم الذرائع. ثم قال تعالى:
1: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تلك المشار إليه ما سبق من أنها لا تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج بعقد صحيح، ثم بعد ذلك بعد أن يطلقها تعود إلى الزوج الأول بعقد جديد. وقوله تلك حدود الله مع قوله في الأول الآية الأولى تلك حدود الله يدل على عناية الله عز وجل فيما يتعلق بالنكاح، وأنه من أهم العقود وأخطرها وأعظمها. ومن ثم كرر الله عز وجل تلك حدود الله تلك حدود الله حتى يخشى الإنسان ربه في هذا العقد الذي هو من أخطر العقود، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة. فالبيع والشراء مثلا وش يترتب عليه؟ إذا اشتريت مني هذه السيارة صارت ملكك، وجاز لك فيها البيع والشراء والرهن والوقف والإجارة وما أشبه ذلك، وكلها لا تعد أن تكون حقوقا مالية. لكن النكاح يترتب عليه آثار كثيرة، يترتب عليه التوارث، يترتب عليه رحم، يترتب عليه نسب، يترتب عليه حقوق زوجية. ولأهميته أكد الله عز وجل على عباده أن هذا من حدود الله العظيمة التي يجب على الإنسان مراعاتها والعناية بها. ولهذا اشترط فيه أن يكون بولي، فالزوجة تستطيع أن تبيع كل مالها لكن ما تستطيع أن تزوج نفسها. اشترط فيه الإشهاد على رأي كثير من أهل العلم، وكل العقود لا يشترط فيها الإشهاد. أيضا اشترط فيه الإعلان على رأي قول بعض أهل العلم، والعقود الأخرى لا يشترط فيها ذلك. أيضا لا يوقع في بعض اشترط فيه، وإن كان هذا يشاركه بعض العقود، أنه في بعض الأزمان لا يصح العقد، في بعض الأحوال لا يصح العقد. كل ذلك من باب الأهمية في هذا العقد العظيم الذي يترتب عليه هذه الأمور كثيرة. وقوله يبينها أي يوضحها عز وجل ويظهرها، فكل الحدود التي يريدها الله من العباد فإن الله قد بينها بيانا كاملا. ولكن سبق لنا أن البيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة، فما لا يوجد في كلام الله يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا بعينه فإنه يوجد نصا بمعناه، وذلك بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الأصل والفرع في العلة فيلحق هذا بهذا. فبيان الله عز وجل لحدوده متنوع. وقد مر علينا أن بعض الأذكياء في هذا العصر اجتمع مع رجل من النصارى، والنصارى قاتلهم الله دائما يشككون المسلمين في دينهم وفي كتابهم وفي رسولهم. اجتمع معهم في مطعم من المطاعم وقدم لهم الطعام، فقال له هذا النصراني إن كتابكم يعني القرآن يقول الله فيه وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فأرني كيف تصنع هذه أو هذه الهريسة، ما نسيت ما هي الذي قدم، أرني كيف يصنع هذا الطعام في كتاب الله. فقال له الرجل الذكي هذا موجود في كتاب الله، موجود كيف يصنع في كتاب الله، قال أرني. فدعا بصاحب المطعم و وقال له كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال صنعته كذا وكذا. فقال نعم هذا ما في كتاب الله. أين هو يا رجل؟ قال لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسواء كانت الآية تشمل هذا أو تدل عليه بمعناها. الذي تجهله بيّن لك الله عز وجل كيف تتوصل إليه، بأي شيء تتوصل إليه؟ بسؤال أهل العلم به. فالإنسان الذي تشكل عليه مسألة نحوية من يسأل؟ يسأل أهل النحو، أو فقهية يسأل أهل الفقه، أو عقدية يسأل أهل العقيدة. فكل ناس يسألون عما يعلمون. فالله عز وجل إذن بيّن لنا كل حدوده، ما يوجد شيء يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم إلا بيّنه الله لهم، ولكن الناس يتفاوتون في الفهم وفي العلم. وكم من إنسان استنبط من آية واحدة عشرات المسائل، ويأتي آخر في نفس الآية ما يستنبط إلا أحد المسائل. ففضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. المهم أن حدود الله مبينة، ما فيها اشتباه ولا فيها أشكال. والخطأ في جهل بعض الأحكام إنما هو منا نحن، إما لقلة العلم أو لقلة الفهم أو لذنوب تحول بيننا وبين الوصول إلى معاني كلام الله عز وجل. لأن الذنوب لا شك أنها تحول بين الإنسان وبين القرآن، بين الإنسان وبين معاني القرآن، بين الإنسان وبين معرفة أحكام الشريعة وأسرارها. ولهذا الذي إذا تتلى عليه آيات الله قال أساطير الأولين، بين الله حاله، وش السبب أنه يقول أساطير الأولين وهي كتاب الله؟ وش قال؟ قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فحجب عنهم أن تصل إلى معاني القرآن العظيم وأنه كلام الله عز وجل. وقوله يبينها لقوم يعلمون، أي لقوم ذي علم أو لقوم ذوي علم. وإنما احتجنا إلى ذلك لأنه لا يتناسب أن يقال إن هذا يبين لمن يعلمه، لأن من يعلمه لا فائدة له في بيانه لأنه عالم. فيكون معنى قوله لقوم يعلمون أي لقوم ذوي علم، أي ذوي استعداد للعلم والقبول. وإلا فإن العالم بالشيء لا يحتاج أن يبين له. وبهذا نعرف أنه كلما ازداد الإنسان تهيئا للعلم واستعدادا له فإنه يزداد تبينا لحدود الله تعالى والعلم بها. بل نقول كل من كان أيضا صاحب علم فإنه يتبين له من أسرار أحكام الله عز وجل وشريعته ما لا يظهر للإنسان الجاهل. وهذا إذا شئت فجرب نفسك، أحيانا تخلو بنفسك وتفكر في آية من كتاب الله عز وجل ثم يتبين لك من معانيها أضعاف ما كنت قد بحثته من قبل. لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، وهذا كما يشمل تيسير ألفاظه يشمل تيسير معانيه. فكلما ازداد الإنسان تذكرا بكتاب الله فإن الله تعالى ييسر له من معانيه ما لا يدركه مع الإعراب، بل قد يفتح الله عليك من معاني القرآن ما لا تجده في كتب غيرك. ولشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهي عقيدة مباركة من أنفع العقائد، يقول من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. شوف اشترط شرطي تدبر، والثاني طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. يقول عز وجل يبينها لقوم يعلمون. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن الفوائد. ها؟ طيب من أين وقفتم الفوائد؟ ها؟ عجيب، سبحان الله، تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب تربص المرأة المطلقة ثلاثة قروء. وجه الوجوب أن الجملة خبرية بمعنى الأمر، وسبق لنا أن الجملة الخبرية التي بمعنى الأمر أوكد في الأمر من الأمر الصريح، كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا بد أن يكون، فهو صفة لهؤلاء المطلقات، كأنه صفة من صفاتهم، عرفتم؟ يعني إذا جاء بلفظ الخبر كأنه يكون صفة من صفات المأمور، وأنه أمر مفروغ منه. ويستفاد من الآية الكريمة من قوله بأنفسهن قوة الداعي في المرأة للزواج. أولا كأن النفس تحثها على أن تنهي علاقاتها بالأول وتتزوج، فقال تربص بنفسك، يعني انتظر بنفسك. نعم، مثل ما تقول تربصت بكذا لكذا وكذا. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق. وجهه أن الحيض لا يتبعه. نعم، أن الحيض لا يتبعه، فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق، ولا بد لها من ثلاث حيض جديدة. كذا يا حسين؟ نعم، في أن طلاق الحائض واقع، وقد سبق لنا أن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع في حديث ابن عمر، ولنصوص أخرى دلت على ذلك، على أن طلاق الحائض غير واقع. وبناء عليه فهذه الفائدة لا تحتسب أو لا تحسب. عموم الآية يشمل من طلقت قبل الدخول، فهل هو مراد؟ ليس مرادا. طيب ما هو الدليل؟ لا، ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟ الرواية الكريمة يشمل الصغيرة التي لم يأتيها الحيض بعد والكبيرة، فهل هو مراد هذا الظاهر؟ قل يا حيدر. الآيسة عدتهما ثلاثة أشهر، فيكون العموم غير مراد. طيب ظاهر الآية الكريمة يشمل الحوامل والحوائل، فهل هو مراد يا عبد الرحمن بن داود؟ ما ذكرناه. الأمة ذكرنا دليلها في أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك، وورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، ويؤيده عمل الصحابة رضي الله عنهم وإن كان حديث ضعيفا. فصار المستثنيات كم؟ خمسة، من لم يدخل بها، والحامل، والصغيرة، والآيسة، ومن؟ والأمة. المستثنيات من عموم الآية خمسة، صار المستثنيات خمسة، وأدلتها مبينة في التفسير. طيب لو قرأتم علينا الفوائد عشان ما تكرر. مطلقات، لأن أل اسم موصول صلته الوصف كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل. نعم هذه هي الفائدة مبتدأ الرابعة الآن، يعني نمشي الآن في الفوائد إن شاء الله تعالى. لكن يستثنى من ذلك الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قلت إن بين الآيتين عموما وخصوصا من وجه، فكيف تخصص الآية والمطلقات بقوله وولاة الأحمال؟ فالجواب أن السنة دلت على أن عموم قوله وولاة الأحمال لا تخصيص به، وأنه مقدم على غيره، وذلك في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، مع أن فيه عموما في المتوفى عنها زوجها أن تعتد 4 أشهر و10. الثاني مما يستثنى من الآية من لا تحيض لصغر، والثالثة من لا تحيض لإياس، ودليل ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. الرابعة مما يستثنى من عموم الآية من لم يدخل بها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأجرى الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالمرأة مجرى المسيس، وعلى هذا فإذا خلا بها وجبت العدة، وإذا لم يخلو بها لم تجب العدة. الخامسة مما يستثنى الآية الأمة، فإن عدتها حيضتان كما جاء في ذلك حديث مرفوع مؤيد بأقوال الصحابة رضي الله عنه. هذه 5 مسائل تستثنى من عموم الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يرجع إلى المرأة أو يرجع إلى قول المرأة في عدتها لقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نعم طيب، ووجه ذلك أن الله جعل قولها معتبرا، ولو لم يكن معتبرا لم يكن لكتمها أي تأثير. فإذا ادعت أن عدتها انقضت وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق، وهي مؤتمنة على ذلك. أما إن ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود، لأن من شروط الدعوة أن تكون ممكنة، فدعوى المستحيل غير مسموعة أصلا. واضح؟ طيب، وعموم الآية الفائدة الخامسة أو من فوائد الآية عشان ما نتعب بالعدد، من فوائد الآية أيضا أن المطلقة البائن عدتها 3 قروء. من أين تؤخذ؟ من العموم والمطلقات، فيشمل حتى البوائن. وهذه المسألة هي قول الجمهور، حتى لو كانت بائنا بالثلاث فإنها لا بد أن تعتد 3 قروء وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع معتبر وهو حجة، وإن لم تكن إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيضة واحدة قول وجيه، بل هو علق القول به على وجود مخالف، يعني كان في خلاف فالقول هو أن المطلقة البائن تعتد بحيضة واحدة. وربما يستدل لهذا القول بقوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن هذا الحكم إنما هو لمن؟ للرجعيات، فيكون العموم مخصصا بذكر الحكم المختص ببعض أفراده. وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، إذا ورد لفظ خاص هدف عام ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده، فهل يكون ذلك مخصصا لعمومه؟ أو يقال إن ذكر حكم يختص ببعض الأفراد لا يقتضي التخصيص. ومن أمثلته حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا نظرنا إلى أول الحديث في كل ما لم يقسم، وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء، وإذا نظرنا إلى آخره فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، رحمك الله، قلنا إن الشفعة لا تجري إلا فيما كان له حدود وطرق وهو الأرض. ما أدري هل تعرفون الشفعة أم لا؟ الشفعة أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها على طرف ثالث، أن ينتزع الشريك حصة شريكه من الذي باعها على طرف ثالث، ينتزعها من من؟ ممن اشتراه. مثال ذلك: زيد شريك لعمر في أرض، فباع عمر نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد، هذه الشفعة. واضح؟ طيب، إذا نظرنا إلى قضاء بالشفعة في كل ما لم يقسم، نقول ظاهر أن الشفعة تعم كل مشترك سواء كان أرضا أم غير أرض. وعلى هذا فإذا كان لشخصين سيارة واحدة وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث، فللشريك أن يأخذه ممن اشتراه، يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه. لكن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا يقتضي أن العموم في قوله في كل ما لم يقسم يعني من الأراضي. طيب، عكس ذلك ما مر علينا في مسألة الخلع، يعني معناه أن يكون الشيء خاصا ثم يعود عليه حكم عام، مر علينا في الخلع: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قول فيما افتدت به عام، نعم، وقول لا تأخذوا مما آتيتموهن خاص، ما قال لا تأخذوا من أموالهن، مما آتيتموهن. فهل نقول لا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتاها، أو فيما افتدت به من كل مالها؟ تقدمنا الخلاف في هذا ولا لا؟ المهم أن مثل هذه المسائل يختلف بها أهل العلم، فمن نظر إلى العموم قال إن ذكر حكم يختص ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص، وعلى هذا فقوله المطلقات يتربصن يشمل إيش؟ من لها رجعة ومن ليس لها رجعة. وإذا نظرنا إلى قوله فبولتهن قلنا إن المراد بذلك المطلقات اللاتي لهن رجعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يؤيد رأيه هذا بالقياس على الخلع، فإن الخلع فراق بعوض، فراق في الحياة ولا بعد الوفاة؟ في الحياة. وقد صح عن عثمان رضي الله عنه أن المختلعة تعتد بحيضة، ورد فيه حديث مرفوع أيضا، ولا فرق بينهم. ولأن الحكمة من تمديد العدة إلى ثلاث قروء من أجل أن يتسع الوقت للزوج إذا أراد أن يراجع، أما إذا لم يكن له رجعة فلا وجه لحبس الزوجة لزيادة حيضتين. والأمر هين فيما إذا كانت حيضاتها معتادة كل شهر، الأمر هين أن تبقى شهرين مين. لكن إذا كانت المرأة تحيض بعد السنة مرة كم نحبسها؟ السنة الأولى للحيضة الأولى، والثانية للثانية، والثالثة للثالثة. والمسألة هذه شيخ الإسلام علق القول بها على أنه لا جماع في المسألة. وقد ذكر صاحب الاختيارات الفقهية شيخ الإسلام أن أحد العلماء وهو ابن اللبان روي عنه أنها تعتد بحيضة واحدة. هنا طيب، إذن وش قلنا في هذه الفائدة؟ عموم الآية يتناول المطلقة التي لها رجعة والتي ليس لها رجعة. نعم. وقول بعولتهن يقتضي أن يكون خاصا بمن لها رجعة، ولكن جمهور أهل العلم على أنه عام. طيب، ومن فوائد نعم ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل لقوله نعم واضح، لقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي تهديد المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله عز وجل، ينبغي تهديده بذكر الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، لقوله إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها إثبات اليوم الآخر لقوله واليوم الآخر، ومنكر البعث حكمه الكفر، منكر البعث كافر. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجعية في حكم الزوجات لقوله وبعولتهن، فأثبت أنه بعد فإن قال قائل ألا يمكن أن يقال بعولتهن فيما مضى، لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه كما أنه قد يعبر عنه قبل وجوده. ففي قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، هذا عبر بالشيء لا قبل وجوده بعد انتهائه. وفي قوله إني أراني أعصر خمرا قبل وجوده، أفلا يمكن أن يقال إن قوله وبعولتهن أي باعتبار ما مضى؟ نقول هذا خلاف الأصل، ويمكن أن يقال لكن خلاف الأصل، لكنه خلاف الأصل، لأن الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين خروجه عن ذلك. ولهذا قال أهل العلم
0: إن الرجعية زوجة في حكم الزوجات، وينبني على ذلك كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية، إلا أنهم استثنوا بعض المسائل، استثنوا مسائل أربعا أو خمسا وقد مرت علينا فيما سبق. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح. من يتوخذ من قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا، وقد مر علينا في التفسير أن بعض أهل العلم قال إن هذا ليس على سبيل الشرط لكنه على سبيل الإرشاد، وهو أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح. وذكرنا أن هذا خلاف خلاف ظاهر الآية، وأن الواجب إبقاء ظاهر الآية، إبقاء الآية على ظاهرها، وأنه لا يحل للزوج وليس له الحق في أن يراجع إلا إذا كان يريد الإصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة. من أين تؤخذ؟ نعم، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوجة حقا كما أن عليها حقا، لقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن فوائد الآية إثبات الرجوع إلى العرف. من أين تؤخذ؟ من قوله بالمعروف. وهكذا كل ما جاء ولم يحدد بالشرع فإن مرجعه إلى العرف. وقد أنشدتكم فيما مضى بيتا نحو هذا، نعم، يعرفه من كان معنا من قديم. نعم،
2: وكل ما أتى ولم يحدد.
0: أي نعم،
2: بالشرع وبالعرف.
0: لا، كمل البيت الشطر. ها؟
2: كالحل.
0: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. ما هو الحرز يا عبد الرحمن بن داود؟
2: ما أعرف الحرز يطلق على الأذكار.
0: إيه،
2: لكن أيضا في حرز حلال الكرم فرود اللي يعملون السماعي هذا
0: حرام. الحرز
2: الثاني هو
0: اي لا، مو هذا الحرز. ما تحرز به الاموال، ما تحرز به الاموال
2: يطلق على الأبسان.
0: المراد بالحرز في كلام الناظم، نعم، هو ما تحفظ به الاموال. فمثلا العلماء يقولون يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. ما هو حرز مثلها؟ هل جاء بالشرع بيانه؟ لا. إذن يرجع إلى العرف. يقولون في السرقة لا تقطع يد السارق إلا إذا سرق من حرز. طيب الحرز من يحدد لنا؟ العرف. أي نعم. طيب، إذن الآية الكريمة اللي معنا تشهد بأن العرف مرجع في الأمور غير الشرعية. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الاحتراز، وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم، لقوله وللرجال عليهن درجة. وللرجال عليهن يعني حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء، وللرجال عليهن درجة. ولهذا كان على الزوجة أن تطيع زوجها وليس على الزوج أن يطيع زوجته، لقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولم يقل فإن أطعتموهن فلا يبغين عليكم سبيلا. وهذا هو معنى الدرجة. وقد مر علينا في التفسير أن درجة الرجال على النساء من وجوه متعددة،
1: نحتاج أن نعدها هنا ولا معروف عندكم؟ نعم نعم. طيب، الدرجة التي فضل الله بها الرجال على النساء في العقل والجسم والدين والولاية، وقد تكون الولاية داخلة في العقل، فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: وما نقصان عقلها يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فذلك من نقصان عقلها. كذلك أكمل منها في الجسم ولا لا؟ أيهما أنشط؟ الرجل أنشط. أحيانا قد تكون المرأة أنشط، نعم، يقال إن امرأة أكرهت على أن تتزوج برجل فتزوجته وكانت أنشط منه، فلما جاء إلى الفراش سدحته في الفراش وطوت الفراش عليه وطلعته بره. نعم، لكن هذه صورة، هذه صورة نادرة، ما فيها عبرة. إنما جنس الرجال لا شك أنهم أقوى من جنس النساء في الأبدان. طيب، قلنا في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إنها ناقصة الدين، وفسر ذلك بأنها إذا حارت لم تصلي ولم تصم. ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة كالجهاد مثلا. طيب، والرابع في الولاية، فإن الله تعالى جعل الرجل قواما على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبدا، لا وزارة ولا غير وزارة. الولاية العامة ليست من حقوق النساء أبدا، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والصحيح أن الحديث عام وليس خاصا بالفرس الذين ولوا أمرهم تلك المرأة. إذن الرجل له درجة على المرأة في كل المجالات، لكن هذه المجالات التي تحضرنا الآن هي هذه الأربعة، وهي أي نعم بالإنفاق. نعم هي على كل حال، إن شئنا دخلناها في الولاية وإن شئنا قلنا أنها منفصلة، لأنه يجب عليها أن ينفق ولا يجب عليها أن تنفق عليه إلا على رأي ابن حزم رحمه الله. فإن ابن حزم يقول: إذا كان الزوج فقيرا والمرأة غنية وجب عليها أن تنفق عليه، واستدل بعموم قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، وقال إن الزوجة ترث زوجها، فإذا كان فقيرا فإنه وهي غنية تلزم بالإنفاق عليه. وبعض العلماء يقول: تطالبه بالنفقة، فإن لم ينفق ولو كان فقيرا فلها فسخ النكاح. فرق بين القولين، هذا يقول تبقى نعم وتنفق، والآخر يقولون تطالب وتفسخ النكاح. أذوه في أمن الله، مت من الجوع ولا لك زوجه. نعم. طيب، المسألة تأتي نشرة على في محلها. نعم، لأن المرأة قد تكون عاصبة كالمعتقة مثلا. نعم. طيب، وفيها والرجال عليهن درجة. يستفاد من الآية الكريمة أن الذين لهم درجة هم الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف، وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شرا من المرأة، لأنه انتكس من الكمال إلى الدون، من الكمال إلى الدون. ومن ثم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، حتى لا يعتدي أحد على حق أحد أو على اختصاصات أحد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وما تضمنه من صفة وهي العزة والحكمة، على أن الحكيم تتضمن إيش؟ الحكم، نعم صفتين الحكم والحكمة، أليس كذلك؟ وقد مر علينا عدة مرات أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا يتم الإيمان به بدون ذلك، لكن أهل العلم يقولون إن كان الاسم لازما فإنه يجب الإيمان بالاسم وبما تضمنه من الصفة، وإن كان متعديا فإنه يجب الإيمان بما تضمنه من الصفة والحكم الذي هو الأثر. واضح لي؟ واضحة؟ طيب، المتعدي يعني يتعدى إلى الغير. مثال ذلك الآن كلمة القوي، القوي من أسماء الله، قوله متضمن لإيش؟ للقوة. وهل يتعدى أو القوة في ذات نفسه؟ ما يتعدى، لكن السميع من أسماء الله متضمن للسمع، قل لا، ما نقول كما قال المعتزلة سميع بلا سمع، متضمن للسمع، يتعدى ولا لا؟ نعم، له مسموع يسمع، ولهذا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله سبحانه وتعالى تحوّر. طيب العليم من أسماء الله العليم متضمن لصفة وهي العلم ولحكم يعلم، تمام. العظيم لازم متضمن الاسم وهو العظيم وللصفة وهي العظمة، لكن ما يتعدى. وقد أشار إلى هذه القواعد ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، نعم، وذكر أن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف، فهي باعتبار دلالتها على الذات علم أو أعلام، وباعتبار دلالتها على ما تضمنته من المعاني صفات. طيب فهمت الآن يعني؟ فهمت؟ طيب عزيز غير متعدي إلا إذا قلنا من معانيه أنه غالب، من معانيه أنه غالب فهناك مغلوب فيكون متعديا. وحكيم نعم في محكوم عليه، نعم، لأنه متضمن للحكم والحكمة. وذكرنا نعيد ما قلناه في هذا وإن كان تكرار كثير مو طيب، لكن في ناس يمكن ما فهموا. الحكيم أخذ منين؟ من الحكم والحكمة، من حكم وأحكم. والحكم ذكرنا أنه نوعان، كوني وشرعي، فما تعلق بأفعال المكلفين أمرا ونهيا فهو شرعي، وما تعلق بأفعال الله إيجادا أو إعداما فهو كوني. مثال الحكم الكوني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، حكما شرعيا ولا كونيا؟ كونيا. ما الذي أدرانا بأنه كوني؟ حتى يأذن لي أبي، لأن حكم الله الشرعي ثابت، لم يحرم الله عليه الرجوع إلى أرضه أولى، فهو شرعا مأذون له، محكوم له بذلك، له أن يرجع إلى أهله، لكن يحكم الله لي حكما كونيا. ولما ذكر الله عز وجل ما ذكر في معاملة النساء المهاجرات في سورة المتحنة قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم. المراد الشرعي، المراد الشرعي. أما إذا جاءت غير مقترنة بما يدل على أنها كوني أو شرعي

0: كثيرة قد يكون الظاهر فيها أنها شرعي، لكن نعم لا أحسن حكما لا كونا ولا قدرا ولا شرعا. ومثل أليس الله بأحكم الحاكمين، يعم الكون والشرع. ذكرنا أن الحكمة أيضا وهي وضع الشيء في موضعه، لأنها من أحكم الشيء إذا أتقنه، أنها قسمان غائية وصورية. فكون الشيء على صورة معينة هذا حكمة، نعم، وكون له غاية محمودة هذا أيضا حكمة، الحكمة الغائية. وكل منهما يتعلق بماذا؟ بالحكم الكوني والحكم الشرعي. فأحكام الله الكونية لها غاية حميدة وهي على صورة محمودة أيضا، وكذلك الأحكام الشرعية.
1: شيخنا
0: وهي
1: الصورة
0: كون الشيء على صورة معينة موافق للحكمة، مثلا كون الصلاة على هذا الوجه موافق للحكمة، والغاية منها الوصول إلى ثواب الله عز وجل وإلى كرامته، هذا أيضا حكمة. نعم، كون مثلا للذكر متحط الأنثيين في الأولاد موافق للحكمة، صورة مطابقة للحكمة. وكون الغاية من ذلك، هو أن الولد عليه نفقات أكثر ومسؤولية أكثر، فكان أحظ من المرأة. طيب، ثم قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في حصر الطلاق بالثلاث، لأنهم كانوا في الجاهلية يطلق الإنسان زوجته عدة طلقات، فإذا قاربت انتهاء العدة راجع ثم طلق فتستأنف العدة، فإذا شارفت الانقضاء نعم راجع ثم طلق، فإذا شارفت الانتهاء راجع، وهكذا. فتبقى المرأة معذبة، لا مزوجة ولا مطلقة، معلقة. فجعل الله الأمر في ثلاث طلقات فقط. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار التكرار بالثلاث، وهذه لها نظائر كثيرة، مثل السلام ثلاثا، الاستئذان ثلاثا، رد الكلام إذا لم يفهم أول مرة ثلاثا، يعني ولم يفهم بالثلاث كيف يدور أحد يفهم. نعم، في الوضوء في العبادات أيضا تكرار ثلاث كثير. فإذن الثلاث تعتبر تكرار مكتفا به في كثير من الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق، بمعنى لا يتكرر به الطلاق، لأن قوله الطلاق مرتان وصف يجب أن يكون معتبرا. فإذا طلقت امرأتك قلت أنت طالق فقد طلقت، فإذا قلت ثانية أنت طالق فكيف تورد طلاقا على مطلقة؟ لأن الطلاق لا يرد إلا على من كانت غير مطلقة حتى يقال طلقت. وهنا قال الطلاق مرتان، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو أن الرجل طلق امرأته وحاضت مرتين ثم طلقها بعد الحيضة الثانية، هل تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية أو تبني على ما مضى؟ قالوا إنها تبني على ما مضى، تبني على ما مضى فلا تستأنف العدة. يكون إذا حاضت الثالثة وطهرت انقضت عدتها.

0: ليش؟ قال لأن الطلاق الثاني هذا ما له عدة، ليس له عدة، وهذا مما يؤيد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة. وقال لأن الله قال طلقوهن لعدتهن، وأنتم تقولون أنه إذا كرر الطلاق بالمرة الثانية لا تستأنف العدة، فإذا هي مطلقة لغير عدة فلا يقع الطلاق، يكون على خلاف ما أمر الله به. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الإسلام تيمية أن من تأمله تبين له أنه لا يسوغ القول بخلافه، خلاف كلام شيخ الإسلام، لأنك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقع طلاق على طلاق وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة، فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا رجعها أو عقد عليها عقدا جديدا، وهذا القول هو الراجح وهو الذي أفتي به على أنه لا طلاق على طلاق، حتى لو قال ألف مرة أنت طالق أنت طالق أنت طالق فليس إلا مرة واحدة فقط. ويدل على هذا قوله الطلاق مرة، أي مرة بعد مرة، فلا بد أن يقع على زوجة لا على مطلقة. وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمرين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما أن يردها مع الأذى والمنة والتقصير فلا يجوز، أو يسرحها بجفوة وعدم إحسان فلا يجوز. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل، أو بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى. الإمساك وش قال فيه؟ بمعروف، لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد، والتسريح قال بإحسان حتى ينضم إلى الفراق إيش؟ الإحسان. هنا الله أعلم.
1: كلما قارب الأجل
2: كنا سنشير إلى هذه الفوائد،
1: ها؟
2: كنا سنشير إلى هذه الفوائد.
1: رحمة الله سبحانه وتعالى بالنساء، حيث كانوا في الجاهلية يطلق الرجل امرأته ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع إلى ما لا نهاية له، فيبقيها لا مطلقة ولا مزوجة، فحصره الله تعالى في مرتين، حصره في مرتين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته، ووجه ذلك أنه إن كان من المهر فقد ملكته، إما نصفه بالعقد إن طلق قبل الدخول، وإما كله إن حصل ما يقدره، وإن كان من غير المهر فإنه رجوع في الهبة، والرجوع في الهبة محرم إلا الوالد فيما يعطي ولده. واضح؟ لو واحد ممكن يطلع الجزال حاليا اسف سيوى بزران اسف تقول لطلق يلا بزور هربهم خلك الوقت الحال كل واحد يقول حاله يا عيال يلا أنتم إلا عند الدولاب عند الجدار تفرقوا.
3: من قوله لا يحل لكم أن تأخذوا ما تتمون شيئا إلى آخر. طيب، ومن فوائد الآية جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض بقوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومن فوائدها أن الخلع لا يجوز إلا حيث خيف أن لا تقام حدود الله بقوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ظاهر؟ نعم. وقد قال إن المراد بالآية بيان ما تكون فيه الحاجة إلى الكل وليس ذلك بشرط. بيان ما تكون فيه الحاجة إلى الكل وهو أنه لا يحتاج إليه إلا إذا خيف أن لا يقيم حدود الله، لكن قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يمنع هذا القيد ويدل على أنه لا يجوز إلا حيث خيف أن لا تقام حدود الله. ويؤيد ذلك الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية النكاح وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها. من أين يؤخذ؟ من قوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، ولم يقل فإن خاف أن لا يقيم حدود الله. وكذلك يؤيد هذا القياس الثاني وهي إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للوسائل أحكام المقاصد. من أين يؤخذ؟ نعم، من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاه أو بعضه إذا خيفت المفسدة وهي عدم القيام بحدود الله. نعم، حرم الله أن يأخذ الإنسان من زوجته شيئا إلا إذا خاف ألا يقيم حدود الله، فأباح الله المحرم لدفع محرم آخر وهو عدم القيام بحدود الله عز وجل. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية الكريمة، مراعاة أو اعتبار المفاسد وسلوك الأهون لدفع الأشد، لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك كما قال الله عز وجل، لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عز وجل صار ذلك جائزا. وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة، منه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإن سب آلهة المشركين من الأمور المطلوبة بل هو واجب، ولكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدوا بغير علم صار سب آلهتهم ممنوع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الخلع بأكثر مما أعطاها على أحد القولين في المسألة. من أين يؤخذ؟ فيما كذب. كيف نأخذ منه الجواز؟ لأن ما من صيغ العموم، فتشمل ما افتدت به من قليل أو كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجوع عن الزوج في الخلع، بمعنى أنه فراق دائم ليس فيه رجعة. من أين أخذ؟ من قوله افتدت به، فإذا كان فداء فالفداء فيه عوض عن شيء، فإذا استلم الفداء ما يمكن يرجع بالمفتي عنه وهو الزوجة. ولهذا الخلع لا رجوع للزوج فيه، لأن المرأة ملكت نفسها ببذل إيش؟ الفداء، ببذل الفداء. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. من أين يؤخذ؟ بقوله فيما افتدت به ولم يقل بإذنه، ولم يقل بإذنه، وهو كذلك. فإن المرأة في زوجها حرة تتصرف، فإن المرأة في مالها، أو بالأصح فإن الزوجة في مالها حرة تتصرف فيه كما تشاء، سواء وافق الزوج على هذا التصرف أم لم يوافق، ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض لزوجي عليها. ومن فوائد الآية الكريمة عظم شأن النكاح وما يتعلق به، لأن الله قال تلك حدود الله نعم فلا تعتدوها، فبين أن هذا من حدود الله ونهى عن اعتدائها. وقد مر علينا قاعدة فيما إذا قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها أو فلا تعتدوها، وبينا الفرق بينهم، وأنه إذا كانت هذه الحدود من المحارم قال فلا تقربوها، وإذا كانت من الواجبات قال فلا تعتدوها. ومن فوائد الآية الكريمة أن لله عز وجل أن يشرع لعباده ما شاء، بقوله تلك حدود الله. ومنها أو هي تتبرع على هذه أنه لا حاكم للخلق ولا مشرع إلا الله، لقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولو كان هناك مشرع غيره لكان يمكن لكل مشرع أن يتبع ولو كان في ذلك تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. طيب، هل يؤخذ من الآية أن الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة؟ أن الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة؟ ها؟ من قوله فيما افتدت به، هذا إذا كان البذل منها فلا بد من رضاه، وأما إذا كان البذل من غيرها فإنه لا يشترط رضاه. كما لو أن أحد من الناس رأى أن هذه المرأة أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه، نعم، فذهب إليه وأعطاه فدية ليطلق هذه المرأة ويسلم من شرها، هذا جائز ولا لا؟ جائز، حتى وإن لم ترضى بذلك. نعم، وقد ذكرنا في الفقه أن الخلع قد إذا بذله غير الزوجة فقد يكون لمصلحة نفسه أي الداعي، أو مصلحة الزوج، أو مصلحة المرأة، أو مصلحتهما جميعا، نعم، أو الاعتداء على الزوج أو على الزوجة أو عليهما جميعا. كم هذه؟ سبع أقسام. نعم، وبينا حكم كل واحد منها. طيب، ثم وفي استفاد من الآية الكريمة تحريم تعدي حدود الله، تحريم تعدي حدود الله من أين يؤخذ؟ من قول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم، ويؤخذ من حصر الظلم في هؤلاء المتعدين، ومن الاتيان به بالجملة إيش؟ الإسمية الخبرية، فأولئك هم الظالمون. ثم قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز الطلاق الثلاث المتفرق، لقوله فإن طلقها، فهنا لا شك أن الطلاق متفرق، لأنه قال الطلاق مرتان ثم أدخل الفداء بينهما وبين الطلقة الثالثة، فدل هذا على أنه طلاق متفرق، وهذا جائز بالإجماع. طلاق متفرق يعني بأن يطلقها مرة ثم يراجع، ومرة ثم يراجع، ومرة ثالثة، أو يطلق مرة ثم يتزوجها بعقد جديد إذا بانت منه بتمام العدة أو بالفداء، وثم الثانية ثم الثالثة. أما إذا جمع الطلاق الثلاثة جميعا في دفعة واحدة فقد اختلف أهل العلم في هذا، هل يجوز إرسال الطلاق الثلاث جملة أو لا يجوز؟ فمنهم من قال بإباحته وأنه جائز ولكنه نافذ، ومنهم من قال بتحريمه مع نفوذه، ومنهم من قال بتحريمه مع عدم نفوذه لكنه يكون واحدة، لكنه يكون واحدة، ومنهم من قال بأنه لا يقع لا واحدة ولا غيره. فإذن الأقوال أربعة في الطلاق المجموع، والصحيح أنه حرام وأنه لا يقع إلا واحدة، هذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه تدل وعليه يدل الكتاب والسنة، لأن الله لم يذكر البينونة إلا فيما إذا طلقها بعد طلاق مرتين، والطلاق مرتين ذكرنا فيما سبق أنه لا يكون إلا ما إذا كان بينهما رجع أو عقد، أما أن يرسل طلاقا بعد طلاق فهذا ليس بشيء، ما في مناقشة حتى نكمل إن شاء الله. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تتزوج، بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن نكاحها للزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للأول، من أين يؤخذ؟ من قولي حتى تنكح زوجا غيره، فأكد هذا العقد بكونه تثبت به الزوجية، ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح. ويتفرع على هذه القاعدة أنها لو نكحت من يحللها، يعني نكح إنسان نكاح تحليل فقط، فإنها لا تحل للزوج الأول. لماذا؟ لأن العقد غير صحيح على الصحيح، الأضلال صحيح على الصحيح، إذ أنه مخالف لمقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح. ما هو مقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح؟ عن ديمومة الزوجية، هذا مقتضى. الإنسان ما يتزوج امرأة إلا وهو يريد أن تبقى معه طول حياته، إلا أن يستجد سبب يقتضي الفراق فهذا شيء آخر. فإذا كان تزوجها لسبب معين ويريد فراقها أو في إلى وقت معين صار النكاح باطلا، نعم، أو فاسدا بعبارة أصح، صار النكاح فاسدا. ونقول فاسدا لأن فيه خلافا، والنكاح إذا كان فيه خلافا إذا كان فيه خلاف فإن العلماء اصطلحوا على أن يسموه فاسدا، وإذا كان مجمعا على بطلانه سموه باطل. طيب، إذن نقول القول الراجح، لأن نقول من استفادنا هذه الآية أن نكاح المحلل لا يحل هذا الزوج الأول. فإن قلت ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، فلعن المحلل ظاهر لأنه ارتكب الإثم وهو أشبه ما يكون بالزاني والعياذ بالله، ولهذا قال أمير المؤمنين عمر لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهم، فجعل ذلك من الزنا. فلعن المحلل ظاهر، لكن لعن المحلل له ما وجهه؟ هذا إذا كان عالما بأن نكاح الثاني تحليل ثم تزوجها بعده فقد ارتكب الإثم، وأما إذا كان لا يعلم فليس عليه شيء. هذه القاعدة العامة في الشريعة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها، لقوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإن طلقها للزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. وظاهر الآية الكريمة أنها تحل للأول بمجرد العقد للثاني وإن لم يطعها، لقوله لا طاعه الانتشار. أما لو كان معه مثل الخرقة ودخلته بأصبعها فإن ذلك لا يحلها للزوج الأول. ما الدليل؟ حديث زوجة رفاعة أنه طلقها ثلاثا فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه وأخبرته بأن رفاعة طلقها وبت طلاقها وتزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير، وقالت إنما معه مثل هبة الثوب، وحرك الثوب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم، الناس الجدد الآن أخذوا من هذا الحديث ما يسمى بشهر العسل. نعم، وقالوا هذا أنتم تقولون شهر العسل، ما أدري إيش تكلمون في شهر العسل، هذا الحديث. نعم،
4: هو أصل من السنة.
3: أي نعم، المهم أننا نقول إن السنة دلت على ذلك، أنه لا بد من جماع بانتشار. أفلا يقول قائل إن نحمل الآية على قول حتى تنكح أي تطأ زوجا غيره، ونجعل العقد ونجعل العقد مفهوما من قوله زوجا، لأنها لا تكون حلالا إلا بزوجية. الجواب لا، لأنه قال حتى تنكح، وما يقال إنها نكح، هي منكوحة ولا ناكحة؟ منكوحة. وإن كان مطلق أحيانا يقال نكحت فلانا على سبيل التجوز والتوسع، وعلى كل حال فإننا نقول إن السنة بينت ما في القرآن. ويستفاد من الآية الكريمة أنها لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول. من أين يقال؟ حتى تنكح زوجا غيره. فلو كانت المرأة مملوكة لشخص وقد زوجها شخص آخر فطلقها الزوج الآخر ثلاثة طلقات، ثم انتهت عدته وجامعها سيدها بحكم ملك اليمين، ثم جاء زوجها الأول يريد أن يتزوجها، يمكن ولا لا؟ لا يمكن، لأن الله قال حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق المراجعة على عقد النكاح لقوله حتى لا فلا جناح عليهما أن يتراجعا. والمعروف عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها، هذه الرجعة عندهم، لكن هذا اصطلاح خاص. أما في القرآن فكما رأيتم تطلق المراجعة على عقد النكاح لقوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا. هذا وقد قسم بعض أهل العلم المراجعة شرعا إلى ثلاثة أقسام، فقال قد يراد بها العقد كما هنا، وقد يراد بها إعادة المطلقة الرجعية إلى عصمة زوجها كما في اصطلاح الفقهاء، وقد يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى العقد إلى عصمة زوجها بدون طلاق، بدون طلاق كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا وحامل. قوله فليراجعها مو معناه المراجعة المطلع عليها وهي التي لا تكون إلا بعد الطلاق، بل المراد فليراجعها يعني يردها، فليردها إلى عصمته، كما لو تبايع رجلان عقدا فاسدا وقلنا لهما تراجعا، يعني تراجع العقد وألغياه. فالمراد بالمراجعة في حديث ابن عمر على القول الصحيح، وإن كان الجمهور على خلاف ما أقول الآن، المراد بها إلغاء إيش؟ إلغاء الطلاق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يتزوجها الزوج الأول حتى يغلب على ظنه وحتى يغلب على ظن المرأة أيضا أنهما يقيمان حدود الله، بأن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه، لقوله فلا جناح عليه أن يتراجع إن ظنا أن يقيم حدود الله. ووجه ذلك أنهما إذا تراجعا وهما يظنان أن لا يقوم بما يجب صار هذا العقد عبثا وعناء وتعبا، خسارة مالية وتعبا. ومنها الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلة، لأن طلب اليقين في المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق، ولا لا؟ من أين تؤخذ؟ من قوله إن ظننا أن يقيم حدود الله. فلا نقول تجزم أنك تقوم بالحدود ولا لا؟ يقول ما أجزم، هذا شيء أمر إلى الله عز وجل. قلنا صحيح، فالأمور المستقبلة يكتفى فيها بالظن. لماذا؟ لأن تكليف اليقين، نأخذ قاعدة مهمة، تكليف اليقين في الأمر المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق. وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله قد فعلت. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة، وهي أن حلف الإنسان على المستقبل بناء على غلبة الظن لا كفارة فيه. صوتهم هذه؟
5: نعم.
3: حلف الإنسان على غلبة الظن في المستقبل لا كفارة فيه، لأنه يحلف على ما في نفسه وعلى ظنه. مثل أن يقول والله لن يقدم فلان غدا، والله لن يقدم فلان غدا، ثم قدم فلان، هل عليه كفارة؟ لا، لأن الرجل حلف على غلب الظن. أما على لو حلف على فعل يتمكن منه فإنه إذا لم يقم به صار حانثا، مثل أن يقول والله لأفعلن كذا غدا ثم لا يفعل، أو قال والله لا أفعل كذا غدا ثم فعل، فإنه يجب عليه إيش؟ يجب عليه الكفارة، لأن هذا شيء من فعله وإمكانه وليس خبرا عما في ضميره. وهذا القول أعني أن الإنسان إذا حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه ثم تبين بخلافه فلا كفارة عليه، هذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما المذهب رحمه أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيقولون إذا حلف على ظنه في ماض فتبين بخلافه فلا كفارة عليه، وإن حلف على ظنه في المستقبل فصار عمل بخلافه فعليه الكفار. والصحيح أنه لا فرق بين المسألتين. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في إقامة ما يجب عليه، لأنه كما تشاهدون في عدة جمل بيّن سبحانه وتعالى لنا مراعاة الحدود وأنه يترتب عليها أمور مهمة جدا. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار ذلك شيء مباح حراما؟ نعم، لأن الرجوع إلى الزوجة وعقد النكاح عليها حلال في الأصل، فإذا لم يظن الإنسان أنه سيقوم بالحدود صار حرام وهو في الأصل حلال. وعلى هذا فنقول إذا تضمن العقد إبطالا لواجب أو وقوعا في محرم صار ذلك حراما، وهو في مسائل كثيرة في الواقع. منها لو تبايع رجلان فلزمهما صلاة الجمعة بعد نداء الثاني صار العقد حراما إشباعا وباطلا غير صحيح، لأنه يعني وقوع ما حرم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل بيّن لنا حدوده لقوله وتلك حدود الله يبينها. ومن فوائدها أنه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها إلا من كان من ذوي العلم، فكلما كان الإنسان أعلم كانت الحدود في حقه إيش أبين وأظهر. لاحظوا أن طالب العلم إذا علم حكم مسألة قد ينبني على علمه بهذه المسألة علمه بعدة مسائل، إما بالقياس أو بشمول اللفظ لمسائل أخرى، فالعلم سبحان الله عظيم يغذي بعضه بعضا، وطالب العلم رابح بكل حال. ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يظن الربح ثم يخسر، فطالب العلم أي مسألة يدركها فإنها مفتاح له. ولهذا قال يبينها لقوم يعلمون، أي لذوي العلم. فكلما كان الإنسان أعلم كان بيان كان تبين حدود الله له أظهر وأبين، ولهذا قال يبينها لقوم يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا شيء يجهل حكمه لا من العبادات ولا من المعاملات، كل شيء مبين. نعم، فإن قلت هناك أشياء تشكل على أهل العلم ولا يعرفون حكمها، فما الجواب؟ الجواب أن الخلل هنا ليس في النص، ولكنه في من يستنبط أحكام النص، فهو يكون ناقصا في علمه قليل. ونقص العلم قد يشكل عليه ما لا يعلم، قطعا سيشكل عليه ما لا يعلم. ولهذا الآن أنتم إذا قرأتم كتابا من أوله فإنكم لا تعلمون آخرة. متى تعلمون آخرة؟ إذا وصلتم إليه، فهذا هذا نقص في العلم. وقد يكون الخلل في قصور فهم الإنسان، قصور فهمه، إنه عنده علم لكنه قليل الفهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. وقد يكون الخلل في إعراض الإنسان عن التدبر، يقصد الاجتهاد وطالب الحق، يطالع كم من كتاب ثم يمل ويتعب ويقول خلاص بلا تعب، أقلد الإمام أحمد، أقلد الشافعي، أقلد ابن تيمية، أقلد فلان وفلان، وشكلت الآفة نفسي، تعب بدني، وملان أغبار الكتب، نعم، وعيوني دنرت، نعم، وما أشبه ذلك. فيقصر في تدبر القرآن النصوص فيحصل نقص العلم. وقد يكون الإنسان عنده علم وفهم وجلد وتدبر، لكن هناك ذنوب تحول بينه وبين وصول الحق، كما في قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذي جعلهم يقولون عن كلام الله إنه أساطير الأولين ولا يفهمونه هو ما ران على قلوبهم من المعاصي، لأن المعاصي تظلم القلب، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، تظلم القلب، وإذا أظلم القلب كيف يستنير وكيف يتبين له الحق وهو مظلم. نعم، ولهذا لما قال الله لنبيه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون الخائنين خصيما، قال واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل عن علم أن يستغفر الله عز وجل حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره ويتبين له الحق. وعلى هذا فنقول إن جميع الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو المعاملات فإن الله بينها، ما في شيء مشكل، لكن الجهل بها ليس عيب النصوص ولكنه عيب المستدل. فالأدلة وافية كافية، لكن المستدل قد تخفى عليه أحكام للأسباب الآتية، الأسباب التي ذكرناها وغيرها. المهم أن كل ما يحتاج الناس إليه فقد بينه الله. وبهذا ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي غلط من قالوا إن النصوص لم تستوعب جميع الأحكام وأننا محتاجون إلى العقول في الأحكام، قل لا، لأن الله قال سيف الله يبينها لقوم يعلمون. النصوص كافية من كل ناحية. وهل يستفاد من الآية الكريمة أن كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الله؟ نعم، لأن قول تلك حدود الله يبينها، فكل ما خالف ما بينه ما بين الله لنا فهو ليس من حدوده. وبهذا يقول تشريعات أولئك الكافرين بحدود الله الذين يشعرون في دين الله ما لم يكن منه، سواء كان يتعلق بالمعاملات أو بالعبادات، إذا رغبوا عن شريعة الله فإنهم ليسوا في من دين الله على شيء. من أين يؤخذ؟ لأنه ذكر الخلع بعد الطلقتين وقال فإن طلقها فلا تحل له، فلو كان الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلقها يعني الرابعة، وهذا خلاف إجماع المسلمين، وإنما الطلاق ثلاث فقط. ولكن هل يشترط له أن لا يكون بلفظ الطلاق؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط، وقال إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، فلا بد أن يكون أن يقع بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء، لا يقع بلفظ الطلاق. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع ولو بلفظ الطلاق لا يحسب من الطلاق، وقال إن هذا هو ظاهر الآية، لأن الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يذكر صيغة معينة، فكل ما حله المال وكان فيه مال من فراق الزوجة فهو إيش؟ خلع لا يحسب من الطلاق، سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء أو أي لفظ كان، لأن العبرة في العقود بماذا؟ بمعانيها لا بألفاظها. فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة افتدت نفسها به، فهذا لا يمكن أن نحسبه من الطلاق ولا وقع له الطلاق. وما اختاره رحمه الله فإنه منظور فيه إلى المعنى، وما اختاره غيره ممن قال إذا وقع له الطلاق حسب من الطلاق فإنه منظور فيه إلى اللفظ. ولا ريب أن من تأمل الشريعة وجد أنها تعتني بالمعنى أكثر من الاعتناء باللفظ، أما الألفاظ فهي قوالب للمعاني. وأنت إذا ألبست المرأة ثوب رجل هل تكون رجلا؟ لا، ما تكون رجلا. نعم، كما أنك لو ألبست رجلا ثوب امرأة لم يكن امرأة. فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل على ما وراءها، فإذا صار المعنى هو أن تتخلص من الزوج بهذا الفداء فكيف يحسب طلاقا؟ نعم
5: شيخ، إذا تزوج المطلقة بعقد
3: إن الرجوع هو العود إلى ما كان عليه أول، ورجع إلى كذا ورجع إلى مكانه، يعني إلى ما كان عليه أولا، وهذا يقتضي أن تعود إلى أن تعود على ثلاث طلقات. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قوله وإذا طلقتم، الخطاب هنا لعامة الناس، يعني إذا طلق الواحد منكم النساء يعني الأزواج. ولهذا لم يضف الله عز وجل إلى أحد، بل قال النساء أتى بأل الدالة على العموم، كما في قوله الرجال قوامون على النساء. فالمعنى إذا طلق أحد منكم امرأته فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف. قال بعض العلماء فبلغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ، لأنها إذا بلغت الأجل انتهت العدة ولا إمساك حينئذ. ولكن الصحيح أن المراد بالبلوغ هنا حقيقة البلوغ، وذلك لأن الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره وحقيقته حتى يوجد دليل على أنه لا يراد به ذلك. وهذه قاعدة عامة في كل نصوص الكتاب والسنة، بل حتى في كلام الناس بعضهم مع بعض في العقود والمعاملات وغيرها يحمل الكلام على إيش؟ على ظاهره وعلى حقيقته حتى يوجد دليل يصفه عن ذلك. وعلى هذا فنكون معنى بلغنا أجلهن أي انتهت عدتهن، وذلك لأن للرجل أن يراجع زوجته بعد الحيضة الثالثة ما لم تغتسل، كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فالمرأة إذا حاضت ثلاث مرات من الطلاق بلغت الأجل، لكن لهم أن يراجعها ما دامت لم تغتسل. وعلى هذا فيكون المراد بالآية ظاهرة، المراد بالآية ظاهرها أي أتممنا العدة فأمسكوهن. ولكن قوله فأمسكوهن يدل على الترتيب والتعقيب، وأنه لا تأخر. وإن كان بعض العلماء قال ظاهر ما ورد عن الصحابة أنها لو فرطت في الغسل سنوات متعددة فله أن يراجع ما دامت لم تغتسل، لكن هذا فيه نظر، ولكن له أن يراجعها ما لم تغتسل إذا لم تدع الغسل الواجب. فأما إذا مرت عليها صلاة ولم تغتسل ترجو أن يراجعها زوجها فإنها تمنع من ذلك.
6: ما يكون يعني فأمسكوهن دليل على أنهم معنا بلغنا قاربنا؟
3: لا،
6: إن كيف يمسكها وبعد أن
3: أي نعم له أن يراجعها ما لم تغتسل، هكذا ورد عن الصحابة. وإن كان العدة تنتهي بانقضاء الحيض، ولهذا لو مات أو ماتت في بعد انقضاء الحيض الثالثة ما ترث ولا يرث.
5: لكن قد يحتاج يسافر.
3: شو لا؟ سؤال. الظاهر أن الكتابية التي لا تغتسل أنها ينتهي بانقضاء الحيض. نعم.
5: قد يكون أهلها ليسوا موجودين.
3: لا لا لا، ما دام ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان له أن يراجع ما دام لم تغتسل ولو مع تمام العدة، فهذا يعتبر تفسيرا من الصحابة رضي الله عنهم للآية الكريمة. لا لا يفرق، لأن الحق له. لا لا ما يسافر، خليها تبقى ويطلب من أهلها أن يحضر ويسافر بها. نعم نعم، إذا انتهت العدة ولا راجع واغتسلت فهو ما يجوز أن تبقى في بيته،
0: إلا إذا كان معه إلا إذا كان ليس هناك خلوة، مثل إذا كان في بيت أحد فأمان. طيب إذن نقول هذه الآية فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أن المعنى فبالغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ، وقد مر علينا أن التعبير بالفعل قد يراد به ما قارب، ولكن القول الراجح أن الآية على ظاهرها بدليل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. أمسكوهن أي ردوهن إلى عصمتكم وهو المراجعة، أو سرحوهن أي دعوهن، والتسريح بمعنى الإطلاق يعني اتركوهن، يكن أحرارا أو حرائر بالنسبة لأنفسهم. وهنا قال أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وهناك قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهنا قال سرحوهن بمعروف. فما هو الفرق؟ قد يقال إن هذا هو الواجب والتسريح بالإحسان على سبيل الندب والأفضلية، لأن الإحسان ليس بواجب بل مندوب إليه، ويأتي إن شاء الله أيضا التعرض لهذا في الفوائد. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بحذف النون، وضرارا مفعول لأجله، وقد قال مالك المفعول لأجله نعم يقول ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين. وهنا أبان تعليلا ولا لا؟ نعم. لا تمسكوهن لأجل الضرار، وكانوا في الجاهلية يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضاقة، يراجعها ويبقيها ثم يطلقها وتستأنف العدة، ثم إذا قاربت راجعها ثم يطلقها فتستأنف العدة، وهكذا. وقد مر علينا أن الله عز وجل حدد ذلك بكم؟ بثلاث، فبعد الثالثة لا رجوع. وهنا قال ولا تمسكوهن ضرارا، وفي الآية السابقة قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فيكون الرجعة مشروطة بإرادة الإصلاح، وتحريمها مشروط لماذا؟ بقصد الإضرار، فإذا قصد الإضرار صارت حراما، وإذا لم يقصد الإصلاح فلا حق له في الرجعة، لكن لو راجع وما قصد الإضرار فإنه لا يأثم. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اللام هنا لام التعليل، ولكنها لا هنا يراد بها العاقبة، أي لا تمسكوهن ضرارا فتكون عاقبتكم أو حالكم. واللام التي تعرف عند بعض النحويين بلام كي، تارة يراد بها التعليل، وتارة تكون زائدة، وتارة تكون للعاقبة، فتكون للتعليل كما في قولك حضرت لأقرأ، وكما في قوله تعالى لا، وكما في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، وتكون زائدة كما في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، إذا جاءت بعد الإرادة فهي زائدة، لأن الإرادة هي التعليل، يريد الله ليبين لكم، أي يريد الله أن يبين لكم، وتأتي للعاقبة وهي إذا علم بأن ما بعدها غير مقصود، لكن صارت العاقبة كذلك، مثل قوله تعالى

0: عدوا وحسنا. هذه الآية على أي الأحوال الثلاث تنطبق؟ نعم، على العاقبة. وقد يقال إن من أراد الإضرار فقد أراد العدوان، فكأنه قال لا تمسكون إضرارا وعدوانا، لأن قصد الإضرار بلا شك عدوان. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من يفعل، هذه جملة شرطية وجوابها فقد ظلم نفسه. ولماذا ارتبط الجواب بالفاء؟ لأنه لا يصح أن يحل محل الشرط، وقد قال ابن مالك واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. فكل ما لا يصح أن يقع شرطا فإنه يجب إذا وقع جوابا أن يقترن بالفاء، وقد نظمها بعض الناس تقريبا لطالب العلم في قوله عبد الرحمن بن داود جواب الشرط الذي يجب أن يقترن بالفاء. غاني، ما هو؟ ودائما تكرر علينا، ما هو المشكلة؟
1: اسمية طلبية وبجامد وبناء وقد ولن وبفعل
0: وبلن
1: وبلن وبفعل.
0: اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. في هذه الآية أي الأحوال السبعة؟ قوله وبقد. نعم، عرفتم؟ فإذا كان جواب الشرط أحد هذه الأمور السبعة وجب أن يقترن بالفعل، وهذا يقرب لطالب العلم المبتدئ، وإن كان الضابط الذي ذكره ابن مالك ضابطا لا ينتقد. وقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أصل الظلم في الأصل، أصل الظلم في اللغة النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. ثم صار مستعملا في كل ما فيه نقص، سواء كان ذلك حسيا أو معنويا. ومن فرط فيما يجب له أو فيما يجب عليه أو انتهك ما يحرم عليه فقد انتقص، تقص نفسه حقه، لأن النفس عندك أمانة يجب أن ترعاها حق رعايتها، يجب أن لا توقعها فيما حرم الله عليك، ويجب أن تقوم بما أوجب الله عليك، وإلا كنت ظالما لنفسك. وقوله فقد ظلم نفسه، لم يقل فقد ظلم الزوجة، معانا في الواقع ظالم لزوجته، لكنه لما كان غيرة الإنسان على نفسه أقوى من غيرته على غيره قال فقد ظلم نفسه. لأنه لو قال فقد ظلم الزوجة فإنه هو من الأصل قد أمسكها لأي شيء؟ للإضرار والعدوان. لكن الشيء الذي يثير الإنسان ويوجب له أن يدع الشيء هو أن يقال إنك ظالم نفسك. وهذا الظلم للنفس قد لا يشعر به الإنسان في هذه الدنيا، بل قد يظن أنه قد انتصر لنفسه، ولكنه في الحقيقة يتبين له متى؟ في الآخرة، حينما يؤخذ من أعماله الصالحة ويعطى لهذا المظلوم. فإن بقي شيء من أعماله الصالحة أخذ، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار.

0: قال الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا هزوا، وقراءة في قراءة هزءا، ولا تتخذوا آيات الله هزءا أو هزوا، قراءتان سبعيتان. لا تتخذوها أي لا تجعلوها مهزوءا بها وموضع استهزاء. وآيات الله عز وجل جمع آية، وهي العلامة، العلامة على الشيء، لكنها لا تكون آية إلا إذا كانت برهانا موجبا فإنها تكون آية. فهي العلامة، وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل من الوحي، وآيات كونية وهي هذه الكائنات التي نشاهدها. أما وجه كون ما جاءت به الرسل آية فلأنه كلام لا يمكن أن يأتي البشر بمثله، لا في التنظيم ولا في الأسلوب ولا في الغاية ولا في غير ذلك، ولا سيما القرآن الكريم. وأما وجه كون آيات الكون الموجودات آيات كونية فظاهر، لأن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل أن يخلق مثلها. وقد تحدى الله عز وجل أولئك العابدين أن تخلق معبوداتهم شيئا من هذه الآيات، فقال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هل يمكن أن يخلقوا السماوات والأرض؟ لا. هل يمكن أن يخلقوا بشرا؟ لا. هل يمكن أن يخلقوا بعيرا؟ لا. فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنها كلها آيات تدل على أن الله تعالى هو الخالق وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. اتخاذ آيات الله الشرعية هزءا ظاهر، بأن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله عز وجل، سواء سخر بالشرع كله أو سخر بجزء منه. حتى لو سخر بغسل الوجه في الوضوء فقد سخر بآيات الله كلها واستهزأ بآيات الله كلها، لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة، فكيف بمن يستهزئ بكل الشريعة أو بأركانها العظيمة، بأن يستهزئ بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بالحج أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون أعظم وأعظم. فالمستهزئ بأي شيء من شريعة الله مستهزئ بجميع الشريعة، كما أن من كفر بأي شيء من شريعة الله فهو كافر بجميع الشريعة، ومن كفر بأي رسول من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. واضح؟ طيب، إذا كان هذا الإنسان ما يتخذ آيات الله هزوا ولكنه لا يعمل بها، هل يكون كالمستهزئ؟ الجواب لا، لا يكون كالمستهزئ، لأنه فرق بين من يدع العمل مع تعظيمه لشرع الله عز وجل، وبين من يسخر بالعمل ويستهزئ به ويرى أنه عبث وأنه باطل وما أشبه ذلك. فالأول له حكم العصاة إن كانت معصيته تبلغ به الكفر فهو كافر، وإلا فهو فاسق، وإلا فهو دون الفاسق، كما لو كانت من صغائر الذنوب ولم يصر عليها. وأما الثاني المستهزئ اللي يرى أن الشرع عبث أو أنه لأناس انقرضوا ومضوا أو أن هذا العصر لا يصلح أن يكون عصرا للعمل بهذا الشرع، فهذا لا شك أنه كفر. طيب إذا استهزأ الإنسان بغير الشريعة ولكن بحامل الشريعة فهل يكون كافرا؟ نعم، بحامل الشريعة هل يكون كافرا؟ إيه، لا في تفصيل. الكفر ما هو هين، الكفر ليس بهين، حتى كل شيء كافر كافر كافر. إذا استهزأ بحامل الشريعة من أجل حمله الشريعة فهو كافر، كما لو استهزأ برجل قد أعفى لحيته وقصده الاستهزاء بإعفاء اللحية سواء كان على هذا الرجل أو على رجل آخر، هذا كافر لأنه استهزأ بشريعة من شرائع الله. ولهذا قال الله عز وجل في أولئك النفر الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. طيب والذي يقول عن حملة الشرع والعاملين به هؤلاء دراويش ما يعرفون ولا يعرفون المجتمع ولا الدنيا وما أشبه ذلك من الكلمات، هؤلاء أيضا كفار، لأن الله يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شوف المسكين هالدرويش، نعم، تغامزون فيما بينهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وفي العصر أبدلنا ضالون برجعيون، إذا رأوهم قالوا هؤلاء رجعيون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين متنعمين، يعني يرون أنهم حصلوا على شيء كثير أن استهزأوا بهؤلاء الدراويش على زعمهم. قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يدل هذا على أن أولئك الذين يسخرون بالمؤمنين كفار. فأما لو سخر بحامل الشرع غير الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل لباسه أو من أجل مشيته أو من أجل هيئته فهذا كيف يتخذ الآيات الكونية خزان؟ لا يعني جل خز خية.
1: لا فائدة هذه الآيات بما لو وضعت.
0: مثلا لو نزل المطر، لو نزل في أيام الصيف اللي ما جرت العادة بأن ينزل به المطر، فيه المطر وكان يسخر، وش هذا التدبير؟ نعم، وش هذا التدبير؟ يوم الناس محتاجين إلى المطر بشتى ما جاء والآن يأتي مثلا، هذا يمكن يوجد، يوجد من بعض الفجرة يقولون مثل هذه الأشياء. أو مثل يغلب قوميون من العرب تغلبهم اليهود مثلا، يقول ما هذا، شو هذا، يكون النصر لليهود على العرب على بني كنعان وعدنان وقحطان، كيف هذا وذولا بني إسرائيل، نعم، وما أشبه ذلك. هذا من السخرية والاستهزاء بقضاء الله وقدره، سواء كان من فعله الذي لا صنع للآدم فيه ولا علاقة للإنسان فيه، أو من الأشياء اللي للإنسان فيه علاقة. ولكن المؤمن يستسلم لأمر الله عز وجل الكوني كما يستسلم لأمره الشرعي، ويرى أنه في غاية الحكمة وفي غاية الإتقان، وأنه في مكانه، وأن من غلب من العرب أو غير العرب فإن الحكمة تقتضي أن يكون مغلوبا، أن يكون كذلك، لأن الله عز وجل حكيم ما يصنع شيئا إلا للحكمة. فالمهم أن الاستهزاء بالآيات الكونية ممكن أن يكون، يمكن أن يكون، وقد نهى الله تعالى أن نتخذ هذه الآيات جزءا سواء كانت الآيات كونية أو شرعية، لكن بما أن الآية في سياق الآيات الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها في الآيات الكونية. قال ولا تتخذوا آيات الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا بماذا؟ باللسان، بالقلب، بالجوارح، بالجميع؟ بالجميع. اذكروا نعمة الله عليكم حتى تقوموا بشكرها، فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر. تذكرها باللسان بأن تثني الله بها، تقول أنعم الله علي بكذا، وأما بنعمة ربك فحدث. تثني على الله عز وجل بها، تقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به من كذا وكذا من المال أو الزوجة أو الأولاد أو ما أشبه ذلك. وقول نعمة الله مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم من صيغ العموم، فما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو كان المراد بالنعمة مدلولها الإفرادي لكان إحصاؤها ممكنا، لأنها ولا لها عدد. مختلفين أهل اللغة، هل الواحد عدد ولا غير عدد؟ المهم أن نعمة الله هنا عامة، نعم لا تحصى أجناسها فضلا عن أنفرادها. فقول نعمة الله عليكم يشمل كل النعم وإن دقت، لأن الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله. واعلم أن النعمة خير والنعمة شر، لأن معنى النعمة التنعم والترف. قال الله تعالى فأخذناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوم آخرين. وقال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أما النعمة فهي من الله عز وجل وهي خير وإحسان، فالإنسان واجب عليه أن يذكر نعمة الله عز وجل بالثناء عليه بها في اللسان، والقيام بحقها في الأركان، واعتقاد أنها من عند الله تفضلا وإحسانا بالجنان بالقلب، حتى يكون بذلك متبرئا من حوله وقوته، لأن النعمة كلها من الرب عز وجل. قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وما أنزل، الواو حرف عطف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب عطفا على إيش؟ على الله ولا على نعمة؟ على نعمة. يعني واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن ما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة من النعم، بل هو من أكبر النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لماذا عطفت على النعم وهي عامة؟ لأن عطف الخاص على العام يدل على أهميته وعلو شأنه، ولهذا أفرد من العموم تنصيصا عليه، وذلك لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة قطعية ولا ظنية؟ دلالة ظنية. تبارك لهذه القاعدة، دلالة العام على جميع أفراده دلالة ظنية، لأن العام أحيانا يراد به الخصوص، وأحيانا يكون عاما مخصوصا، والفرق بينهما ظاهر، الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، الفرق بينهما ظاهر ولا غير ظاهر؟ غير ظاهر. حسن، هكذا طالب العلم إذا ما ظهر له يقول هو ظاهر. الفرق بين العام المخصوص هو أن اللفظ يكون عاما يراد به جميع أفراده، ثم يخرج منه بعض الأفراد، مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان هذه نقول فيها عام مخصوص كذا، والذين آمنوا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا عام قول، لكنه مخصوص للزوج، إذا قذف زوجته فإن له حكم خاصا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله. وإنما مثلنا بذلك مع المثال الأول لأجل أن نمثل بالتخصيص المتصل والتخصيص المنفصل. وإذا معلوم ولا غير معلوم؟ التخصيص المتصل أن يكون في كلام واحد العام والمخصص، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والتخصيص المنفصل أن يكون التخصيص في كلام آخر منفصل عن الأول. فآية القذف نزلت قبل آية اللعان، لأنه لما نزلت آية القذف قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: أجد على زوجتي لكع باللكع، ثم أذهب وأدخل أربعة رجال يشهدون، لئن وجدته لأضربنه بالسيف غير مصفح. نعم، فأنزل الله آية اللعان: والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. المهم هذا مثال لإيش؟ للعام، للعام المخصوص بمخصص متصل أو مخصص منفصل. العام الذي أريد به الخصوص يكون من الأصل ما قصد عمومه، لم يقصد عمومه أصلا بل قصد به شيء معين، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له. هل المراد جميع الناس؟ شو قال عبد الرحمن؟
2: الناس ليس
0: أولا قال لهم الناس، ما قال إلا واحد، القائل واحد. ثانيا إن الناس قد جمعوا لكم، من؟ أبو سفيان ومن معه، ما هو كل الناس. هذا يسمونه عام أريد به الخاص. تبين لكم الآن أن العام لا يدل على جميع أفراده دلالة قطعية، بل دلالته ظنية، بدليل أنه قد يخصص أو أنه قد يراد به من الأصل الخصوص. فإذا ذكر فرد من الأفراد كان دلالة العموم على هذا الفرد دلالة قطعية ولا ظنية؟ ذكر فرد من أفراد العموم قطعية. بارك الله فيك، اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، هل هو داخل في النعمة ولا لا؟ قطعا داخل في العموم، ولهذا خصص: تنزل الملائكة والروح فيها. الآن نعلم علم اليقين إن جبريل الروح داخل في الملائكة بلا شك. نعم، لكن إسرافيل وميكائيل وما أشبه ذلك نقول نعم العموم يدل على دخولهم، لكن ما نقطع قطعا بدخولهم، لكن إذا ذكر الفرق من أفراد العموم قطعنا بدخوله. ثم نقول هل هو بعد ذكره داخل في العموم أو التنصيص عليه مخرج له عن العموم؟ يا أسرع ما تجيبوا ما يعمل عن فهم ولا عن قرده. هل تخصيصه بالذكر يخرج من العموم أو نقول هو داخل في العموم وذكر بخصوصه لتعلية شأنه ويكون حينئذ مذكورا مرتين؟ مجالنا الأول هذا أيضا في خلاف بين العلماء، منهم من يقول إن التنصيص عليه دليل على أنه لم يرد في العموم، فكأنه قال واذكروا نعمة الله عليكم، وهو يريد غير ما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، ثم قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وعلل هؤلاء قولهم بأن العطف يقتضي المغايرة، ولكن الصحيح أنه داخل في العموم، وأن التنصيص عليه تعلية لشأنه كأنه ذكر مرتين، وأن المغايرة قد حصلت بالعطف لأن عطفنا خاصا على عام، وهذا نوع من المغايرة، والمغايرة كما تكون في الذات تكون في الوصف كما هو معروف، كما في قول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. من الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى؟ العطف يقتل المغايرة. طيب وش يقولون بالقاعدة هذه؟ العطف يقتل المغايرة، وش يسوون؟ مغايرة الصفات. نعم هنا التغاير بالأوصاف ولا لا؟ ولا شك أن صفات الله عز وجل كل واحدة غير أخرى، فالذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى، لكن هذه صفة وهذه صفة. إذن فما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة لا شك أنه ذكر، أنه من نعمة الله، وأنه يجب علينا أن نذكر ذلك، ولكن كيف نذكره؟ نجي للناس نقول يا جماعة ترى أن الله أنزل علينا كتاب وحكمة، لا، اذكروه بقلوبكم وطبقوا ما فيه من التوجيهات فعلا أو تركا بجوارحكم، وهذا هو ذكر القرآن. كيف يكون ذاكر القرآن من لم يعمل به؟ أين ذكره القرآن؟ فاذكروها بقلوبكم معترفين لله تعالى بالفضل، معترفين لله بالفضل بإنزالها، ثم اعتقدوا ما دلت عليه من العقائد ونفذوا ما تقتضيه من الأوامر والنواهي، مفهوم لا؟ وقوله ما أنزل عليكم من الكتاب، المراد به الكتاب، المراد به كتاب القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول، مثل فراش بمعنى مفروش، وبنا بمعنى مبني، غراس بمعنى مغروس، ففعال دائما تأتي بمعنى مفعول ومنها الكتاب. طيب مكتوب بماذا؟ مكتوب في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، مكتوب بأيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، مكتوب بالصحف التي بأيدينا، قل لا، فإذن هو مكتوب. وقوله والحكمة، هل المراد بالحكمة العلم، يعني ما أنزل عليكم من الكتاب وما حصلتم فيه من العلم، لأن هذا الكتاب فيه علوم كثيرة، أو المراد بالحكمة معرفة أسرار الشريعة. فإن الله تعالى أنزل الحكمة لنا في القرآن، وما أكثر الأحكام المعللة في كتاب الله عز وجل، قل لا. وقد بينا كثيرا بأن التعليل المقرون بالأحكام الشرعية يفيد أي شيء؟ يفيد ثلاث فوائد. نعم نشوف. أولا فيعصموا الشريعة وعظمتها، وأنه ما من حكم من أحكامها إلا ومعلل بعلة مطابقة للعقل. ثانيا طمأنينة الإنسان، لأنه كلما علم الحكمة اطمأن إليها أكثر، ولا لا؟ ولهذا دائما الناس يسألون ليش كذا ليش كذا، حين أقول إنه الثالث أن يقاس عليه، أي على الحكم، على الحكم ما شاركه في تلك العلة. هذه ثلاث. ونطلب من الأخ عبد الرحمن بن داود أن يأتي بالرابع، إما من كيسه ولا من قلبه. ها؟
2: ما
0: في. إذن
3: نقول أيضا القيادة المكلف. القيادة المكلف
0: هو الطمأنينة، هذا فرع على الطمأنينة. إذا اطمأن انقاد. طيب، هذا رأي. أو نقول المراد بالحكمة السنة. نعم. أو نقول المراد بالحكمة ما يشمل هذه الثلاثة. الأخير، لأن لدينا قاعدة في التفسير، وهو أنه إذا كانت الآية تحتمل المعاني المذكورة بدون اتناف بينها، الواجب حملها على الجميع. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. يعظكم، الموعظة هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب. ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، ومن الترغيب فيها ذكر عللها، لأن النفس تطمئن إليها وتزداد تمسكا بها إذا كانت مأمورا به، وتنفر منها وتزداد بغضا لها إذا كانت منهيا عنها. فإذن الموعظة ذكر الأحكام إيش؟ مقرونة بالترغيب والترهيب. وقيل إن الموعظة أعم، فهي ذكر الأحكام عموما، ذكر الأحكام عموما، لأن الإنسان إذا التزم بها فقد اتعظ. لكن الأول أظهر، لأن المراد بالموعظة ما يحدث في القلوب رغبة أو رهبة، وهذا لا يكون إلا إذا قرنت الأحكام بماذا؟ بعللها. في حديث العباد المستارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فقلنا وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب، فهذا لا بد أن تكون محركة للقلب. وكل أحكام الله تعالى موعظة، لأن غالب الأحكام مقرونة بعللها، إما مختومة باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو ذكر من عقابه أو ثوابه أو ما أشبه ذلك. وجملة يعظكم به حال من فاعل أنزل، وهو الله، ولا لا؟ يعني وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة حال كونه واعظا، ويجوز أن يكون حالا من الكتاب، يعني حال كون الكتاب موعوظا به، وهما متلازمة. فالكتاب والحكمة موعظة من الله عز وجل، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعظكم به، واتقوا الله، ما أكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى، لأن بالتقوى صلاح القلوب. والتقوى اختلف المفسرون فيها على كثير من الأقوال، وأجمعها أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والاشتقاق يدل على هذا، لأن مأخوذ منين؟ من الوقاية. وعلى هذا فالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال بعضهم فيها خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال بعضهم التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وكل هذه تعبيرات لكنها تنصب في معنى واحد، وهي ما أشرنا إليها أولا وهو أجمعها. وقول اتقوا الله واضح أنه أن فيها إشارة ظاهرة إلى وجوب الإخلاص في تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتقي أحدا ولكنه يتقي من خلقه وهو الله عز وجل. لا يتقي الذنوب خوفا من عيب الناس عليه، ولا يفعل الطاعات رجاء لثواب الناس على ذلك، سواء كانت الطاعات من العبادات البدنية أو من العلم العلمية أو من غير ذلك. كل العبادات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا قال لقوم أنا لا أصلي بكم التراويح في رمضان إلا بكذا وكذا، فقال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، فاستعاذ منه رحمه الله وقال كيف من يصلي خلف هذا. ولكن لا يشكل عليك ما يأخذه الناس من رزق من بيت المال، فإن هذا لا بأس به إذا أخذه الإنسان وهو غير مشرف ولا سائل، أي مشرف ولا سائل فلا بأس به. أما إن كان سائلا كما لو كتب يقول أنا مثلا صليت في هذا المسجد شهرين ثلاثة ما جن راتب، أو كتب يقول زود الرواتب أو ما أشبه ذلك، فهذا أخشى أن لا يحل له هذا، لا يحل له. حتى في من سألوا زيادة الراتب من المعلمين وغيرهم، أنا أخشى أن يكون ذلك محبطا لأجورهم، لأن كل شيء تفعله لله يجب أن لا توجد به إلا الدار الآخر، إلا ثواب الله عز وجل. أما أن تذهب تجادل للدنيا وأنت تعمل الآخرة فهذا خلاف العقل كما أنه خلاف الشرع. قال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اعلموا، هذا أمر بالعلم، العلم الذي يجب أن يثمر، هو مجرد العلم فقط، يجب أن يثمر. إذا علمت أن الله بكل شيء، كل من صيغ العموم وشيء كذلك، فإن كلمة شيء من أعم الأشياء، نعم، حتى أن تقال حتى في العدم كما قال تعالى لم يكن شيئا مذكورا، فشيء من أعم الكلمات، ومضاف إليها كل، إذا تعم كل شيء الموجود والمعدوم والصغير والكبير، وما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى، وما يتعلق بفعل العباد، وما كان سرا وما كان علنا، حتى ما في القلب يعلمه الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وفي ذكر قوله بعد واعلمون الله بكل شيء عليم بعد الأمر بالتقوى إشارة إلى أنه لا تجعل تقواك مخالفة لما في باطنك، إن الله تعالى عليم بما في ضميرك وما في قلبك، فإياك أن تطيع الله في العلانية وتعصيه في السر حتى ولو في قلبك. والله عز وجل يعلم ما في قلب الإنسان وما سيكون في قلب الإنسان، ولا لا، وما سيكون في قلبه، إذن فهو أعلم بك من نفسك، هو أعلم بك من نفسك، واضح؟ قال واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لعلمه عز وجل محيط بكل شيء أزلا وأبدا، صغيرا وكبيرا، حاضرا ومستقبلا. الآن أعنية الأسئلة المشكلة. ما في شيء. طيب، قال واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طيب، وقوله بكل شيء مفعول مقدم لعليم. نعم، قوله مفعول مقدم لعليم، جار ومجرور متعلق بعليم. فهل نقول إن هنا من فائدة التقديم الحصر؟ ها؟ كيف ما في حصر؟ وش الفائدة من التقديم إذن؟ مراعاة الفواصل، لا شك في هذا، مراعاة الفواصل مقصودة في القرآن الكريم، لأن الفواصل إذا كانت على وتيرة واحدة لا شك أنها أصغى للسمع في مراعاة الفواصل. ثم نقول الظاهر والله أعلم أن الاختصاص هنا من باب أن الذي اختص بهذا العلم العام هو الله، ولا كلمة بكل شيء ما فيها حصر إطلاقا، لكن لا عالم بكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فعلمه محدود، محدود من كل ناحية، من أوله وآخره وشموله. فمن أوله لأن علم الإنسان مسبوق بالجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أولا، وعلمك الذي تعلمه اليوم قبل أمس معناه أنه كنت أمس جاهلا به، كذلك هو محفوف بالنسيان، فهو ملحوق بالجهل ومسبوق، فهو مسبوق بالجهل وملحوق بالنسيان. ثم هو أيضا ليس بشامل، قوله ما هو ليس بشامل، محصور ضيق جدا، حتى نفسه ما يعرف ماذا يكسب غدا، ولكن الله عز وجل بكل شيء عليم. ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. في هذه الآية إشكال من جهة الضمائر، هي إشكال من جهة الضمائر. نشوف، إذا طلقتم الخطاب لمن؟ للأزواج. فلا تعذروهن الخطاب للأولياء، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. ولا مانع من تشتت الضمائر إذا كان ذلك معلوما، لا مانع، كما أنه لا مانع من أن يكون الضمير عائدا على السابق دون الذي يليه إذا كان ذلك معلوما، مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو يعود على من؟ على الله لا على إبراهيم. فالحاصل أن تشتيت الضمائر إذا فهم المقصود لا بأس به، وقد يكون في تشتيتها فائدة. ما هي؟ انتباه الذهن، انتباه الذهن، لأن المعروف أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الإنسان ينساب ذهنه معه وربما ينسى ولا يتأمل. فإذا اختلفت الضمائر مثلا أو اختلفت الصيغة كالالتفات فإنه إيش؟ ينتبه، يفكر، يؤمن على من يجرى الضمير. إذا رجع على ما سبق اختلف المعنى. فالآية فيها أقوال، القول الأول ما أشرتم إليه أن قوله إذا طلقتم خطاب للأزواج، وقوله فلا تعذروهن خطاب للأولياء، ولا مانع من أن تشتت الضمائر لوضوح المعنى. والمعنى والقول الثاني إذا طلقتم النساء خطاب للأزواج، فلا تعطلوهن خطاب للأزواج أي ينكحن أزواجهن. وبناء على هذا الرأي يكون قوله أي ينكحن أزواجهن باعتبار ما مضى ولا ما يستقبل؟ باعتبار ما يستقبل، ما يستقبل. وعلى الأول أزواجهن باعتبار ما مضى. واضح عبد الوهاب؟ واضح.
1: نعم.
0: مهند هنا الأزواج أيضا عندنا فيها معنيين.
1: نعم.
0: كلمة أزواجهن هل الماضين ولا المستقبل؟ إذا قلنا فلا تعذرهن إنه خطاب للأزواج، فالمراد بالأزواج المستقبل. وإذا قلنا خطاب للأولياء فالمراد بالأزواج من مضى. كيف يكون الزوج المطلق عاضلا للزوجة المطلقة أن تنكح غيره؟ نقول نعم، هذا موجود في الجاهلية، يكون الرجل شريفا وذا جاه، فإذا طلق المرأة ما حد يتعدى فيتزوجها من بعده، فإن فعل فيا ويله، وحينئذ تكون الآية نهى الله فيها عن إيش؟ عن حال كانوا يرتكبونها في الجاهلية، أن الزوجة إذا طلق الزوجة ما يمكن يخليها تتزوج بعده. نعم، وهذا لا شك أنه ظلم، لكن هذا واقع، هذا واقع. وأظنكم قد مر عليكم حديث سعد بن عبادة فيما لو وجد على امرأتي رجلا قال لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من غيرة السعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. فأخبره أصحابه بأنه كان ذا غيرة سعد بن عبادة، حتى إنه إذا طلق الرجل إذا طلق المرأة لا يتزوجها أحد من بعده، لكنه رضي الله عنه مو بيمنع الناس. على كل حال إن هذا أمر موجود في الجاهلية فنهى الله عنه. وعلى هذا الرأي تكون الضمائر متشتتة ولا على نسق واحد؟ على نسق واحد. فيه وجه ثالث في الآية، أن الخطاب لعموم الناس، إذا طلقتم أيها الناس، وليس الخطاب للأزواج، فلا تعضلوهن أيها الناس. وعلى هذا فيوجه المعنى لمن يصح أن يوجه إليه. وهذا القول من حيث إن الأمة شيء واحد، فالخطاب لها كأنه خطاب لكل فرد، هذا المعنى له قوة عظيمة، أن الله يخاطب جميع العباد، يقول إذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن، فهو يخاطب الناس باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع الذي يقصد به كل فرد، أي أن الآية موجهة لكل الناس بقطع النظر عن زيد وعمر. نعم، يكون المعنى إذا طلقتم فلا تعضلوا، وينزل الطلاق على الزوج والعضل على من يتوجه إليه، من يتوجه منه العضل من الأولياء أو من الأزواج. وهذا المعنى له قوته. وعلى كل حال فنرجع إلى الآية، إذا طلقتم النساء، ما هو الطلاق؟ في اللغة حل القيد، أطلقت الناقة وطلقتها فككت قيدها، وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، حل بعضه في الرجعية. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الأجل هنا تمام العدة بالاتفاق، بخلاف الأجل في الآية التي قبلها، الأجل في الذي قبلها بمعنى المقاربة على رأي كثير من العلم، أو بمعنى بلوغ الأجل قبل الاغتسال. لكن هنا فبلغنا أجلهن، أي أتممنا عدتهن بالاتفاق. إذا بلغنا أجلهن فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن، ألف هنا رابطة للجواب، ليش رفض الجواب؟
3: طلبية.
0: طلبية. في طلبية. وش لا؟ لا ناهية. قولك. ناهية ولا نافية؟ نافية بالفاء ولا ناهية بالهاء؟ بالهاء. الدليل أنها ناهية جزم الفعل لأنه محذوف النون. نقال فلا تعضلونهن. إذن هي طلبية. فلا تعضلوهن، والعضل معناه المنع. نعم، أي فلا تمنعوهن. وقوله أن ينكحن هذه أن مصدرية، وهي وما بعدها مؤولة بمصدر منصوب بنزع الخافض، والتقدير من أن ينكحن، أي من نكاح أزواجهن. والنصب هنا بنزع الخافض مضطرد ولا سماعي؟
3: مضطرد.
0: وش الدليل من كلام المالك؟
1: والمعدي لازما بحرف جري،
0: وين حذف؟
1: وين حذف النصب للمجري حتما
0: نقلا.
1: نقلا وفي ان وان يضطرد.
0: نعم. او بينهم بالمعروف ينكحن ازواجهن. هنا اضاف النكاح الى النساء لان المراد به العقد، والعقد حاصل من الطرفين، فيقال نكحت المراه الرجل ونكح الرجل المراه. واما الوقت فانهم يقال نكح الرجل زوجته، ويقال نكح بنت فلان اي عقد عليها. فاذا صار المراد بالنكاح عقد صح ان يطلق على الرجل وعلى المراه. وقوله ازواجهن جمع زوج، وسمي الزوج زوجا لانه يجعل الفرد اثنين بالعقد، فالزوج يشفع زوجته وهي كذلك. وقوله اذا تراضوا بينهم بالمعروف، اذا تراضوا هنا قال اذا تراضوا ولم يقل اذا تراضينا، تغليبا لجانب الذكور، تغليبا لجانب الذكور. والا فان الغالب ان الزوج راض بذلك لانه خاطب سواء كان المطلق او رجلا جديدا. لكن لما كان الرضا في عقد النكاح مشترك بين الرجل والمرأة غلب جانب الرجال، فقال إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقول تراضوا تفاعل، أي حصل الرضا من الطرفين. وقول بينهم أي بين الأزواج والزوجات بالمعروف، ألب هنا للتعدية أو للمصاحبة، يعني إذا تراضوا رضا معروفا غير منكر شرعا ولا عرفا. فإذا تراضى الزوج والزوجة سواء كان مطلقا أم خاطبا بالمعروف الشرعي والعرفي فإنه لا يجوز أن يعضل النساء من النكاح. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه، لكل من يصح خطابه. وقد يقول قائل لماذا لم يقل ذلكم، لأنه يخاطب جماعة في قوله وإذا طلقتم النساء. فيقال إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن يذكر مفردا ولو كانوا جماعة، وجاز أن يراعى في ذلك المخاطب. الكافة التي تصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجه. الوجه الأول مراعاة المخاطب، إن كان مذكرا ذكرت، إن كان مؤنثا أنثت، إذا كان مفردا أفردت، وإذا كان جمعا جمعت، وإذا كان مثنى ثنيت. والوجه الثاني أن تفتح دائما يكون بالإفراد والتذكير ذلك أيا كان المخاطب. فكأن المشير يقول أشير مخاطبا هذا الذي أمامي إلى كذا وكذا. والوجه الثالث أن تذكر الكاف مفردة مكسورة في خطاب المؤنث مفتوحة في خطاب المذكر. مثال هذا عندك مثلا جماعة من النساء تريد أن تشير إلى شيء مذكر مخاطبا إياهن فتقول ذلكن، كما قالت امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، لأن يعني تشير إلى واحد مذكر وهو يوسف وتخاطب جماعة نسوة، فجعلت الضمير ضمير جماعة النسوة ذلكن. ويجوز أن أقول في خطابهن ذلكي بالكسر والإفراد لأنني أخاطب نساء، ويجوز أن أقول ذلك بالفتح والإفراد، وكل هذا جاءت به اللغة. والأفصح مراعاة المخاطب، هذا هو الأفصح. ولهذا إذا جاءت على خلاف مراعاة المخاطب لا بد فيها من تأويل. هنا قال ذلك يوعظ به، ذلك أي المذكور واضح، المشار إليه مفرد مذكر، لكن المخاطب إذا طلقتم جماع الذكور فيقصد أن يقول إيش ذلكم، كما جاء كذلك في سورة الطلاق في قوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعله مخرجا. وهنا جاءت بالإفراد لأن كلا الوجهين صحيح. وقوله يوعظ به من كان، الموعظة تقدم لنا أنها ذكر الأحكام مقرونة بترغيب في الأوامر وترهيب في النواهي، هذه الموعظة لأن الإنسان يتعظ بها. وقد تطلق الموعظة على مجرد ذكر الأحكام لما في الالتزام بها من الاتعاظ والذكرى، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. على أن هذه الآية نعم ما يعظكم به تشير إلى إيش؟ نعم ما يعظكم به أي الأمر بأداء الأمانة. فالحاصل أن هذا معنى الموعظة، ولا شيء أعظم موعظة من القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. وأما من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا فإنه لا ينتفع به بل يكون عليه مرضا. ولهذا هنا قيد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما خصه بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه هو الذي يتعظ وينتفع. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون. وقوله يؤمن بالله لا بد من هذا كله. أما الإيمان باليوم الآخر فإن المراد به الإيمان بأن هذا اليوم كائن لا محالة. وقد ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وعلى هذا ففتنة القبر ونعيم القبر أو عذابه تدخل في الإيمان باليوم الآخر. ويقرن الله عز وجل دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر أكبر ما يحث الإنسان على العمل، إذ من آمن بهذا اليوم الذي سيلاقي فيه ربه وسيحاسبه على عمله ويجازيه عليه فإنه سوف يعمل لهذا اليوم،

فعلا للمأمور وتركا للمحذور. وسماه الله يوما آخر لأنه لا يوم بعده، وهذا اليوم الذي يكون هو يوم لا ليل فيه، لأن الشمس والقمر تكوران وتلقيان في النار، فليس فيه إلا يوم فقط، ولهذا سماه الله اليوم الآخر فلا يوم بعده. الإيمان باليوم الآخر، قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإيمان به يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيتضمن فتنة القبر وعذابه ونعيمه وقيام الناس حفاة عراة غرلا، ويتضمن وضع الموازين ووزن الأعمال وأخذ الصحف والصراط وذنو الشمس من الناس والعرق والحوض والشفاعة، كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم الآن أتى بالخطاب مراعا فيه المخاطب، ذلكم أزكى لكم اسم تفضيل من الزكاء، والزكاء في الأصل التنمية، ومنه الزكاة لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه، وتنمي الأخلاق بخروج الإنسان من طائفة البخلاء إلى طائفة الكرامة. فالزكاة باللغة النمى. أزكى لكم من أي ناحية؟ أزكى لكم في أعمالكم ونموها وكثرتها، لأنكم إذا اتعظتم بذلك أطعتم الله ورسوله فزادت الأعمال وزاد الإيمان أيضا، لأن الإيمان حتى الإيمان اللي في القلب يزداد بامتثال الأمر واجتناب النهي لله عز وجل. وقول ذلكم المشار إليه إيش؟ هل هي الموعظة أو ما ذكر من الأحكام أو لازم الموعظة وهو الاتعاظ؟ يعني عندنا الآن أحكام، إذا طلقتم النساء فلا تضروهن، وعندنا موعظة، وعندنا حكم، وعندنا اتعاظ، فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة؟ هل المعنى ذلكم أي عدم عضلكم أزكى لكم، أو المعنى ذلكم أي اتعاظكم بهذه الموعظة أزكى لكم؟ نعم، تشمل الجميع، يعني ذلكم المذكور من الأحكام والموعظة والاتعاظ أزكى لكم، كما قلت اسم تفضيل من الزكاء وهو النماء. وأطهر، أطهر مني؟ أطهر من الفحشاء، لأنك ربما إذا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقة من قبل، ربما يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشة، لأنه ما خطبها ولا رضيت به إلا وبينهما مودة ومحبة، فإذا عضلتموهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء. ولهذا قال أطهر. وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها، يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو. ذلكم أزكى لكم وأطهر. أطهر منين؟ من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى نفسه، وفي إسناد

0: في نفي العلم عن عباده. قال والله يعلم، هذه جملة اسمية مبتدأ بالاسم، وقوله يعلم حذف المفعول لإفادة العموم، لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار عاملا شاملا لكل ما يحتمل. وهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم وماذا تمتثلون ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل. المهم أنه عام. وقوله وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون، هذا هو الأصل في الإنسان، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. فالأصل في الإنسان الجهل، ولهذا قال وأنتم لا تعلمون. ثم يحصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله ومما سمعه وشاهده حتى ينمو علمه. وعلى هذا فنفي الجهل، فنفي العلم هنا باعتبار إيش؟ باعتبار أصل الإنسان أنه ليس بعالم، وإلا فإن الإنسان يعلم، كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالإنسان لا شك أنه يعلم، لكن الأصل فيه عدم العلم لولا أن الله سبحانه وتعالى يعلمه. ولا فرق في ذلك بين ما طريقه الوحي وما طريقه الحس وما طريقه الفطرة، لأن طرق العلم متعددة. فالعلم فالوحي من طرق العلم كل لا، والحس من طرق العلم، وهو الذي يشاهد الإنسان بعينه أو يسمعه بأذنه أو يحسه بيده أو بشمه أو بذوقه، هذه من طرق العلم. ومن طرق العلم أيضا الفطرة، فإن الإنسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى والوالدات، إيه بس ما انتهى الوقت، ناخذ الفوائد لو ما انتهى الوقت.
1: الفوائد يمكن انتهى الوقت
0: على شيء مما سبق. الآيتين السابقات فقط. طيب إذن وإذا طلق من النساء فلا تنكحوهن فامسكوهن بمعروف، هذا مبتداها. طيب قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرقوهن بمعروف. من فوائد الآية الكريمة أن لكل طلاق أجلا، لقوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وما هذا الأجل؟ الأجل هنا مجمل، لكنه مبين في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وغيرها من الآيات الدالة على العدة. ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان أن القرآن يأتي مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا، ويدل لذلك قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل، فائدته أنه إذا ورد النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك الإجمال وبيان ذلك المبهم، فيكون ذلك أشد لها طلبا للعلم قل لا. لكن لو جاء شيء باركا مفصلا من الأول ما يكون هنا معها شغف للوصول إلى العلم. فإذا ذكر مجملا صارت النفس تتطلب الوصول إلى بيان هذا المجمل، فيكون هذا طريقا من طرق تثبيت العلم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المراجعة بعد تمام العدة، لقوله فبلغن أجلهن فأمسكوهن، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. وجه الدلالة أن قوله فأمسكوهن جواب للشرط في قوله إذا طلقتم، وقوله إذا طلقتم، وهذا يقتضي إذا طلقتم فبلغنا، وهذا يقتضي أن يكون الإمساك أو التسريح بعد بلوغ الأجل، بعد بلوغ الأجل، ضرورة أن الشرط أن مشروط يقع بعد الشرط، المشروط اللي هو الجواب يقع بعد الشرط. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن للزوج أن يمسك حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فلو طهرت في الصباح بعد الفجر بعد أن طلعت الشمس ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر، ورجع زوجها فيما بين طهارتها واغتسالها، فهو عند الإمام أحمد جائز وله أن يراجع. ولكن كثير من أهل العلم يرون أنه ينتهي وقت المراجعة في الطهارة من الحيضة الثالثة، وعلى هذا الرأي يحتاجون إلى تأويل قوله فبلغنا أجلهن إلى أن المعنى قاربنا البلوغ، قاربنا البلوغ حتى يتمكن الزوج من المراجعة. ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الصحيح، لأنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، ويكون هذا من باب التوسيع على الزوج، لأنه قد يندم فيرجع، وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما دام في المجلس، وإلا فإن العقد قد تم بالإيجاب والقبول، لكن لهما الخيار ما دام في المجلس توسعة عليهما. وهذا شيء معلوم في غريزة الإنسان وطبيعته، أنه إذا منع من الشيء صار في شوق إليه، فإذا حصله قد يزهد فيه. فهذه السلعة عند فلان مثلا أنا تجدني في شوق وشفقة إلى الحصول عليها، فإذا دخلت في ملكي ما يكون في قلبي لها من الشوق مثل ما كان قبل ذلك. طيب، وعلى هذا فيكون الصحيح ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المعاشرة في المعروف حتى بعد الطلاق، لقوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول أو بالفعل أو بمنع الحقوق أو ما أشبه ذلك. ومن هنا نعرف أن ما يجري بين الأزواج أحيانا من المشاحة وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياها عند أعطاه إياها في المهر أو فيما بعد ذلك، تجده مثلا عند الطلاق يشاحنها يقول الله أعطين كل شيء، نعم، حتى أن بعضهم يطالبها بالحلي الذي أعطاها صلى الله عليه. فهذا خلاف المعروف الذي أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم بماذا؟ بالمعروف، سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف، لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة. فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر تفرقت واختلفت ولم تكن ممثلة للأمة الإسلامية حقيقة. الأمة الإسلامية أمة واحدة، كما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم إمساك المطلقة للمضاربة بقوله ولا تمسكوهن ضرارا. فهل يستفاد منه أن كل من عامل أخاه ضرارا فهو واقع في الإثم؟ نعم، قياسا على هذه المسألة يستفاد من هذا بالقياس أنه لا يحل لأحد أن يعامل أخاه مسلم على وجه المضارة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه، وجاء في الحديث الآخر لا ضرر ولا ضرار. فالمضارة بين المسلمين محرمة، ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة عدوان لقوله لتعتدوا، سواء كانت اللام للعاقبة أو كانت اللام للتعليل، يعني سواء كان الإنسان قصد في المضارة الاعتداء أو لم يقصدها، لكن هي نفسها عدوان. ومن فوائد الآية الكريمة أن النفس أمانة عند الإنسان يجب أن يرعاها حق رعايتها لقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومنها تحريم ظلم الإنسان نفسه، لأن الله نهى ثم قال من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائدها أن فعل المعاصي ظلم للنفس. لا يقول الإنسان أنا حر بفعل وش عليكم، أنا صابر على العذاب، نقول لها خطأ، فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك في حصول المطلوب، فكذلك في النجاة من المرهوب ابدأ بنفسك. كما أنك تعلم أن ظلم الغير عدوان وحرام، فظلم نفسك أيضا عدوان وحرام. طيب، فقد ظلم، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير البالغ من العدوان على الغير، حيث قال فقد ظلم نفسه، لأن الظالم لغيره قد يتصور في مخيلته أنه ظالم لهذا المعتدى عليه، وهو في الحقيقة ظالم لنفسه. هل يمكن أن نأخذ منها أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ ياسرعكم ما شاء الله. كيف ذلك؟ لأنه جعل ظلم الغير ظلما للنفس، وعلى هذا فكما أنك لا تحب أن تظلم نفسك فيجب أن لا تظلم غيرك، كما أنك إذا تبين لك أنك إذا في ظلم نفسك معتدي في ظلم غيرك معتدي، فأنت في ظلم نفسك كذلك معتدي. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتخاذ آيات الله غزوا بقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومنها أن المخالفة نوع من الهزل، وهذه مسألة خطيرة جدا. مخالفة أمر الله والوقوع في معصيته فيما نهى عنه نوع من الهزل. كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الرب العظيم الذي له الحكم وإليه الحكم، ثم عصيته كأنك تستهزئ بهذه العظمة وتستهتر بها. لو أن ملك من الملوك ولله المثل الأعلى نهاك عن شيء، ثم إنك أمامه وفي عينيه تخالف هذا الأمر، ألا يمكن أن يقول لك أنت تستهزئ بي؟ ها؟ أنا أمر خالف أمامي؟ نعم، أو أنهاك تفعل ما نهيتك عنه أمامي. فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، وإن كانت ليست النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام، لأن النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام في الاستهزاء أن يستهزئ حقيقة سخرية، نعم، مثل أن يسخر بالأذان، يقول ليش الأذان؟ الأذان من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات، أما الأذان أما الآن فلا، ما حاجة للأذان، هذا يعتبر
1: تحصيل حاصل
0: ولا حاجة إليه. أو يسخر بالمؤذن كيف يقوم ويرفع صوته بهذا النداء، أو يسخر بالمصلين، هذا مخرج عن الملة. فالاستهزاء بحكم من أحكام الله غير مخالفة الحكم، مخالفة الحكم نوع من الاستهزاء، كما أنها نوع من الشرك، لكنها ما هي بالشرك الذي يصطلح عليه، وليس الاستهزاء الذي يخرج من الملة، إنما المخالفة، لا شك أنها نوع من الاستهزاء، كما قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر نعمة الله، واذكروا نعمة الله عليك. وهل المراد ذكرها في نفسك لأن تتذكرها وتفكر فيها وتؤمن فيها، أو ذكرها أمام الناس بالقول، أو ذكرها أمام الناس بالفعل، يشمل الجميع. لكن ذكرها أمام الناس سواء كان بالقول أو بالفعل يجب أن لا يكون على سبيل الافتخار عليهم، فإن كان على سبيل الافتخار عليهم فإن الله لا يحب كل مختال فخور، يجب أن يكون من باب إظهار فضل ذي الفضل، وأن الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعمة، كما لو كان إنسان قويا فأظهر نعمة الله عليه بالقوة بالشجاعة والمدافعة وإعانة الرجل في دابته وما أشبه ذلك، أو تحدث بنعمة الله قال الحمد لله أنا في قوة وفي صحة وأعطاني الله تعالى مالا، أعطاني ولدا وما أشبه ذلك، على سبيل إظهار نعمة الله عز وجل لا الافتخار على الخلق. فهذا داخل في الآية واذكروا نعمة الله عليكم. ومن فوائد وأما ذكرها بالقلب فضاحك، يكون الإنسان دائما محتقرا لنفسه أمام نعم الله، عالما بأنها محض منة من الله عز وجل، لا يكون كالذي قال إنما أوتيته على علم عندي، بل يقول إن هذا يقولها بقلبه وكذلك يتحدث بها بلسانه بأن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لو شاء لسلبك هذه النعمة، كما أنه سلبها أناسا كثيرين تعرفهم أو لا تعرفهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة. من أين تؤخذ؟ من تخصيصها بعد التعميم، لأن التخصيص بعد التعميم يدل على فضل المخصص، وعلى هذا فما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم منة من الله بها علينا وأعظم نعمة. وذكر نعمة الله بما أنزل علينا سبق لنا أن المراد أن تثني الله بذلك وأن تقوم بتنفيذ ما أمرك به وما نهاك عنه. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قلنا إنه يستفاد من الآية الكريمة أن ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة، ووجه ذلك التخصيص بعد التعميم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله بقوله وما أنزل عليكم، لأن ما أنزله الله إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو صفة عين أو صفة قائمة في عين في عين. ففي هذه الحال يكون مخلوقا. وأما إذا أطلق الإنزال وليس عين قائمة بنفسه ولا وصفا في عين قائمة بنفسها فهو من صفات الله فهو من صفات الله عز وجل. مثال العين قوله تعالى أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. مثال الوصف في عين قائمة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. فأنزل السكينة السكينة هذه صفة في قلب المؤمن والمؤمن عين قائمة بنفسه فتكون هنا مخلوقة السكينة مخلوقة وكذلك الحديد والماء النازل من السماء مخلوق. أما هنا الكتاب فالكتاب كلام الله عز وجل والكلام صفة نعم في المتكلم. فإذا قال الله إنه أنزل على الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات الله عز وجل فيكون من كلامه. ومن فوائد الآية الكريمة أن شريعة الله عز وجل كلها حكمة في قوله وأنزل الله عليك الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أنه لا حاجة إلى أن نسأل عن الحكمة في تشريع بعض المشروعات التي نجهل حكمتها، لأن من الأشياء المشروعة ما لا نعلم حكمته. لو قال قائل ما الحكمة في كون الصلاة الظهر أربعا لا ثمانيا ولا ستا؟ تقول مشرف
2: ما نعلم الحكمة.
0: ما نعلم الحكمة. وهل لها حكمة؟ نعم لها حكمة لكننا لا نعلمها. ولهذا كان الواجب على المسلم نحو الأحكام الشرعية أن يكون مستسلما لها مطلقا سواء علم الحكمة أم لم يعلم. فأما من لم يستسلم ولم يطمئن للحكم إلا بعد معرفة حكمته ففي الحقيقة أنه ما تعبد لله بشرعه وإنما تعبد بماذا؟ بهواه. سألت عمرة عائشة رضي الله عنها، عمرة سألت عائشة قالت يا رسول الله يا نعم معاذ، سألت عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما قالت الحكمة كذا وكذا، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الحكمة. فإذا أحكام الله عز وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء على أنه لا يتم استسلامنا لها إلا بمعرفة الحكمة. أما السؤال عن الحكمة من باب الاسترشاد فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكمة بعض الأشياء. يسألونك عن الأهلة، نعم قل هي مواقيت الناس والحج. فالسؤال عن الحكمة استرشادا هذا لا بأس به بل هو من طلب العلم. والسؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم ولا ينقاد إلا بمعرفتها فهذا خطأ. ويستفاد من الآيات الكريمة أن ما جاء في كتاب الله فإنه موعظة يتعظ به العبد، والاتعاظ معناه أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة. وعظته فاتعظ يعني انتفع، وترك ما فيه المضرة إلى ما فيه المصلحة. وهذا مأخوذ من قوله يعظكم به. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت رحمة الله عز وجل، وأن الله تعالى ذو رحمة واسعة. من أين تؤخذ؟ من إنزال الكتاب والحكمة. لماذا؟ لمصلحتنا، لنتعظ به. فرحمة الله تعرف بآثارها. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب التقوى بقوله واتقوا الله، وقد سبق تعريفه أنها امتثال أمر الله واجتناب نهيه. ومن فوائدها عموم علم الله لكل شيء لقوله أن الله بكل شيء عليم. ومن فوائدها أيضا التحذير، تحذير المرء من المخالفة. ما وجهه؟
2: الله بكل شيء عليم.
0: أنه إذا علم بأن الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته، ولهذا عقبها بعد أمر التقوى فقال واتقوا الله واعلموا، وصدر ذلك بقوله واعلموا بالتنبيه، يعني إذا قل اعلم كذا فهو زيادة تنبيه. وهذا كقوله في آخر السورة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فيعقب الأمر بالتقوى ببيان إحاطة علمه بكل شيء حتى نحذر ولا نتهاون. وفي الآية رد على غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم، حتى تقع. لكن هذا كان الغلاة يقولونه قديما، قال شيخ الإسلام ومنكره اليوم قليل، إنكار العلم قليل، لكنهم كما تعرفون أي القدرية يقولون إن للعبد مشيئة وقدرة مستقلة عن الله عز وجل. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية ومما قبلها شدة عناية الله سبحانه وتعالى بأمر النكاح والطلاق، لأنه من أهم العقود وأخطرها، ولهذا جاء فيه من التفاصيل ما لم يأتي في غيره. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا نكاح قبل انقضاء العدة بقوله فبلغنا أجلهن فلا تعذرهن، وهو كذلك، فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له، إلا ممن كانت العدة له. يمكن؟
1: نعم
0: يمكن. كيف ذلك؟ ها؟ لا لا، هذا مو نكاح. لو طلقها على عوض خلع، ففي هذه الحال تبين منه، ولا يمكن يراجعها بمجرد راجعة زوجتي، بل لا بد من عقد. والعقد هنا جائز ولا لا؟ نعم جائز، لأنه ممن له العدة. مفهوم عبد الرحمن؟ مفهوم؟ طيب، أما من غيره فإنه لا يحل العقد. طيب، وهل تحل به المرأة؟
3: لا.
0: الجواب تحل بعقد بعد انقضاء العدة، وقال بعض العلماء إنها لا تحل ولو بعد انقضاء العدة لمن تزوجها وهي في عدة. والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي القاضي، وأنه إذا رأى حرمان هذا الذي تزوجها في عدتها حرمانه منها مطلقا فله ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه، لأن القاعدة المعروفة الشرعية: من تعجل بشيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. فللقاضي أن يمنعه من النكاح بها مطلقا، وما يمكن زوجها، لكن جمهور أهل العلم على حلها لزوج لهذا الذي عقد عليها بعد امتلاء العدة. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته بقوله: فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. ويستفاد منها أيضا أن النكاح لا بد فيه من ولي، وأن المرأة لا تزوج نفسها. وجهه أنه نعم، وجهه من هذه الجملة أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان لعضل وليها تأثير، ما كان له تأثير، عضل أو لم يعضل تزوج نفسه. فلولا أن عضله مؤثر، نعم، ما قال الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هكذا استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية، وربما ينازع منازع في دلالتها على ذلك، لأنه قد يقول إن الله نهى عن منعهن، والإنسان قد يمنع بحسب العادة والعرف ابنته أو موليته من أن تنكح زوجا آخر، وإن كان ذلك يمكنها أن تتزوج هي بنفسها، لأنها لا تريد أن تخالفه مخافة المعرة واللوم من الناس، وقال منعها أبوها وراح تزوج نفسها. يعني بمعنى أن الآية ليست واضحة صريحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي، عرفتم؟ لأن من الممكن أن يكون لها حق تزويج نفسها، لكن يأتي أبوها ويقول: إن زوجت نفسك قتلتك. ممكن يكون عضلها مع أنه يمكن أن تزوج، كما لو قال لها: إن بعت بيتك قتلتك مثلا، صار منعها أن تبيع البيت، قول منعها أن تبيع البيت، لكن لو باعته صح البيت ولا هذا ذلك. ويستفاد من الآية، نعم، الجواب أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، ولكن هناك آيات أخرى تدل على اشتراط الولي، مثل قوله: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب، ثم قال: فيها أيضا من فوائد الآية إطلاق الشيء على ما مضى أو ما يستقبل، مع أنه في الحال لا يتصف به. قوله: أن ينكحن أزواجهن، لأنه إن كان المراد من طلقت ثم أراد زوجها أن يعود عليها فهم أزواجهن باعتبار ما مضى، وإن كان المراد الخطاب فهم أزواجهن باعتبار المستقبل. وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن: وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم، ومع أنهم هنا أتيان المال قد بلغوا وزال عنهم أصلته: إني أراني أعصر خمرا، وهو لا يعصر الخمر لكنه يعصر عنبا يكون خمرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن اعتبار الرضا في العقد في النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة، لقوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والرضا شرط لصحة النكاح، سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، وسواء كان المزوج أباها أم غيره على القول الراجح، وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: أن تسكت. وفي صحيح مسلم: البكر يستأذنها أبوها. وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة، بل لا بد من رضاها. والمعنى يقتضيه أيضا، لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع حبة من مالها إلا برضاها، فكيف يملك أن يبيع نفسها بدون رضاها؟ لو أن الرجل أكره امرأة ابنته على أن تشتري هذا البيت، وش حكم العقد؟ غير صحيح، مع أنه بإمكانه إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه، أن تبيعه بعد يوم أو يومين. فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟ نعم، الشريعة ما يمكن أن تأتي بإباحة هذه وتحريم البيت، هذا بعيد، لأن نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير جل وعلا. فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته البالغة على نكاح من لا تريد مهما كان. لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا في دينه وخلقه فللولي أن يملك. وفي هذه الحال لو بقيت لم تتزوج طول عمرها فليس عليه شيء، لأنه مأمور بذلك، وما ترتب على المأمور فغير محظور. فإن قلت يرد على ما قلت تزويج أبي بكر عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، وش تقول هذا؟ يقول: هات زوجة مثل عائشة وزوجا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول زوجها ولها 2 سنين. لكن أين هذا؟ هل يعقل أن عائشة تعارض لو بلغت 20 سنة تعارض بزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أبدا. بل لما خيرها بأمر الله، أول ما خير من نسه، نعم، وش قالت؟ قالت: اختار الله ورسوله. لما قال: شاوري أبويك، خاف أنها عليه الصلاة والسلام خاف أن تستعجل، فتقول: اخترت نفسي. قالت: يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أبوي؟ القصة معروفة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا بقول اللين اللطيف. نعم، وفي أمان الله. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا إحسان عظيم، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول من بدأ عليه الصلاة والسلام شف امتثاله لأمر ربه صلى الله عليه وسلم، ما راح يبدأ إلا بأعلى النساء عنده وأحب النساء إليه، وهي أيضا أشب نسائه، بمعنى أنه قد تختار الحياة الدنيا وزينتها. فاجتمع في حقها السبب المقتضي لاختيار الدنيا، وشدة الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها اختارت الدنيا، مع أن المصلحة لها. لما خيرها قال: لا عليك أن تستأمري أبويك، يعني تستشيري أبويك، خاف أن تتعجل السرة، لكنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله أفيها أستأمر أبوي، إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فانظر إلى ما حصل من أن المرأة حتى في بعد بقاء العقد يمكن أن تخير. المهم أنه لا يمكن أن تجبر امرأة على نكاح من لا تريد، والاستدلال بحديث عائشة استدلال في غير محله، لأن عائشة كما تشاهدون خيرت واختارت إيش؟ اختارت الله ورسوله. فمن اختارت الله ورسوله بعد أن خيرت هل يمكن أن تعارض في أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبداً. مع أن الغيرة في النساء، الغيرة في النساء إذا خيرت وقال زوجها تبين تقدين عندي على التقشف وعلى ما أنا عليه من العيش، أو تبين الدنيا تروحي لفلا وفلا، الغالب على المرأة أنها تأخذها الغيرة وتزعل، تزعل تقول اللي ما يبين ببلاش، اللي ما يبين ما نبيه، ومن باعنا بالرخص بعناه ببلاش. نعم. لكن على كل حال الصحيح بلا شك أنه لا بد من رضا الزوجة، وأدلتها من القرآن والسنة واضحة. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف، بل على وجه منكر لا يقره الشرع، فإنها لا تمكن من ذلك، لقوله بالمعروف. فلو أن المرأة رضيت هذا الخاطب لفسقه وانسلاخه من الدين لكن ما وصل إلى حد الكفر، فهل لوليها أن يمنع؟ نعم، له أن يمنع، لقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طيب، ولو قالت رضيت به بلا مهر، أنا به بلا مهر لا تأخذ من الشيء، له أن يمنعها؟ له أن يمنعها، لأنه من شرط صحة النكاح المهر، ولهذا إذا شرط في المهر فالصحيح أن النكاح باطل. أما إذا سكت عنه فالنكاح صحيح ولها مهر المثل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة. نعم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فهنا فرق بين أن يسكت عن المهر وبين أن يشرط عدم المهر. نعم. ويستفاد من آية الكريمة أن الحكم أو أن الأحكام كلها مواعظ، لقوله ذلك يوعظ به. ذلك المشار إليه كما تقدمنا في التفسير كل ما سبق من ذكر الأحكام يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها أيضا أن مواعظ القرآن لا تنفع غير المؤمنين، لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا وجدت نفسي لا أتعظ بمواعظ القرآن فيجب أن أتهمها، يجب أن أتهمها. كيف؟ أقول لما وش الدليل؟ لأن الله بيّن أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا بد أن يتعظ بأحكام القرآن، فإذا وجدت من نفسك أنك لا تتعظ فاتهمها، فتش. قد يكون في القلب شيء أخل به، ولا تعتمد على الرسوم الظاهرة، لا تعتمد على إصلاح الصلاة ظاهرا بالحركات والأقوال، نعم، ولا على كثرة الذكر باللسان، لأن هذا أحيانا لا يصل إلى القلب، فلا ينتفع به. قد نصلي وقلوبنا غير حاضرة، حينئذ ما ننتفع بالصلاة، يكون يحول بين هذا السقي وبين عروق الشجرة حجر قصم لا ينفذ الماء من ورائه، ونحن نحس بذلك عندما نقرأ قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بالله عليكم، هل أنت إذا سلمت من الصلاة تشعر بأنك تكره الفحشاء والمنكر أكثر مما تكرهها قبل أن تصلي؟ الجواب
2: لا.
0: الجواب لا، لنكون صريحين، الجواب لا، إلا أن يشاء الله. أحيانا يجعل الله عز وجل في القلب نورا يحضر جدا في الصلاة، حتى كأنك تخاطب الله سبحانه وتعالى، وأنت تخاطب بلا شك، لكن يحضر القلب فيجد الإنسان من هذه الصلاة لذة لا ينساها، ويجد بعد انصرافه كراهة للفحشاء والمنكر وحبا للخير، ويود أنه يبقى مع الله دائما في هذه الحال. فلهذا أنا أقول إن يجب أن نحاسب أنفسنا بمثل هذه الموازين، هل مواعظ القرآن هل ننتفع بها؟ ننظر، كلما كنا أشد انتفاعا في مواعظ القرآن فنحن أكمل إيمانا، وكلما نقصنا فالإيمان ناقص. وفي الآية دليل على إثبات اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ويشمل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من البعث والحساب والصراط والحوض ودنو الشمس والعرق وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، حتى فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وسمي ذلك يوم الآخر مر علينا أظن. نعم. طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر منكم، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاتعاظ في أحكام الله تزكية للنفس، بقوله ذلكم أزكى لكم، تزكية تنمي النفس، تنمي الإيمان، تنمي الأخلاق، تنمي الآداب. فهنا قال أزكى لكم ولم يقيد محل الزكاة ليكون ذلك عاما في كل شيء. وكل إنسان يطلب الزكاة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن فيستفاد من ذلك أنه كلما كان الإنسان أشد تطبيقا لأحكام الله كان ذلك أزكى له. ويستفاد من ذلك أيضا أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان، أطهر لقلبه ولا لبدنه؟ لقلبه، لأن بعض الأحكام ما لها تعلق بتطهير البدن، الوضوء والغسل فيه تعلق لتطهير البدن لكن بعضها ليس فيه، لكن أطهر للقلب. ولكن ثق بأنه كلما طهر القلب طهر البدن. ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن حقا عنده من الحيوية والنشاط والسرور والفرح ما ليس عند غيره، يعرف ذلك في وجهه. الإنسان والعياذ بالله صاحب المعاصي مظلم الوجه، كاسف البال، لو فرح بما فرح من زهرة الدنيا أحيانا فهو فرح خادم. لكن المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام وامتلأ قلبه بنور الله وهدايته ليس كذلك. فقد نقول أيضا إن طهارة القلب، بل نقولها، هو قد نقول إن طهارة القلب لا شك أنها تطهر البدن، وأسعد الناس بالدنيا أطهرهم قلبا.
3: ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى نقص الإنسان في علمه بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ووجه النقصان أو وجه إثبات نقصانه بطريقين: إثبات العلم لله ونفي عن الإنسان، لأن نفي العلم عن الإنسان لأن النفي فقط ما يدل على شدة النقص، لكن نفي مع إثبات أشد. فمثلا أنا إذا قلت لك أنا أعلم وأنت ما تعلم أشد وقعا في قولي أنت لا تعلم، أنت لا تعلم. ولهذا من أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه أنه قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ما قال إني أعلم منك أو إنك ما عندك علم. فالمراتب ثلاث: تارة يقول الإنسان أنا عندي من العلم ما ليس عندك، وهذا ألطف ما يقول، لأن هنا يشعر بأن لدى المقابل علم، لكن أنا عندي ما ليس عندك. ولا يلزم من قول الإنسان لغيره أنا عندي من العلم ما ليس عندك أن يكون أعلم منه، لأن قد يكون عندي علم مثلا بالنجارة وأنت ما عندك علم بالنجارة، لكن عندك علوم أخرى أكثر من النجارة، أليس كذلك؟ ثانيا أن يقول أنت لا تعلم هذا الشيء، أنت لا تعلم هذا الشيء، وهذه أشد من الأولى لأنه نفى عنه الجهل. وتارة يقول أنا أعلم وأنت ما تعلم، هذه أشد، لأن فيها إثبات فضل المتكلم على المخاطب، وفيها انتقاص إيش المخاطب. وهنا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فإذا كان الله يعلم ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام لأحكامه سبحانه وتعالى، وأن لا نعارضها بعقولنا، مهما كانت العقول إذا خلفت الشرع فليست بعقول حقيقة. ولهذا ينعى الله عز وجل على الكفار والمشركين، ينعاهم بعدم العقل، فكل ما خالف الشرع فليس بعقل، نسميه ذكاء، صحيح نسميه ذكاء وعقل إدراك، لكنه ليس عقل تصرف ورشد. وما أحسن عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في أهل الكلام إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، عندهم فهم لكن ما عندهم علم، نعم، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، نعم، أوتوا ذكاء عندهم ذكاء عندهم فهم لكنهم حرموا من العلم ومن الذكاء الذي هو ثمرة العلم. ترى ولم يؤتوا ذكاء من منين؟ من التزكية، الذكاء، نعم. طيب، المهم أن الله بين لنا في هذه الآية كماله جل وعلا ونقصه. وما أحسن مثل هذا الجمع أن يبين نقص الإنسان وكمال الخالق، أن يبين نقص المخلوق وكمال الخالق. اقرأ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا ويبقى وجه ربك وإن كانت آية مستقلة لكن مرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيقا حتى يتبين كمال هذا ونقص هذا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، والله عز وجل لا يريد من هذه الآية أن يبين أن الناس فانين أو الناس يفنون، إنما يريد بيان نقص البشر أو نقص الخلق وكمال الخالق. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنفي هنا قد يقول قائل هل هو سلب مطلق أو سلب إضافي؟ إضافي، إنما إضافي نسبي وليس سلبا مطلقا، لأن لدينا علما لكن ناقص، كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فنحن عندنا علوم ولكنها قليلة، ولكن ولا تنسب إلى علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى والوالدات نعم أو المعروف، المعروف واجب والإحسان

المفوضة الذين يقولون إننا نقرأ آيات الصفات وأحاديثها ولا نقول فيها شيء، لا نثبت معنى له الظاهر ولا معنى يوافق الظاهر، بل نفوض أمرها إلى الله ونقول ما علينا إلا التلاوة فقط، وأنها بمنزلة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره، كأن حروف هجائية ما لها معنى. على أن بعضهم بعض المفوضة يتناقض، يقول نحن لا ندري ماذا أراد الله بها لكننا نعلم أنه لم يرد ظاهرها. طيب وش كيف بالأول تفوضون ثم تتناقضون تقول لم يرد ظاهرها؟ وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تناقض هذه الطائفة منهم. المفوضة هل نقول إن هذه الآية ترد عليهم واعلموا أن الله بكل شيء عليم؟ لأننا إذا لم نعلم أن الله سبحانه وتعالى له علم يدرك به ما نفعل فلا فائدة من القول، فلا فائدة من قوله اعلموا أن الله. نعم يمكن فيها رد، ولا شك أن مذهب المفوضة يا إخواني أخبث من مذهب أهل التحريف، أخبث، وهو شر أقوال أهل البدع والإلحاد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الرد على المنطقيين، يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يقول وبه استطاع الفلاسفة المنكرون للصفات، بل المنكرون للخالق، بل المنكرون لليوم الآخر، بل المنكرون للخالق. وش قالوا دول أهل التخيل؟ قالوا روحوا أنتم بحبيسكم، أنتم جهال مثل الصبيان ما تدرون شاء الله أراد، لكن نحن الفحول الذين عرفنا ماذا أراد الله. وش أراد الله؟ قالوا أراد الله التخيل، ما له حقيقة، ما فيه رب ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا شيء، وما هو إلا شيء إلا تخيل. وقالوا نحن أولى منكم أيها المفوضة. وشلون أولى منا؟ لأننا عرفنا المراد وأنتم ما عرفتم المراد. وإن كان قولهم من هذا هو المراد خطأ بلا شك كما سيبين قريبا إن شاء الله، لكن الكلام على إن مذهب التفويض يجعل الناس أميين، بل يجعلهم صبيانا. كيف الله ينزل علينا آيات في الوضوء والصلاة وما أشبه ذلك ونعرف معناها وما يتعلق بأسمائه وصفاته ما نعرفه؟ هذا معقول؟ غير معقول، غير معقول. ولا يمكن أن نعبد ربا حق العبادة إلا ونحن نعرف من أسمائه وصفاته ما تقوم به العبادة. أما الرد على أهل التخيل فلا يمكن إفحامهم وإقحامهم إلا بطريق من السلف الذي يقول نحن نعلم ماذا أراد ربنا بكلامه وأنه حق على حقيقته، لكن الكيفية والحقيقة التي عليها هذه الصفات ما ندركها. الله أكبر. جملة يرضعنا خبره، الجملة خبرية لكنها بمعنى الإنشائية، أي بمعنى الأمر. قال أهل العلم وإنما تأتي الجملة الخبرية بمعنى الأمر مبالغة في تحققها وامتثالها، يعني كأن الأمر مفروغ منه ولا بد منه. وقولها الوالدات اسم فاعل، يعني اللاتي ولدنا يرضعن أولادهن، أولادهن يشمل الذكور والإناث، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الولد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، ودليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال يرضعن أولادهم حولين كاملين، الحول بمعنى السنة، وهي 12 شهرا هلاليا. فإذا قيل حولين فالمعنى سنتين 24، فالمعنى سنتان 24 شهرا. ثم أكد الله هذا

0: الشهرين الحولين بقوله كاملين، فالصفة هنا بالكمال لئلا يتبادر أو لئلا يتوهم واهم أن المراد بالحولين تمامهما أو ما قارب التمام، فقال حولين كاملين. ونظير ذلك قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فأكدها بكاملة مع أنها عشرة لئلا يتوهم واهم أنه لما انفصلت الثلاثة عن السبعة لم تكن عشرة، فبين الله أنها عشرة كاملة. وقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، الجار ومجرور هنا لا بد له من متعلق كسائر المواضع، كما قيل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. فقوله لمن أراد، هذا الجار والمجرور متعلق بماذا؟ قيل إنه متعلق بقوله يرضعن أولادهن، فيكون المراد بمن الأزواج، لأنه نعم لأنهم هم الذين يرضع لهم، كما قال الله تعالى في سورة الطلاق فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. وعلى هذا فالجار والمجرور متعلق بالفعل يرضعن أولادهن، يعني يرضعن الأولاد للذي أراد أن يتم الرضاعة منين؟ من الأزواج. وقيل إن الجار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره ذلك، أي ذلك الحكم، وهو إرضاع المرأة الوالدة ولدها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيكون المراد بمن الزوجات المرضعات، أو تكون شاملة لهن وللمولود له، بخلاف على التقدير الأول. وقول لمن أراد أن يتم الرضاعة أي أن يأتي بها على وجه التمام، فإنها لا تنقص عن شهرين. وهل تزيد عن حولين؟ نعم عن حولين. وهل تزيد؟ ينظر في حال الطفل، إن بقي محتاجا إلى اللبن زيد بقدره، وإن لم يكن محتاجا فقد انتهى. وقوله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة هي بالنصب، على أن أن مصدرية، على أن وقرئ شاذا أن يتم الرضاعة، على أن مخففة من الثقيلة. قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله الرضاعة هي مصدر أو اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الإعراب أظنه واضح، وهو أن على المولود جار ومجرور خبر مقدم، ورزقهن مبتدا مؤخر، وأما له فهي متعلقة بالمولود. وعلى المولود له، من المولود له؟ قد يكون الزوج، وقد يكون السيد إذا كانت الوالدة أمة كذا، وقد يكون غير ذلك. نعم لو فرض، لكن ما يتصور إلا في الزوج أو السيد، الزوج أو السيد. وقولها المولود له، ولم يقل وعلى الوالد، قال بعضهم لفائدتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما الفائدة اللفظية فهي التفنن في العبارة والدة ومولود له، وأما الفائدة المعنوية فلأن الوالد موهوب له، فالولد هبة لوالده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، فكأنه موهوب له هذا الولد. وقال زكريا: فهب لي من لدنك وليا. فلهذا عبر بقوله على المولود له، نعم، رزقهن وكسوتهن. الرزق بمعنى ما يرتزق به الإنسان من طعام وغيره، وقول كسوتهن ما يكسو به الإنسان بدنه. وقد مر علينا أن الكسوة نوعان: كسوة ضرورية لا بد منها، وكسوة كمالية. ذكر في قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فالريش لباس الجمال والزينة، والمواري للسوءة هو اللباس الضروري. وبينا أيضا فيما سبق الحكمة في أن الله تعالى جعل للإنسان كسوة خارجية منه غير متصلة به، ككسوة الحيوان مثلا. ما هي؟ أن يشعر الإنسان بأنه عار إلا أن يفعل ما يكسو به عورته، وحينئذ ينتقل من العورة الحسية إلى العورة المعنوية، ومن اللباس الحسي إلى اللباس المعنوي، كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف متعلق بماذا؟ برزق، يعني أن يرزقهن وأن يكسوهن بالمعروف، أي بما تعارفه الناس بينهم وبما أقره الشرع. فالمعروف من العبادات ما أقره الشرع، والمعروف من العادات ما أقره أهل العرف. وهنا إطعام الزوجة وكسوتها من العبادات أو من العادات؟ أو منهما؟ منهما جميعا. ولهذا أوجب الله على الإنسان أن يرزق زوجته وأن يكسوها، فهو من العبادات لكنه حق لآدم ليس حق لله، وهو من العادات أيضا لجريان العادة به. إذن بالمعروف بما تعارفه الناس بينهم وبما عرفه الشرع فأقره. وقوله هنا: وعلى المولود له، يشمل الزوج المفارق والمصاحب، أي أنه يلزم أن ينفق على المرضعة سواء كانت في حباله أم لم تكن. ولكن إن كانت في حباله فإنه يسمى نفقة، وإن كانت في غير حباله يسمى أجرة، كما قال تعالى في المطلقات: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فإن قلت الآية هنا تشمل كما ذكرنا المطلقة وغير المطلقة، وطعام غير المطلقة وكسوتها واجب بكل حال، أفلا يمكن أن تقول إننا نوجب عليه مع النفقة الواجبة بالزوجية أجرة للإرضاع؟ قلنا القول الراجح أننا لا نوجب عليه ذلك، لا نوجب عليه أجرة للإرضاع. فكأن الله لما قال: والوالدات يرضعن أولادهن، كأن سائلا سأل: إذن ما الذي على المولود له؟ تبين أن الذي أن على المولود له رزقهن وكسوتهن. وحينئذ بين الله عز وجل أن قيام الزوج أو قيام المولود له بالرزق والكسوة في مقابلة إرضاء المرأة ولدها. ثم إنه قد تكون المرأة مع زوجها ولا يجب الإنفاق عليها. متى؟ إذا نشزت. وفي هذه الحال يجب عليه أن ينفق عليها مقابل الإرضاع. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. تكلف، التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة. ولهذا إذا حملت شيئا ثقيلا قلت هذا يكلفني أو هذا كلفني. فالتكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، يعني لا يلزم الله عز وجل نفسا إلا وسعها أي طاقتها. وهذا شامل فيما يجب لله وفيما يجب بأمر الله لعباد الله، فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتكليف هنا شرعي ولا قدري؟ شرعي، فإن الله لا يوجب شرعا ولا يلزم شرعا بشيء لا يستطيعه الإنسان ولا يدخل تحت وسعه. أما قدرا فإن الله عز وجل قد يكلف الإنسان ما يشق عليه ليبتليه هل يصبر أو لا يصبر، وهذا معلوم. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما الذي نصب وسعها؟ يكلف على أنه مفعول ثان ليكلف، والمفعول الأول نفسه. وهذا النوع من الاستثناء يسمى استثناء مفرغا لتفريغ العامل للعمل فيما بعد إلا. لا تكلف نفس إلا وسعها، وهذه القاعدة قاعدة عامة في كل شيء، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد ذكر ما يؤخذ من هذه القاعدة الشرعية العامة. لا تضار والدة بولدها، فيها قراءتان، لا تضار ولا تضار، فعلى قراءة الفتح لا تضار نقول لا ناهية، وتضار فعل مضارع منصوب بلا الناهية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، صح؟ لا عندنا الآن الفعل مفتوح، بالكسر طيب إذن نقول لا ناهية، والناهية ما تنصب، وليس في اللغة لا تنصب المضارع أبدا. وعلى هذا فنقول لا ناهية، تضار فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلى من جزم السكون وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. نعم، فإن قلت لماذا لم يحرك بالكسر؟ لأن التحريك بالكسر هو الغالب في التقاء الساكنين، إذ لم يكن الذين كفروا. فالجواب أن الراء أن فتح أخف، فلهذا اختير الفتح. أما على قراءة الرفع فإن لا نافية، ولهذا ما عملت بالكذب. وتضار فعل مضارع مفعول بالضم الظاهر. ولكن ماذا تقولون، هل تضار مبني للفاعل أو مبني للمفعول؟ إن قلت مبني للفاعل خطأ، مبني للمفعول خطأ، يصلح لهما؟ يصلح. مثل مختار. مختار هل هو اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ يصلح. والذي يعين أحدهما السياق. هنا لا تضار، إذا قلنا إن تضار مبنية للفاعل صار فك الإدغام هكذا: لا تضارر والدة بولدها، كذا لا تضارر. قول مثل لا تضارب، لا تجاهد، لا تقاتل، لا تضارر. وإذا قلنا إنها مبنية الفاعل المفعول صار فكل إدغام هكذا: لا تضارر، مثل لا تضارب، لا تقاتل، لا تجاهد، وما أشبه. إذن فاللفظ مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول. وقد ذكرنا فيما سبق من قواعد التفسير أنه إذا كانت الآية صالحة لمعنيين فأكثر لا تناقض بينهما حملت عليهما، وأن هذا من بلاغة القرآن. فإن تناقض أخذ بالراجح. هنا لا يتناقض، ولنفسرها على أنها على أنه مبني للفاعل: لا تضارر والدة بولدها، لا تضارر والدة بولدها. من المضارر؟ المضارر المولود له، يعني لا تضار الوالدة المولود له فتحمله ما لا يشق، ما لا يستطيع، بأن تطلب منه أجرة كثيرة لا يستطيعها، أو تمتنع من إرضاع ولدها فتحرج المولود له بطلب المرضعات. هي فيها لبن، لكنها تقول خلوا يتعب يروح يدور المرضعات، هذه مضارة ولا لا؟ مضارة. والمضارة في الشرع ممنوعة محرمة. إذن لا تضارر والدة بولدها، المضارر هو المولود له. وذكرنا مثالين من المضارة: أحدهما أن تطلب من الأجرة أو النفقة ما لا يطيق، والثاني أن تمتنع من إرضاعه لتحرج والده، لتحرج والده. فيها لبن، ولكن تقول أنا أريد أن أضيق على هذا الرجل، فنهى الله عز وجل عن ذلك. أما إذا قلنا، أما إذا فسرناها على أنها مبنية المفعول لا تضارر والده، فالنهي هنا منصب على من؟ على المولود له، يعني لا يضار المولود له الوالدة. وبماذا يضارها؟ لا يضارها بمنعها من إرضاع ولدها، بأن تطلب أن ترضع ولدها فيقول لا، أنا لا أريد أن ترضعيه. هذه مضارة لا، لأن للأم شفقة وحنانا يتطلبان أن ترضع الولد، كذلك يضارها بولدها بأن يلزمها به وهي لا تتمكن منه، لا تتمكن منه إلا إما بمرض في ثديها أو بنقص اللبن أو ما أشبه ذلك. المهم أن يلزمها بما لا تطيق، هذا من المضارة. ومن المضارة أيضا أن يماطل بحقها من النفقة أو من الأجرة، فإن ذلك من المضارة. وقوله والدة كيف نعربها؟ إن قلنا انتظار ما بين المفعول فهي لا، إن قلنا انتظار مبني المفعول فهي نائب فاعل، وإذا قلنا مبني الفاعل فهي فاعل. طيب،
1: وقوله والدة
0: نكرة في سياق النهي أو النفي على القراءتين، تدل على أن على العموم، أي لا يحل لأي والدة أن تضار بولدها، حتى لو كان بين الزوج وبين هذه الوالدة، لو كان بينهما عداوة شخصية فإنه لا يجوز أن يضارها بولدها، لأن هذا حق لمن لها ولولدها، فلا يمكن أن يضارها به. ولهذا جاءت الوالدة منكرة حتى تعم كل والدة. طيب، وهل يدخل في ذلك البهائم؟ ما يدخل فيه؟ يعني يجوز للإنسان أن يضار البهيمة بولدها؟
2: لا.
0: إذن وش؟ ما يأخذ من هذه الآية، لأن الآية في سياق بني آدم، إنما يؤخذ من طريق آخر، من حديث أخرى، وهي وجوب الرحمة بالحيوان. قال ولا مولود له بولده، يعني ولا يضار مولود له بولده. الواو حرف عطف لا نافية، ومولود معطوف على والدة، فكيف تعرب مولود؟ لكن على الوجهين. لكن إذا أعربت والدة فاعل، فأعرب على نائب فاعل، وإن أعربت والدة نائب فاعل فهذا فاعل. وهذا غريب، أن يعطف شيء على شيء يوافقه في الإعراب فقط دون المعنى، دون المعنى. ولكن إذا كان يخالفه المعنى فالأوجه أن يقدر الفعل مبنيا لما يناسب الإعراب، يقدر الفعل مبنيا لما يناسب الإعراب، لأن المعروف أن المتعاطفين يشتركان في المعنى الذي دل عليه العامل. فإن كان يختلفان وجب أن يقدر للمعطوف فعلا يناسبه، كما في قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا. ما نقول ماء باردا معطوفة على تبنا، لأنه ما يستقيم المعنى، وإنما نقول وسقيتها. وعلى هذا فلا بد أن نقدر فعلا بعد لا، يكون مولود معمولا له. وقوله ولا مولود له بولده، كيف يضار المولود له بولده؟ سبق في الصورتين، تضاره المرأة بإحراجه بالإنفاق على ولده، بطلب الإرضاء لولده، أو بزيادة النفقة أو الأجرة. فإن كان هو اللي بيضار فإنه يضار المرأة المولود لها الوالدة، بماذا؟ بمنع إرضاعه أو إلزامها بما تتحمل أو مماطلته بحقوقها، هكذا. نعم، أي أو نقص الإجرة، هذه من المماطلة. ولا مولود له بولده، قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث جار ومجرور خبر مقدم، ومثل ذلك مبتدا مؤخر. وقد مر علينا في أصول الفقه أن على من الأدوات التي تدل على الوجوب، إذا قيل عليك كذا يعني واجب عليك. على الوارث مثل ذلك، يعني ويجب على الوارث والأم، ممكن أن نقول هكذا، وأن المثلية هنا عائدة إلى الإرضاع وإلى الرزق والكسوة. وأما عودها إلى الرزق والكسوة فظاهر جدا، ولكن قوله على الوارث، هل المراد على وارث المولود له أو على وارث الرضيع مثل ذلك. في هذا قولان للمفسرين، والراجح أنه عائد على الوارث للرضيع. وتأمل أنه قال على الوارث، وهنا قال على المولود له، لأن الوارث لا ليس كالأب موهوب له، بخلاف الوالد فإنه موهوب له. على الوارث مثل ذلك، من الوارث؟ بفرض أو تعصيب أو رحم. نعم، هذا أيضا موضع خلاف. فإذا نظرنا إلى ظاهر الآية فإنه شامل لكل من يرث بفرض أو تعصيب أو رحم، وخصه بعض العلماء بالوارث بالتعصيب قياسا على تحمل الدية، فقال إن المطالبين بالحقوق المالية هم العصبة، فكما أن أصحاب الفروض لا يحملون من الدية شيئا، فكذلك لا يحملون من الإنفاق شيئا، وكذلك ذوي الأرحام. ولكن الراجح أنه شامل لكل من يرث بفرض أو تعصيب إلا ما خصه الدليل، فما خصه الدليل وجب أن يخصص بمقتضى ذلك الدليل. وإنما استثنينا لئلا يرد علينا ما ذهب إليه بعض الناس من وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا، فإن بعض أهل العلم أخذ من عموم الآية وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا، قال لأن زوجه وارث، ولكن هذا مدفوع بالدليل الخاص، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بدون تفصيل. وقوله على الوارث مثل ذلك: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إن أرادا فصالا، الفصال بمعنى الفطام، والفاعل في أرادا يعود على الوالدة والمولود له. والإرادة هنا ليست إرادة تشهٍ، بدليل قوله عن تراض منهما وتشاور. شوف الأولاد على الأسر، لا بد من أن يقع هذا الفصال عن تراض منهما، والتراضي تفاعل من رضي، فلا بد من أن يكون من الطرفين. لو رضيت الأم دون الأب امتنع الفصال، ولو رضي الأب دون الأم امتنع الفصال. وقوله وتشاور، التشاور تفاعل أيضا، وأصله من شار العسل إذا استخلصه. منين استخلصه؟ من الشمع. شرت العسل يعني استخلصته مما فيه من الشمع حتى ظهر نقيا خالصا، فهو تفاعل من شار. إذن ما معنى التشاور؟ التشاور التراجع في الرأي لاستخلاص الصحيح منه، يتراجع اثنان في الرأي من أجل أن يتوصل إلى الرأي الصحيح الموافق المفيد. فلا بد إذن من إيش؟ من أن يقع التشاور. لو أنهما تراضيا بدون تشاور، جت الأم قالت لأبيه: ودي نفط من الولد، علشان ما يتعبني في حمله وسقيه وما إلى ذلك، قال طيب توكل على الله بدون أي تشاور. فهذا لا يجوز، لا بد أن يتشاور. طيب التشاور ما محله وموضعه؟ هل محله وموضعه مصلحة الأب والأم من حيث حضانة الطفل والتعب عليه، أو موضعه مصلحة الطفل؟ مصلحة الطفل لا بد أن يتشاور في مصلحته. هل من مصلحته أن يفطم قبل الحولين، أو من المصلحة أن يبقى حتى يتم الحولين، أو من المصلحة أن يبقى بعد الحولين أيضا؟ يعني ربما يكون محتاجا إلى الرضاع حتى بعد الحولين، فلا بد من التشاور في هذا الأمر، وينظر إلى مصلحة من الطفل. وقوله فلا جناح عليهما، على من؟ على الأبوين في فصله قبل تمام الحولين. وجناح اسم لا مبني معها على الفتح، وخبرها الجار المجرور في عليهما، والجناح سبقا معناه الاثم. ثم قال تعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف، وفي قراءه ما اتيتم. والفرق بين اتيتم واتيتم ان اتيتم المقصور معناه جئتم، وآتيتم الممدود معناها أعطيتم. قال الله تعالى وآتي ذا القربى حقه، آتي بالمد. وقال تعالى فأتوا في سورة مثله، فأتوا ولم يقل آتوا، يعني المراد جيئوا. فإذا كان مهموزا يعني ممدودا، الهمزة ممدودة فيه فهي بمعنى أعطى، وإن كانت مقصورة فهي بمعنى جاء. طيب هنا يقول عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، الخطاب لمن؟ كيف الأولاد؟ للمولود له، للمولود له. وحينئذ يجب أن تستشكلوا كيف قال وإن أردتم، مع أنه قال في الأول وعلى المولود له، مولود ولم يقل المولود لهم. فيقال إن المولود اسم جنس، وإن شئت فقل إن المولود اسم موصول باعتبار أل، لأن أل إذا كان صلتها صفة صارت اسما موصولا من الأسماء المشتركة التي تصلح للمفرد ولغيره، وحينئذ فإفراد الضمير الراجع إليها باعتبار اللفظ، وجمع إن أردتم باعتبار المعنى. طيب وملاحظة المعنى واللفظ في هذه الألفاظ المشتركة جاء بها القرآن، وقد ذكرنا آية فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ، تذكرونها؟ ما هي؟
1: قصة الطلاق، قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين،
0: خالدين فيها أبدا، نعم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، كل الان هذا باعتبار ايش؟ اللفظ مفرد، خالدين فيها ابدا باعتبار المعنى، قد احسن الله له رزقا باعتبار اللفظ. فهنا اردتم الخطاب للمولود لهم باعتبار المعنى ان تسترضعوا اولادكم، أراد الشيء يحتاج إلى مفعول به فأين مفعول أردتم؟ إن أردتم أن وما دخلت عليه في تو المصدر مفعول به، وقوله أولادكم منصوبة، وش اللي نصبها؟ هل تقول استرضع ولده ولا استرضع لولده؟ الأخير. إذن أين مفعول استرضع؟ لأنه استرضع تحتاج إلى مفعول استرضعت، يعني لأن معنى استرضع أي طلب الإرضاع، طلب الإرضاع. فهنا مطلوب منه الإرضاع لشخص راض، فأولادكم هو الشخص الراض. وأين المطلوب منه الإرضاع؟ محذوف. وتقديره أن تسترضعوا مراضع لأولادكم، فنعرب أولاد على أنها منصوبة بنزع الخافض، وحذف الخافض هنا لوضوح المعنى، لوضوح المعنى. وقيل إنها منصوبة بالفعل تعديا من باب التجوز. وعلى كل حال فإن مفعولها الأول محذوف، تقدير مراضع على أولادكم. طيب يعني إن أردتم أن تطلبوا من يرضع الأولاد فلا جناح عليكم، أي فلا إثم عليكم، ولكن هل هذا مطلوب أن الإنسان يطلب مراضع لأولاده، أو الأولى أن لا يطلب، أو في ذلك تفصيل؟ فيه تفصيل يأتي إن شاء الله ذكره في الفوائد. وقوله فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، اشترط الله عز وجل أنه لا جناح علينا أن نطلب المراضع بشرط أن نقوم بما التزمنا به. فقول إذا سلمتم يعني أعطيتم ما آتيتم بالمعروف، اعلم أن قوله إذا سلمتم ما آتيتم لا بد فيها من تقدير، لأن إذا سلمتم ما آتيتم قد يقول قائل الذي نؤتيه قد سلمنا، فما الفائدة من قول إذا سلمتم؟ ولكن المعنى إذا سلمتم ما فرضتم إيتاءه، ما فرضتم إيتاءه. وإنما عبر بالفعل عن إرادته بفرضه كأنه أمر وقع وحصل، يعني كأن هذا الأمر الذي التزمتم به وفرضتموه على أنفسكم من الأجرة للمراضع كأنه أمر قد سلم وأوتي. ولهذا قال إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، المعروف متعلق بسلمتم. وتسليم الأجرة في المراضع بالمعروف أن يكون إيش؟ على نحو ما شرط، قدرا وأجلا وجنسا ووصفا، يكون على قدر ما شرط أو على كيفية ما شرط، ايش قلنا؟ قدرا وجنسا ووصفا وأجلا. فمثلا إذا قال ترضعيه بعشرة أصواع من البر الطيب تحل في أول يوم من شهر ربيع الثاني، وجب عليه أن يسلم عشرة أصواع من البر، وهذا إيش؟ القدر والجنس. الطيب الوصف، في أول يوم من ربيع الثاني الأجل، هذا داخل بقوله إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، فلا بد أن يكون التسليم بالمعروف الذي يعرفه الشرع ويقره ويتعارف الناس فيما بينهم. ما أكثر ما يأمر الله تعالى بالتقوى في كتابه؟ ويأمر بالتعاون على البر والتقوى. والتقوى كلمة مأخوذة من الوقاية، ويقال إن أصلها وقوى، لكن قلبت الواو تاء فصارت تقوى، وهي مصدر، مصدر على وزن فعلى. وأصح ما قيل في تفسيرها إنها أصح ما قيل في تفسيرها أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، يعني بثلاث أمور: بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. وإن شئنا لقلنا إن تصديق أخباره داخل في فعل أوامره، لأن تصديق الأخبار من الواجبات، لكن على سبيل الإيضاح أحسن. يتقوى الله عز وجل اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. وقول اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، هذه معطوفة على اتقوا الله، والعلم بأن الله بما نعمل بصير من تقوى الله عز وجل. لكن لما كان من تمام التقوى أن تعلم هذا العلم أن الله بما تعمل بصير، لأنك متى علمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصير بعملك أن يجدك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، لأنه بصير. وقوله سبحانه وتعالى بما تعملون عام، لأن ما اسم موصول، وأسماء موصول من ألفاظ العموم، سواء كانت هذه الألفاظ سواء كانت اسماء الموصول من الألفاظ العامة المشتركة أو من الألفاظ الخاصة. الفرق بين الموصول الخاص والمشترك: الخاص هو ما دل على واحد أو اثنين أو جمع، والمشترك ما كان صالحا للجميع. فالذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي الخاص، ومن وما وأل هذه مشترك عام. فاسم الموصول وإن كان مفردا فهو العموم. انظر إلى قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فالمتقون يعني مفرد لأنه صالح للعموم وخاص موضوع المفرد في الأصل، لكن الاسم الموصول يفيد العموم، ولهذا أخبر عنه بالجمع فقال أولئك هم المتقون. لكن هنا لمعنى بما تعملون بصير الألفاظ المشتركة الدالة وضعا على أو الصالحة وضعا على المفرد والمثنى والجمع. وقول بما تعملون يشمل عمل القلوب وعمل الجوارح، فإن كان من أعمال الجوارح تعلق به البصر العلمي والبصر النظري، كان من عمل الجوارح تعلق به البصر العلمي والنظري. كيف العلم والنظري؟ إذا عملنا عملا فإن الله ينظر إليه ويراه سبحانه وتعالى بعينه، وكذلك يعلمه بعلم. والعلم بصر، العلم بصر، يقال فلان بصير بكذا، بصير بكذا يعني علم به، يعني ذو خبرة. فما كان من المشهود من الأعمال المشهودة تعلق به البصر العلمي والنظر، وما كان مسموعا يعني غير مبصر فإنه يتعلق به البصر العلمي. فالأشياء التي نقولها من عملنا ولا لا، والتي نقولها حتى بالقلوب من العمل، كذا عبد الله؟ فأعمال القلوب وأعمال وأقوال اللسان من العمل، وعليه فنقول إن قوله بما تعملون شامل لعمل الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان، عرفتم؟ فعمل القلب هو محبته ورجاؤه وخوفه وتوكله وإنابته وما أشبه ذلك، وعمل اللسان القول، وعمل الجوارح الفعل. والله تعالى بصير بهذا كله بما تعملون بصير. والفائدة من ذكر هذه الجملة بعد قوله واتقوا الله، الفائدة التحذير من المخالفة، فإنك إن خالفت فإن الله بصير بعمل لا يخفى عليه شيء مما تفعله. وفي قوله بما تعملون بصير، ولم يقل بما توسوسون به، إشارة إلى أن الإنسان لا يؤاخذ بالوسوسة، لا يؤاخذ بالوسوسة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والله ما تعملون بصير. طيب بما تعملون قدمت على متعلقها، يعني متعلقة بماذا؟ ببصير. فما هي الفائدة من تقديمها؟ نعم نشوف، هناك فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل، فواصل الآيات، مع أنه يصح أن تكون فاصلة عند قول بصير بما تعملون كما جاء في آيات أخرى. نعم. ثانيا أنه قدم لبيان الاهتمام به، ما يقال للحصر وأنه لا يعلم إلا ما نعمل، ويعلم كل شيء، لكن من أجل العناية به، يعني كأن يقال لو فرض أنه لا يعمل إلا ما عملتم لكان ذلك كافيا في تحذيركم وردعكم عن مخالفته. نعم. طيب الآن تأخذ الفوائد ولا نقرأ ونأخذ الفوائد بالدرس القادم؟ على العالي؟ على الآية؟ وش؟ بس الآية هذه؟ طيب. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد عديدة. أولاً وجوب الإرضاء على الأم بقوله والوالدات والوالد، ولكن هذا الوجوب ينافيه آخر الآية وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. وعلى هذا فيتعين الوجوب فيما إذا لم يقبل الصبي ثديا غير ثدي أمه أو لم نجد مرضعة سوى أمه، في هذه الحال يجب الإرضاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أرحم بخلقه من الوالدة بوالده، قول لأن الله أمر الأم أن ترضع، هو اللي أمرها، مع أن فطرتها وما جبلت عليه تستلزم الإرضاء، لكن هذا لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها. وقد مر علينا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، قلنا إن هذه الآية تدل على أن الله أرحم بأولادنا منا، ولهذا جعلنا أوصياء عليهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في الرضاع أن لا ينقص عن حولين، أو أن تمام الرضاع في الحولين، أو بعبارة ثانية أن تمام الرضاع ببلوغ الحولين. الدليل قوله لمن أراد أن يتم الرضاع، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومن فوائدها توكيد اللفظ إذا كان يمكن أن يدخله الاحتمال لقوله كاملين. نعم. ومن ذلك يعني مثال آخر تلك عشرة كاملة، لئلا يتوهم واهم في تلك عشرة كاملة أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي أن تكون كل أن يكون كل عدد منفردا عن الآخر. ومنها أيضا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما حتى لا يقول قائل إن المراد بالكلام مجاز. نعم. طيب قوله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه. لنا أولادهم أولادهم يعني توضعوا لنا ولدها مو ولد غيرها، يكون هذا فيه إيش استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه على الشيء. قل لا. ومنه ومثاله قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه، ما قال ما ضل محمد أو رسول صاحبه الذي تعرفونه وتعرفون أمانته وصدقه، ما ضل صاحبه. وكان يجب عليكم وهو صاحبكم أن تكونوا أولا مصدق به وأولا قابل لما يقول. هنا طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز النقص عن الحولين لكن بعد التشاور والتراضي، لقوله من أراد أن يتم. ولكن يجب أن نعلم أن الإتمام يطلق على إتمام الناقص وعلى إتمام الكامل. فإتمام الناقص واجب إذا كان ذلك الناقص واجب، كقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. هنا ما نقول إتمام كمال، هذا إتمام واجب. وتارة يكون المقصود إتمام الكمال مثل ما جاء في حديث من صلى في قباء فله أجر عمرة تامة تامة تامة، هذا المراد تمام إيش تمام الكمال. هنا هل المراد تمام الكمال ولا تمام الوجوب لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ آخر الآية يدل على أنه تمام الكمال، وإلا كما لو كان تمام الوجوب لم يكن الإنسان فيه خيار ولا لا. طيب هذا الظاهر. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، الرد على الجبرية لين أخذها بات الإرادة لمن أراد أن يتم الرضاعة. والجبرية الذين يسلبون الإنسان إرادته وقدرته واختياره، إرادته وقدرته. يقول الإنسان ما له إرادة ولا تعال هنا مكانك موجود، ما له إرادة ولا له قدرة، ما له إرادة ولا له قدرة، إنما هو مجبور على عمله. فلا يرون فرقا بين الذي يتحرك بارتعاش وبين الذي يتحرك باختيار. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الولد هبة للوالد لا للأم، يقال على المولود له. وإن كانت هذه الفائدة تمشي على رجل واحدة إن كانت شبيهة بالآدميين أو على رجلين إن كانت شبيهة بذوات الأرض، يعني ما هي الذكاء القوية، إنما بعض العلماء استنبط أن هذه الآية تدل على أن الوالد موهوب له. وعلى كل حال عرض قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم

0: يستخدمه ويجب على الولد أن يطيع، فإن لم يفعل أجبر على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه قد يكون للشيء الواحد سببان، قد يكون للشيء الواحد سببان. كيف؟ يمكن من النعم
1: قوله وعلى المولود لا مرزق له بالسلوات
0: في
1: سبب الرضاعة، إذا كانت زوجة يكون بسبب الرضاعة وسبب زوجية،
0: وإن كانت لا زوجة
1: بسبب الرضاعة.
0: يعني إذا الرزق والكسوة هنا في التي مع الزوج لها سببان، والشيء قد يكون له أسباب متعددة. نعم، ولو كان شيء واحد كالفقير مثلا والغارم وما أشبه ذلك، يأخذ الفقر والغرم، وكابن العم الذي هو زوج، وكابن العم الذي هو زوج ومعتق، يأخذ الأسباب الثلاثة بالزوجية والقرابة والولد. طيب، إذا تخلف أحد السببين بقي حكم السبب الآخر. فلو فرض أن هذه المرأة ناشزة ما ترضع زوجها وهي ترضع ولده، كان لها الرزق والكسوة لا بالزوجية لأنها ناشز، ولكن بالرضاع، ولكن بالرضاع. فإن قلت إذا كان سبب الرزق والكسوة هو الزوجية أصبح الرضاع عديم التأثير، قلت لا، لا أصبح عديم التأثير، لأن قلنا إذا تخلف الإنفاق بالزوجية وجب بالرضاع، هذه واحدة. ثانيا أنه ربما يترتب عليها أو يترتب لها من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو كانت لا ترضع. المرضع ربما تحتاج إلى غسل ثيابها دائما من الرضاع، وتحتاج إلى زيادة الطعام وشراب، وربما يقال إنه لا بد أن تطعم هذا الطعام معين، فحينئذ يكون له تأثير ولا لا؟ يكون له تأثير. يعني لا يمكن أن يتساوى من كل وجه الطعام الرزق والكسوة للزوجية مع الرزق والكسوة لماذا؟ بالإرضاع. وعلى هذا يتمم هذا من هذا ويكون للآية معنى. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار العرف بين الناس بقوله بالمعروف، وهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، ومعلوم أنه إذا نص الشرع على المعروف وجب اعتباره، فإن قدر الشيء بالشرع ألغي العرف، ألغي العرف، وإن سكت عنه اعتبر العرف. في المراتب ثلاث، إما أن يقدر بالعرف نصا ويرد الشارع الأمر إلى العرف، وهذا واضح ولا لا؟ واضح. وإما أن يقدره بالشرع فلا عبرة بالعرف، وإما أن يقدره وإما أن يسقط، يوجب ويسقط، يرجع في ذلك إلى العرف كذا. طيب، مثال الذي قدره الشرع ولا عبرة به بالعرف زكاة الفطر. زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام، من الحكمة فيها أنها طعمة للمساكين، فإذا قدر أن صاحب البيت ما يكفيه هو وعائلته الصاع، هل نقول نزيد على الصاع للكفاية؟
2: لا،
0: مقدر بالشرع. نعم، هذا السبب، قدر

0: الشرع. الشرع لم يقل أطعموهم في هذا اليوم قدر صاع، كما أنه لو زال الصاع على نفقته وعياله نقصره ولا لا؟ ما نقصره. نعم. وأما ما جاء به الشرع ولكنه أطلقه فهذا كثير. نعم، مثل أسكنهن، لكن من حيث سكنتم قد نقول مقدر بالشرع. نعم، السفر على قول. نعم، والحرز، حرز الأموال هذا لم يقدره الشرع، والحرز معتبر في عدة مواضع، منها السرقة والوديعة. الوديعة يراعى فيها الحرز، يعني لو أني أعطيتك شيئا وديعة، وديعة يجب عليك أن تحفظه بماذا؟ بحرز مثل. فأنا أعطيتك كيس من الذهب، ذهبت أنت ووضعتها في حوش الغنم، في حوش الغنم، هل وضعها في الحرز؟ قال لا، هذا حرز، هذا حرز الكيس الفحم، أنا أحط كيس الفحم فيها. نعم، وجيب الشاة وحطها في الحظيرة هذه ويعتبر هذا حرز.
1: ليس حرز مثلا،
0: إيه يقول نعم، لكن الحرز حسب العرف. اسأل أي واحد من الناس، هل صرة الذهب تجعل في المكان اللي يجعل فيه كيس الفحم؟ وش يقولون؟
1: لا.
0: إذن يرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف. فالمراتب إذن ثلاث: ما عين شرعا فهو تبع الشرع، ما يمكن يتغير، وما نص الشرع على اعتبار العرف فيه فيؤخذ بالعرف اتباعا للنص، وما سكت عنه الشرع يرد فيه العرف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رزقهن وكسوتهن، أن المعتبر حال الزوجة لا حال الزوج، لأنه أضاف الرزق والكسوة إلى الزوجة، فكأنه قال الرزق الذي يصلح لمثله والكسوة التي تصلح لمثله. وعلى هذا فإذا كان زوجه فقيرا وهي غنية نلزمه بماذا؟ نفقة غني وكسوة غني لا بد. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج، واستدل بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وأجاب عن الآية بأن قال رزقهن من أمثالكم وكسوتهن من أمثال، وبهذا تجتمع الآيتان. وقال بعض أهل العلم بل نعمل بالآيتين جميعا، فنقول المعتبر حال الزوج والزوجة، المعتبر حال الزوج والزوجة جميعا، إن كان موسرين فنفقة موسر، وإن كان معسرين فنفقة معسر، وإن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا، واحد لا عرفة، واحد ونص كم نصفه؟ لكن معدل واحد ونص، لا ترفع. إذن فيجعل متوسط، نفقة متوسط. إذا كان الزوج غنية وهي فقيرة، أو الزوج فقيرة وهي غنية، يعتبر نفقة متوسط بين الغني والفقير. طيب الزوج فقير ما عنده شيء، يقول يلزم نفقة متوسط لأن زوجك غني، والآن حنا نقصنا من حقه بعض الشيء لأنك فقير وجمعنا بين حالتيكم. عرفتم الآن؟ الصحيح أن المعتبر حال الزوج، وهو مذهب الشافعي. وإن كان مذهب الحنابل مذهب الحنابلة على أن المعتبر حال الزوجين جميعا، لكن الحق وحق يتنا المعتبر حال الزوج، ويكون معنى قول هنا رزقهن وكسوتهن من أمثالكم، من أمثالكم، ولا في الآية إشكال. ترى الساعة أعلنت
2: قريب الآن عكس شيء، الآن هنا المذهب الحنابلة الزوج هو المعتبر، في مصر مذهب الشافعي الزوجي.
0: نعم، بقوله على المولود له عز وجل وكسوتهن بالمعروف. من فوائد الآية الكريمة أن العرف له اعتبار بالشرع. أنا من فوائدها أن الله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تطيق، لقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني إلا ما تطيق. ويتفرع على هذا الفائدة بيان رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه سبحانه وتعالى عبد الله لا يكلفهم إلا ما يطيقون، لأن معنى إلا وسعها يعني إلا طاقتها. طيب، ومن فوائد الآية تحريم المضارة، لقوله لا تضار والدة بولدها، وهذا نهي، ولا مولود له بولده. وهل هذا خاص بالوالدة مع في ولدها والوالد في ولده، أو يستفاد منه العموم؟ نقول ولا شك أن سياق اللفظ خاص، لكن المعنى يقتضي العموم، كما تشهد لذلك الأدلة: من ضار ضار الله به، ولا ضرر ولا ضرار. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النفقة على الوارث للمولود، لقوله وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. ومن فوائدها أيضا أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين، لكن بشروط: التراضي والتشاور، لقول فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهؤلاء الرضع، وأنه لا يمكن أن يفصلوا قبل الحولين إلا بعد التراضي والتشاور. للآية الكريمة: فإن أراد فصالا أن تراضي منه وتشاور. ومن فوائد الآية أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام، فلا بد أن يكون هذا بعد التشاور والتراجع في الأمر، حتى إذا تبينت المصلحة للطفل أقدم على ذلك. فلو أنها قالت لزوجها: أترخص لي أن أدع الرضاع بقية الحولين؟ فقال نعم، فهذا تراضي، لكن ما في التشاور، لا بد أن يقول ننظر في الموضوع ويتشاور ويتراجع في المصلحة حتى يتم الأمر. وهل يؤخذ منه أن الله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه؟ نعم، لعناية الله سبحانه وتعالى بذلك، بقوله فإن أراد فصالا عن تراض منهما تشاور فلا جناح عليهما. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع، بقوله وإن أردتم أن ترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. وهل يشترط
3: إذن الزوجة إذن الأم في ذلك؟ نعم، ظاهر الآية أنه لا يشترط. كيف يتخذ الآيات القضية خزان؟ لا يعني جل خزية
4: لا فائدة هذه الآيات مما لو وضع
3: مثلا لو نزل المطر، لو نزل في أيام الصيف اللي ما جرت العادة بأن ينزل به المطر فيه المطر وكان يسر، وش هذا التدبير؟ نعم، وش هذا التدبير؟ يوم الناس محتاجين إلى المطر بشتى ما جاء والآن يأتي مثلا، هذا يمكن يوجد من بعض الفجرة يقولون مثل هذه الأشياء. أو مثل يغلب قوميون من العرب تغلبهم اليهود مثلا، يقول ما هذا شو هذا، يكون النصر لليهود على العرب على بني كنعان عدنان وقحطان، كيف هذا وذولا بني إسرائيل؟ نعم، وما أشبه ذلك. هذا من السخرية والاستهزاء بقضاء الله وقدره، سواء كان من فعله الذي لا صنع للآدم فيه ولا علاقة للإنسان فيه، أو من الأشياء اللي للإنسان فيه علاقة، ولكن المؤمن يستسلم لأمر الله عز وجل الكوني كما يستسلم لأمره الشرعي، ويرى أنه في غاية الحكم وفي غاية الفقان، وأنه في مكانه، وأن من غلب من العرب أو غير العرب فإن الحكمة تقتضي أن يكون مغلوبا، أن يكون كذلك، لأن الله عز وجل حكيم ما يصنع شيئا إلا للحكمة. فالمهم أن الاستهزاء بالآيات الكونية ممكن أن يكون، يمكن أن يكون، وقد نهى الله تعالى أن نتخذ هذه الآيات هزءا، سواء كانت الآيات كونية أو شرعية، لكن بما أن الآية في سياق الآيات الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها في الآيات الكونية. قال ولا تتخذوا آيات الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا لماذا؟ باللسان، بالقلب، بالجوارح، بالجميع، بالجميع. اذكروا نعمة الله عليكم حتى تقوموا بشكرها، فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر. تذكرها باللسان بأن تثني الله بها، تقول أنعم الله علي بكذا، وأما بنعمة ربك فحدث. تثني على الله عز وجل بها، تقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به من كذا وكذا من المال أو الزوجة أو الأولاد أو ما أشبه ذلك. وقول نعمة الله مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم من صيغ العموم، فما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو كان المراد بالنعمة مدلولها الإفرادي لكان إحصاؤها ممكنا، لأنها ولا لها عدد، مختلفين أهل اللغة هل الواحد عدد ولا غير عدد. المهم أن نعمة الله هنا عامة، نعم لا تحصى أجناسها فضلا عن أنفرادها. فقول نعمة الله عليكم يشمل كل النعم وإن دقت، لأن الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله. واعلم أن النعمة خير والنعمة شر، لأن معنى النعمة التنعم والترف. قال الله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوم آخرين. وقال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أما النعمة فهي من الله عز وجل وهي خير وإحسان. فالإنسان واجب عليه أن يذكر نعمة الله عز وجل بالثناء عليه بها في اللسان، والقيام بحقها في الأركان، واعتقاد أنها من عند الله تفضلا وإحسانا بالجنان بالقلب، حتى يكون بذلك متبرئا من حوله وقوته، لأن النعمة كلها من الرب عز وجل. قال: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وما أنزل، الواو حرف عطف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، عطفا على ايش؟ على الله ولا على نعمة؟ على نعمة. يعني واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن ما أنزل الله علينا الكتاب والحكمة من النعم، بل هو من أكبر النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لماذا عطفت على النعم وهي عامة؟ لأن عطف الخاص على العام يدل على أهميته وعلو شأنه، ولهذا أفرد من العموم تنصيصا عليه، وذلك لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة قطعية ولا ظنية؟ دلالة ظنية. لهذه القاعدة، دلالة العام على جميع أفراده دلالة ظنية، لأن العام أحيانا يراد به الخصوص، وأحيانا يكون عاما مخصوصا، والفرق بينهما ظاهر. الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، الفرق بينهما ظاهر ولا غير ظاهر؟ غير ظاهر. أحسن، هكذا طالب العلم إذا ما ظهر له هو ظاهر. الفرق بين العام المخصوص هو أن اللفظ يكون عاما يراد به جميع أفراده، ثم يخرج منه بعض الأفراد، مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان هذه نقول فيها عام مخصوص كذا، والذين آمنوا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. هذا عام أولى، لكنه مخصوص للزوج إذا قذف زوجته فإن له حكم خاصا، والذين يؤمنون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله. وإنما مثلنا بذلك مع المثال الأول لأجل أن نمثل بالتخصيص المتصل والتخصيص المنفصل. وإذا معلوم ولا غير معلوم؟ التخصيص المتصل أن يكون في كلام واحد العام والمخصص، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والتخصيص المنفصل أن يكون التخصيص في كلام آخر منفصل عن الأول. فآية القذف نزلت قبل آية اللعان، لأن لما نزلت آية القذف قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: أجد على زوجتي لكعة اللكعة، ثم أذهب وأدخل أربعة رجال يشهدون، لئن وجدته لأضربنه بالسيف غير مصفح. نعم، فأنزل الله آية اللعان: والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. المهم هذا مثال لإيش؟ للعام، للعام المخصوص بمخصص متصل أو مخصص منفصل. العام الذي أريد به الخصوص يكون من الأصل ما قصد عمومه، لم يقصد عمومه أصلا، بل قصد به شيء معين، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له. هل المراد جميع الناس؟ شو قال عبد الرحمن؟
5: الناس ليس
3: أولا قال لهم الناس، ما قال إلا واحد، القائل واحد. ثانيا إن الناس قد جمعوا لكم، من؟ أبو سفيان ومن معه، ما هو كل الناس. هذا يسمونه عام أريد به الخاص. تبين لكم الآن أن العام لا يدل على جميع أفراده دلالة قطعية، بل دلالته ظنية، بدليل أنه قد يخصص أو أنه قد يراد به من الأصل الخصوص. فإذا ذكر فرد من الأفراد كان دلالة العموم على هذا الفرد دلالة قطعية ولا ظنية؟ ذكر فرد من أفراد العموم قطعية. فرد رهيب. اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، هل هو داخل في النعمة ولا لا؟ قطعا داخل في العموم، ولهذا خصص تنزل الملائكة والروح فيها. الآن نعلم علم اليقين إن جبريل الروح داخل في الملائكة بلا شك، نعم، لكن إسرافيل وميكائيل وما أشبه ذلك نقول نعم العموم يدل على دخولهم، لكن ما نقطع قطعا بدخولهم، لكن إذا ذكر الفرق من أفراد العموم قطعنا بدخوله. ثم نقول هل هو بعد ذكره داخل في العموم أو التنصيص عليه مخرج له عن العموم؟ يا أسرع ما تجيبوا ما يعمد عن فهم ولا عن غير فهم. هل تخصيصه بالذكر يخرج من العموم؟ أو نقول هو داخل في العموم وذكر بخصوصه لتعلية شأنه ويكون حينئذ مذكورا مرتين؟ مجالنا الأول هذا أيضا في خلاف العلماء. منهم من يقول إن التنصيص عليه دليل على أنه لم يرد في العموم، فكأنه قال واذكروا نعمة الله عليكم وهو يريد غير ما أنزل علينا الكتاب والحكمة، ثم قال وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة، وعلل هؤلاء قولهم بأن العطف يقتضي المغايرة، ولكن الصحيح أنه داخل في العموم، وأن التنصيص عليه تعلية لشأنه كأنه ذكر مرتين، وأن المغايرة قد حصلت في العطف لأن عطفنا خاصا على عام، وهذا نوع من المغايرة، والمغايرة كما تكون في الذات تكون في الوصف كما هو معروف، كما في قول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. من الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى؟ العطف يقتضي المغايرة. طيب وش يقولون بالقاعدة هذه؟ العطف يقتضي المغايرة، وش يسوون؟ مغايرة الصفات، نعم، هنا التغاير بالأوصاف ولا لا؟ ولا شك أن صفات الله عز وجل كل واحدة غير أخرى، فالذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى، لكن هذه صفة وهذه صفة. إذن فما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة لا شك أنه ذكر، أنه من نعمة الله، وأنه يجب علينا أن نذكر ذلك، ولكن كيف نذكره؟ نجي للناس نقول يا جماعة ترى أنزل علينا كتاب وحكمة، لا، اذكروه بقلوبكم وطبقوا ما فيه من التوجيهات فعلا أو تركا بجوارحكم، وهذا هو ذكر القرآن. كيف يكون ذاكرا للقرآن من لم يعمل به؟ أين ذكره للقرآن؟ فاذكروها بقلوبكم معترفين لله تعالى بالفضل، معترفين لله بالفضل بإنزالها، ثم اعتقدوا ما دلت عليه من العقائد ونفذوا ما تقتضيه من الأوامر والنواهي. مفهوم لا؟ وقوله ما أنزل عليكم من الكتاب، المراد به الكتاب، المراد به كتاب القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول، مثل فراش بمعنى مفروش، وبنا بمعنى مبني، غراس بمعنى مغروس. ففعال دائما تأتي بمعنى مفعول ومنها الكتاب. طيب مكتوب بماذا؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. مكتوب بأيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر. مكتوب بالصحف التي بأيدينا، قل لا. فإذن هو مكتوب. وقوله والحكمة، هل المراد بالحكمة العلم، يعني ما أنزل عليكم من الكتاب وما حصلتم فيه من العلم، لأن هذا الكتاب فيه علوم كثيرة، أو المراد بالحكمة معرفة أسرار الشريعة؟ فإن الله تعالى أنزل الحكمة لنا في القرآن، وما أكثر الأحكام المعللة في كتاب الله عز وجل، قل لا. وقد بينا كثيرا بأن التعليل المقرون بالأحكام الشرعية يفيد أي شيء؟ يفيد ثلاث فوائد. نعم نشوف. أولا بيان سمو الشريعة وعظمتها، وأنه ما من حكم من أحكامها إلا ومعلل بعلة مطابقة للعقل. ثانيا طمأنينة الإنسان، لأنه كلما علم الحكمة اطمأن إليها أكثر، ولا لا؟ ولهذا دائما الناس يسألون ليش كذا ليش كذا، عشان يكون النور. الثالث أن يقاس عليه، أي على الحكم، على هذا الحكم ما شاركه في تلك العلة. هذه ثلاثة. ونطلب من الأخ عبد الرحمن بن داود أن يأتي بالرابع، إما من كيسه ولا من قلبه. ها؟ ما في. إذن
2: القيادة المكلف
3: هو الطمأنينة، هذا فرع على الطمأنينة. إذا اطمأن انقاد. طيب هذا رأي. أو نقول المراد بالحكمة السنة. نعم. أو نقول المراد بالحكمة ما يشمل هذه الثلاثة. الأخير، لأن لدينا قاعدة في التفسير، وهو أنه إذا كانت الآية تحتمل معاني المذكورة بدون تناف بينها، الواجب حملها على الجميع. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعظكم. الموعظة هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب. ومن الترغيب فيها ذكر عللها، لأن النفس تطمئن إليها وتزداد تمسكا بها إذا كانت مأمورا به، وتنفر منها وتزداد بغضا لها إذا كانت منهيا عنها. فإذن الموعظة ذكر الأحكام إيش؟ مقرونة بالترغيب والترهيب. وقيل إن الموعظة أعم، فهي ذكر الأحكام عموما، ذكر الأحكام عموما، لأن الإنسان إذا التزم بها فقد اتعظ. لكن الأول أظهر، لأن المراد بالموعظة ما يحدث في القلوب رغبة أو رهبة، وهذا لا يكون إلا إذا قرنت الأحكام بماذا؟ بعللها.
0: في حديث العباض المستارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فقلنا وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب، فهذا لا بد أن تكون محركة للقلب. وكل أحكام الله تعالى موعظة، لأن غالب الأحكام مقرونة بعللها، إما محثومة باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو ذكر من عقابه أو ثوابه أو ما أشبه ذلك. وجملة يعظكم به حال من فاعل أنزل وهو الله، ولا لا؟ يعني وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة حال كونه واعظا، ويجوز أن يكون حالا من الكتاب، يعني حال كون الكتاب موعوظا به، وهما متلازمة، فالكتاب والحكمة موعظة من الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعظكم به واتقوا الله، ما أكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى، لأن بالتقوى صلاح القلوب. والتقوى اختلف المفسرون فيها على كثير من الأقوال، وأجمعها أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والاشتقاق يدل على هذا، يعني مأخوذة منين؟ من الوقاية. وعلى هذا فالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال بعضهم فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وكل هذه تعبيرات لكنها تنصب في معنى واحد، وهي ما أشرنا إليه أولا وهو أجمعها. وقول اتقوا الله واضح أنه أن فيها إشارة ظاهرة إلى وجوب الإخلاص في تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتقي أحدا ولكنه يتقي من خلقه وهو الله عز وجل. لا يتقي الذنوب خوفا من عيب الناس عليه، ولا يفعل الطاعات رجاء لثواب الناس على ذلك، سواء كانت الطاعات من العبادات البدنية أو من العلم العلمية أو من غير ذلك، كل العبادات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا قال لقوم: أنا لا أصلي بكم التراويح في رمضان إلا بكذا وكذا، فقال: نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ فاستعاذ منه رحمه الله وقال: كيف من يصلي خلف هذا؟ ولكن لا يشكل عليك ما يأخذه الناس من رزق من بيت المال، فإن هذا لا بأس به، إذا أخذه الإنسان وهو غير مشرف ولا سائل، أي مشرف ولا سائل فلا بأس به. أما إن كان سائلا كما لو كتب، ولأن مثلا صليت في هذا المسجد شهرين ثلاثة ما جر راتب، أو كتب يقول زودوا الرواتب أو ما أشبه ذلك، فهذا أخشى أن لا يحل له هذا، لا يحل له، حتى في من سألوا زيادة الرواتب من المعلمين وغيرهم، أنا أخشى أن يكون ذلك محبطا لأجورهم، لأن كل شيء تفعله لله يجب أن لا توجد به إلا الدار الآخر، إلا ثواب الله عز وجل. أما أن تذهب تجادل للدنيا وأنت تعمل الآخرة، فهذا خلاف العقل كما نخلاف الشرع. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اعلموا، هذا أمر بالعلم، العلم الذي يجب أن يثمر، هو مجرد العلم فقط، يجب أن يثمر. إذا علمت أن الله بكل شيء، كل من صيغ العمود، وشيء كذلك، فإن كلمة شيء من أعم الأشياء. نعم، حتى أن تقال حتى في العدم، كما قال تعالى لم يكن شيئا مذكورا، فشيء من أعم الكلمات، ومضاف إليها كل، إذا تعم كل شيء، الموجود والمعدوم والصغير والكبير، وما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى، وما يتعلق بفعل العباد، وما كان سرا وما كان علنا، حتى ما في القلب يعلمه الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وفي ذكر قوله بعد وأعلمون الله بكل شيء عليم، بعد الأمر بالتقوى، إشارة إلى أنه لا تجعل تقواك مخالفة لما في باطنك، إن الله تعالى عليم بما في ضميرك وما في قلبك، فإياك أن تطيع الله في العلانية وتعصيه في السر حتى ولو في قلبك. والله عز وجل يعلم ما في قلب الإنسان وما سيكون في قلب الإنسان، ولا لا؟ وما سيكون في قلبه، إذن فهو أعلم بك من نفسك، هو أعلم بك من نفسك، واضح؟ قال واعلم أن الله بكل شيء عليم، فعلمه عز وجل محيط بكل شيء، أزلا وأبدا، صغيرا وكبيرا، حاضرا ومستقبلا. ألم أعنيت الأسئلة المشكلة؟ ما في شيء. طيب، قال واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طيب، وقوله بكل شيء مفهوم مقدم لعليم. نعم، قول مفهوم مقدم لعليم، جار ومجرور متعلق بعليم. فهل نقول إن هنا من فائدة التقديم الحصر؟ ها؟ كيف ما فيها؟ وش الفائدة من التقديم إذن؟ مراعاة الفواصل، لا شك في هذا، مراعاة الفواصل مقصودة في القرآن الكريم، لأن الفواصل إذا كانت على وتيرة واحدة لا شك أنها أصغر للسمع، هي مراعاة الفواصل. ثم نقول الظاهر والله أعلم أن الاختصاص هنا من باب أن الذي اختص بهذا العلم العام هو الله، ولا كلمة بكل شيء ما فيها حصر إطلاق، لكن لا عالم بكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فعلمه محدود، محدود من كل ناحية، من أوله وآخره وشموله. فمن أوله، لأن علم الإنسان مسبوق بالجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قول وعلمك الذي تعلمه اليوم قبل أمس معناه أنك كنت أمس جاهلا به، كذلك هو محفوف بالنسيان، فهو ملحوق بالجهل ومسبوق، فهو مسبوق بالجهل ومحفوف بالنسيان. ثم هو أيضا ليس بشامل، قول ما هو ليس بشامل، محصور ضيق جدا، حتى نفسه ما يعرف ماذا يكسب غدا، ولكن الله عز وجل بكل شيء عليم. ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. في هذه الآية أشكال من جهة الضمائر، هي أشكال من جهة الضمائر. نشوف إذا طلقتم، الخطاب لمن؟ للأزواج. فلا تعذروهن، الخطاب للأولياء، هذا هو المشهور. ولا مانع من تشتت الضمائر إذا كان ذلك معلوما، لا مانع، كما أنه لا مانع من أن يكون الضمير عائدا على السابق دون الذي يليه إذا كان ذلك معلوم، مثل قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو يعود على من؟ على الله لا على إبراهيم. فالحاصل أن تشتيت الضمائر إذا فهم المقصود لا بأس به، وقد يكون في تشتيتها فائدة. ما هي؟ انتباه الذهن، انتباه الذهن، لأن المعروف أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الإنسان ينساب ذهنه معه وربما ينسى ولا يتأمل. فإذا اختلفت الضمائر مثلا أو اختلفت الصيغة كالالتفات فإنه إيش؟ ينتبه، فكر، يؤمن على من يجرى الضمير. إذا رجع على ما سبق اختلف المعنى. فالآية فيها أقوال: القول الأول ما أشرتم إليه أن قوله إذا طلقتم خطاب للأزواج، وقوله فلا تعذرهن خطاب للأولياء، ولا مانع من أن تشتت الضمائر لوضوح المعنى. والمعنى والقول الثاني: إذا طلقتم النساء خطاب للأزواج، فلا تعذروهن خطاب للأزواج أي ينكحن أزواجهن. وبناء على هذا الرأي يكون قوله أن ينكحن أزواجهن باعتبار ما مضى ولا ما يستقبل؟ باعتبار ما يستقبل، ما يستقبل. وعلى الأول أزواجهن باعتبار ما مضى. واضح عبد الوهاب؟ واضح. مهرب هنا الأزواج أيضا عندنا فيها معنيين.
4: نعم.
0: كلمة أزواجهن هل هي الماضين ولا المستقبل؟ إذا قلنا فلا تعذروهن إنه خطاب للأزواج، فالمراد بالأزواج المستقبل. وإذا قلنا خطاب للأولياء فالمراد بالأزواج من مضى. كيف يكون الزوج المطلق عاضلا للزوجة المطلقة أن تنكح غيره؟ نقول نعم، هذا موجود في الجاهلية، يكون الرجل شريفا وذا جاه، فإذا طلق المرأة ما حد يتعدى فيتزوجها من بعده، فإن فعل فيا ويله، وحينئذ تكون الآية نهى الله فيها عن إيش؟ عن حال كانوا يرتكبونها في الجاهلية، أن الزوجة إذا طلق الزوجة ما يمكن يخليها تتزوج بعده. نعم، وهذا لا شك أنه ظلم، لكن هذا واقع، هذا واقع. وأظنكم قد مر عليكم حديث سعد بن عبادة فيما لو وجد على امرأته رجلا قال لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من غيرة السعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. فأخبره أصحابه بأنه كان ذا غيرة سعد بن عبادة، حتى إنه إذا طلق الرجل إذا طلق المرأة لا يتزوجها أحد من بعده، لكنه رضي الله عنه مو بيمنع الناس. على كل حال إن هذا أمر موجود في الجاهلية فنهى الله عنه. وعلى هذا الرأي تكون الضمائر متشتتة ولا على نسق واحد؟ على نسق واحد. فيه وجه ثالث في الآية، أن الخطاب لعموم الناس، إذا طلقتم أيها الناس، وليس الخطاب للأزواج، فلا تعضلوهن أيها الناس. وعلى هذا فيوجه المعنى لمن يصح أن يوجه إليه. وهذا القول من حيث إن الأمة شيء واحد، فالخطاب لها كأنه خطاب لكل فرد، هذا المعنى له قوة عظيمة، أن الله يخاطب جميع العباد، يقول إذا طلقتم النساء فلا تعذروهن، فهو يخاطب الناس باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع الذي يقصد به كل فرد، أي أن الآية موجهة لكل الناس بقطع النظر عن زيد وعمر. نعم، يكون المعنى إذا طلقتم فلا تعضلوا، وينزل الطلاق على الزوج والعضل على من يتوجه إليه، من يتوجه منه العضل، من الأولياء أو من الأزواج. وهذا المعنى له قوته. وعلى كل حال فنرجع إلى الآية، إذا طلقتم النساء، ما هو الطلاق؟ ها؟ في اللغة حل القيد، أطلقت الناقة وطلقتها فككت قيدها، وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، حل بعضه في الرجعية. إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، الأجل هنا تمام العدة في الاتفاق بخلاف الأجل في الآية التي قبلها، الأجل في الذي قبلها بمعنى المقاربة على رأي كثير من العلم، أو بمعنى بلوغ الأجل قبل الاغتسال. لكن هنا فبلغنا أجلهن أي أتممنا عدتهن بالاتفاق. إذا بلغنا أجلهن فبلغنا أجلهن فلا تعذروهن، ألف هنا رابطة للجواب. ليش رابطة للجواب؟ لا طلبية، في طلبية مش لا لا ناهية، قولي ناهية ولا نافية؟ نافية بالفاء ولا ناهية بالهاء؟ بالهاء. الدليل أنها ناهية جزم الفعل لأنه محذوف النون، نقال فلا تعضلوهن، إذن هي طلبية. فلا تعضلوهن، والعضل معناه المنع. نعم، أي فلا تمنعوهن. وقوله أن ينكحن هذه أن مصدرية، وهي وما بعدها مؤول بمصدر منصوب بنزع الخافض، والتقدير من أن ينكحن أي من نكاح أزواجهن. والنصب هنا بنزع الخافض مضطرد ولا سماعي؟
4: مضطرد.
0: وش الدليل من كلام المالك؟
4: المعد لازما بحرف جبري،
0: وين حذف؟
4: وين حذف النصب للمجرد حتما
0: نقلا،
4: نقلا وفي ان وان يطالب.
0: نعم، او غيرهم بالمعروف ينكحن ازواجهن. هنا اضاف النكاح الى النساء لان المراد به العقد، والعقد حاصل من الطرفين، فيقال نكحت المرأة الرجل ونكح الرجل المرأة. وأما الوقت فإنهم يقالون يقال نكح الرجل زوجته، ويقال نكح بنت فلان أي عقد عليها. فإذا صار المراد بالنكاح العقد صح أن يطلق على الرجل وعلى المرأة. وقوله أزواجهن جمع زوج، وسمي الزوج زوجا لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد، فالزوج يشفع زوجته وهي كذلك. وقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا هنا قال إذا تراضوا ولم يقل إذا تراضينا، تغليبا لجانب الذكور، تغليبا لجانب الذكور. وإلا فإن الغالب أن الزوج راض بذلك لأنه خاطب سواء كان المطلق أو رجلا جديدا. لكن لما كان الرضا في عقد النكاح مشترك بين الرجل والمرأة غلب جانب الرجال، فقال إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقول تراضوا تفاعلوا، أي حصل الرضا من الطرفين.
3: وقول بينهم أي بين الأزواج والزوجات بالمعروف، ألب هنا للتعدية أو للمصاحبة، يعني إذا تراضوا رضا معروفا غير منكر شرعا ولا عرفا. فإذا تراضى الزوج والزوجة سواء كان مطلقا أم خاطبا بالمعروف الشرعي والعرفي فإنه لا يجوز أن يعضل النساء من النكاح. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه، لكل من يصح خطابه. وقد يقول قائل لماذا لم يقل ذلكم، لأنه يخاطب جماعة في قوله وإذا طلقتم النساء، فيقال إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن يذكر مفردا ولو كانوا جماعة، وجاز أن يراعى في ذلك المخاطب. الكافة التي تصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجه. الوجه الأول مراعاة المخاطب، إن كان مذكرا ذكرت، إن كان مؤنثا أنثت، إذا كان مفردا أفردت، وإذا كان جمعا جمعت، وإذا كان مثنى ثنيت. والوجه الثاني أن تفتح دائما، تكون بالإفراد والتذكير ذلك أيا كان المخاطب. فكأن المشير يقول أشير مخاطبا هذا الذي أمامي إلى كذا وكذا. والوجه الثالث أن تذكر الكاف مفردة مكسورة في خطاب المؤنث مفتوحة في خطاب المذكر. مثال هذا عندك مثلا جماعة من النساء تريد أن تشير إلى شيء مذكر مخاطبا إياهن، فتقول ذلكن، كما قالت امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، لأن تشير إلى واحد مذكر وهو يوسف وتخاطب جماعة نسوة، فجعلت الضمير ضمير جماعة النسوة ذلكن. ويجوز أن أقول في خطابهن ذلك بالكسر والإفراد لأنني أخاطب نساء، ويجوز أن أقول ذلك بالفتح والإفراد، وكل هذا جاءت به اللغة. والأفصح مراعاة المخاطب، هذا هو الأفصح. ولهذا إذا جاءت على خلاف مراعاة المخاطب لا بد فيها من تأويل. هنا قال ذلك يوعظ به، ذلك أي المذكور واضح، المشار إليه مفرد مذكر، لكن المخاطب إذا طلقتم جماع الذكور، فيقصد أن يقول إيش ذلكم، كما جاء كذلك في سورة الطلاق في قوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعله مخرجا. وهنا جاءت بالإفراد لأن كلا الوجهين صحيح. وقول يوعظ به من كان، الموعظة تقدم لنا أنها ذكر الأحكام مقرونة بترغيب في الأوامر وترهيب في النواهي، هذه الموعظة لأن الإنسان يتعظ بها. وقد تطلق الموعظة على مجرد ذكر الأحكام لما في الالتزام بها من الاتعاظ والذكرى، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، على أن هذه الآية إنعم ما يعظكم به تشير إلى إيش؟ إنعم ما يعظكم به أي الأمر بأداء الأمانة. فالحاصل أن هذه أن هذا معنى الموعظة، ولا شيء أعظم موعظة من القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. وأما من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا فإنه لا ينتفع به بل

وينتفع. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون. وقوله يؤمن بالله لا بد من هذا كله. أما الإيمان باليوم الآخر فإن المراد به الإيمان بأن هذا اليوم كائن لا محالة. وقد ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وعلى هذا ففتنة القبر ونعيم القبر أو عذابه تدخل في الإيمان باليوم الآخر. ويقرن الله عز وجل دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر أكبر ما يحث الإنسان على العمل. إذ من آمن بهذا اليوم الذي سيلاقي فيه ربه وسيحاسبه على عمله ويجازيه عليه فإنه سوف يعمل لهذا اليوم. وأما من أنكره هل يعمل؟ من أنكر هذا اليوم وقال ما فيه بعد، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن، فهذا ليس بعامل. نعم، فالإيمان باليوم الآخر هو أشد حاد للإنسان وحامل له على العمل، فعل للمأمور وترك للمحظور. وسماه الله يوما آخر لأنه لا يوم بعده. وهذا اليوم الذي يكون هو يوم لا ليل فيه، لأن الشمس والقمر تكوران وتلقيان في النار، فليس فيه إلا يوم فقط. ولهذا سمى الله اليوم الآخر فلا يوم بعده. الإيمان باليوم الآخر، قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإيمان به يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيتضمن فتنة القبر وعذابه ونعيمه وقيام الناس حفاة عراة غرلا، ويتضمن وضع الموازين ووزن الأعمال وأخذ الصحف والصراط وذنوب الشمس من الناس والعرق والحوض والشفاعة، كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك فإنه داخل بالإيمان باليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم الآن أتى بالخطاب مراعا فيه المخاطب. ذلكم أزكى لكم اسم تفضيل من الزكاء، والزكاء في الأصل التنمية، ومنه الزكاة لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه، وتنمي الأخلاق بخروج الإنسان من طائفة البخلاء إلى طائفة الكرامة. فالزكاة في اللغة النمى. أزكى لكم من أي ناحية؟ أزكى لكم في أعمالكم ونموها وكثرتها، لأنكم إذا اتعظتم بذلك أطعتم الله ورسوله فزادت الأعمال وزاد الإيمان أيضا، لأن الإيمان حتى الإيمان اللي في القلب يزداد بامتثال الأمر واجتناب النهي لله عز وجل. وقول ذلكم المشار إليه إيش؟ هل هي الموعظة أو ما ذكر من الأحكام أو لازم الموعظة وهو الاتعاظ؟ يعني عندنا الآن أحكام، إذا طلقتم النساء فلا تضروهن، وعندنا موعظة، وعندنا حكم، وعندنا اتعاظ. فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة؟ هل المعنى ذلكم أي عدم عضلكم أزكى لكم، أو المعنى ذلكم أي اتعاظكم بهذه الموعظة أزكى لكم؟ نعم، تشمل الجميع. يعني ذلكم المذكور من الأحكام.

0: تام والموعظة والاتعاظ أزكى لكم كما قلت اسم تفضيل من الزكاء وهو النماء، وأطهر. أطهر من أطهر من الفحشاء، لأنك ربما إذا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقة من قبل، ربما يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشة، لأنه ما خطبها ولا رضيت به إلا وبينهما مودة ومحبة. فإذا عضلتموهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء، ولهذا قال أطهر. وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها، يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو. ذلكم أزكى لكم وأطهر. أطهر منين؟ من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى نفسه، وفي نفي العلم عن عباده. قال والله يعلم، هذه جملة اسمية مبتدأ بالاسم، وقوله يعلم حذف المفعول لإفادة العموم، لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار عاملا شاملا لكل ما يحتمل. وهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم وماذا تمتثلون ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل. المهم أنه عام. وقوله وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون، هذا هو الأصل في الإنسان، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. فالأصل في الإنسان الجهل، ولهذا قال وأنتم لا تعلمون. ثم يحصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله ومما سمعه وشاهده حتى ينمو علمه. وعلى هذا فنفي الجهل، فنفي العلم هنا باعتبار إيش؟ باعتبار أصل الإنسان أنه ليس بعالم، وإلا فإن الإنسان يعلم كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالإنسان لا شك أنه يعلم، لكن الأصل فيه عدم العلم لولا أن الله سبحانه وتعالى يعلمه. ولا فرق في ذلك بين ما طريقه الوحي وما طريقه الحس وما طريقه الفطرة، لأن طرق العلم متعددة. فالعلم فالوحي من طرق العلم قل لا، والحس من طرق العلم وهو الذي يشاهد الإنسان بعينه أو يسمعه بإذنه أو يحسه بيده أو بشمه أو بذوقه، هذه من طرق العلم. ومن طرق العلم أيضا الفطرة، فإن الإنسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى والوالدات. إيه بس ما انتهى الوقت، ناخذ الفوائد لما انتهى الوقت.
1: الفوائد يمكن انتهى الوقت
0: على شيء مما سبق. الآيتين السابقات فقط. طيب إذن وإذا طلقتم النساء فأزواجهن فأمسكوهن بمعروف، هذا مبتداها. طيب قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فأزواجهن فأمسكوهن بمعروف أو سرقوهن بمعروف، من فوائد الآية الكريمة أن لكل طلاق أجلا، لقوله وإذا طلقوا النساء فبلغن أجلهن. وما هذا الأجل؟ الأجل هنا مجمل، لكنه مبين في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وغيرها من الآيات الدالة على العدة. ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان أن القرآن يأتي مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا، ويدل لذلك قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل، فائدته أنه إذا ورد النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك الإجمال وبيان ذلك المبهم، فيكون ذلك أشد لها طلبا للعلم. قل لا، لكن لو جاء شيء باردا مفصلا من الأول ما يكون هنا معها شغف للوصول إلى العلم. فإذا ذكر مجملا صارت النفس تتطلب الوصول إلى بيان هذا المجمل، فيكون هذا طريقا من طرق تثبيت العلم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المراجعة بعد تمام العدة، لقوله فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. وجه الدلالة أن قوله فأمسكوهن جواب للشرط في قوله إذا طلقتم، قول إذا طلقتم، وهذا يقتضي إذا طلقتم فبلغنا، وهذا يقتضي أن يكون الإمساك أو التسريح بعد بلوغ الأجل، بعد بلوغ الأجل، ضرورة أن الشرط أن المشروط يقع بعد الشرط، المشروط اللي هو الجواب يقع بعد الشرط. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن للزوج أن يمسك حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فلو طهرت في الصباح بعد الفجر بعد أن طلعت الشمس ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر ورجع زوجها فيما بين طهارتها واغتسالها، فهو عند الإمام أحمد جائز وله أن يراجع. ولكن كثير من أهل العلم يرون أنه ينتهي وقت المراجعة في الطهارة من الحيضة الثالثة، وعلى هذا الرأي يحتاجون إلى تأويل قوله فبلغنا أجلهن إلى أن المعنى قاربنا البلوغ حتى يتمكن الزوج من المراجعة. ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الصحيح، لأنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنه، ويكون هذا من باب التوسيع على الزوج، لأنه قد يندم فيرجع، وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما دام في المجلس، وإلا فإن العقد قد تم بالإيجاب والقبول، لكن لهما الخيار ما دام في المجلس توسيعة عليهما. وهذا شيء معلوم في غريزة الإنسان وطبيعته، أنه إذا منع من الشيء صار في شوق إليه، فإذا حصله قد يزهد فيه. فهذه السلعة عند فلان مثلا أنا تجدني في شوق وشفقة إلى الحصول عليها، فإذا دخلت في ملكي ما يكون في قلبي لها من الشوق مثل ما كان قبل ذلك. طيب، وعلى هذا فيكون الصحيح ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المعاشرة في المعروف حتى بعد الطلاق، لقوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول أو بالفعل أو بمنع الحقوق أو ما أشبه ذلك. ومنه نعرف أن ما يجري بين الأزواج أحيانا من المشاحة وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياها عند أعطاها إياها في المهر أو فيما بعد ذلك، تجده مثلا عند الطلاق يشاحنها يقول الله أعطين كل شيء. نعم، حتى أن بعضهم يطالبها بالحلي الذي أعطاها صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف المعروف الذي أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم بماذا؟ بالمعروف، سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف، لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة. فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر تفرقت واختلفت ولم تكن ممثلة للأمة الإسلامية حقيقة. الأمة الإسلامية أمة واحدة، كما قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم إمساك المطلقة للمضاربة بقوله: ولا تمسكوهن ضرارا. فهل يستفاد منه أن كل من عامل أخاه ضرارا فهو واقع في الإثم؟ نعم، قياسا على هذه المسألة يستفاد من هذا بالقياس أنه لا يحل لأحد أن يعامل أخاه مسلم على وجه المضارة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. وجاء في الحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار. فالمضارة بين المسلمين محرمة، ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة عدوان، لقوله: لتعتدوا. سواء كانت اللام للعاقبة أو كانت اللام للتعليل، يعني سواء كان الإنسان قصد في المضارة الاعتداء أو لم يقصدها، لكن هي نفسها عدوان. ومن فوائد الآية الكريمة أن النفس أمانة عند الإنسان يجب أن يرعاها حق رعايتها، لقوله: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومنها تحريم ظلم الإنسان نفسه، لأن الله نهى ثم قال: من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائدها أن فعل المعاصي ظلم للنفس. لا يقول الإنسان: أنا حر بفعل، وش عليكم، أنا صابر على العذاب. نقول: لها خطأ، فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ابدأ بنفسك في حصول المطلوب، فكذلك في النجاة من المرهوب ابدأ بنفسك. كما أنك تعلم أن ظلم الغير عدوان وحرام، فظلم نفسك أيضا عدوان وحرام. طيب، فقد ظلم، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير البالغ من العدوان على الغير، حيث قال: فقد ظلم نفسه، لأن الظالم لغيره قد يتصور في مخيلته أنه ظالم لهذا المعتدى عليه، وهو في الحقيقة ظالم لنفسه. هل يمكن أن نأخذ منها أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ ياسر عبد ما شاء الله بس بعض كيف ذلك؟ لأنه جعل ظلم الغير ظلما للنفس. وعلى هذا فكما أنك لا تحب أن تظلم نفسك فيجب أن لا تظلم غيرك، كما أنك إذا تبين لك أنك إذا في ظلم نفسك معتدي في ظلم غيرك معتدي فأنت في ظلم نفسك كذلك معتدي. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتخاذ آيات الله غزوا بقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومنها أن المخالفة نوع من الهزل، وهذه مسألة خطيرة جدا. مخالفة أمر الله والوقوع في معصيته فيما نهى عنه نوع من الهزل. كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الرب العظيم الذي له الحكم وإليه الحكم ثم عصيته كأنك تستهزئ بهذه العظمة وتستهتر بها. لو أن ملك من الملوك ولله المثل الأعلى نهاك عن شيء ثم إنك أمامه وفي عينيه تخالف هذا الأمر، ألا يمكن أن يقول لك أنت تستهزئ بي؟ أنا أمرك تخالف أمامي؟ نعم، أو أنهاك تفعل ما نهيتك عنه أمامي؟ فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، وإن كانت ليست النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام، لأن النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام في الاستهزاء أن يستهزئ حقيقة سخرية، نعم، مثل أن يسخر بالأذان، يقول ليش الأذان؟ الأذان من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات، أما الآن فلا، ما حاجة للأذان، هذا يعتبر تحصيل حاصل ولا حاجة إليه. أو يسخر بالمؤذن كيف يقوم ويرفع صوته بهذا النداء، أو يسخر بالمصلين، هذا مخرج عن الملة. فالاستهزاء بحكم من أحكام الله غير مخالفة الحكم. مخالفة الحكم نوع من الاستهزاء كما أنها نوع من الشرك، لكنها ليس بالشرك الذي يصطلح عليه، وليس الاستهزاء الذي يخرج من الملة، إنما المخالفة لا شك أنها نوع من الاستهزاء كما قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر نعمة الله واذكروا نعمة الله عليك. وهل المراد ذكرها في نفسك لأن تتذكرها وتفكر فيها وتؤمن فيها، أو ذكرها أمام الناس بالقول، أو ذكرها أمام الناس بالفعل؟ يشمل الجميع، لكن ذكرها أمام الناس سواء كان بالقول أو بالفعل يجب أن لا يكون على سبيل الافتخار عليهم. فإن كان على سبيل الافتخار عليهم فإن الله لا يحب كل مختال فخور، يجب أن يكون من باب إظهار فضل ذي الفضل، وأن الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعمة كما لو كان إنسان قويا، فأظهر نعمة الله عليه بالقوة بالشجاعة والمدافعة وإعانة الرجل في دابته وما أشبه ذلك، أو تحدث بنعمة الله قال الحمد لله أنا في قوة وفي صحة وأعطاني الله تعالى مالا أعطاني ولدا وما أشبه ذلك، على سبيل إظهار نعمة الله عز وجل لا الافتخار على الخلق. فهذا داخل في الآية واذكروا نعمة الله عليكم. وأما ذكرها بالقلب فظاهر، يكون الإنسان دائما محتقرا لنفسه أمام نعم الله، عالما بأنها محض منة من الله عز وجل، لا يكون كالذي قال إنما أوتيته على علم عندي، بل يقول إن هذا يقولها بقلبه وكذلك يتحدث بها بلسانه بأن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لو شاء لسلبك هذه النعمة، كما أنه سلبها أناسا كثيرين تعرفهم أو لا تعرفهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة. من أين تؤخذ؟ من تخصيصها بعد التعميم، لأن التخصيص بعد التعميم يدل على فضل المخصص، وعلى هذا فما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم منة من الله بها علينا وأعظم نعمة. وذكر نعمة الله بما أنزل علينا سبق لنا أن المراد أن تثني الله بذلك وأن تقوم بتنفيذ ما أمرك به وما نهاك عنه. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قلنا إنه يستفاد من الآية الكريمة أن ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة، ووجه ذلك التخصيص بعد التعميم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لقوله وما أنزل عليكم، لأن ما أنزله الله إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو صفة عين أو صفة قائمة في عين في عين، ففي هذه الحال يكون مخلوقا. وأما إذا أطلق الإنزال وليس عين قائمة بنفسها ولا وصفا في عين قائمة بنفسها فهو من صفات الله، فهو من صفات الله عز وجل. مثال العين قوله تعالى: أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. مثال الوصف في عين قائمة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، فأنزل السكينة، السكينة هذه صفة في قلب المؤمن، والمؤمن عين قائمة بنفسه، فتكون هنا مخلوقة، السكينة مخلوقة، وكذلك الحديد والماء النازل من السماء مخلوق. أما هنا الكتاب فالكتاب كلام الله عز وجل، والكلام صفة نعم في المتكلم، فإذا قال الله إنه أنزل على الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات الله عز وجل فيكون من كلامه. ومن فوائد الآية الكريمة أن شريعة الله عز وجل كلها حكمة بقوله وأنزل الله عليك الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه لا حاجة إلى أن نسأل عن الحكمة في تشريع بعض المشروعات التي نجهل حكمتها، لأن من أشياء المشروعة ما لا نعلم حكمته. لو قال قائل: ما الحكمة في كون الصلاة الظهر أربعا لا ثمانيا ولا ستا؟ سؤال مشرف، ما نعلم الحكمة. طيب وهل لها حكمة؟ نعم لها حكمة، لكننا لا نعلمها. ولهذا كان الواجب على المسلم نحو الأحكام الشرعية أن يكون مستسلما لها مطلقا، سواء علم الحكمة أم لم يعلم. فأما من لم يستسلم ولم يطمئن للحكم إلا بعد معرفة حكمته، ففي الحقيقة أنه ما تعبد لله بشرعه، وإنما تعبد بماذا؟ بهواه، بهواه. سألت عمرة عائشة رضي الله عنها، عمرة سألت عائشة قالت: يا رسول الله، يا نعم معاذة، سألت عائشة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما قالت الحكمة كذا وكذا، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا الحكمة. فإذا أحكام الله عز وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء على أنه لا يتم استسلامنا لها إلا بمعرفة الحكمة. أما السؤال عن الحكمة من باب الاستفسار فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكمة بعض الأشياء، يسألونك عن الأهلة، نعم، قل هي مواقيت الناس والحج. فالسؤال عن الحكمة استرشادا هذا لا بأس به، بل هو من طلب العلم. والسؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم ولا ينقاد إلا بمعرفتها فهذا خطأ. ويستفاد من آيات الكريمة أن ما جاء في كتاب الله فإنه موعظة يتعظ به العبد، والاتعاظ معناه أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة. وعظته فاتعظ يعني انتفع، وترك ما فيه المضرة إلى ما فيه المصلحة. وهذا مأخوذ من قوله يعظكم به. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت رحمة الله عز وجل، وأن الله تعالى ذو رحمة واسعة. من أين تؤخذ؟ من إنزال الكتاب والحكمة. لماذا؟ لمصلحتنا، لنتعظ به. فرحمة الله تعرف بآثارها. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب التقوى بقوله واتقوا الله، وقد سبق تعريفه أنها امتثال أمر الله واجتناب نهيه. ومن فوائدها عموم علم الله لكل شيء لقوله أن الله بكل شيء عليم. ومن فوائدها أيضا التحذير، تحذير المرء من المخالفة. ما وجهه؟ أنه إذا علم بأن الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته، ولهذا عقبها بعد أمر التقوى فقال واتقوا الله واعلموا، وصدر ذلك بقوله واعلموا للتنبيه، يعني إذا قل اعلم كذا فهو زيادة تنبيه. وهذا كقوله في آخر السورة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فيعقب الأمر بالتقوى ببيان إحاطة علمه بكل شيء حتى نحذر ولا نتهاون. وفي الآية رد على غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم، حتى تقع. لكن هذا كان الغلاة يقولونه قديما، قال شيخ الإسلام ومنكره اليوم قليل، إنكار العلم قليل، لكنهم كما تعرفون أي القدرية يقولون إن للعبد مشيئة وقدرة مستقلة عن الله عز وجل. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية ومما قبلها شدة عناية الله سبحانه وتعالى بأمر النكاح والطلاق، لأنه من أهم العقود وأخطرها. ولهذا جاء فيه من التفاصيل ما لم يأتي في غيره. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا نكاح قبل انقضاء العدة، بقوله فبلغنا أجلهن فلا تعضلهن، وهو كذلك، فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له، إلا ممن كانت العدة له. يمكن؟ يمكن. كيف ذلك؟ ها؟ لا لا، هذا مو نكاح. لو طلقها على عوض خلع، ففي هذه الحال تبين منه، ولا يمكن يراجعها بمجرد راجعة زوجتي، بل لا بد من عقد. والعقد هنا جائز ولا لا؟ نعم جائز، لأنه ممن له العدة. مفهوم عبد الرحمن؟ مفهوم؟ طيب، أما من غيره فإنه لا يحل العقد. طيب، وهل تحل به المرأة؟ الجواب تحل بعقد بعد انقضاء العدة. وقال بعض العلماء إنها لا تحل ولو بعد انقضاء العدة لمن تزوجها وهي في عدة، والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي القاضي، وأنه إذا رأى حرمان هذا الذي تزوجها في عدتها حرمانه منها مطلقا فله ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه، لأن القاعدة المعروفة الشرعية من تعجل بشيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه، فللقاضي أن يمنعه من النكاح بها مطلقا وما يمكن زوجها. لكن جمهور أهل العلم على حلها لهذا الذي عقد عليها بعد انقضاء العدة. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته بقوله فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. ويستفاد منها أيضا أن النكاح لا بد فيه من ولي، وأن المرأة لا تزوج نفسها. وجهه أنه نعم، وجهه من هذه الجملة أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان لعضل وليها تأثير، ما كان له تأثير، عضل أو لم يعضل تزوج نفسها، فلولا أن عضله مؤثر نعم ما قال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هكذا استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية، وربما ينازع منازع في دلالتها على ذلك، لأنه قد يقول إن الله نهى عن منعهن، والإنسان قد يمنع بحسب العادة والعرف ابنته أو موليته من أن تنكح زوجا آخر، وإن كان ذلك يمكنها أن تتزوج هي بنفسها لأنها لا تريد أن تخالفه مخافة المعرة واللوم من الناس، وقال منعها أبوها وراح تزوج نفسها. يعني بمعنى أن الآية ليست واضحة صريحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي، عرفتم؟ لأنه من الممكن أن يكون لها حق تزويج نفسها، لكن يأتي أبوها ويقول إن زوجت نفسك قتلتك، ممكن يكون عضلها مع أنه يمكن أن تزوج. كما لو قال لها إن بعت بيتك قتلتك مثلا، صار منعها أن تبيع البيت، قول منعها أن تبيع البيت، لكن لو باعته صح البيت ولها ذلك. ويستفاد من الآية الجواب أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، ولكن هناك آيات أخرى تدل على اشتراط الولي، مثل قوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب، ثم قال و وثلاثة عين كثيرة. فيها أيضا من فوائد الآية إطلاق الشيء، إطلاق الشيء على ما مضى أو ما يستقبل، مع أنه في الحال لا يتصف به. قوله أي إن كحنا أزواجهن، لأنه إن كان المراد من طلقت ثم أراد زوجها أن يعود عليها فهن أزواجهن، فهم أزواجهن باعتبار ما مضى. وإن كان المراد الخطاب فهن فهم أزواجهن باعتبار المستقبل. وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن. وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم، ومع أنهم حين أتينا المال قد بلغوا وزال عنهم أصلته. إني أراني أعصر خمرا، وهو لا يعصر الخمر لكنه يعصر عنبا يكون خمرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن اعتبار الرضا في العقد في النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة، لقوله إذا تراضوا بينهم في المعروف. والرضا شرط لصحة النكاح سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، وسواء كان المزوج أباها أم غيره على القول الراجح. وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها يا رسول الله؟ قال أن تسكت. ولو في صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوها، وهذا صريح لأنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة، بل لا بد من رضاها. والمعنى يقتضيه أيضا لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع حبة من مالها إلا برضاها، فكيف يملك أن يبيع نفسها بدون رضاها؟ لو أن الرجل أكره امرأة ابنته على أن تشتري هذا البيت، وش حكم العقد؟ غير صحيح، مع أنه بإمكانه إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه، أن تبيعه بعد يوم أو يومين. فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟ نعم، الشريعة ما يمكن أن تأتي بإباحة هذه وتحريم البيت، هذا بعيد. لأن نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير جل وعلا. فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته البالغة على نكاح من لا تريد مهما كان. لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا في دينه وخلقه فللولي أيام. وفي هذه الحال لو بقيت لم تتزوج طول عمرها فليس عليه شيء، لأنه مأمور بذلك، وما ترتب على المأمور فغير محظور. فإن قلت يرد على ما قلت تزويج أبي بكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، وش تقول هذا؟ يقول هات زوجة مثل عائشة وزوجا مثل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقول زوجها ولها 2 سنين. لكن أين هذا؟ هل يعقل أن عائشة تعارض لو بلغت 20 سنة تعارض بزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. بل لما خيرها بأمر الله، أول من خير من نسه، نعم، وش قالت؟ قالت اتبعوا الله ورسوله. لما قال شاوري أبويك، خاف أنها عليه الصلاة والسلام خاف أن تستعجل، فتقول اخترت نفسك. قالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ القصة معروفة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا في قول اللين اللطيف. نعم، وفي أمان الله. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا إحسان عظيم، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول من بدأ عليه الصلاة والسلام شف امتثاله لأمر ربه صلى الله عليه وسلم، ما راح يبدأ إلا بأغلى النساء عنده وأحب النساء إليه. منع الحق لمن يستحقه دولة التعذيب، والتعذيب من الحق لمن يستحقه جائز. وعلى هذا فنقول الصحيح في هذه المسألة أن من عقد على معتدة فالأصل أنها تحل له بعد انتهاء العدة لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن إن رأى الحاكم أن يمنعه منها تعذيرا فله ذلك. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى العناية بالعدة، وأنه ينبغي أن تكتب بقوله حتى يبلغ الكتاب أجله كذا. ومن فوائد الآية الكريمة المخاطبة بالمجمل، وأنها أسلوب من أساليب البلاغة. من حتى يبلغ الكتاب أجله، لأن أجله ما بين هنا. نعم، وإن كان بين في آيات ثانية. وقد سبق لنا أن من فوائد الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه وتحرص عليه حتى تدركه، فإذا أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان ولا ينساه. واضح؟ ولهذا نحن لا نؤيد فكرة أن يكون كل شيء موجود عند الطالب، يعني ما نؤيد أن نجيب الكتاب ونشرح له كل ما فيه، خلي الكتاب فيه بعض الشيء لأجل الإنسان يستعمل فكرة. نعم، ولا نؤيد استعمال الطالب للآلات الحاسبة إلا عند الضرورة. وش الآلات الحاسبة؟ معروفة، لأن إذا تعودتها تبلدت فكرة وصار ما تعرف إلا بهذه الآلة. ولا نؤيد أيضا استعمال الطالب لآلات الفرائض، آلات علم الفرائض. هي آلات الآن الكمبيوتر ما تبي لك علم اعرف استعدادها واضرب الارقام هذه وتحل لك المساله، تقسم لك اي مال يكون، بدل من تتعب في قسم التركات وتراجع كل الفرضيين استعمل هذه. نعم، ولكن ما معلمكم من هي عنده، لان اخشى بعد تخنق. استعملها لو كنت عامي ما تعرف شيء من الافراد ابدا، بس يوريك كيف تعمل. كنت تجيب المال وتكتب على الشاشة ثم تنغز الأزرقة حقات الورثة. نعم، ومع ذلك لو نغزت واحد ما يريد من هذولا ما تطلع اسم ما تعطيه. مذهبها على المشهور عند الحنابلة.
1: حسب
0: لكن أنا أعلم، أقول إني لا أؤيد ذلك، لأن الطالب ينبغي أن يدرك العلم بفهمه. نعم. طيب، قوله يستفاد من الآية الكريمة أيضا إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، بقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ويستفاد منها وجوب الحذر من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي ربه من قوله فاحذروا. ويستفاد منه أن هذا القرآن العظيم مثاني، بمعنى أن تثنى فيه الأمور والمواضيع، فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف، وهكذا. وقد نص الله على ذلك في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وهو هذا القرآن. من يؤخذ من هذه الآية؟ لأن لما حذر قال واعلموا أن الله غفور حليم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والحليم. وقد ذكرنا فيما سبق أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة. وهل يتضمن الحكم؟ في تفصيل، إن كان متعديا تضمن الحكم، وإن كان غير متعدي لم يتضمن. وهل يدل على أكثر من صفة؟ نعم، ربما يدل بدلالة الالتزام، لأن أنواع الدلالة عندهم ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. وياسر يضرب لنا مثالا للمطابقة. إيش؟
2: كنت أريد أن أسألك التعيدة
0: أشرحها. طيب، مثال ذلك أقرب شيء يمثل بالمحسوس. أنا عندي الآن بيت، فإذا قلت هذا بيت فلان، كلمة بيت فلان تدل على كل البيت بما فيه من الغرف والحجر والفسح والصراف وما أشبه ذلك، ولا تدل على مجموعة دلالة مطابقة، يعني معناه إذا دل اللفظ على كل معناه فهو مطابق. وتدل على الحجرة الواحدة والصالة الواحدة والفسحة الواحدة بالتضمن، يعني إذا دل اللفظ على جزء معناه فهي دلالة تضمن. وتدل على أن لهذا البيت ثانيا بالالتزام، لأن البيت ما يقوم بنفسه، لا بد من بان يبنيه، سمى هذه التزام، يعني دلالة اللفظ على أمر خارج عن مدلوله، نعم، وهو من لوازمه يسمى دلالة التزام. بالنسبة لأسماء الله تدل على ذات الله وعلى الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، تدل على الأمرين دلالة مفارقة، وتدل على الأمر الخارج اللازم لهذا المعنى تدل دلالة التزام، مثل الخالق من أسماء الله، الخالق من أسماء الله دلالته على الذات والخلق مطابقة، ودلالته على العلم والقدرة التزام، ودلالته على الخلق وحده أو الذات وحدها تضمن. واضح يا صالح؟ واضح يا ياسر؟ واضح؟ طيب، الخالق الآن يدل على ذات الله وصف، يعني الخلق دلالة مطابقة لأنه دل على كل معنى، ويدل على الذات وحدها وعلى الخلق وحده تضمن، يعني معناه إفراد كل واحد عن الآخر. ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام. كيف؟ ما يمكن يكون خالقا إلا وهو عالم قادر، قل لا. هل يخلق من لا يقدر؟
1: لا.
0: هل يخلق من لا يعلم؟ لا. لابد يكون عالما قادرا. ولهذا قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. فذكر العلم وذكر القدره بعد ان ذكر انه خلق. ولا يمكن ان يكون هناك خلق الا بعلم كيف يخلق وبقدره على الخلق. وإلا فإن عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها بقوله لا جناح عليك. وربما يشعر قوله لا جناح أن الأولى عدم ذلك وأن لا يطلق، لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها وقدم لها الصداق فيه شيء على المرأة وغضاضة، وإن كان الإنسان قد لا تصلح قد يتأمل في أمره وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعا متعجلا. طيب، وقوله ويستفاد من هذه الآية الكريمة إطلاق المس على الجماع لقوله ما لم تمسوهن، ويستفاد منها أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر. من أين يؤخذ؟ من قوله أو تفرضوا، لأنه معطوف على قوله ما لم تمسوهن، يعني وما لم تفرضوا لهن فريضة. وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة وشرط أن لا مهر لها، فمنهم من يرى أن النكاح صحيح والشرط فاسد ولها مهر المثل، ومنهم من يرى أن النكاح غير صحيح. وهذا هو الصحيح، أنه إذا شرط عدم المهر النكاح غير صحيح، لأن الله اشترط للحل المال وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. والحال لا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن يشرط المهر ويعين، أو يسكت عنه، أو يشرط عدمه. في الحالة الأولى النكاح صحيح ولا إشكال فيه ولا نزاع، وفي الثانية النكاح صحيح ولها مهر المثل إذا سكت عنه، وفي الثالثة أن يشرط عدمه موضع خلاف بين أهل العلم. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب المتعة على من طلق زوجته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا لقوله ومتعهن، وهذا الإجماع أنه إذا طلقها قبل المسيس والخلوة ولم يفرض لها مهرا فلها المتعة واجبة بالإجماع. ويستفاد من الآية أيضا أن العبرة بالمتعة حال الزوج، إن كان ميسرا فعليه قدره وإن كان ميسرا فعليه قدره لقوله على الموسي قدره وعلى المقتر قدره. ويتفرع على هذا على هذه الفائدة امتناع التكليف، يعني فائدة أخرى وهي امتناع التكليف بما لا يطاق. كيف ذلك؟ لقوله على الموسى قدره وعلى المقتل قدره. وهذه القاعدة امتناع التكليف بما لا يطاق دل عليها القرآن في عدة مواضع، منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إذا أمتع زوجته هذا الإمتاع أن يكون بالمعروف، أي بما يقتضيه العرف، بحيث يبذل

0: ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بشأن النكاح، حيث أنزل فيه هذه الآيات الكثيرة متعددة ولم تتم بعد أيضا، لأنه عقد من أخطر العقود، إن لم يكن هو أخطر العقود فإنه من أخطرها. واستنبط بعض العلماء من هذه الآية أن المعتبر في حال الإنفاق أن المعتبر في الإنفاق حال الزوج. لقوله المسلم قدره وعلى المقتدى قدره، فقاس الإنفاق على الإمتاع. نعم، وهذا القياس قد يقبل وقد لا يقبل، لكن يغني عنه النص في هذا، وهو قوله تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وظاهر الآية الكريمة أنه إذا دخل بها ولم يمسها، إذا دخل بها ولم يمسها وجب المهر. من أين يؤخذ؟ من قوله ما لم تمسوهن، فعلق الحكم بالمسيس وهو الجماع. ولكن الصحابة رضي الله عنهم حكموا لأن الخلوة كالمسيس، لأنه استباح منها ما لا يباح لغير الزوج وهو الخلوة، فإذا خلا بها أو قبلها أو باشرها لشهوة فهو كالجماع يتقرب به المرء. نعم، إلى أن قال ما لم تمسوهن، قال ومتعوهن، فظاهره أنه إذا طلقها قبل أن يجامع فإنه ليس عليه متعة. نعم، عليه متعة في هذا الحال. إذا خلا بها ظاهره أنه أن عليه المتعة إذا خلا بها، وليس عليه المهر كاملا، لأنه علق الحكم ما لم تمسوهن، فعلق الوجوب المتعة في حال وهي إذا لم يمسها، فظاهره أنه وإن خلا بها لا يجب لها المهر. واضح؟ ولكن الصحابة حكموا بأن الخلوة كالجماع، وعلى هذا فإذا خلا بها وجب لها المهر دون المتعة. واضح؟ كامل. نعم، المهر كامل.
1: بدون مسيس ولا جماع.
0: نعم، بدون مسيس ولا جماع. يجب لها المهر وتجب عليها العدة ويثبت كل ما يثبت الجماع. ثم قال الله تعالى: وإن طلقتموهن، هذا موضوع درس اليوم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن، والمراد به الجماع. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تماسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن. وهنا كلمة قبل نجد أنها مجرورة بمن، فهي إذن معربة، وإذا كانت معربة فلماذا لم تنون؟ لأنها مضافة. مضافة إلى أي شيء؟ لأن أن الداخل على الفعل فأول بمصدر، أي من قبل مسهن أو مماستهن على القراءة الثانية. وقوله من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، الواو هذه للحال، يعني والحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة، أي عينتم لهن مهرا مسمى، مثل أن يتزوجها على 1000 درهم معين، ثم يطلقها قبل ذلك، قبل أن يمس. هذا فرض المسألة، ذكر الله عز وجل: وقد فرضتم لهن فريضة،

0: فنصف ما فرضتم. ألف هذه واقعة في جواب الشرط وهو قوله إن طلقتموهن، ونصف مبتدا خبره محذوف، وما تقدير هذا الخبر؟ فلهن أو فعليكم، يصلح هذا وهذا، فلهن نصف ما فرضتم أو فعليكم نصف ما فرضتم. ويجوز أن نجعل نصف خبر مبتدا محذوف خبر مبتدا محذوف، ويكون التقدير فالواجب نصف ما فرضتم. قول نصف ما فرضتم، إن كان هذا المفروض يمكن إفراز بعضه عن بعض قسم، كما لو كان ألف درهم فيجعل 500 و500، وإن كان لا يمكن إفرازه بقي النصف مشاعا، كما لو كان بعيرا مثلا أو سيارة. لو كان سيارة وتزوجها على هذه السيارة ثم طلقها قبل أن يمسها، وكيف نقول له النصف مشاعا؟ يقول له النصف مشاعا، أي لها نصف هذه السيارة وله نصفها. إلا أن يعفون، إلا استثناء من أعم الأحوال، يعني في نصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذا الحال، وهذا الاستثناء يسمونه الاستثناء من أعم الأحوال، يعني كأنه يقول فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذا الحال. إلا أن يعفون، أن هذه حرف مصدر ينصب الفعل المضارع، والمشكل أنه لم ينصب لأن الواو موجودة إلا أن يعفون، فهل نقول إن هذا للضرورة؟ لا ضرورة، هي النون واو فاعل، النون واو فاعل، يعفون فعل المضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. النون للنسوة، إذن الفعل منصوب لكنه مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. سكون إيش؟ سكون الواو، يعفون، لأن الواو هذه من الفعل، ولهذا لو وزناه بالميزان الصرفي لكان ميزانه يفعلن، بخلاف قولك الرجال يعفون، فإن وزن يعفون لا يفعون، وزن يعفون يفعون، صح؟ لأن لام الفعل حذفت لأجل واو الجماعة. إذن نقول يعفون هذه منصوبة لكنها مبنية على السكون في محل نصب لأنها متصلة بنون النسبة. إلا أن يعفون، الضمير يعود على من؟ يعود على النساء المطلقات أو كيف؟ لا لا، كيف يعود على ذلك؟ نقلنا نون النسوة، الأولى يكون النساء. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني أو إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن عفونا أو عفى الذي بيده عقدة النكاح فما الحكم؟ ننظر منه مستثنى. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو، فإن عفوا فكل ما فرضتم. طيب لكم ولا لهن؟ ها؟ لكم ولا لهن؟ طيب نشوف، هذا ينبني على ما المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح. اختلف المفسرون في هذا والفقهاء أيضا، فقال بعض أهل العلم إن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج، لأنه هو الذي يملك العقد والطلاق. أرأيت لو قال الولي زوجتك بنتي فقال هونت ما أبغى ينعقد النكاح؟ ما ينعقد، أليس كذلك؟ طيب ولو أنه انعقد وقال قبلت ثم قال طلقت ينفسخ النكاح؟
1: ما ينفسخ.
0: ينفسخ زوجة. إذن من الذي بيده العقد الآن؟ هو الزوج، وهذا واضح جدا أن الذي بيده عقد النكاح الزوج. وقيل إن الذي بيده عقد النكاح الولي مطلقا، لأنه هو الذي يعقد فيقول للزوج زوجته، وحينئذ يكون بيده العقد. وقيل إن الذي بدع عقد النكاح هو الأب خاصة، بناء على القول بأن الأب يجبر ابنته، فهو إن شاء عقد وإن شاء لم يعقد، بخلاف الأولياء الآخرين لأنهم لا يعقدون إلا بإذن مولياتهم، فيكون الذي بدع عقد النكاح هو الأب خاصة. إذن ففيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنه الزوج، الثاني أنه ولي مطلقا، الثالث أنه الأب خاص. ولكننا إذا رجعنا إلى ما يقضيه اللفظ وجدنا أن القول الأول هو الصواب، وأن الذي بده عقدة النكاح هو الزوج، أليس كذلك؟ وأيضا إذا جعلناه هو الزوج فقد استفدنا من الآية فائدتين: الفائدة الأولى العفو من جانب الزوجة، والفائدة الثانية العفو من جانب الزوج. وإذا جعلنا الذي بيده عقد النكاح هو الولي مطلقا أو الأب، صار العفو من جانب واحد، صار العفو من جانب واحد. ثالثا إذا جعلناه الزوج صار الاستثناء في قوله إلا أن يعفون، يعني فلكم الكل، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلهن الكل، قل لا. وإذا جعلناه الولي صار المعنى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلكم الكل دون النساء، واضح؟ ودلالة الآية على معنيين أولى من دلالتها على معنى واحد. فهذه ثلاثة أوجه ترجح أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج، مع كون اللفظ دالا عليه بنفسه بدون مرجح، لأن الأولياء لو جاءوا كلهم وقالوا زوجناك أيها الرجل الحبيب الطيب الكريم العالم الشجاع نرغب في أن نزوجك، وجاءت الأم وبنتها وخالتها وعمتها وكل شيء وقالوا زوجناك، قال لا أريد، إيش يكون؟ ما ينعقد. إذن اللي بدي العقد حقيقة هو الزوج، ولا حاجة لمرجح ما دام اللفظ دالا عليه. وبناء على ذلك يكون نعرف الآن الاستثناء: إلا أن يعفون فلكم الكل، أو يعفو الذي بيد عقد النكاح فلهن الكل، صح؟ قول طيب. نعم أقول إلا أن يعفون، إلا أن يعفون مستثن من قوله فنصف ما غلطت، إلا أن يعفون فلكم الكل، أو يعفو الذي بيد عقد النكاح فلهن الكل، تمام. طيب يبقى إشكال فيما إذا كان الزوج، إذا كان الزوج هو الذي بيده عقد النكاح وأسقط حقه، أسقط حقه، كيف يقول إلا أن يعفون؟ كيف نقول إنه عفى مع أنه هو المعطي؟ نقول نعم، لأن المفروض أن الزوج قد سلم المهر، فإذا سلم المهر بقي عند من؟ عند الزوج. فإذا قال أو يعفو، فإذا عفو الزوج معناه أن لا يطالبها بما قبضت، ولا لا؟ فيما قبضت. طيب إذا كان نصف المهر مؤجلا، نصف المهر مؤجلا، فكيف يصح عفو الزوج في هذه الحالة؟ لا عفو الزوج لا يكون بناء على الأغلب، لأن الآن قصدي إن الزوج يعفو، كيف يعفو وما بعد صار في ذمة الزوجة الشيء؟ إلى الآن ما بعد سلمها نصف المهر، فكيف يصح أن نقول إلا يعفو؟ نقول إن الآية مبنية على الأغلب، وأنه كان ينبغي أن يكون الصداق معجلا لا مؤجلا، إيه معجلا مقدم لا يعني لا مؤجلا. وعلى هذا فيصح أن يكون الزوج عافيا بمعنى أنه يسقط ما قبضته المرأة فلا يطالبها به. طيب وقوله بيده عقدة النكاح، كلمة عقدة ولم يقل عقد، إشارة إلى أن النكاح ربط بين الزوجين كما تربط العقدة بين أطرافي الحبل. ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا أيضا مما يرجح أن المراد به الزوج. وأن تعفو أيها الأزواج، ولم يقل وأن يعفون أقرب للتقوى، فقال وأن تعفو، لأن الانكسار الآن من جانب من؟ الزوجة. فإذا عفوت عن حقك أيها الزوج كان ذلك أقرب للتقوى وأجبر لخاطرها، لأنه قد يكون في قلبها شيء لماذا يطلقها قبل أن يدخل بها. فقالوا أن تعفوا يعني عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل الدخول وهو ربعه، ربعه ولا نصفه؟ متأكدون؟ طيب وهو نصفه، إذا عفوتم عن ذلك فهو أقرب للتقوى. وهنا قال أقرب للتقوى ولم يقل فهو تقوى، لأن العفو ليس بواجب، لكن هذا يقربكم من التقوى ويكون وسيلة لكم إلى تقوى الله عز وجل فيما يجب تقواه به. ولا تنسوا الفضل بينكم، الخطاب هنا لا تنسوا، هل هو خاص بالزوجين الزوج مع الزوجة وأوليائها أو هو عام؟ نقول إن نظرنا إلى لفظه فهو عام، وإن نظرنا إلى سياقه فهو خاص، وإذا جعلناه خاصا بمقتضى السياق فإنه يكون عاما بالعموم المعنوي، لأن هذا التوجيه الكريم من الله عز وجل ليس خاصا بهؤلاء، كل الناس نقول لا تنسى الفضل بينك وبين أخيك. وقول لا تنسوا الفضل بينكم، تنسوا هنا بمعنى تتركوا، لأن النسيان يطلق بمعنى الترك، ويحتمل أن يكون بمعنى النسيان الذي هو الذهول، ويكون المعنى لا تنشغلوا بما بينكم مما يحصل بالفراق قبل الطلاق قبل الدخول، لا تنشغلوا عن نسيان الفضل، لأن الإنسان قد ينشغل بالشيء عن الشيء فينسى. فالنسيان إذن يحتمل أن يكون المراد به الترك، ويحتمل أن يكون به الذهول، وكلاهما وارد في اللغة العربية. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال تعالى نسوا الله فنسيهم، الإنسان هنا بمعنى الترك. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنسيان هنا بمعنى الذهول عن الشيء المعلوم. وقال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أي يصلح هذا وهذا؟ إن قلنا إن النسيان بمعنى الترك فلا إشكال، وإن قلنا إن النسيان بمعنى الذهول احتجنا إلى الجواب على كيف يعذبه الله عز وجل أو كيف، نعم، أو كيف يعاقبه مع أنه نسي. والجواب على الإشكال الأخير ظاهر كما أجاب به أهل العلم، فقالوا إن عدم المؤاخذة في النسيان من خصائص هذه الأمة وليس للأمم السابقين. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسلك الوعي. طيب هنا لا تنسوا، قلت يحتمل أن يكون النسيان بما يترك، يعني لا تترك الفضل بينه، ويحتمل أن يكون بمعنى النسيان، لأن الإنسان في مثل هذه المقامات قد ينشغل فكره وينسى ما ندب إليه من الفضل. وقوله الفضل قيل إنه بمعنى الإفضال، يعني لا تنسوا أن يفضل بعضكم على بعض ويعطيه من الفضل. طيب فهنا هل نقول للزوج اعفو ولا تترك نفسك من الإفضال على الزوجة، أو نقول للزوجة أسقطي، نعم، ولا تنسى الفضل بينك وبين الزوج، أو للجميع؟ للجميع بحسب الحال، بحسب الحال. قد يكون الزوج معذورا في الطلاق قبل الدخول، وقد يكون فقيرا والمرأة غنية، فتكون مقتضى الحال أن يكون الإفضال من الزوجة على الزوج، وقد لا يكون هكذا فيكون الإفضال من الزوج على الزوجة. ثم قال تعالى إن الله بما تعملون بصير، ختم الآية بهذين الاسمين أو بهذا الاسم للتحذير من المخالفة، فإن الله بصير بكل ما نعمل. وهل البصر بصر العين الذي مقتضاه الرؤية، أو البصر العلم فيشمل ما يرى وما يسمع وما يعلم؟ نعم الأخير أعم، الأخير أعم، والأول في احتمال أن المراد بما نعمل بصير بما نعمل بمعنى أنه يراه، لكن تعلمون أن هذا التفسير يقتضي حصر ذلك فيما يرى فقط، والتفسير الثاني أعم. وإذا وجد معنيان أحدهما أعم واللفظ محتمل له كان الأخذ به أولى لأنه أشمل. ثم قال عز وجل حافظوا على الصلوات، لا طيب إذن تركنا. يستفاد من الآية الكريمة جواز الطلاق قبل المس مع تعيين المهر، وجهه أن الله أقر هذه الحال، أقر هذه الحال وجعل لها أحكام، ولو كانت حراما ما أقرها ولا جعل لها أحكام. طيب وعلى هذا فيكون ارتباط الآية بما قبلها ظاهر، لأن الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس ولم يسمى لها مهر، وهذه الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس وسمي لها مهر، كذا. طيب وإن طلقت بعد المسيس إن سمي لها مهر فلها مهر، وإلا فلها المتعة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى الزوج، بقوله وقد فرضتم. فلو تنازع الزوجان فقالت الزوجة للزوج أعطني ما شئت، وقال الزوج لها افرضي ما شئت، تحج بهذا وتقول أنت اللي معطيني الأمر؟ نعم تحج بذلك، وأنت اللي تقول أنت الذي لك الفرض. نعم، ولكن إذا أبت بما فرض نسأل هذلك؟ لهذا لا يمكن نجبرها بمهر الله. شوف الله
2: الآية
0: هنا، لكن إذا قالت أنا فرض لها 10,000 قالت ما يكفي،
3: يعني قبل العقد،
0: قبل
3: العقد،
0: إيه قبل العقد،
3: إيه
0: إيه بالخيار. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهرا، لقوله فنصف ما فرضتم. ومن فوائدها جواز إسقاط المرأة المهر عن الزوج أو بعضه، لقوله إلا أن يعفون. ومن فوائده جواز تصرف المرأة في مالها، لقوله إلا أن يعفو، ولكن هذا مشروط بما إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة كما تدل عليها آيات أخرى، فإن لم تكن كذلك فلا تملك هذا. طيب، وهل نقول عمومه يقتضي جواز عفوها وإن كانت مدينة لقوله إلا أن يعفو؟ أو نقول إذا كانت مدينة فليس لها أن تعفو؟ فالآية ظاهرها العموم، ظاهرها العموم إلا أن يعفو، وليس هذا معاوضة حتى نقول إن هذه المرأة أخذت من مالها ما يضر بالغرب، بل هذا عوض جديد مقابل باستمتاع الرجل بالزوجة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز عفو الزوج عما يبقى له من المهر إذا طلق قبل الدخول، لقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن قلنا إنه الولي مطلقا أو الأب صار عندنا إشكال، ما هو؟ هو أن الولي لا يملك التبرع ولا الإسقاط لمال موليه. تبين القاعدة، الولي سواء كان وليا على مال يتيم أو على مال سفيه، على مال سفيه لا يملك التبرع ولا الإسقاط، لأن ذلك ليس من حظ الفقير، ليس من حظ اليتيم أو السفيه. وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولهذا المسألة مشكلة من الناحية المالية على قول من يقول إن الذي بيده عقد النكاح هو الولي مطلقا. ليش؟ لأن الولي لا يملك العفو عن ما استحقته موليته، فهمتم؟ أما إذا كان الأب فالأب فيه خلاف، هل يملك إسقاط الدين الذي لولده أو لا يملكه؟ فمن أهل العلم من قال يملكه إسقاط الدين الذي لولده، ومنهم من قال لا يملك، والراجح أنه يملك، لأنه إذا كان يملك تملك العين الذي في يد الولد فلا أن يملك إسقاط الدين الذي له من باب أولى، لأن تعلق نفس الولد بالمال الذي بيده أقوى من تعلقها بالدين. فإذا كان يملك يأخذ ماله من بين يديه فله أن يسقط دينه عمن هو عليه. وعلى هذا لا إشكال إذا كان إذا قلنا بأن الذي يعرف النكاح هو الأب، لكن سبق لنا أن هذا قول ضعيف، وعلى هذا فتنزع هذه الفائدة لأنها مبنية على قول مرجوع. نعم.
2: حتى نعتبر الآية قوله إلا يعفون ظاهرها جواز العفو حتى
0: مع الدين، حتى مع الدين يعني حتى ولو كان الإنسان دين فإنه يجوز أن يعفو. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف العلماء في جواز تبرع الإنسان في ماله أو بشيء من ماله إذا كان عليه دين يستغرق. فالمشهور من مذهبنا مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بشيء من ماله وإن كان عليه دين يستغرق ما لم يحجر عليه، فإن حجر عليه فإن التصرف منه كما هو ظاهر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصح تبرعه بشيء من ماله مع الدين المستغرق لتعلق حق الغرماء به، وقوله هو الصواب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من ماله. المعلوم أن الواجب أهم من التطوع، وإذا كان بعض أهل العلم يسقط الزكاة الواجبة في المال إذا كان على الإنسان دين مع وجوب الزكاة فالتبرع من باب أولى، لأن الواجب لا يسقط إلا إذا كان التصرف محرما. وعلى هذا فيكون حتى على قاعدة المذهب لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من ماله مع دين يستغرق. ولكن قد يقال إنه يعفى عن الشيء اليسير الزهيد كالدرهم والدرهمين، لأن كثيرا من الناس اليوم عليهم ديون أكثر مما في أيديهم من الأموال، ويأتي السائل فيعطونه الدرهم والدرهمين وما أشبه ذلك، فهل نقول إنهم آثمون؟ في القلب من هذا شيء، ولكن لا شك أنهم مخطئون وأن تصرفهم هذا غير سليم. هذا الدرهم الذي تعطيه هذا السائل أعطيه نفسك أولاً لأنك محتاج، فإذا أوفيت دينك فبعد هذا تصدق بما شئت، ابدأ بنفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل شيء. قد يقول هذا درهم أو درهمين ما هو بنافع وله ضرر، نقول له ما تقول في قطرات الماء ينزل من السماء، هل تصل به الأودية؟ ويقف قطرة واحدة. هذا الدرهم وفره اليوم والدرهم الثاني وفره غدا، وتوفر في السنة 354 درهم. نعم 354 درهم نعم. فعلى هذا نقول إنه من الحكمة والعقل والدين أن الإنسان الذي عليه دين يستغرق يجمع ما يحصل في قضاء دين. طيب، ويستفاد من هذه الآية ما في سؤال، يستفاد من الآية الكريمة هو أن تعفو من نعم، يستفاد من أن النكاح من العقود، أن النكاح من العقود لقوله عقدة النكاح. ويترتب على هذه الفائدة جواز التوكيل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في العقود، عروة بن الجعد وكله في شراء أضحية له، فيجوز أن يوكل الإنسان من يتزوج له. ولكن كيف يكون عقد النكاح إذا كان الإنسان وكيلا للزوج؟ هل يقول الولي له زوجتك بنتي فيقول قبلت؟ لا، هل يقول زوجت موكلك بنتي فيقول قبلت لموكلي؟ لا، لازم عينه. يقول زوجت موكلك فلانا ابنتي فلانة فيقول قبلت النكاح لموكلي. وهذه المسألة كلمة لموكلي يرى بعض الفقهاء أنه يجب أن يقول لموكلي، وبعض العلماء يقول لا يجب اكتفاء بالإيجاب. وش الإيجاب؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. فإذا قالوا زوجت ابنتي فلانا موكلك فلانا فقال قبلت، يعني أقول يعني لمن؟ لموكل. لكن ذكر الموكل في القبول أولى، يقول قبلت لموكل فلان. واضح؟ طيب إذا كان الولي هو الذي وكل فكيف يقول؟ يقول زوجتك بنت موكل فلان فلانة. ها؟ فلانة، نعم. فيقول ذاك الزوج قبلت ولا لا؟ طيب هل يثبت لهذا العقد ما يثبت لعقد البيع من الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط؟ خيار المجلس لا يثبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار. ولا يصح قياس النكاح على البيع، لأن النكاح غالبا إنما يصدر بعد ترون دقيق ونظر وبحث، بخلاف البيع فقد يصدر عن عجلة وعن حرص على الربح بدون أن يتروى الإنسان. واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من احتياطه للبيع، وهذا ظاهر، لأن البيع يقول إذا ما جازت لي أرجع أبيعه، لكن مشكلة الزوجة. ولهذا ليس فيه خيار مجلس، أعني النكاح. لكن هل فيه خيار شرط؟
3: لا،
0: لا. المذهب لا، لا، لا خيار فيه، ليس فيه خيار شرط. واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشرط في النكاح، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. وعندي أن خيار الشرط بالنسبة للزوج غير وارد. ليش؟ لأن النكاح في حقه جائز متى شاء طلق ولا لا؟ إذن هو في غنى عن الشرط، لكن الزوجة هي التي تحتاج إلى الشرط، والصحيح أنه جائز. فيقول زوجتك ابنتي بشرط الخيار لمدة سنة، الخيار لها، نعم العقد تام الآن، لكن لها الخيار إذا شاءت أن ترد العقد، أو ما يقع كثيرا بشرط الخيار لها في جلوسها مع أهلك. يعني بعض الناس قد يكون أهله عندهم سوء عشرة، وزوجه منه يقول بشرط أنه إذا لم يطب لها المقام مع أهلك فلها الخيار. فالمهم أن العلماء مختلفون في خيار الشرط في النكاح، المذهب لا يصح، واختار شيخ الإسلام أن ذلك صحيح، وهو مستفاد من كلمة عقدة النكاح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة، خلونا نكمل الفوائد، عشان من فوائد الآية الكريمة استحباب أو الحث، أو بعبارة أصح الترغيب في العقد. اثنين واحد، من قوله وأن تعفوا أقرب للتقوى، وهذا شامل لكون العفو نفسه مقربا للتقوى. ولكون العبد ولكون العفو أيضا سببا للتقوى. الإنسان الذي يعفو عن عباد الله يعفو الله عنه، وإذا عفو الله عنك فإن ذلك يكون سببا لتقوى الله عز وجل، لأن مدار التقوى على الإيمان. وكلما عفى الإنسان عن عباد الله مبتغيا بذلك وجه الله ازداد إيمانه فازداد التقوى. طيب، هل يستفاد من هذا الآية من هذه الآية أن الأعمال تتفاضل؟
4: نعم
0: أو يفيد أن الإيمان بعضه أعلى من بعض، هذا هو الظاهر. كلما ازداد الإنسان إيماناً ازداد تقوى، وكلما قرب وكلما كان إلى التقوى أقرب كان إلى الإيمان أقرب. إذن فيستفاد من أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا هو القول الراجح بلا شك، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. هل الذي يزيد وينقص هو إقرار القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح؟ الكل، الكل. إقرار القلب يزيد بلا شك يتفاضل، وأقوال اللسان تتفاضل، وأفعال الجوارح تتفاضل كذا. أما تفاضل أعمال الجوارح فضاح، فالمصلي 4 ركعات أزيد من المصلي 2 ركعتين، وأقوال اللسان كذلك. فالذاكر الله 10 مرات، فالذاكر الله أو الله، فالذاكر الله 10 مرات أفضل من الذاكره 5 مرات. لكن كيف يتفاضل الإيمان في القلب؟ كيف يتفاضل؟ نعم يتفاضل، لأن زيادة اليقين لها سبب ولا لا؟ فإذا كلما ازداد اليقين كان أقوى في الإيمان وهو يتفاضل. أنا عندما يخبرني رجل ثقة في خبر ويكون عندي شيء من العلم، إذا أخبرني آخر في هذا الخبر زاد علمي ولا لا؟ زاد علمي ويقين، وهكذا. ولهذا قال الله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم، الزيادة الثابتة في القرآن. بعض العلماء يقول: أثبت الزيادة ولا تثبت النقص، أثبت الزيادة ولا تثبت النقص. ما قولكم؟ هذا غير صحيح. ليش؟ لا زيادة إلا بنقص، إذ أن الزيادة مقابلها النقص. فمثلا إذا قلنا هذا زائد على هذا لازم أن يكون الثاني المزيد عليه ناقصا، ولهذا الصواب أنهما متلازمان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته، بقوله: ولا تنسى الفضل بينهم. لا تنسى أن يكون لك الفضل عليه. ولهذا جاء في الحديث: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فإن هذا فيه من حسن المعاملة ما هو واحد. والدين الإسلامي يحث على حسن المعاملة وعلى حسن الخلق وعلى البر كله. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة علم الله تعالى وبصره بكل شيء مما نعمله، بقوله: إن الله بما تعملون بصير. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أن فيها ترغيبا في العمل الصالح وترهيبا من العمل السيء، لأن ختم الآية بهذه الجملة معناه احرصوا على العمل الصالح فإنه لن يضيع، واحذروا من العمل السيء فإنكم تجازون عليه، لأن الكل معلوم عند الله سبحانه وتعالى. الآن نعطيكم 5 دقائق التي لكم حتى لا نبقى مدينين لكم. نعم أحمد
4: وعشر.
0: لا 5. نعم
4: قلت يا شيخ أنه انتظار الشرط غير وارد.
0: اي نعم.
4: طيب بالنسبة للمهر الذي دفع الزوجة،
0: اي نعم،
4: الاشتراط يعني يعود إليه المهر أما إذا لم يشترط؟
0: هو هذه لو كان يعود عليه المهر كان صحيح يستفيد من الشرط، لكن الظاهر ما يعود عليه المهر لعموم الحديث، لكن المهر نعم لا المهر ما استحل من فرجه. ولهذا هو الحقيقة مشكلة، إلا إذا قلنا بأنه يعود، لكن العلماء كلهم يكادون مطبقين على أنه يستقر المهر بالدخول.
4: إذا ما صار
0: هو هذا اللي أنا الشيخ صرح من الله بأن يجوز شرط الخيار لهما أو لأحدهم. بالنسبة للزوجة ظاهر، بالنسبة للزوج ما له مصلحة إلا مثل ما قلنا، إذا قلنا بأنه يعود عليه المهر، أو إذا قلنا بأنه يعود عليه نصف المهر قبل الدخول، وإلا في فائدة. طيب
2: والزوج يعود لها يا
0: شيخ؟
2: الزوج يعود لها
0: كيف؟
2: إذا اختارت الفراق في هالسنة هذه،
0: إيه؟
2: اختارت الفراق مع مرتها،
0: إيه؟
2: يعود لها المهر؟
0: المهر لها ثابت،
2: ثابت
0: بالدخول.
2: طيب ما يكون فيه يعني
0: هو اللي اشترى، هو الذي رضي بذلك، هو الذي رضي بذلك،
2: لكن ربما تختار فراق ما
0: لا هو لا
2: يطيب لها المقام.
0: كيف ما دام من الشرط له إلا إذا قالت الشرط عينه إذا لم تستطع من حال مع أهلك، وهذا هو الأحسن، يعني يكون شرطا مطلقا حتى في النفس منها شيء، لأنه يعني قد يكون شبيها بنكاح المتعة. فالأولى أن يقيد هذا الرأي بكونه تشترط المرأة الخيار في شيء لها فيه غرض تسوء العشرة منه أو من أهله.
2: ولا يجوز أن يقول إن اخترت الفراق يرجع المرأة؟
0: لا ما يجوز، لأنه خلاف الشرط الشرعي، إذا دخل بها فلا المرأة. أولا هذه الآية جاءت بين أحكام النساء وعدتهن ومهورهن وما يتعلق بذلك، مع أن الصلاة من العبادات الخاصة بالله عز وجل، ونحن نعلم أن الترتيب في الآيات توقيفي، يعني أنه بأمر الله ورسوله، فما وجه كون هذه الآيات الأمر بالمحافظة على الصلاة بين آيات تتحدث عن النساء وأحكامهن؟ الجواب على ذلك أن يقال هناك مناسبة لفظية بلاغية، وهي أن الكلام إذا صار على نسق واحد فإن الإنسان ربما يغفل ولا يوجب ولا يحدث شيء يوجب له الانتباه، فإذا جاء الشيء في غير موضعه المترقب صار ذلك أشد انتباها، لأنه يقول مثلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسون ثم تبي تأتي حافظوا على الصلاة، سبحان الله شلون هذا، فهذا يوجب إيش؟ الانتباه. ثانيا أن المحافظة على الصلوات تعين الإنسان على تنفيذ هذه الأحكام الشرعية، لأن الله يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا قام الإنسان بالمحافظة على صلواته سهل عليه أن يلتزم هذه الحدود التي كما رأيتم من قبل يكرر الله فيها ذكر الحدود والتقوى وما أشبه ذلك. ثالثا أنه ربما إذا تشاغل الإنسان في أحكام تتعلق به شخصيا كمسألة النكاح والطلاق والعدة وما أشبه ذلك ربما ينسى ما يكون خاصا لله مثل الصلاة، فنبه على ذلك بين هذه الأحكام هذه الأحكام المتقاربة والمتشابهة. فهذه ثلاثة أوجه من الحكمة التي بلغتنا، ولله عز وجل حكم فوق ما ندركه، ربما يكون هناك حكم أخرى أعظم وأبلغ مما ذكرناه الآن. إنما على كل حال ذكر هذه الآيات، هذه الآية حافظة على الصلوات والصلاة والصلاة إلى آخره، ذكرها في هذا الموضع لا شك أنه يوجب التساؤل، لا لأن الإنسان شاك في حكمة الله، ولكن لأن الإنسان يريد أن يعرف الحكمة والأسرار في هذا القرآن العظيم. نرجع الآن إلى قول حافظوا ولم يقل احفظوا، والمحافظة على الشيء بمعنى العناية عليه، يعني العناية به والملازمة له. نقول لك يا عبد العزيز احذر، الملازمة له بمعنى أن الإنسان يكون دائما محافظا عليها، وهو أبلغ من قولك احفظ الصلاة، بدليل أنك لو قلت لو أعطيتني وديعة وقلت يا أخي حافظ عليها، أو قلت هذه وديعة احفظها، أيهما أبلغ؟ حافظ عليها أبلغ. لهذا جاءت الآية حافظوا على الصلوات. وقول على الصلوات، الصلوات جمع صلاة، وهي معرفة عند الفقهاء بماذا؟ بأنها أقوال. إيه هذا ناقص جدا، والصواب أنها عبادة، عبادة ذات أقوال، أو التعبد لله تعالى بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا أمر يجب عليكم أن تنتبهوا له، أن التعاريف في العبادات الشرعية لا بد أن تقرن فيها العبادة، حتى لا تكون أعمالا جافة. أنت لو قلت هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ما يشعر الإنسان المخاطب بأنها عبادة، لكن إذا قلت التعبد لله أو عبادة ذات أقوال وأفعال صار هذا أبلغ، وحتى يستحضر الإنسان أنه في هذه الصلاة متعبد لله. وقول الصلوات قلت إنها جمع صلاة، وهي لغة الدعاء وشرعا التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وكلمة الصلوات هذه عامة تشمل النوافل والفرائض، تشمل النوافل والفرائض، لأن النوافل وإن كان الإنسان لا يأتم بتركها لكنها مهمة بالنسبة للفرائض، من مهمتها أنها تكمل النقص الذي في الفرائض. وأينا لم يؤدي الفريضة على وجه الناقص، فنحتاج إلى ما يتمم هذه الفرائض، ومنها النوافل. والحمد لله أن الله شرعها. وقول والصلاة الوسطى، الصواب أن العطف هنا للمغايرة وليس عطف تفسير كما قيل، ولكن عطف مغاير، مغاير بالذات ولا بالصفة؟ بالصفة. لأن الصلاة الوسطى وسطى بمعنى فضلة، ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عدلا خيارا مفضلة. فالوسطى هنا بمعنى الفضلة، فهي معطوفة على الصلوات باعتبار تغاير الوصف. فما هي هذه الوسطى؟
1: اختلف فيها أهل العلم على أقوال متعددة، ولكنه سبق لنا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أولى ما يفسر بالقرآن أن يفسر بالقرآن ثم بالسنة، وهنا جاءت السنة صريحة صحيحة بأن المراد بالوسطى صلاة العصر. وعلى هذا فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقة، ولا يمكن أن نلتفت إلى قول سوى هذا القول، لأن الذي فسر لنا هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بما أراد الله، لأن الله قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه. وعلى هذا فالصلاة الوسطى بلا شك هي صلاة العصر، وأمر الله بالمحافظة عليها بذاتها لأنها ذات فضل عظيم وفيها أجر عظيم، هي والفجر كما جاء في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة اللي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والتي قبل الغروب هي العصر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وعلى هذا فهي أفضل الصلوات، فهي الوسطى بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا إذا عطف الخاص على العام فهل ذلك ذكر له مرتين أو ذكر له مرة واحدة؟ والصحيح أنه ذكر له مرتين، مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص، وتخصيصه بالذكر مع دخوله في العموم يدل على العناية به وفضله. وهنا قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولم يبين عز وجل كيف المحافظة، ولكنها بينت في آيات أخرى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنها المحافظة على الأوقات لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا، ومنها المحافظة على الجماعة لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، ومنها المحافظة على ركوعها وسجودها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ومنها المحافظة على قيامها لقوله تعالى هنا: وقوموا لله قانتين، ومنها المحافظة على القراءة فيها لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ومنها المحافظة على ستر العورة قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر المتعلقة بالصلاة، فإنها كلها داخلة في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم قال تعالى: وقوموا لله قانتين. قوموا لله، هذا أمر ولا أشكال فيه. وقوله لله، اللام هذه يصح أن تكون للتعليق، أي قوموا لأجل الله، وإذا كانت التعليل فإنها تحتمل معاني: المعنى الأول قوموا ممتثلين لأمر الله، يصح هذا الوجه ولا ما يصح؟ قوموا لله، مثل ما تقول افعل هذا لله، نعم، أي لأن الله أمركم. ثانيا أن تكون لام هنا للاختصاص أو للتخصيص، أي قوموا مخلصين لله، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، حتى لا يكون في عبادتك شرك ولو بالرياء، فقم لله تعالى في صلاتك مخلصا له. ويحتمل أن يكون اللام هنا للتعليل بمعنى التعظيم، يعني قم معظما لله كما يقوم الناس يعظم بعضهم

يستدلون بهذه الآية على ركنية القيام في صلاة الفريضة، يستدلون بها، وبناء على هذا الاستدلال يكون القيام هنا القيام على القدمين. نعم، فحينئذ نقول قوم له أي واقفين. وقوله قانتين إعرابها واضح للجميع أظن، وهي حال من الواو في قوم، أي حال كونكم قانتين. والقنوت يطلق على عدة معاني، منها دوام العبادة والطاعة، ومنه قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ومنها أيضا ومثالها أيضا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويطلق القنوت على الخشوع، وهو السكون تعظيما لمن قنت له. نعم، وعليه يدل نزولها سبب نزول الآية، فإن الناس كانوا يكلم بعضهم بعضا وهو إلى جنبه في الصلاة يخاطبه مخاطبة عادية، حتى أنزل الله وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. إذن فهو خشوع القلب الذي تظهر فيه خشوع الجوارح، أو يظهر فيه خشوع الجوارح ومنها اللسان، حتى لا يتكلم الإنسان إلا فيما يتعلق بصلاته، وكذلك لا يفعل إلا ما يتعلق بصلاته. طيب، ثم قال تعالى فإن خفتم، خفتم من إيش؟ أي خفتم من القيام لله قانتين، أو خفتم من المحافظة الواجبة بأن أخافكم عدو أو مرض أو ما أشبه ذلك مما يخاف منه الإنسان. وهل المراد الخوف من المكروه أو يشمل حتى الخوف على فوات المطلوب؟ لا شك أن ظاهر الآية المعنى الأول، الخوف من المكروه لقوله فإذا أمنت، ولكن بعض أهل العلم ذكر أنه يشمل الخوف من فوات المطلوب، حتى قالوا إن الرجل لو أحرم بالحج وخاف أن يفوته الوقوف بعرفة فإنه يجوز له أن يصلي صلاة الخوف على راحلته، لأن هذا فوات مطلوب ويعظم على المرء فواته، فيكون كالخوف من حصول المكروه. يقول عز وجل فإن خفتم فرجالا، يعني لا نساء. ليش؟ الدليل قوله أو ركبان، أو ركبانا، وهذا من طرق التفسير أن تفسر الكلمة بما يقابل ما جعلت قسيما لها. أولا، فهنا رجالا يعني لا ركبان، أي على أرجلكم، وهي جمع راجل، والراجل الذي يمشي على رجليه، والرجال هنا في الآية الذين يمشون على أرجلهم، بخلاف الرجال في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فإن المراد بهم الذكور، أليس كذلك؟ لأنه قال على النساء. وهذه الطريقة، أعني طريقة تفسير القرآن بذكر بما يقابل ذكر القسيم، هذه مفيدة لطالب العلم. وقد مثلنا من قبل بقوله تعالى انفروا ثبات أو انفروا جميعا، لأن ثبات يبعد فهمها في الواقع، أن المراد بثبات إيش؟ الوحدان فرادا، أو انفروا جميعا. طيب، طيب رجال وش أعرابه؟ رجال حال، انتبه،

0: يصح أن تكون حالا. الحال وصف بما خالف، ما نبي نناقش في كلمة وصف. هذه رجل ما هي وصف، أولا كلمة رجل أو رجالا جمع هذه ما هي وصف، اسم جامد، ولكن نقول إنه أول. نعم نقول إنه أول، أو نقول إنه وصف لأنه جمع إيش؟ راجل، وراجل اسم فاعل فيكون وصف. على كل حال هي إعرابها كما قلتم حالا، إعرابها حال، حال فرجالا أو ركبانا أي راكبين، وركبان جمع راكب، يعني إن خفتوا فلم تتمكنوا من المحافظة ولا من القيام فإنكم تصلون رجالا أو ركبانا. طيب كلمة رجالا أو ركبانا تعني أن الإنسان يصلي ولو كان يمشي، هو يتحرك ويمشي حركة كثيرة ولا قليلة؟ ربما تكون كثيرة، نعم، وربما تكون قليلة حسب ما تستطيع الحال، لكن الحركة هنا لا تبطل الصلاة لأجل الضرورة أو ركبانا. فإذا أمنتم، فإن خفتم، فإذا أمنتم مقابل الخوف يعني زال الخوف عنكم، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اذكروا الله، الكلام الآن في الصلاة، حافظوا على الصلوات. كيف قال اذكروا الله كما علمكم؟ الجواب على ذلك لأن الصلاة ذكر، من أفضل الذكر. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. قال بعض المفسرين ولما فيها من ذكر الله أكبر وأعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وعلى كل حال فالصلاة بلا شك من ذكر الله، لأنها مشتملة على ذكر الله بأنواع من التعظيم، والذكر فيها قيام وقعود وركوع وسجود وقرآن وتسبيح وتكبير ودعاء، ولا لا؟ فهي مشتملة على روضة من رياض الذكر. وقول اذكروا الله كما علمكم، الكاف هنا للتعليل ولا للتشبيه؟ نعم، فيها وجهان. الوجه الأول أنها للتعليل، أي فاذكروا الله لتعليمه ما لم تكن، لتعليمه إياكم ما لم تكن تعلمون، فتكون كافة هنا للتعليل، كما هي في قوله تعالى في ما مر علينا وتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا من العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، مهم هيك كما هداكم، واذكروه كما هداكم في آخر أي واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فهنا كما علمكم يحتمل أن تكون الكاف للتشبيه ويحتمل أن تكون للتعليم. أما للتشبيه فالمعنى اذكروه على الصفة التي دلكم عليها، وهي أن تكون صلاة أمن لا صلاة خوف. طيب مرة ثانية نعيد هذا، نقول الكاف في قوله كما هداكم يحتمل أن تكون للتعليم، كما هي في قوله واذكروه كما هداكم، ويحتمل أن تكون للتشبيه. فعلى الأول يكون معنى اذكروا الله شكرا له على ما علمكم، وعلى الثاني يكون اذكروا الله على الوصف الذي علمكم. ولهذا قال فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وإذا نظرت إلى سياق الآية فإنه يترجح عندك أن التعليل أقرب، لأنه قال كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فلعلم تعليمه إيانا ما لم نعلم يجب علينا أن نذكره. نقرأ الآية اللي بعدها ولا نأخذ فوائد؟ طيب، من فوائد الآيتين الكريمتين
1: ما لم تكون الماء هنا موجود
0: أي
1: أو موصول
0: كما علمه
1: ما لم
0: ما هذه ما اسم موصول يعني كما علمكم الذي لم تكونوا تعلمون، وحينئذ نحتاج إلى الرابط بس العائد الذي يعود على الموصول محذوف تقديره ما لم تكونوا تعلمونه. طيب نعود إلى الفوائد. أولا وجوب المحافظة على الصلوات لقوله حافظوا على الصلوات، والأصل في الأمر الوجوب. فإن قلت إنك ذكرت في التفسير أن الصلوات عامة للفرائض والنوافل، فهل المحافظة على النوافل واجبة؟ نعم. قلنا أما أداؤها على الوصف الذي جاءت به فهو واجب. لو أن أحدا أراد أن يصلي نافلة وبدأ يسجد قبل يركع، نعم، أو يسجد على يد واحدة أو على يد واحدة، كان ذلك حراما لأنه استهزأ بآية الله. وأما إذا كان المراد المحافظة على النفل أن يؤدى كما أمر ولكن يلازم ويحافظ عليه، فإن هذا من باب استعمال مشترك في معني أولى، لأن المحافظة هنا تكون واجبة وتكون مستحبة، فهي بالنسبة للفرائض واجبة بكل حال، وبالنسبة للنوافل مستحبة إذا أداها على وجه المشروع، أما إذا أداها على وجه آخر فهي حرام، والمحافظة على وجه المشروع واجبة. ومن فوائد الآية فضيلة صلاة العصر، من أين يؤخذ؟ من قول وصلاة الوسطى حيث خصها بعد التعميم. ومنها وجوب القيام لقوله وقوموا لله، ومنها وجوب الإخلاص لقوله لله، ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا تعبد لله أن يستشعر أمر الله بناء على المعنى الذي أشرنا إليه في الله، أنك تقوم ممتثلا لأمر الله. وهذه أقول إنها تفوتنا كثيرا عندما نقوم لله تعالى بعبادة، أن نشعر بأننا نقوم بها امتثالا لأمر الله، هذا يفوتنا كثيرا. نعم نحن نقوم بهذا على أنه واجب، لكن ما نستشعر كأن الله يأمرنا به، وإذا استشعرنا كأن الله يأمرنا به صار ذلك أفيد لنا وأصبح لقلوبنا. طيب، وهل يدخل في ذلك قول قوم لله قانتين أنه يجب أن نأتي بالصلاة على وجه متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وجهه أنه إذا كان قيامنا امتثالا لأمر الله فقد أمر الله أن نتأسى برسول وأن نتبعه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب القنوت، وجوب القنوت لله، وهو خشوع القلب الذي يظهر منه سكون الجوارح لقوله قانتين. وليس هذا القنوت وقنوت الوتر، لا، هذا القنوت كما أشرنا إليه هو خشوع القلب، بدليل أنه لما نزلت منعوا من الكلام. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الكلام في حال الصلاة، اعتمادا على ايش؟ على سبب النزول، لان سبب النزول يدل على انه يحرم ان نتكلم في الصلاه. طيب، والتكلم في الصلاه محرم حتى وان كان لتنبيه الامام؟ لا، يعني لو زاد الامام ركعه، يعني قلنا له سبحان الله ولا فهم، فقلنا له ترك زدت ركعه، لا لا اخوان يقول ما خالف، هذا يقول للصلاه لمصلحه الصلاه،
2: من جنس الصلاه.
0: ها؟
2: قال من جنس الصلاه
0: كيف؟
2: يعني ايه قرانيه.
0: لا، احنا نقول كلام القران ما يدخل في كلام، كلام الله القران مو كلام الادميين، والمراد كلام الادميين. نعم، يقول لا يجوز كلام الادميين حتى فيما يتعلق بمصلحه الصلاه، حتى لو ان الانسان يعني امام اختلط عليه الامر فلم يدري ما يقول ولم يدري ما يفعل، لا تنبهه بكلام ادميين، اما بكلام الله عز وجل بأن تقرأ آية تشير إلى ذلك وتقصد القراءة فهذا لا بأس به. طيب، ولو أن الإنسان تكلم بغير قصد، ما قصد كلام، مثل استأذن عليه رجل وهو يصلي وعلى العادة قال ادخل، يشتغلون هو فيه بأس، لكن هل يبطل الصلاة ولا لا؟ ليش؟ لأنه بغير اختياره. طيب، لو أنه وقع عليه شيء، نعم، قال أح، ليس اختياري. طيب، لو تكلم جاهلا يحسب أن الكلام لا بأس به، أي الصحيح أنها لا تطول صلاته، ودليل ذلك حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حينما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس، فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم منظم إليه، فقال واثك لأمياه، نعم، رضي الله عنه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. ولما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه، قال معاوية بن حكم رضي الله عنه فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتحميد وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره في الإعادة، ولو كان ذلك مبطلا لأمره بالإعادة كما أمر الذي كان لا يطمئن في صلاته أمره أن يعيد. طيب، وكذلك لو تكلم ناسيا، تكلم ناسيا فإنه لا تبطل صلاته. طيب، لو تكلم موسوسا، في بعض الناس موسوس أتاه الشيطان ووسوس له، مع كثرة الوسوسة بدأ يتكلم، ما تقولون؟ مغلوب على أمره، يعني بعض الناس العياذ بالله يخلي الشيطان ينطق وهو ما أراد، لا سيما فيما يتعلق في مسألة الطلاق، دائما يجي ناس يستفتون يقول إنه طلق زوجته غصبا عليه ما أراد، لكن أجرى الشيطان على لسان هذا الكلام. المهم أن الكلام لا يبطل الصلاة إلا إذا كان من عالم ذاكر غير مغلوب عليه، فأما إذا كان عن جاهل، عن جهل أو نسيان أو غلبة فإنه لا يبطل، لأن هناك قاعدة عند أهل العلم يقولون إن فعل المحظور مع العذر لا أثر له ولا يترتب عليه شيء، كل المحظورات مع العذر لا يترتب عليها شيء، وهذه قاعدة تنفعك هنا وفي غيره، حتى محظورة الإحرام، حتى الجماع لو جامع إنسان قبل التحلل الأول ناسيا أو جاهلا، نعم، فإن حجه صحيح وليس عليه شيء، لأن هذا قاعدة يعني مؤسسة على أصل، وهو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب، وقوله في الصيد ومن قتله منكم متعمدا. فكل المحظورات إذا كان إنسان عنه وهو معلوم فيه فيها فإنه لا أثر لها ولا حكم لها. القنوت. طيب باقي الآية الثانية ما في؟ ها؟ هو من فوائد الآية الثانية؟ ها؟ ها؟ ما لك أن العناية بالصلاة وجوب القيام وجوب الإخلاص وتحريم الكلام، نعم، هذه ثلاث
1: قيام على
0: خلاف يعني من هذا أن كل الإدلال هذا إذا نفسنا يعني. نعم، هذه في وجوب القيام يجب أن يستثنى من ذلك النافلة، الصلاة النافلة لدلالة السنة على جوازها من قاعد، استثنى منها النافلة. هذا إذا جعلنا الصلوات في حافظ على الصلاة عامة، إن جعلناها خاصة بالفرائض فلا استثنى. نعم، يستثنى منها لا مدى الطارق، يستثنى منها إيش؟ النافلة لدلالة السنة على جوازها من قاعد، إلا أن يكون المراد بالصلوات الفرائض فلا استثناء. ويؤخذ من آية الكريم من آية الثانية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل لقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وأن هذا الدين يسر لأن هذا من التيسير على العباد، ويستفاد منها أيضا جواز الحركة الكثيرة للضرورة لقوله فرجالا، لأن الراجل سوف يتحرك حركة كثيرة بمشي، ويستفاد منه جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف لقوله أو ركبان كذا. أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة، إلا إذا تمكن من الإتيان للصلاة على وجه التمام فإنه يجوز. ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة وفي القطار وما أشبه ذلك، لأنه سيأتي به على وجه التمام. أما على الراحلة الأخرى من بعير وسيارة فإنه لا يجوز، وكذلك الطيارة فإنه لا يجوز أن نصلي على الفريضة لأنه لن يتأتى منه أن نصليها على الكمال. ما يتمكن يأتي منها على التمام، إذا تمكن تقوم وتركع وتسجد فذاك، لكن ما تفعل. أما إذا خفت خروج الوقت تصلي على أي حال، من واردة إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال لو مضطجع وفي أي مكان. طيب، وقوله ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أنه يجب على المرء القيام بالطاعة على التمام متى زال العذر، أنه يجب عليه أن يقوم بالطاعة أو بالعبادة على التمام متى زال العذر لقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن فوائدها أيضا أن الصلاة من الذكر لقوله تعالى فاذكروا الله، والكلام هنا نعم في الصلاة. ومن فوائدها أيضا بيان منة الله علينا في العلم لقوله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن فوائدها أيضا بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهل، حيث قال ما لم تكونوا تعلمون، فالأصل في الإنسان الجهل حتى يعلمه الله عز وجل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا الرد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وعلمه، وقوله كما علمكم، والرد على الجبرية أيضا لتوجيه الأوامر إلى الإنسان فقول حافظوا وفاذكروا الله وما أشبهه، لأننا لو قلنا بأن العبد مجبور صار توجيه الخطاب إليه من تكليف ما لا يطاق ولا يمكن تطبيقه. وهل يستفاد منها وجوب صلاة الجماعة؟ نعم لا، إن قلنا يستفاد وجوب الجماعة وأن الخطاب هذا موجه للجميع صار معناه أن الخائف الواحد لا يصلي راجلا ولا راكبا، ولكن هذه كسائر الخطابات توجه للعموم وإن كانت تتناول الفرق. ثم قال تعالى مبتدا درس الليلة. نعم يسقط صفات الله، وربما يستفاد من هذا مع أنه ما تعرض الله تعالى في الآيات الصفات الله إطلاقا. ماذا؟ ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. القراءات قوله وصية فيها قراءتان، وصية ووصية، فعلى ويأتي شرط توجيههما في الإعراب. وقوله الذين يتوفون، الإعراب الذين يتوفون مبتدأ، وقول وصية أو وصية من هذا يؤخذ خبر مبتدأ، فإن كانت من نصب فإن خبر مبتدأ جملة فعلية تقدير يوصون وصية أو نوصيهم وصية على خلاف في ذلك هل الوصية من الله أو منه، فإن كانت من الله فالتقدير يوصيهم وصية، وإن كانت منهم فالتقدير يوصون وصية. وأما على قراءة الرفع وصية فإن الخبر تقديره عليهم وصية لأزواجهم، عليهم وصية لأزواجهم. أفهمتم الآن؟ أين الرابط؟ الرابط الضمير في الجملة المحذوفة، سواء قلنا عليهم وصية أو قلنا نوصيهم وصية أو يوصون وصية، هو الضمير المحذوف. وقوله متاعا إلى الحول، متاعا هذه مصدر لفعل محذوف، مصدر لفعل محذوف التقدير يمتعونهن متاعا إلى الحول. وقوله غير إخراج هذه إما صفة لمصدر محذوف يعني متاعا غير إخراج يعني متعة غير مخرجين فيها، أو أنها حال من الفاعل في الفعل المحذوف. وقوله فلا جناح عليهن، هذه لا النافع الجنس واسمها وخبره. وقوله من معروف متعلق بفعلنا إلى آخر، والباقي واضح. يقول الله عز وجل والذين يتوفون أي يقبضون، والمراد قبض الموت، لأن الوفاة وفاته، وفاة نوم ووفاة موت. فمن وفاة النوم قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، فهذه وفاة النوم قطعا. ومن وفاة الموت قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومن وفاة الجامعة لهما قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني ويتوفى التي لم تمت في منامها. ومن أي الأقسام قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وفاة النوم على القول الصحيح، وإن كان بعضهم ذكر أنها وفاة موت لكن الصواب أنها وفاة نوم. وقوله والذين يتوفون منكم، فاهم الأسئلة ممنوعة، والذين يتوفون منكم أي يقبضون إيش؟ وفاة الموت ولا وفاة النوم؟ الموت. طيب ومن الذي يتوفى؟ جاءت في القرآن على ثلاثة وجوه، مضافة إلى الله، ومضافة إلى ملك الموت، ومضافة إلى رسل الله. فمن ورودها مضافة إلى الله عبد الله السليم أي وفاة النوم.
1: الله يتوفى الأنفس حين موتها.
0: طيب ومن ورودها مضافة إلى ملك الموت نعم. ومن ورودها مضافة إلى الرسل الملائكة جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا، لأنه لا تناقض في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تحمل على وجوه. فإضافتها إلى الله لأنها وقعت بأمره فهو الذي يأمر بها سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر يتوقف على أمر، إذا كان الشيء يتوقف على أمر آمر فإنه ينسب إليه. ولهذا نقول بنى فلان قصره أي أمر ببنائه، وقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط أي أمر ببنائها. وأما إضافتها إلى ملك الموت فلأنه هو الذي يقبض الروح، وأما إضافتها إلى الملائكة فلأنهم أعوان ملك الموت. فإما أن يكون المراد الملائكة الذين يعالجون الروح حتى تخرج وتبلغ الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت، أو أن المراد بهم الملائكة الذين يقبضونها من ملك الموت، لأن تنزل عند الاحتضار ملائكة إلى الميت، ملائكة رحمة وملائكة عذاب، ثم يقبض ملك الموت الروح ويعطيها هؤلاء الملائكة الذين نزل. إذن الآية هنا مبنية المجهول، يتوفون فتعم كل هذه الوجوه. وقوله منكم الخطاب لعموم الأمة وليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، لأن القرآن يا عبد الله نزل للجميع إلى يوم القيامة، فالخطاب الموجود فيه عام لكل الأمة. وقوله يذرون أزواجا معطوف على قوله يتوفون، ومعنى يذرون يتركون. وقول أزواجا يعني أزواجا لهم، وهو جمع زوج، والزوج للشيء ما كان مزدوجا معه مختلطا معه، وكذلك يقال للشف زوجا لأنه يجعل الواحد اثنين. وقوله وصية لأزواجهم اختلف فيها العلماء، هل المعنى وصية منهم لأزواجهم أو وصية من الله لهم يوصون لأزواجهم؟ وبينهما فرق. فإذا قلنا وصية لأزواجهم أي أنهم هم يوصون لأزواجهم، صار المعنى أنه يلزمهم أن يوصوا لأزواجهم. إذا قلنا التقدير عليهم وصية، كن عليهم وصية لأزواجهم، وصية نعم يوصون وصية خبرية، جملة خبرية بمعنى الأمر. وإذا قلنا وصية من الله للأزواج فالمعنى أن الله أوصاهم بذلك، والله تعالى يوصي كما قال الله تبارك وتعالى في آيات الفرائض وصية من الله، ويوصيهم الله بأولادك. نعم. وقوله متاعا إلى الحول، نعم لأزواج من زوجات متاعا إلى الحول، يعني أنهم يوصون بأن يمتعون إلى الحول بالنفقة والكسوة. وأما السكنى فأفادها قوله غير إخراج، غير إخراج. وقوله غير إخراج من أين؟ الميت قد مات، ولكن غير إخراج من الورثة الذين يرثون المال بعده، ومنه البيت الذي تسكنه المرأة زوجة. وقوله متاعا إلى الحول أي إلى السنة، من موته إلى أن يأتي عليه الحول. والمراد بالسنة هنا السنة الهلالية، لأنها هي المواقيت الشرعية، كما قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإن خرجنا يعني أنتم لا تخرجوهن، لكن هل يلزمهن البقاء في هذا؟ نعم لا. ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلنا في أنفسنا معروف، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. إن خرجنا قبل الحول فلا إثم عليكم لأن الخيار لهم، ولكن لا بد أن يكون ما تفعله هؤلاء النساء بالمعروف الذي يقره الشرع وتقره العادة. فلو خرجت من البيت على وجه منكر، كما لو خرجت متبلجة متطيبة تتعرض للفتن، هل علينا جناح ولا لا؟ نعم، لأن الله قيدها بالمعروف. والله عزيز حكيم، عزيز أي ذو عزة، والعزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه أنه عزيز في ملكه، عزيز في قدره، عزيز في امتناعه، عزيز في ملكه غالب لا يغلب، عزيز في قدره يعني عظيم القدر، وعزيز في امتناعه أي يمتنع أن يناله السوء. وأما الأول فإن منه قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني الأعز في ماذا؟ في الغلبة، في الغلبة والقهر. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله. وأما الثاني الذي هو عزة القدر فمثل أن تقول لصاحبك أنت عزيز علي، يعني أنك غال علي وذو قدر في نفسي. وأما الثالث وهو الامتناع فإن منه قولهم هذه أرض عزاز، عزاز يعني شديدة قوية، وعندنا في اللغة العامية يقول هذه أرض عزا، عزا يعطون ألف أي قوية، فهو سبحانه وتعالى ممتنع أن يناله السوء. هذا هو معنى العزة كما أشار إليها ابن القيم رحمه الله في النونية، وقال فالعز حينئذ ثلاث معاني. طيب، وأما الحكيم فقد تقدم لنا أنه مأخوذ من الحكم والحكمة، حكم والحكمة، فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم، وعلى أنه مأخوذ من الحكمة يكون حكيم بمعنى محكم. نعم. طيب، أما حكيم بمعنى حاكم فهي كثيرة في اللغة العربية ولا تحتاج إلى شواهد لأنها يعني معروفة. وأما حكيم بمعنى محكم فإن فعيلا تأتي بمعنى مفعل، كما في قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور. فالسميع هنا بمعنى المسمع، إذن فالحكيم بمعنى المحكم، يعني الذي أحكم كل شيء، أحكم كل شيء حكم به، أي أتقنه ووضعه بحيث لا يكون فيه نقص ولا خلل. ولهذا قيل إن الحكمة هي وضع الشيء في مواضعه مع الإتقان والإجادة، وضع الشيء في مواضعه مع الإتقان والإجادة. نحن قلنا الآن إن الله إن حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم. والحكم حكم الله عز وجل كوني وشرع، فمن الشرع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. هذا إيش؟ هذا شرع. وكذلك قوله تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر ما يجب نحو المهاجرات قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. ومن الحكم الكوني قول أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني حكم شرعي ولا قدري؟ حكم قدري، لأن الحكم الشرعي هو غير ممنون شرعا، محكوم له بأن يبرح الأرض، لكنه يريد حكما كونيا يا محمد نور. طيب، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، المراد به يشملهما، يشملهما جميعا، فهو أحكم الحاكمين كونا وأحكم الحاكمين شرعا. طيب، ثم نعود فنقول إن الحكمة تتعلق بكل من النوعين، أي من الحكم الكوني والشرع. فحكمة الله تعالى ملازمة لحكم الكون والشرع. ثم نقول مرة ثانية الحكمة، إن الحكمة لها صورة ولها غاية، فالصورة معناه أن يكون هذا الشيء على هذا الوجه المعين، والغاية أن يكون الغاية منه غاية حميدة يحمد عليها الحاكم. وهذا ثابت لله عز وجل في الحكمين ولا لا؟ ثابت في الحكمين، فخلق الأشياء والحكم عليها وعلى أفعالها كله موافق للحكمة، ثم الغاية من هذا الخلق أيضا موافقة للحكمة. هذا هو تفسير الآية الكريمة وإعرابها وقراءاتها. أما فوائدها فيستفاد منها عدة أمور. من فوائد الآية الكريمة أن الزوجة تبقى زوجيتها حتى بعد الموت؟ انتبه. نعم، من أين تؤخذ؟ من قولها أزواجا. ألا يقول قائل إن المراد باعتبار مكان؟ خلاف الأصل. طيب، إذا قلت أن تبقى زوجة يرد علينا إشكال أنها لا تحل لأحد بعده، مقيدة لإيش؟ أو بنتها العدة. طيب، ويدل لذلك أن المرأة إذا مات زوجها جاز أن تغسله، ولو كانت أحكام الزوجية يعني منقطعة ما جاز لها أن تغسل زوجها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته. نعم، أولا أن الزوج يوصي لزوجته بوصية من الله، أنا قلت هكذا عشان تشمل القراءتين، يوصي بوصية من الله، قصدي علشان يشمل المعنيين، يوصي لزوجته بوصية من الله أن تبقى في بيته لمدة سنة كاملة، نعم، وينفق عليها من إيش؟ من تركته. هذا ما تفيده الآية. فهل هذا الحكم منسوخ؟ لأن لدينا الآن حكمين، الحكم الأول أنها تأخذ شيئا من ماله إلى مدة سنة، والحكم الثاني أنها تتربص بمقتضى وصيته لمدة سنة. طبعاً اختلف العلماء في هذه الآية، فمنهم من قال إنها منسوخة في الأمرين، ومنهم من قال إنها منسوخة في وصية المال، ومنهم من قال إنها غير منسوخة فيهما. فهذه ثلاثة أقوال: منسوخة في الأمرين، غير منسوخة فيهما، منسوخة في المال دون غيره. طيب، نشوف الذين قالوا إنها منسوخة فيهما، قالوا أما البقاء في البيت لمدة سنة فقد نسخ بقوله تعالى فيما سبق: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وهذا قول جمهور المفسرين، وعليه يدل الحديث الذي في البخاري حين سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه: لماذا أبقيت هذه الآية وهي منسوخة، ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة؟ وكان الأولى أن تكون منسوخة، نعم، قبل الآية الناسخة لمراعاة الترتيب. فأجاب عثمان رضي الله عنه لأنه لا يغير شيئا كان سبقه من قبل، يعني لأن الترتيب بين الآيات توقيفي لا يمكن غيره، فالآية هذه باقية توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تتلى في القرآن وفي مكانه ولا يمكنها أن يغير، وعلى هذا فتكون هذه الآية منسوخة بالآية السابقة بالنسبة لإيش؟ للعدة. وأما بالنسبة للمال فقالوا إنها منسوخة في آيات المواريث بقوله: ولهن الربع ولهن الثمن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. انتبه، فعلى هذا تكون منسوخة بالنسبة للحكمين جميعا. وقال بعض أهل العلم إنه لا نسخ، إنه لا نسخ في الموضعين. أما الأول العدة فإن هذه الآية لا تعني العدة، لأن العدة يجب أن تبقى المرأة في بيت زوجها، لكن الآية هذه تعني أن الإنسان مأمور بأن يوصي لزوجته أن تبقى في بيته لمدة سنة جبرا لخاطرها، وحتى لا يجتمع عليها مفارقة الزوج ومفارقة البيت لمدة سنة. نعم، وكانوا في الجاهلية تبقى المرأة بعد الوفاة سنة كاملة ما تتزوج ولا تخرج من بيتها، وليست في بيتها أيضا، وإنما تكون في حفش صغير، كوخ صغير في وسط البيت، وتبقى لا تتطهر ولا تأخذ فضلاتها، شعورها وأظافرها وأوساخها ونتن حيضها، كل ذلك يبقى لمدة سنة. وإذا انتهت السنة وخرجت جاءوا لها بشيء من الحيوان، طير، عصفور، أي شيء من الحيوان، وقالوا تمحشي به، تمحشي به. يقول في الحديث فقل ما تمحشت في شيء إلا مات، بشيء إلا مات. وش السبب؟ من رائحة الكريه. ثم تخرج وتأخذ بعرة، بعرة بعير، وتأخذها وترمي بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض. إشارة إلى أي شيء؟ إلى أن جميع هذه الأشياء التي جرت عليها هي أهون علي من رمي هذه البعرة. لكن هذا يجب أن نعلق عليها، وهذا ليس عاما في جميع الأحكام. شو عليها زيادة؟ وهذا ليس عاما في جميع الأحكام. الفائدة الأولى في آخرها بس، وهذا ليس عاما في جميع الأحكام. نعم، وتنقطع أيضا، وتنقطع الصلة في تمام العدة. طيب، الفائدة الثانية قلتم
3: أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته، أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته.
0: نعم، بعد
3: نعم. ونحن قلنا يوصي بوصية من الله، قلت هذا لأجل أن تشمل المعنيين. إن ذكرنا قلنا هل هذا ما تفيده الآية، فهل هذا الحكم منسوخ؟ حكمين، الحكم الأول أنها تأخذ شيئا من ماله لمدة سنة، والحكم الثاني أنها تتربص لمقتضى وصيته لمدة سنة.
0: هل هذا الحكم منسوخ في الحكمين؟
3: الكلام لا يخالف عليه بجد.
0: وسط البيت. طيب، نعم، ونعلق على بقيتها الذين الآن فهمنا أن من أهل العلم من يقول إن الآية ليست منسوخة في الموضعين، لا بالنسبة للوصية بأن تبقى في البيت، ولا بالنسبة لإبقائها مدة الحول. أما بالنسبة لإبقائها في البيت فقالوا إن هذا مما جرت العادة التسامح فيه، فإذا أوصى الزوج لزوجته أن تبقى في بيته فهذا أمر يسير وليس وصية بمال يقتطع من ماله لها. وأما بقاؤها هي لمدة حول كامل فليس هذا على سبيل الوجوب حتى نقول إنه نسخ بآية العدة، لأن آية العدة تدل على أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها لمدة العدة، إن كانت حاملة حتى تضع، وإن كانت غير حامل فأربعة أشهر وعشر. أما هذه الآية فإن الله تعالى قال فإن خرجنا فلا جناح عليه، ولا يمكن أن ينسخ شيء مستحب بشيء واجب لأنه لا تعارض. وقد علمنا مما سبق أن من شرط النسخ أن لا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ. وعندي أن القول بالنسخ في مسألة الوصية بالمال وهو السكن والمتاع قول قول، وأما بالنسبة للعدة فلا نسخ لإمكان الجمع، ومتى أمكن الجمع فإنه لا نسخ. يستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي لزوجته مع أن الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته، كما قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فكانت رحمة الله عز وجل أعظم من رحمة الزوج لزوجته. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة يحل لها إذا أوصى زوجها بأن تبقى في البيت يحل لها أن تخرج ولا تنفذ وصيته بقوله فإن خرجنا فلا جناح عليه، لأن هذا شيء يتعلق بها وليس لزوجها مصلحة فيه، وعليه يتبرع عنها فائدة أخرى. لو أوصى زوجته ألا تتزوج من بعده فهل يلزمها أن تنفذ الوصية؟ لا لازم، لأنه إذا كان لازمها أن تبقى في البيت لمدة الحول فلا أن لازمها أن تبقى غير متزوجة من باب أولى. وهكذا أيضا يؤخذ منه قياسا كل من أوصى شخصا بأمر يتعلق به بنفسه بنفس الموصى له فإن الحق له في تنفيذ الوصية وعدم تنفيذها. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المسؤولين عن النساء هم الرجال، من قوله فلا جناح عليكم مخاطب الرجال مع أن السياق النساء. ويستفاد منه أن على الرجال الإثم فيما إذا خرجت المرأة عن المعروف شرعا، قول فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، فدل ذلك على أنهن لو فعلن ما ليس بمعروف فعلينا الإثم. فيستفاد يتفرع على هذا فائدة أخرى، أن كل مسؤول عن شخص إذا تمكن من إقامته ومنعه من المنكر فإنه يأثم. طيب هل هذا يعارض قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ يعني مثلا أنا ولي على ولد وفعل أمرا منكرا وباستطاعتي أن أمنعه منه فهل آثم؟ نعم آثم. أفلا يعارض هذا قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا، لأني ما دمت مسؤولا فإنني إذا فرطت في مسؤوليتي كنت وازرا ووزري على نفسي. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن المعروف في جميع أحوالها، والمعروف هو ما أقره الشرع والعرف جميعا. فلو خرجت في لباسها أو مشيتها أو صوتها عن المعروف شرعا فهي آثمة ولا يحل لها

سواء كان ذلك عن طريق اللزوم أو المطابقة أو التضمن. وقد مر علينا قاعدة مهمة في ذلك، وهي أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس، فليس كل صفة متضمنة لصفة. وذلك لأن أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء كلامه كلها أسماء مشتقة من معانيها، بخلاف أسماء الإنسان مثلا فإنها ليست مشتقة من معانيها. قد نسمي رجلا بعبد الله وهو عبد للشيطان من أكبر عباد الله، وقد نسمي هذا الرجل محمدا وهو مذمم ليس فيه خصلة حميدة. لكن أسماء الله ورسوله والقرآن كلها أسماء ذات تحمل معانيها، وحينئذ نقول كل اسم فهو متضمن لصفة، وقد تكون صفة واحدة أو صفتان أو أكثر كما مر علينا. ومن فوائد الآية إثبات العزة والحكمة على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق، لأن الله أطلق قال عزيز وقال حكيم، فيكون عزيزا في كل حال وحكيما كذلك في كل حال. ثم قال عز وجل مبتدأ درس اليوم: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع، الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، فالخبر مقدم للمطلقات والمبتدأ مؤخر، وهو قوله متاع بالمعروف، ومن ثم ساغ الابتداء به وهو نكرة، لأنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا تأخر المبتدأ. وقوله حقا، حق هذه مصدر، أنا لا تحتاج إلى تقدير، لأن للمطلقات متاع جملة خبرية تثبت الحق، قل لا، مثل قول ابن مالك: كابني أنت حقا صرت، لأن هذا مصدر مؤكد لمضمون الجملة فلا يحتاج إلى عام، وأيا كان فهي منصوبة على المصدرية. والمتقين يعني ذوي التقوى، والتقوى تقدم لنا مرارا أنها القيام بطاعة الله على علم وبصيرة، وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. طيب، يقول عز وجل للمطلقات متاع، للمطلقات، كلمة مطلقات كما يعلم جميعا تعتبر من الألفاظ العامة، من ألفاظ العموم، قول لأن أل فيها اسم موصول كما قال ابن مالك: وصفة صريحة صلة أل. إذن للمطلقات عام، كل مطلقة بدون استثناء، ومتاع يعني ما تتمتع به من لباس وغيره. وقوله بالمعروف متعلق بالمتاع، يعني هذا المتاع مقيد بالمعروف أي ما يعرفه الناس، وهذا قد يكون مفسرا بقوله تعالى فيما سبق: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف. ويكون معنى متاع بالمعروف أي على الموسر بقدر إيساره وعلى المعسر بقدر إعساره. وهذه الآية يقول الله عز وجل فيها متاع بالمعروف حقا، يعني أمرا، يعني أمرا ثابتا واجبا على كل متق لله عز وجل. وقوله على المتقين لا يعني أنه لا يجب على غير المتقين،

0: ولكن تقييده بالمتقين من باب الإغراء، من باب الإغراء والحث، مثل ما يريد أحيانا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل كذا وكذا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل كذا وكذا، يعني من الأمثلة أن تحد على ميت فوق ثلاث. فقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يعني أن من لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها، ولكن هذا من باب الإغراء والحث. كما لو قلت لك: لا ينبغي للرجل أن يفعل كذا وكذا، أو لا يفعل هذا إلا الرجال، المقصود من ذلك الإغراء والحث. وأيضا تقييد بالمتقين يفيد أن التزامه من تقوى الله عز وجل، وأن من لم يلتزم فقد نقص التقوى. ولنرجع إلى الآية الكريمة هنا لنبحث فيها: هل هذه الآية منسوخة أو لا؟ وهل إذا قلنا أنها محكمة هل هي عامة أو يعني يراد بها العموم، أو عامة يراد بها الخصوص، أو عامة مخصوصة؟ عندنا الآن عدة مباحث. المبحث الأول: هل الآية منسوخة أو محكمة؟ والمبحث الثاني: إذا قلنا بأنها محكمة غير منسوخة فهل هي شاملة لكل مطلقة، أو يخص منها بعض المطلقات، أو لم يرد بها العموم من الأصل بل هي عام أريد به الخصوص؟ لننظر. الآية الكريمة واضحة، أو بعبارة أصح الآية الكريمة العموم فيها ظاهر. من أين يؤخذ؟ من قول المطلقات، إن الله تعالى لم يستثن شيئا، لم يستثن المطلقة قبل الدخول، ولا من سمي له مهر، نعم، بل أطلق، فيشمل المطلقة قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول، نعم، وغيرها. وحينئذ نقول: المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها مهر، قد ذكر الله تعالى لها متعة فيما سبق، وين المتعة؟ وإن طلقتموهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وحينئذ لا يكون في الآية هذه نسخ، لأن المطلقة التي لم يسمى لها مهر، المطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر، حكمها مطابق لهذه الآية ولا غير مطابق؟ مطابق. كلتا الآيتين تدل على وجوب المتعة، كذا ولا لا؟ وإذا كانت الآية العامة تدل على وجوب المتعة التي معنا، وتلك الخاصة تدل على وجوب المتعة، فإن القاعدة عند المحققين من أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، وقد مرت علينا هذه القاعدة. وعليه فتكون الآية السابقة ومتعوهن على المسلم قدره تكون فردا من أفراد هذه الآية، وحينئذ لا أشكال فيه. طيب، المطلقة قبل الدخول التي فرض لها، التي فرض لها، وش الواجب لها؟ نصف ما فرض. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. طيب، هل يجب عليه، يجب على زوجها أن يمتعها مع تنصيف المهر، أو يقال إنه لما سمي المهر صارت المتعة هنا نصف المهر. ما تقولون؟ لأن نصف المهر متعة لا شك، لا سيما في وقتنا هذا إذا صار المهر 40,000 مثلا، كم يكون نصفه؟ 20. متعة ما شاء الله، حصل ثياب وطعام وكل شيء. نعم نعم، ربما نقول هكذا ونقول إن من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر فإنه يكتفى بنصف المهر عن المتعة. طيب إذا قلنا بذلك فهل تكون مخالفة لهذه الآية أو موافقة؟ لكن لما كان المهر فيها مقدرا اكتفي بالتقدير ورمز. نعم إن قلت أنها موافقة فلا إشكال، وإن قلت إنها مخالفة فحينئذ تكون هذه الآية عامة لكن خصصت بماذا؟ بمن طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر. الرابعة طلقت بعد الدخول. الثالثة طلقت بعد الدخول وقد سمي لها المهر. سمي لها المهر. نعم.
1: تدخل في
0: الآية؟
1: نعم.
0: طيب إذا قلنا تدخل في الآية معناه أنه يجب عليه مهرها وتمتيعها. فإن كانت قد قبضت المهر فوجوب التمتيع ظاهر، وإن كانت لم تقبض صار معناه يلزم بما سماه وش بعد؟ وبالمتعة. فيلزم بأمرين، ولكن هذا مشكل، لأننا نقول إذا كنتم تقولون إن المطلقة قبل الدخول المفروض لها لا يلزمها إلا ما قدر الله لها وهو النصف، فإن المطلقة بعد الدخول لازم زوجها إلا ما سمى لها، وهو قياس واضح في نعم، وهو قياس واضح لأنه لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده. أما إذا كان قد سلمها المهر وأنفقت فهذه قد نقول بوجوب المتعة، بوجوب المتعة، ولكن الجمهور على أنه ليس بواجب التمتيع في هذه الحالة، ويحملون الآية على الاستحباب. وحمل الآية على الاستحباب لا شك أنه بعيد من الصواب، لأن هذه الآية كما تشاهدون فيها تؤكد وجوب المتعة من ثلاثة أوجه. قوله للمطلقات متاع، وإذا كان لها فمن يجب علي أن أقوم بحقه، والثاني قال حقا، والثالث على المتقين. كيف نقول هذا مستحب؟ ولهذا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المتعة واجبة حتى في هذه الصورة، حتى في من طلقت بعد الدخول وسمي لها مهر، وقال إن الآية هذه صريحة ولا فيها نص. طيب الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مهر، طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مهر، ما الواجب؟ المتعة واجبة لا شك فيه، ولكن ما هي المتعة؟ هو مهر مثلها، كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى به وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة عقد عليها زوجها ثم توفي ولم يسمى لها مهر، فقال لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة، فقام رجل فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. وعلى هذا هذه الرابعة التي طلقها زوجها بعد الدخول ولم يسمي لها مهر ماذا يجب لها؟ يجب لها مهر المثل وهو متعة، هذا هو ما تقتضي هذه الآية. هذه الآية فصار المطلقات الآن أربع: اثنتان قبل الدخول واثنتان بعد الدخول، وكل منه نعم اثنتان قبل الدخول، واحدة سمي لها مهر والثانية مسمى، اثنتان بعد الدخول واحدة سمي لها مهر والثانية لم يسمى، بقي خامسة وهي من شرط في عقدها نفي المهر بأن قال قبلت النكاح على شرط أن لا مهر عليه. ما تقول في هذا؟ في هذا خلاف. المشهور من المذهب أن الفاسد هو الشرط، وإذا فسد الشرط صار وجوده كالعدم، وصارت كأنها امرأة مفوضة، يعني لم يسمى لها مهر ويجب لها حينئذ مهر المثل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النكاح باطل غير صحيح، لأن الله إنما أحل لنا ما سوى المحرمات بشرط أن نبتغي بالماء، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ولأنه إذا شرط نفي المهر صار حقيقة الأمر أنه هبة، والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فإن كان لم يدخل بها، كان لم يدخل بها أعيد العقد من جديد، أعيد العقد من جديد، وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ووجب لها مهر المثل بوطئها إن كان قد وطأ، ويعاد العقد على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية. فالحاصل الآن أننا عرفنا أن المطلقات أربع، خمس المطلقات خمس، وهذه الأخيرة عرفت المثال
2: فيها. وكان بعد الدخول فلها مهر المثل، هو التي طلقت ولم يسمى لها مهر فلها المتعة. عرفتم وجوبا؟ معلوم تقدم منها وجوبا، لكن ذكروا أثرا لو صح لكان واضحا، أن رجلا لما نزلت الآية الأولى متعوهن بالمعروف على المسرع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل إن الله تعالى جعلها إحسانا، إن شئت متعت وإن شئت لم متع، فأنزل الله هنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فأوجبه الله. فهؤلاء يقولون إن الآية عامة، نعم أريد بها الخصوص. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها عامة في كل مطلقة وأنها واجبة، هذا أحد قوليه. والقول الثاني عامة لكل مطلقة وواجبة إلا في من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها، لأن الله بيّن ما الذي يجب له وهو نصف المهر. عرفتم؟ ونحن إذا نظرنا إلى الآية الكريمة وظاهرها وجدنا أنها عامة، وأن حتى التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها فلها نصف مهرها فرضا، وتمتع بما زاد عليه بناء على هذه الآية. هذا ظاهر الآية، لكنه مشكل أن التقدير بالنصف معناه أنه حد فاصل ما في متعة. وعلى هذا فنقول ما قدره الشارع اقتصرنا عليه، وما لم يقدره فإننا نضيف إليه المتعة. فإذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها إيش؟ النصف. قبل الدخول ولم يفرض المتعة باتفاق الآيتين ولا لا؟ باتفاق الآيتين. بعد الدخول وقد فرض لها الكل المهر، يعني المهر كاملا. وهل تجب المتعة؟ تنبني على الخلاف في هذه المسألة. ولو قيل إنه يفرق بينما إذا كان المهر لم يقبض فإن إقباضها إياه عند الطلاق يغنيها عن المتعة، أو كان قد قبض وأنفقت فإن المتعة واجبة. لو قيل بهذا القول لكان له وجه. الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يفر لها فهذه لها مهر المثل، وقد نقول إنه يستغنى بها عن المتعة، لأنهما حقان ماليان واجبان بسبب واحد، أو على الأقل بسببين لكن اتفقا فوجب الاقتصار على واحد منهم. أما إذا قلنا إنها مستحبة وأنها عامة فإنه يشكل على ذلك قوله للمطلقات، اللام للاستحقاق، وقوله حقا، وقوله عن المتقين. هنا الذين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك أي مثل ذلك البيان. فالكاف إذن في محل المفعول المطلق، في محل المفعول المطلق، وعامله قوله يبين أي مثل ذلك السابق، مثل ذلك البيان السابق، يبين الله لكم آياته. ومعنى البيان التوضيح، التوضيح إن الله يوضحه حتى لا يبقى فيه خفاء. وقوله لكم يحتمل أن اللام للتعدية، تعدية الفعل يبين، ويحتمل أن تكون اللام للتعليل أي يبين الآيات لأجلكم حتى تتبين لكم وتتضح. وقوله آياته يشمل الآيات الكونية والشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا من آياته الكونية والشرعية ما لا يبقى معه أدنى شبهة في أن هذه الآيات علامات واضحة على وجود الله عز وجل وعلى ما له من حكمة ورحمة وقدرة. ولقد حدثني رجل عن شخص كان في نزهة مع أصحاب له، وكانوا والعياذ بالله قد اعتادوا أن يشربوا المسكر، فدخل إلى البلد ذات ليلة وخرج إليهم بقوارير من المسكر، فلما خرج من البلد وجد الأرض ممطرة، فمشى غير بعيد فإذا الأرض يابسة ما فيها مطر، فمشى غير بعيد فإذا هي ممطرة، فمشى غير بعيد فإذا هي يابسة. خمس محلات ما بين يابس وممطر. ثم أوقف السيارة ووضع يديه على رأسه وجعل يفكر كيف هذا؟ وين الذي صنع هذا؟ فألقى الله الإيمان في قلبه سبحان الله عليه، فأخذ القوارير فكسرها، ثم ذهب إلى صحبه. لما وصل إليهم وإذا هم ينتظرونه بفارغ الصبر ويقول الله يعافيك يا أبو فلان، يا أبو فلان صيفت علينا، أبطيت علينا وما أشبه ذلك. فقال لهم نعم أبطيت عليكم، وأنا رأيت كذا وكذا، وهدان الله عز وجل، وهذه قواريركم مكسرة، فمن وافقني على ما فعلت فهو صاحبي، ومن لم يوافقني فلا أرى عينه بعد ذلك. هذه قصة واقعة مؤكدة. هذه من آيات الله الكونية، وشف كيف كذا الرجل بها. وهكذا بقية الآيات الكونية يبينها الله عز وجل ويوضحها لنا حتى نتبين بها الحق. الآيات الشرعية مبينة أيضا، نعم مبينة موضحة، لا اشتباه فيها ولا خفاء، كلها بائنة واضحة. وقول لعلكم تشكرون، لعل هنا تعليل تعقلون، لعلكم تعقلون، لعل هنا التعليل أي لأجل أن تعقلوا. فهي كقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فكذلك يبين الآيات لأجل أن نعقل هذه الآيات، عقل فهم وإدراك، أي كلا العقلين. فيستفاد من هذه الآية الكريمة، يستفاد منها
3: ما قد
2: أي طيب كل الآيات السابقة من والذين يتأفون من قوله
1: تعالى
2: بس الآية الثانية اللي قبلها. طيب يستفاد من الآية الكريمة وللمطلقات متاع بالمعروف، وجوب المتعة لكل مطلقة، ووجه ذلك إيش؟ العموم في قوله وللمطلقات، إلا أن بعض أهل العلم قال إن هذا عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. وما هو الخاص الذي أريد به؟ قال الخاص الذي أريد به هي من طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر. وعلى رأيه تكون هذه الآية توكيدا للآية السابقة، تكون توكيدا للآية السابقة فقط، ولم تأتي بزيادة معنى. أما على ظاهرها فقد أخذ بها شيخ الإسلام رحمه الله في موضع من كلامه، وفي موضع آخر قال إنها تجب المتعة لكل مطلقة إلا من طلقت قبل الدخول ولم وقد فرض لها، فإن لها نصف المهر. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد تتهاون النفوس بها. من أين تؤخذ؟ من قول حقا على المتقين. ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي ذكر الأوصاف التي تحمل الإنسان على الفعل، أو بعبارة أصح تحمل الإنسان على الامتثال فعلا في المأمور وتركا في المحمول. من أين تؤخذ؟ من قوله على المتقين، لأن تعليق ذلك بالمتقين دليل على أن خلاف ذلك مخالف للتقوى، على أن عدم القيام به مخالف للتقوى، وأن القيام به من التقوى. نعم. وأما الآية الثانية فمن فوائدها إظهار منة الله على عباده ببيان الآيات لقوله كذلك يبين. ومن فوائدها أيضا أن مسائل النكاح والطلاق قد تكون خافية على قد يخفى على الإنسان حكمتها، لأن الله جعل بيان ذلك إليه، فقال كذلك يبين الله لكم آياته. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المفوضة أهل التجهيل وعلى أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل. من أين تؤخذ؟ من قوله يبين الله لكم آياته، لأن أهل التفويض وهم أهل التجهيل يقولون إن الله تعالى لم يبين ما أراد في آيات الصفات وأحاديثها، وأن هذه الآيات والأحاديث بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم معناها. وفيها رد على أهل التحريف، كيف ذلك؟ لأن أهل التحريف يقولون إن الله لم يبين، وإنما البيان ما ندركه نحن لماذا؟ لعقولنا. فنقول لو كان المراد ما ما ذكرتم لكان الله تعالى يبينه، فلما لم يبين ما قلتم علم أنه ليس بالمراد. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على العقل. من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تعقلون، لكن المراد به العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. أما العقول غير الصريحة فليست بعقول، بل هي أهواء. والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفتت السماوات والأرض. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلة لأفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تعقلون. ومن فوائدها أيضا أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكم غير مبين. من أين يؤخذ؟
1: يبين.
2: من قوله يبين الله لكم آياته. آياته هذه مفرد جمع مضاف فيعم. طيب فإن قال قائل إننا نجد بعض النصوص تخفى علينا، فالجواب أن ذلك إما لقصور في فهمنا وإما لتقصير في تدبرنا. أما أن النص باعتبار ذاته لم يبين فهذا شيء مستحيل. واضح؟ طيب. ثم قال تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف.
1: مراجعة
2: إن شاء الله. الثاني مراجعة وحفظ. ما في أسئلة. ما في السؤال. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا إلى آخره. الاستفهام هنا الداخل على النفي يراد به التقرير، يراد به التقرير والتعجيب أيضا في هذه الآية. وقوله ترى أي تنظر، والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. وأيهما أحسن؟ الأخير، لأنه أعم. إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ولم يبين الله عز وجل من هؤلاء الذين خرجوا، فقيل إنهم من بني إسرائيل وقيل إنهم من غيرهم. والحقيقة أنه لا يهمنا جنس هؤلاء القوم، وإنما الذي يهمنا إيش؟ القصة والقضية اللي وقعت. أما جنسهم لا يهم. وقول خرجوا من ديارهم أي من بيوتهم وأحيائهم التي يأون إليها. وقول وهم ألوف الجملة في موضع نصب على الحال من الواو. كلمة ألوف هي جمع كثرة ولا جمع قلة؟
1: كثرة.
2: نشوف جمع القلة ما أربعة: أفعلة، أفعل، ثم فعلة، ثم أفعال، ثم قلة. ألوف من أي الأربعة؟ ليست منها، إذن فهي جمع كثرة. فما عدد هذه الألوف؟ قيل إنها 8000 وقيل 80000، ولا شك أنهم جمع كثير ألوف. وإذا نظرت إلى صيغة اللفظ وهم ألوف تجد أنها تدل على أكثر من أربعة، وأنهم ألوف كثيرين، عالم كثير. حذر الموت هذه مفعول لأجل، والعامل قوله خرجوا. خرج هي عاملها، يعني خرجوا حذر الموت أي خوفا منه. وهل هذا الموت الموت الطبيعي لأنه نزل في أرضهم وباء، أو الموت بالقتال في سبيل الله؟ في ذلك قولان لأهل العلم. فمنهم من يقول وهم أكثر المفسرين إن المراد خرجوا من ديارهم خوفا من الموت لوباء وقع في البلاد، فخرجوا فرارا من قدر الله عز وجل، فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه لا مفر من إلا إليه. فيقول عز وجل وقيل أنهم خرجوا حذر الموت أي الموت بالقتل، لأنه دهمهم العدو، ولكنهم جبنوا وخرجوا خوفا من يقتلهم العدو. فالذين قالوا بالأول قالوا لأننا إذا أخذنا الآية بظاهرها حذر الموت ولم نقل حذر القتال، تبين أنه نزل في أرضهم وباء فخرجوا خوفا من هذا الوباء الذي يقتلهم. والذين قالوا بالثاني قالوا لأن الله قال بعدها وقاتلوا في سبيل الله، فكأن الله تعالى عرض قصة هؤلاء الذين جبنوا وهربوا ثم أمرنا أن نقاتل في سبيل الله وأن نصر. يقول الله سبحانه وتعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحيا، قال لهم قولا كونيا أو قولا شرعيا؟
3: كونية.
2: يعني ما أمرهم أن يموتوا، لأنه لو أمرهم أمر شرعيا أن يموتوا ما ماتوا، ما يقدرون. يقدر واحد يموت نفسه؟ ها؟
3: يقدر.
2: يقتل نفسه ولا لا؟ ما يقدر الواقع، بل ولا يريد، لا يريد. فالقول إذن قول كوني، فهو كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن قال الله لهم موت، واستفدنا منها، نعم يجينا بالفوائد بعد، موتوا ثم أحياهم، ثم أحياهم بعد موتهم. وكلمة ثم تدل على التراخي وأنه أحياهم بعد مدة. وهل أحياهم بسبب أو بغير سبب؟ قال بعض المفسرين إن نبيا من الأنبياء مر بهم وهم ألوف مؤلفة جثث هامدة، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يحييهم فأحياهم. وقال بعض المفسرين إن الله أحياهم بدون دعوة نبي. وأي قولي ظاهر اللفظ؟ الثاني، يعني الأول لا دليل عليك السياق. وعلى هذا فنقول إن الله أحياهم ليري العباد آياته، ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله لذو، اللام هنا للتوكيد، وذو بمعنى صاحب، فضل على الناس، والفضل بمعنى العطاء والتفضل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولا كل الناس؟ ولا القليل منهم؟ الأكثر. فعندنا قليل وعندنا كل وعندنا أكثر وعندنا مساوي، أولى ها؟ كذا فهد؟ وش قلنا؟ كثير أو أكثر أو كل أو القليل. طيب أكثر الناس يشكرون، إذا في الناس من يشكر؟ نعم. ويدل على ذلك قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فإذا الأكثر يقابله القليل، قليل من عبادي الشكور. هذه الآية الكريمة إذا قال قائل ما وجه الفضل فيها؟ نقول وجه الفضل أن الله تعالى أرى عباده كمال سلطانه وأنه لا مفر منه، ولا شك أن هذا من فضل الله أن يدرك الله تعالى آياته وسلطانه وقدرته وحكمته. ونقول أيضا فيها فضل آخر أن الله تعالى أنجاهم بعد أن أراهم تمام قدرته وسلطانه أن جاءهم. لماذا؟ بالإحياء. فنجوا إما من الوباء على قول، وإما من العدو على قول آخر. وهذا فضل ولا لا؟ وهذا فضل. يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة أمور. أولا أن قصة هؤلاء القوم كانت مشهورة، لأن قوله ألم ترى تدل على إيش؟ التقرير والتعجيل، وأن هذا أمر واقع. وانظر إلى أمثلتها في القرآن تجدها هكذا: ألم نشرح لك صدرك. معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. ألم نجعل له عينين. معلوم ولا غير معلوم؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. معلوم. ألم ترى إلى رب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. معلوم ولا لا؟ كل هذا أمر معلوم. فكأن هؤلاء القوم قصتهم مشهورة معلومة، ولهذا جاءت بصيغة التقرير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يفر من قدر الله. من أين يؤخذ؟ من قول الله: ثم فقال لهم الله موتوا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فرارا منه، أما تخرجوا لسبب آخر فلا بأس. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل لقوله موتوا. وماتوا ولا لا؟ ماتوا. إذا قالوا ثم أحياهم، فيستفاد منها تمام قدرته بإماتة الحي وإحياء الميت. ومن فوائدها أن فيها دلالة على البعث. يا عبد الله، فيها دلالة على البعث. وجهه أن هؤلاء أحياهم بعد أن أماتهم. وقد ورد في هذه السورة بيان قدرة الله على إحياء الموتى في 5 مواضع، أظنها سبقت. الموضع الأول في قوم موسى، أنهم أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثهم الله بعد موتهم. والثانية قصة القتيل الذي أمر الله تعالى أن تذبح بقرة ويضرب بعضها، فضربوه ببعضها فأحياه الله. والقصة الثالثة هذه ما بعد جس. لا، هذه الآية. والآية الثالثة الرابعة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وستأتي إن شاء الله تعالى. والقصة الخامسة قصة إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. هذا في 5 حوادث في سورة واحدة كلها تثبت البعث، وأن الله تعالى قادم على ذلك. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أن بيان الله عز وجل آياته للناس وإنقاذهم من الهلاك من فضله، لقوله: إن الله لذو فضل على الناس. ويستفاد منها أن لله نعمة على الكافر. قوله على الناس عام، ولكن نعمة الله على الكافر ليست كنعمته على المؤمن، لأن نعمة الله على المؤمن نعمة متصلة بنعمة الدنيا والآخرة، وعلى الكافر نعمة في الدنيا فقط. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشاكر من الناس قليل لقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن فوائدها أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم، لأنه قال إن الله ذو فضل ثم قال أكثر الناس لا يشكرون، وهذا على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ الذم. فيكون من لا يشكر مذموما عقلا وشرعا. ويستفاد من الآية إثبات القول لله، فقال لهم الله موتوا. ويستفاد منها أيضا أن معنى قوله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن، معناها أن الله يتكلم بما أراد، ما هو يقول كن فقط، بل يتكلم بما أراد كن كذا. نعم، لأن الكلام بكلمة كن مجمل ولا مبين؟
4: مجمل.
2: ولما قال الله للقلم أكتب قال ربي ماذا أكتب، يصير معنى قوله كن أي الأمر المستفاد من هذه الصيغة، لكنه يكون أمرا خاصا. فلو كان الله تعالى يريد أن ينزل مطرا لقال إيش؟ نعم أمطري أيها السحاب أمطري مثلا، ما يقول كن وبس، بل يكون بالصيغة التي أراد الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز حذف ما كان معلوما، وأنه لا ينافي البلاغة، وهو ما يسمى عند البلاغيين بإيجاز الحذف، بإيجاز الحذف. من أين يؤخذ؟ لا
4: خرجوا من بيع.
2: لا، فقال لهم والله موتوا ثم أحياهم، لا شك أن في الكلام محذوف، التقدير فماتوا. نعم، فماتوا ثم أحياهم، وهذا كثير في القرآن. ويسمى إيجاز الحذف أي الاقتصار، الاقتصار. وقد مر علينا أن هناك اختصارا وهناك اقتصارا، الفرق بينهما الاختصار معناه ما قل لفظه وكثر معناه، يعني أقلل الحروف مع بقاء المعنى. والاختصار أحذف بعض الشيء وأقتصر على بعضه.
0: الله أكبر. والجملة معطوفة على ما سبقها.
4: ماذا
0: كنت كمناها؟ طيب، وش اللي أخذتم؟ في المطر؟
5: يقول فلو كان الله تعالى يريد أن ينزل مطرا لقال أيها السحاب أمطري مثلا، فلا يقول
0: شبه مثلا؟
5: لا مثلا، يعني مثلا، لا كثير بالشريط مثلا.
0: إيه حط مثلا، حط مثلا، يعني مهمة هذه، يعني ما نقدر نقول الله يقول هالكلام، قد الكلام هذا معناه. بس الحمد لله
4: التعقيد مستمر.
0: كيف؟
4: التعقيد على هذه مستمر.
5: تعقبت
0: عليها، قلت
5: او ما شابه
0: ذلك، او ما شابه ذلك. بعد هي نفس الشريط، حطها بعد انت بعد الواضحه. اذا ليس لنا ان نقول ان نقول الكلام، ما نعلم كيف يقول الله عز وجل، لكن هذا المعنى. نعم. طيب، الثاني عشر إن شاء الله سامي بيوفقنا إن شاء الله فائدة. الفائدة الثانية عشرة من فوائد الآية أيضا تمدح الله سبحانه وتعالى، تمدح الله لنفسه، بمعنى أن الله تعالى يمدح نفسه بما أنعم به على عباده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يحب أن يمدح ويحمد لأن ذلك صدق وحق، فإنه سبحانه وتعالى حق من يثنى عليه وحق من يحمد، وهو يحب سبحانه وتعالى الحق لقوله إن الله ذو فضل عن الناس. الثالثة عشر أن من طبيعة البشر الفرار من الموت لقوله خرجوا من ديارهم وهم ملوك حذر الموت. نعم، فيتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يستعد لهذا الشيء الذي يحذر منه وهو لا يدري متى يفجأه. واضح؟ طيب، هذا آخر ما عندي في هذه الآية. ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله. ها؟ وهي
6: أن القصر الاسم قول من السفر لأن المقام الديار هو أصل يخرج منها لعالم، هل يخرج منها لعالم؟
0: نعم، يخرج منها صح،
6: يعني أصل بقاء في الديار لكن لهذا العالم يخرج منه ولا الأصل بقاء في الديار.
0: وما
7: وما فيها فائدة عن كسرات خمس فيها فائدة عن ما قال
0: إلا فيها فائدة وهي أنهم وإن كثروا يعني تفيد قدرة الله عز وجل حيث أماتهم جميعا وأحياهم جميعا مع أنهم ألوه، وهذه ربما سبق الإشارة إليها في الأول.
7: ربما يستلزم أنه لا صاروا يقولوك أنهم يصبرون
0: يصبرون
7: يصبرون خلافة إلى صاروا قليلا
0: ما صبروا خرجوا من ديارهم.
8: ما استفاد شيخ؟ لقليل من الناس اللي يشكرون.
0: قلنا ذكرنا. طيب قال وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا هنا حذف المفعول والمفعول معلوم وهم الكفار، قاتلوا الكفار. وقوله في سبيل الله، في سبيل الله أي في طريقه، وهذا يشمل النية والعمل. أما النية فأن يكون الإنسان قاصدا بقتاله أن تكون كلمة الله العليا، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ أي حمية أو الشجاعة أو من قاتل ليرى مكانه رياء وسمعة، أي ذلك في سبيل الله؟ عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب عن كل هذه الثلاثة وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا القتال في سبيل الله، أن تكون نيتك أن تكون كلمة الله هي العليا، لا كلمتك أنت ولا كلمة إمامك الذي تقتدي به ولا كلمة أي من كان أي من كان، ولكنها كلمة الله سبحانه وتعالى أن تكون كلمة الله العليا. كذا ياسر؟ طيب، هذا باعتبار النية، كذلك في سبيل الله باعتبار العمل، بأن يكون عمل الإنسان في جهاده على وفق الشرع فيلتزم ما دل الشرع على التزامه من وجوب طاعة الأمير وأن لا يغزو إلا بإذنه وأن لا ينصرف عن الغزو إلا بإذنه وما أشبه ذلك مما تقتضيه أعمال الجهاد، فهو شامل لهذا وهذا، لأن فيه الظرفية فتشمل الأمرين جميعا، النية بعد والعمل. وعلى هذا فلا يجوز لنا العدوان على الكافرين إلا على الوجه الذي أباحه الشر، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نعم، وقوله في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، لما أمر بالقتل حذر من المخالفة فقال واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم وعليم بأحوالكم. والأمر هنا بالتهديد لا لمجرد علم، لأن مجرد علمنا أن الله سميع عليم بدون أن يحدث لنا ذلك امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، أقول مجرد علمنا بذلك لا فائدة له، بل لابد أن يكون له أثر في اتجاهنا، وهو أن نحذر مخالفته فنقول ما لا يرضى أو نعمل ما لا يرضى، يقول واعلموا أن الله سميع عليم. في هذه الآية الكريمة الأمر بالقتال، وهل هذا أمر بالقتال نفسه أو أمر بإخلاص النية بالقتال؟ عندنا الآن أمران، قاتلوا وفي سبيل الله، هل الأمر منصب على قوله في سبيل الله أو على قوله قاتل؟ ويكون أمرا بالقتال مقيدا بالإخلاص، الظاهر هذا أنه أمر بالقتال مقيدا بالإخلاص، وليس مجرد أمر بالإخلاص بالقتال. نعم، وإلا لقال إذا قاتلتم في سبيل إذا قاتلتم فقاتلوا في سبيل الله، وعلى هذا فالآية دالة على الأمر بالقتال وأن يكون رحمه الله وأن يكون في سبيل الله. طيب، هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ وهل هو للوجوب الكفائي أو العيني؟ هذا يختلف، قد يكون واجبا على العين على العيان، وقد يكون واجبا على الكفاية، وقد يكون مستحبا. والجهاد في سبيل الله هو ذروة سلام الإسلام، وهو في المرتبة الثالثة من الأعمال باعتبار محبة الله للعمل، كما قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقته. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني. فعلى هذا نقول ينقسم الأمر فعلى هذا نقول ينقسم القتال في سبيل الله إلى ثلاثة أقسام: واجب على العيان وعلى الكفاية وتطوع. ذكر أهل العلم أنه يجب على الأعيان في أربع حالات: الحالة الأولى إذا حضر الصف فإنه يجب عليه حينئذ، ولا يحل له أن ينصرف، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. الثاني إذا حصر العدو بلده يعني طوقه فإنه يجب عليه الدفاع لوجوب إنقاذ المسلم، وحصر البلد معناه أن يمنعه أن يمنع من دخول الأشياء إليه أو من خروجها منه، وفي هذا ضرر على المسلمين لأنه إذا طال الحصار فالنهاية الاستسلام. كذلك أيضا إذا استنفره الإمام يعني قال انفر يا فلان اخرج فإنه يجب عليه ويكون هنا فرض عين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الرابعة إذا احتاج إليه بذاته بعينه فإنه يجب عليه، وقد يكون لغيره فرض كفاية لكن هو فرض عين لأن الناس محتاجون إليه، كما لو كان صاحب رأي وتدبير أو كان عنده علم استعمال آلات الجهاد التي لا يعرف استعمالها إلا هو، ففي هذه الحال يتعين عليه ويكون الجهاد فرض عين. ويكون فرض كفاية وهو الأصل الأصل أن الجهاد فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله وجوبا، لأن الله عز وجل أمر به أمرا مطلقا مثل هذه

فإنها تكون فرض كفاية. كل عبادة يقصد بها إيجاد هذا الفعل فإنها تكون فرض كفاية. فمثل الأذان فرض عين ولا لا؟ فرض كفاية، لأن المقصود إيجاد الأذان، فإذا وجد سقط عن الباقي. كذلك الجهاد، يجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله، ولكن ليعلم أن الجهاد له شروط، من شروطه القدرة، من شروط الجهاد القدرة. فإذا كان المسلمون عاجزين عن القيام به فإن الله تعالى لا يلزمهم به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال إلا حين كان له دولة وشوكة وقوة. وليس من العقل والحكمة أن نقاتل ونحن لا نستطيع القتال، لأن معنى ذلك تسليط عدونا علينا حتى يبيدنا. فمثلا لو أن رجلا خرج بسيفه وحنجره ورمحه إلى رجل معه الصواريخ العابرة للقارات والطائرات وما أشبه ذلك، وقال أنا بقاتل في سبيل الله، نوافق على هذا؟ ها؟ ما نوافق، لأن نقول معنى ذلك أنك أظهرت نفسك للعدو، ولكن تربص به حتى يأتي الله بأمره، والله على كل شيء قدير. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله بقوله في سبيل الله، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإخلاص بقوله من قاتل لتكون كلمة الله العليا. ويستفاد منه أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حمية أو أن يقاتل شجاعة أو أن يقاتل رياء، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمر الله بهذه العبادة العظيمة أن تكون خالصة له فما عدا ذلك يكون منهيا عنه، ولا يجوز الإنسان أن يغرر بنفسه من أجل هذه الأغراض التي هي بالنسبة لكونها في سبيل الله دنيئة جدا. ولكن لو قال الرجل أنا أقاتل حمية لوطني لأنه وطن إسلامي فأريد الدفاع عنه، فهل هذه نية خالصة؟ نعم، نية خالصة، لأنه يقول أنا لا أفرق بين وطني ووطن الوطن الآخر ما دمت أقاتل عن أوطان المسلمين، فهذه نية خالصة لا بأس بها. وهل يستفاد من الآية الكريمة وجوب الإخلاص في كل عمل طاعة؟ نعم، قياسا على ذلك، قياسا على القتال، لأن القتال له أسباب ودوافع غير الإخلاص، فإذا أوجب الله الإخلاص فيه فمن باب أولى العبادات الأخرى التي ليس لها مثل دوافع الجهاد. والاستفادة من الآية الكريمة وجوب التمشي في الجهاد على ما تقتضيه الشريعة إقداما وإحجاما وأخذا وترك، لقوله في سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من المخالفة، لقوله واعلموا أن الله سميع عليم، اعلموا أن الله سميع عليم، لأن الغرض من ذلك التحذير من المخالفة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله، وهما السميع والعليم، ومنها إثبات هاتين الصفتين وهما السمع والعلم. السمع يطلق على إدراك المسموع، وعلى نتيجة هذا الإدراك وهو الاستجابة. فالسمع نوعان، إذن سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى الاستجابة للمسموع، الاستجابة للمسموع وهي إجابة دعائية. فمن الثاني وهو الاستجابة قول المصلي سمع الله لمن حمده،

0: يعني كذا يا يحيى كذا ايش قلت؟ بس وش اللي قاله؟ طيب سمع الله من حمده يعني استجاب لما حمده. وقوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب. وأما الأول وهو السمع من الإدراك فكثير. ثم هذا السمع الذي مع الإدراك لا تعرف. السمع الذي مع الإدراك قد يراد به التهديد وقد يراد به التعيين وقد يراد به بيان الإحاطة. فمن الأول إرادة التهديد قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. مش المراد بالخبر تهديد، ما أخبر الله بذلك إلا يهدد هؤلاء. ومن الثاني قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، المراد به التأييد، تأييد موسى وهارون. ومن الثالث قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستكي إلى الله، فهذا المراد به الإحاطة، بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء. وأما هناك سؤال، هنا سؤال قبل أن نتجاوز هذا المحل، السمع هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ خطأ خطأ خطأ
1: باعتبار أصل
0: الصفة
1: ذاتي
0: إيه؟ باعتبار أحده يعتبر فعلي. خطأ.
1: سمي بمعنى
0: إدراك المسموع
1: هذا ذاتي
0: ولا فعلي؟ نعم صفة ذاتية. وبمعنى الإجابة صفة فعلية. بمعنى الإجابة صفة فعلية لأن الله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وباعتبار إدراك المسموع صفة ذاتية. هل إن شاء الله سمع وإن شاء الله ما سمع؟ سمع الله موصوف به أزل وابد. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم. والله عز وجل موصوف بالعلم أزلا وأبدا جملة وتفصيلا، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، لا جملة ولا تفصيلا ولا ماضيا ولا حاضرا. ولهذا علم الآدمي محفوف بآفتين مع نقص. الآفة الأولى الجهل، والثانية النسيان، وهو بنفسه قاصر لا يتجاوز إلا ما حول الإنسان، يعني لا يشمل إلا ما حول الإنسان، فلا يتجاوز ما حوله ولا يبعد، بخلاف علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قراءة أخرى فيضاعفه. نعم. قراءة ثالثة فيضعفه، قراءة رابعة فيضاعفه، ففيها تشديد وتخفيف وفتح وضم، أربع قراءات. فيضعفه فيضعفه فيضاعفه فيضاعفه. نعم. طيب، ولهذا انظر إلى رسمه الآن، صالح لقراءة الأربع الرسم أولى، ولو رسمنا على القواعد المعروفة عندنا ما صلحت قراءة الأربع، لأن حسب القواعد المعروفة عندنا فيضاعفه نحط ألف أولى، تختلف عن فيضاعفه لأن ما فيها ألف، لكن الرسم العثماني يحتوي القراءات، يحتويها على حسب الرسم. طيب، من ذا الذي يقرض الله؟ تقدم لنا مثل هذا التركيب، وأن ذا في مثل هذا التركيب تكون ملغاة، فمن ذا اسم إشارة اسم استفهام، أو من اسم استفهام وذا زائدة، والذي خبر مبتدأ، يعني من مبتدأ، من ذا الذي يقرض الله، هذا استفهام بمعنى التشويق والحث، يعني أين الذي يقرض الله، فليتقدم. وقوله يقرض الله، القرض في اللغة القطع، ومنه المقراض، تعرفون المقراض؟ ما المقص، لأنه يقطع الثياب، فالقرض في اللغة القطع، ومعنى أقرضت فلانا اقتطعت له جزءا من مالي فأعطيته إياه، كذا؟ طيب، يقرض الله أن يقتطع جزءا من ماله لله، هذا المعنى، لأن لما قال قاتلوا بسبيل الله والقتال يكون بالنفس، قال من ذا الذي يقرض الله، وهذا جهاد بالمال، جهاد بالمال. وقوله يقرض الله، الغالب أن المقترض لا يقترض إلا لحاجة، فهل هذا ممكن في حق الله؟ ما يمكن، إلا عند شرار خلق الله وهم اليهود، فإنه لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله، قالوا يا محمد إن ربك افتقر فهو يسأل عن الإقراض، قاتلهم الله، وليس غريبا عليهم، لقد قالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة قلت أيديهم، وقالوا إن الله تعب وما خلق السماوات والأرض فاستراح فيهم السبت. نعم، وهم معروفون بأنهم أجرى عباد الله على حقوق الله. إذن يقرض الله، قلنا أن القرض في الغالب ما يكون إلا لحاجة استقرار، فهل معنى ذلك أن الله محتاج؟ كلا والله، لأن الله تعالى هو الغني المغني، ولكنه سبحانه وتعالى شبه الإنفاق له بالقرض، لأن المقرض واثق من الوفاء، والمستقرض ملتزم بإيه؟ بالإيفاء، فجعل الله تعالى معاملته كالقرض تطمينا لمن أنفق في سبيله أن هذا الذي أنفقت سوف إيش؟ سوف يرد إليك، يرد إليك. واستمع الآن إلى كيفية الرد، ليست كيفية الرد فيما تعامل به الله ككيفية الرد فيما تعامل به عباد الله. ما تعامل به عباد الله ربما يماطل فيه، وربما ينكر، وربما ينقص، يماطل ينكر ينقص، لكن حق الله عز وجل خال من ذلك كله بل زائد. ولهذا قال من ذا الذي يقرض الله، ولكن اشترط الله عز وجل قرضا حسنا، قرضا حسنا. ما معنى القرض الحسن؟ القرض الحسن ما وافق الشرع، ما وافق الشرع بأن يكون من مال حلال، فإن كان من مال حرام فليس بقرض حسن، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الثاني أن يكون خالصا لله، فإن كان رياء وسمعة فليس قرضا حسنا. الدليل قوله تعالى في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه مع غيره فهو الاعتراف وشرك. الثالث أن يكون في محله، يكون في محله بأن يتصدق على فقير أو مسكين أو في مصالح عامة، فأما لو بدلها فيما يغضب الله فإن ذلك ليس قرضا حسنا. الرابع أن تكون نفسه طيبة به، لا متكرها ولا معتقدا أنه غرم وضريبة، كما يظن بعض الناس بالزكاة يظن أنها ضريبة، حتى أن بعض الكتاب يقول هذا اللفظ، يقول ضريبة الزكاة، ضريبة الزكاة والعياذ بالله. والواجب أن تطيب نفسك بما تبذله لله عز وجل، لأن أفضل ما تنفقه من مالك وما أنفقته ما أنفقته لله. إذا كانت تطيب نفسك أن تشتري لأهلك برتقالا وتفاحا يأكلونه ثم يتعفن في بطونهم ثم يخرج إلى بيت الخلع، نعم، كيف لا تطيب نفسك أن تصدق لله عز وجل بصدقة تجدها مدخرة لك عند الله؟ لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أهله قال: ما أبقيتم لنا من الشاة؟ ايش قالوا؟ قالوا: أبقيناها كلها إلا، لا، قالوا: ما بقي إلا كتبه. قال: بقي كلها إلا كتبه. ليش؟ لأن الذي أنفق هو الذي يبقى، ولهذا جعل الله ذلك تقديما للنفس، فقال: وما تقدموا لأنفسكم، في سورة المزمل: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا. صحيح أن الإنسان يشح ببذل المال في طاعة الله، يشح، لأن أمامه عدوين أو عدوان، هما الشيطان والنفس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بالبخل يعني، يعدكم الفقر يقول: شوف ترى أنت خذ الضغط والله باس تبتدي تروح تشحذ الناس، نعم، صح ولا لا؟ نعم، ترى ينقص مالك، لكن يجوع العيال ولا تلقى شيء تستأجره البيت، نعم، لا تنفق، كذا يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول: أمسك أمسك مالك فهو خير لك، نعم، طيب، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وفضلا: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. فهنا نقول: فيضاعف، نعم، قرضا حسنا، قلنا فيه أربعة أمور نعيدها: أن يكون من كسب حلال، والثاني الإخلاص لله، والثالث أن يقع موقعه، والرابع أن تطيب بها نفسه، نعم. الله عز وجل ويضاعفه له أضعافا كثيرة، أضعافا، هذه مصدر، ويمكن أن نقول إنها مبينة للنوع، لأنه قال أضعافا، لأن مطلق الضعف يكون في واحدة، لكن إذا قال أضعافا صار أكثر من واحدة فيكون مصدرا مبينا للنوع. كيف هذه الأضعاف؟ قال الله عز وجل في نفس هذه السورة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم تكون مضاعفة؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء، ربما يأتي أضعاف أيضا أكثر. فعليه نقول إن الأضعاف التي ذكرت هنا هي التي ذكرت في نفس السورة: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقوله والله نعم أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، أو يقبض ويبسط، القبض ضد البسط، والبسط التوسيع، فيكون مراد بالقبض التضييق، فهو الذي بيده القبض وبيده البسط. والفائدة من ذلك أو من ذكر القبض والبسط بعد الحث على الإنفاق، الفائدة الإشارة إلى أن المنفق لا يظن أن إنفاقه سبب لضيق رزقه، فإن القبض والبسط بيد الله سبحانه وتعالى، فقد يتصدق الإنسان وينفق ويوسع الله له في الرزق، وقد يمسك ويبخل فيضيق الله عليه. وكم من إنسان أمسك ولم ينفق في سبيل الله فسلط الله على ماله آفات في نفس المال، كالضياع والاحتراق والسرقة وما أشبه ذلك، أو
2: آفات تلحق هذا الرجل ببدنه أو بأهله يحتاج معها إلى أموال كثيرة، وهذا من باب القبض. وقد يكون الإنسان ينفق ويتصدق في سبيل الله على وجه الذي يرضى الله، فيبارك الله له في المال ويأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. وقوله يقبض ويبسط يعم كل شيء، فيقبض في الرزق ويبسط، ويقبض في العلم ويبسط، وكذلك يقبض في كل ما يتعلق في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. القبض والبسط كله إلى من؟ إلى الله عز وجل. يقبض في الأعمار ويمد فيها، هذا من القبض والبسط. وإليه ترجعون، قوله ختم الآية في قوله وإليه ترجعون، التزهيد، فائدة التزهيد في الدنيا، كأنه يقول هذا المال الذي أنتم تحرصون عليه وتبخلون به ولا تنفقونه سوف تنتقلون عنه وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا ختمت بقوله وإليه ترجعون. وتقديم المعمول بقوله إليه ترجعون له فائدتان، فائدة لفظية وفائدة معنوية. أما الفائدة اللفظية فهي توافق رؤوس الآيات، والثانية الحصر، الفائدة المعنوية الحصر. إليه يعني لا إلى غيره ترجعون، فالمرجع كله إلى الله، كما أن المبدأ كله من الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذه الآية الكريمة، أظن هذا اللي قبلها مكتوب فوائدها، من فوائدها الحث، نعم أي نعم، في يبسط، قراءة بالسين يبسط ويبسط بالصاد، نعم ها توجيها أي نعم. طيب من حيث الإعراب، قال من ذا الذي يقبل القناة حتى فيه ضعيفه. أما على قراءة النصب فوجهه أنها صارت جوابا للاستفهام في قوله من ذا الذي يقرض الله، وفاء السببية بعد الاستفهام ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة بعد فاء السببية. وإلى هذا أشار ابن مالك في قوله وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب، نعم. وأما على قراءة الرفع فالفاء هنا للاستئناف وليست للسببية، أي فهو يضاعفه، فتكون الجملة هنا مستأنفة. طيب من فوائد الآية الحث على الإنفاق في سبيل الله عز وجل لقوله من ذا الذي، والاستفهام هنا للتحضيض والحث. ومن فوائدها أيضا أن الله عز وجل أوجب على نفسه مجازاة هذا الذي أقرضه قرضا حسنا. وجه الإلزام أنه سمى الإنفاق قرضا، والقرض قد ألزم المقترض نفسه بوفائه. ومن فوائدها ملاحظة الإخلاص، وأن يكون الإنسان مقرضا لله عز وجل على سبيل الإخلاص وطيب النفس ومن مال حلال، ولا يتبع إنفاقه منا ولا أذى، ولقوله قرضا حسنا. هل يفهم من الآية أن القرض المتضمن للربا حرام؟ من قرضا حسنا. إذا قال قائل هذا في حق الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قلنا صحيح هذا في حق الله، لكن ربما يستدل به على أن الآية تشير إلى أن القرض يجب أن يكون حسنا، لا ليس فيه خروج عن الشرع. وربما استدلوا بذلك على ذلك بقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قابل الزكاة بماذا؟ بالربا. وعلى كل حال الأخذ من هذه الآية فيها شيء من الثقل. ومن فوائد الآية ما في سؤال، من فوائد الآية أن كرم الله عز وجل وعطاءه واسع، وأن جزاءه للمحسن جزاء فضل لا جزاء عدل. من أين يؤخذ؟ من قوله فيضاعفه أضعافا كثيرة، لأنه لو كان جزاء عدل لكان يعطى مثله فقط، لكن جزاءه سبحانه وتعالى للطائعين المحسنين جزاء فضل، أما جزاؤه للعصاة فهو دائر بين العدل والفضل. إن كانت المعصية كفرا فجزاؤها عدل، وإن كانت دون ذلك فجزاؤها دائر بين الفضل والعدل. كيف بين الفضل والعدل؟ لأن الله إن شاء عاقب عليها وإن شاء غفر، وهذا دائر بين الفضل والعدل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تمام ربوبية الله عز وجل من قوله: والله يقبض ويبسط. ومنها الإشارة إلى أن الإنفاق ليس هو سبب الإقتار والفقر. كيف؟ لأنه ذكر هذه الجملة بعد الحث على الإنفاق، يشير بذلك إلى أن الإنفاق لا يستلزم الإعدام أو التضييق، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية إثبات المعاد والبعث بقوله: وإليه ترجعون. ومن فوائدها أيضا تهديد المرء أن يخالف وترغيبه في طاعة الله بقوله: وإليه ترجعون. لأن الإنسان إذا علم أنه راجع إلى ربه لا محالة فإنه لا بد أن يكون فاعلا لما أمر به تاركا لما نهى عنه، لأنه يخاف من هذا الرجوع. كما لو أن ملكا من ملوك الدنيا قال لك: اذهب واسع ومردك إلي، ماذا تعامل هذا الملك؟ معاملة من يؤمن بأن الملك سوف يحاسبه على حسناته أو على سيئاته. ثم قال عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم تر، الخطاب إما للرسول عليه الصلاة والسلام، وخطاب زعيم الأمة خطاب له وللأمة لأنها تبعه، وإما أنه خطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب فيكون عاما في أصل وضعه. فالفرق بين المعنيين أن الأول عام باعتبار التبعية للمخاطب به أولا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني إيش؟ أنه عام باعتبار وضعه، يعني ألم ترى أيها المخاطب. وقول ترى، هل المراد تنظر أو المراد تسمع أو المراد تعلم؟ نشوف. الفعل هنا عدي بإلى، الفعل عدي بإلى، وإذا عدي بإلى تعين أن يكون من رؤية العين، تقول رأى إلى كذا أو نظر إلى كذا. لو عدي بنفسه لأمكن أن يكون المراد برؤية العلم. فإذا كان كذلك فإنه يلزم أن يكون المعنى ألم تر إلى شأن الملأ من بني إسرائيل، لأنه من المعلوم أننا نحن بل والرسول عليه الصلاة والسلام لم نشاهده. ويمكن أن نقول إنها عجت في إلى وهي بمعنى النظر، لأن الإخبار بها جاء من عند الله، وما كان من عند الله فهو كالمرئي بالعين بل أشد وأبلغ. قوله إلى الملأ ألم ترى، الاستفهام هنا للتقرير أو للتشويق؟ ظاهر التشويق، يعني يشوقنا أن ننظر إلى هذه القصة لنعتبر بها. نعم، لأن التقرير أيها الجماعة، التقرير إنما يكون في أمر كان معلوما للمخاطب فيقرر به، مثل ألم نشرح لك صدرك. أما هذا فهو أمر غير معلوم للمخاطب إلا بعد أن يخبر به، فيكون هنا للتشويق. يعني مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، ومثل قوله هل أتاك حديث الغاشي وما أشبهه. فمعنى يشوقنا الله عز وجل أن ننظر إلى هذه القصة من أجل أن نعتبر بها. أما لو كان يخاطب من كان عالما بها لقلنا إن الفهم بالتقريب. طيب، إلى الملأ، الملأ من بني إسرائيل إذا أضيف إلى أحد فإن المراد الأشراف، مثل قال الملأ من قوم، يعني الأشراف والكبرى. وقد يراد بالملأ الطائفة مطلقا، سواء كان من أشراف الناس أو من غير أشرافهم. هؤلاء ملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل سبيل الله. إذ هذه ظرفية. نعم، إلى الملأ من بني إسرائيل، من بني موسى، من بني إسرائيل. بني في الأصل للذكور، لكن إذا وصف بها القبيلة صارت عامة للذكور والإناث، كما نقول بني تميم يعم ذكورهم وإناثهم. طيب، وقول إسرائيل، من هو إسرائيل؟ هو يعقوب ابن إسحاق. ومعنى إسرائيل أي عبد الله أو ما أشبه ذلك من الأوصاف التي تضاف إلى الله. وقوله من بعد موسى، لما بين قبيلتهم وأنهم من بني إسرائيل ذكر زمنهم فقال من بعد موسى، موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل. إذ قالوا، هذه ظرف وهي مبنية على السكون في محل نصب، أي وقت قولهم. نعم، إذ قالوا لنبي لهم، وفي نبي قراءتان، لنبي أصلها نبي لكن خففت الهمزة، فلا خلاف. وإذا قلنا نبي من النبوة لا من النبأ فبينهما خلاف. لنبي لهم، لهؤلاء الملأ، ابعث لنا ملك. النبي عند جمهور أهل العلم هو الذي أوحى الله إليه بالشرع ولم يلزمه بإبلاغه ما أمره به، فيكون بمنزلة المجدد الذي يصلح ما فسد عند الناس، وإن كان لا يلزم بالإبلاغ هذا الوحي إلى غيره. وأشبه ما له في هذه الأمة العالم، أشبه ما له العالم، مع أن العالم مأمور بالإبلاغ، لكن مأمور بإبلاغ رسالة من قبله. وقيل إن النبي هو الذي أمر بإبلاغ رسالة من قبله وأوحي إليه وحي خاص يبلغ رسالة من قبله. وهذا هو ما ظاهر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، ويستدل له بقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها، فلم يجعل لهؤلاء الأنبياء وحيا خاصا، بل جعلهم يحكمون، يعني وحيا مستقلا، بل جعلهم يحكمون بالتوراة. وهذا القول جيد لولا أنه منتقض بنبوة آدم، فإن آدم كان نبيا ولم يسبقه شر، ولولا هذا النقض لكان ما ذهب إلى الشيخ أرجح. وقد يقال إن النبي إذا أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه فإنما يوحى إليه بالشرع السابق ليؤكد ذلك الشرع ويجدد من دثر منه، ولكن المشهور عند أهل العلم هو المعنى الأول. وقول لنبي لهم، لو قال قائل من هذا النبي، قلنا إن الله تعالى أبهمه فلنبهم ما أبهمه الله، ولو كان في معرفة اسمه فائدة لكان الله عز وجل يبينها لنا، يبين اسمه لنا، لكن ليس لنا فيه فائدة. المهم أنه نبي من الأنبياء، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا، معنى ابعث يعني مر ملكا وأقم لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكأن أمرهم في ذلك الوقت كأن أمرهم فوضوي، ليس عندهم ملك يدبر أمورهم ويدبر شؤونهم، والناس إذا كان ليس لهم ولي أمر صار أمرهم فوضى، كما قيل لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم حتى لا تكون أمورهم فوضى. يقول ابعث لنا ملكا أي أقم لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، الذي جزم كلمة مقاتل جواب الطلب ابعث. وهذا دليل على أنهم عازمون على أن يكون لهم ولي أمر يقودهم للقتال في سبيل الله. وقولهم مقاتل في سبيل الله سبق لنا معنى قوله في سبيل الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها بأحسن تفسير، وهو فهد إيش؟ لماذا فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا في سبيل الله. فقال لهم النبي يريد أن يثبتهم وينظر عزيمتهم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ عسيتم فيها قراءتان، الكسر والفتح، وهو النصب في الإعراب، الكسر والفتح، هل عسيتم وهل عسيتم، يعني يقول هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فقالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد وخشينا من ديارنا وأبنائنا. فيقول المعنى هنا هل يتوقع، فعسى هنا للتوقع، أي هل إذا كتب عليكم القتال توقع منكم ألا تقاتلوا؟ فجملة إن كتب عليكم القتال جملة شرطية معترضة بين اسم عسى وخبرها، لأن اسم عسى الضمير التاء، وأن لا تقاتلوا هو خبرها، وعسى تقترن بأن ولا لا؟ تقترن بأن كثيرا كما في الألفية. وجملة إن كتب عليكم القتال جملة شرطية معترضة جوابها محذوف، وقد نقول إنها لا تحتاج إلى جواب لعلمه بالسياق، لكن قدره بعض المعربين فقال فلا تقاتل، هل يتوقع منكم ألا تقاتلوا إن كتب عليكم القتال فلا تقاتلون فلا تقاتلوا؟ والجواب نعم، هذا هو الجواب محذوف. ولو قلنا بأنه لما كان معلوما بالسياق فإنه لا يحتاج إليه كما في نظائره لكان له وجه. وقول إن كتب عليكم القتال، كتب بمعنى فرض، فرض عليكم القتال ألا تقاتل، ماذا كان جوابهم؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قوله وما لنا ألا نقاتل، أن هذه زائدة ولا غير زائدة؟ الصواب أنها غير زائدة، لأن مثل هذا التركيب يصح فيه وجود أن ويصح فيه حذفها. قال الله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقال تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. ففي الآية الأولى ألا أتت أن، وفي الثانية حذفت، وعلى هذا فهما استعمالان عربيان مشهوران، أي أن في أن في مثل هذا التركيب يجوز أن توجد ويجوز أن تحذف. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، يعني أي شيء لنا في عدم القتال، يعني أي مانع لنا يمنعنا من القتال في سبيل الله وقد وجد مقتضي ذلك. وش المقتضي؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. والإنسان إذا أخرج من داره وبنيه فلا بد أن يقاتل لتحرير البلاد وفك الأسرى. انتبه، قوله وما لنا نرجع إلى إعرابها، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع، ولنا جار ومجرور متعلق محذوف خبر ما، وألا نقاتل منصوب بنزع الخائف، وأصله وما لنا في ألا نقاتل. وقد مر علينا أن المصدرية إذا دخلت على حرف نفي فإن الحرف يقدر بكلمة إيش؟ لا، بكلمة عدم. فالمعنى إذن وما لنا في عدم القتال، يعني أي شيء لنا في أن لا نقاتل، أي مانع؟ وجواب في مانع ولا لا مانع؟ وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا، الجملة هنا حالية فهي في محل نصب، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قولهم أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قال المفسرون إن المراد إخراج بعضهم، لأن هؤلاء الذين كلموا نبيهم كانوا في ديارهم، لكن كان لهم أقوام سبقوا تسلط عليهم العدو فأخرجهم من ديارهم ومن أبنائهم. قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا، نسأل الله السلامة. هم طلبوا الآن أن يبعث الله لهم نبيهم ملكا يقاتل في سبيل الله ليقاتلوا في سبيل الله، ولما استثبت نبيهم منهم ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا إن عازمون على ذلك وثابتون عليه، ولكن لما كتب عليهم القتال وفرض عليهم تولوا، فصار ما توقعه نبيهم إيش؟ حقا، أنهم لم يقاتلوا. وسيأتينا في الفوائد أن بعض السؤال يكون نكبة على السائل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القلم تبدى لكم. فهنا قالوا قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا يعني أعرضوا عن هذا الفرض ولم يقوموا به إلا قليلا منهم. والقليل عادة يكون أقل من النصف ولا لا، أو نقول أقل من الثلث أيضا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. فهم تولوا كلهم إلا القليل، ممكن أن نقول من أقل من الثلث، نعم، وهي منصوبة على أنها مستثنات. والله عليم بالظالمين، عليم بالظالمين، ومقتضى علمه بهم أن يجازيهم على ظلمه. والظلم هنا ليس لفعل محرم ولكنه لترك واجب، لأن ترك الواجب كفعل المحرم فيه ظلم للنفس ونقص من حقها. نعم. فوائد الآية الكريمة، من فوائد الآية الكريمة الحث على النظر والاعتبار لقوله ألم ترى إلى الذين، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن في هذه القصة عبرا لهذه الأمة، حيث إن هؤلاء القوم الذين كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، ففيها تحذير هذه الأمة من التولي عن القتال إذا كتب عليه. ومن فوائدها أنه لا بد للجيوش من قائد يتولى قيادتها لقولهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ومنها أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملك لقولهم ابعث لنا ملكا يخاطبون النبي، فالنبي إذن له السلطة أن يبعث لهم ملكا يتولى أمورهم ويدبرهم. ومن فوائد الآية الكريمة ذكر ما يشجع على إجابة الطلب فيما إذا طلب الإنسان شيئا من غيره، أن يذكر ما يشجعه على إجابة الطلب لقولهم نقاتل في سبيل الله، فإن هذا يبعث النبي ويشجعه على أن يبعث لهم الملك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص لقولهم في سبيل الله. ومن فوائدها تثبيت المخاطب بما طلب إيجاده، تثبيته هل يقوم بما يجب عليه نحوه أم لا، لقوله هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتل. فإذا طلبك إنسان أن ترسله في حاجة أو أن تكلفه بعمل فلا حرج عليك أن تذكر له الأشياء التي يتبين بها إيش ثباته وقيامه بهذا العمل. لهذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الإنسان بفطرته يكون مستعدا لقتال من قاتله لقولهم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولهذا تجد الجبان اللي من أجبن ما يكون إذا حصر يأتي بما عنده من الشجاعة، استنفد كل شيء حتى وإن كان أجبن من النعامة، فإنه عندما يحجر يكون عنده قوة للمدافعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أسباب القتال إخراج الإنسان من نفسه وأهله، قصد إخراج الإنسان من بلده وأهله لقولهم وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يظن الصبر على ترك المحظور أو القيام بفعل المأمور فإذا ابتلي به نكص. من أين يؤخذ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه، مع أنهم كانوا في الأول كانوا متشجعين على أن يقاتل. نعم أقوى منها أن الإنسان قد يظن أنه قادر على فعل المأمور وترك المحظور فإذا ابتلي به نكص وعجز. فهؤلاء ظنوا أنهم قادرون على القتال لكن لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ويتفرع على هذا أن فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. فالإنسان قد يتمنى الشيء من أمور تنزل به ويعجز عنها. وأيضا يشير وهذه الفائدة يشير إليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينع عنه، فإن الإنسان يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه فيما يحصل فيه من فيما يبعث فيه من الشبهات. هذا الحديث أو معناه. ومنها أيضا يتبرع منها أن كثيرا من الناس ينذرون النذر وهم يظنون أنهم يوفون به ثم لا يوفون به، كما في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وهل يستفاد من الآية أن البلاء موكل بالمنطق لأنه قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتل؟ فكان ما توقعه نبيهم كان ما توقعه واقعا، فإنه لما كتب عليهم القتال تولوا. طيب، ومن فوائد الآية وجوب القتال دفاعا عن النفس. من أين يؤخذ؟ لأنه لما قال وقد أخرجنا قال فلما كتب عليهم القتال، كتب أي فرض، ليدافعوا عن أنفسهم ويحرروا بلادهم من عدوهم وكذلك أبناءهم من السبي. ومن فوائد الآية الكريمة تحذير الظالم من الظلم لقوله والله عليم بالظالمين أي ظلم كان. ومنها أي من فوائدها سعة علم الله سبحانه وتعالى حيث كان عالما حتى بظلم الظالم وإن كان واحدا لقوله والله عليم بالظالمين. ومن ذلك أيضا من فوائد الآية تحريم الظلم لوقوع التهديد به. ومن فوائدها أن ترك الواجب من الظلم. نعم، لقول تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أي المتولين الذين فرض عليهم القتال ولم يقوموا به. فدل ذلك على أن الظلم ينقسم إلى قسمين، إما فعل محرم وإما ترك واجب. نعم. ثم قال الله عز وجل مبتدأ درس اليوم وقال لهم نبيهم نعم وهي
3: يعني إذا كانت حوادث
2: مضطربة، نعم.
3: فعلى العلم عن هامة أن يقول اللهم
2: هيئنا قائدا،
3: يعني يقول
2: لنا الجهاد،
3: هل هذا من هذه الآية؟
2: أي نعم. وش تقولون؟ إنه ينبغي مثلا إذا كان أمر المسلمين منفرطا أن يدعى الله عز وجل بأن يهيئ لهم قائدا يجمع كلمتهم. ها؟ يؤخذ من هذا كيف؟ لأنهم طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا يقاتل في سبيل الله. ها؟ أي نعم، لعلهم يريدون من نبيهم أن يتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل ويكون هذا هو القائد. أي نعم. محمد نعم بلى ما نقدر نقول هذا اللي وقع، فالذي يظهر لنا أنهم أرادوا من نبيهم أن يبقى في الدعوة إلى الله عز وجل، وعند من كان في من لم يقاتل ممن لا يجب عليه القتال.
4: قل يا شيخ سيأتي
2: أسئلة. ها؟ إيه؟ ما في أسئلة يعني؟
4: فائدة. قلنا سنذكر فائدة.
2: ها؟
4: قلنا في التفسير أنه سيأتي لنا أن بعض السؤال قد يكون نقمة على بعض الآخرين.
2: كيف؟
4: قلنا أن سنذكر فائدة أن بعض السؤال قد يكون نقمة على البقية.
2: هذه ذكر تعرضنا لها في قولنا أن الإنسان قد يطلب الشيء وهو يظن أنه يقوم به ولكن ما يقوم به يخطئ. قال وقال لهم نبيهم إن الله، ترى فيها نبيء قراءة كما أن قوله ابعث نعم قوله لنبي لهم فيها قراءة لنبي لهم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. شوف حسن الأدب مع الله، هم قالوا للنبي ابعث لنا ولم يقل إني بعثت، بل قال إن الله قد بعث لكم، وكأن الله عز وجل أوحى إلى هذا النبي أن يجعل فلانا ملكا عليهم أو ملكا لهم، فقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وفي عدوله عن قوله بعثت مع كونه أدبا مع الله إشارة إلى قوة إلزامهم بقبوله. لماذا؟ لأن الذي عينه من؟ الله عز وجل. طيب، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت علم على شخص، وليس كما قيل إنه مشتق من الطول. بعضهم قال إنه مشتق من الطول لأن الله قد زاده بسطة في العلم والجسم، فقال طالوت من الطول وليس كذلك، وإنما هو علم كغيره من الأعلام. لكن تعلمون أن هذا علم في لغة من؟ في لغة بني إسرائيل، في لغة بني إسرائيل، ويمكن أنه دخله شيء من التعريب. وقوله قد بعث لكم طالوت ملكا، ملكا هذه حال من طالوت. نعم. والملك هو الذي له التدبير الذي لا ينازع فيه، ولكنه بالنسبة للمخلوق بحسب ما تقتضيه الولاية الشرعية أو العرفية. هذا الملك الذي له التصرف بخلاف المالك. المالك هو من له التصرف في ملك معين محدود. وقوله نعم قالوا معترضين على هذا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. يعني قالوا كيف يكون له الملك؟ أنى بمعنى كيف، فهي للاستفهام. يكون له الملك علينا، أي شف التعبير، إن الله قد بعث لكم طالوت ولم يقل عليكم، لأن البعث من الله عز وجل لا يراد به مجرد السلطة، وإنما يراد به التصرف بما فيه الخير والمصلحة. ولهذا يقال إن الملكية تكليف وليست بتشريف. ففي الأول قال بعث لكم طالوت، وهنا ذهبوا يتكلمون عن السلطة، قالوا أن يكون له الملك علينا، ولم يقولوا أن يكون له الملك لنا علينا، فجعلوا المسألة من باب السلطة فقط لا من باب رعاية المصلحة. ثم قالوا معززين لاستبعادهم هذا الشيء، ونحن أحق بالملك منه. لماذا؟ كأنهم يرون أن الملك لا يكون إلا كابرا عن كابر، وأن هذا لم يسبق لأحد من آبائه أن تولى الملك، بخلافنا نحن فإن

وبين من يجد ولكن ليس ذا سعة، يعني ليس غنيا ننتفع بماله ويدبرنا بماله ويحصل الجيوش والجنود بماله. فذكروا علتين، أحدهما من حيث التوسط في مجتمعه، والثاني من حيث المال، يعني إذن القوة الحسبية والقوة المالية. قالوا هذا الرجل مفقود، لا عنده حسب فليس من أبناء الملوك، ولا عنده مال فليس من الأغنياء الأثرياء الذين يخطئون الناس بأموالهم. نعم، جواب نبيهم قال إن الله اصطفاه عليكم، اصطفاه بمعنى اختاره، وأصلها من الصفوة، فعليه تكون اصطفاه بمعنى نعم، فيكون أصل اصطفاه اصطفاه بتاء الافتعال، ولكنها قلبت طاء لما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الصرف. قوله اصطفاه عليكم ولم يقل اصطفاه لكم هنا، وفي الأول قال إن الله قد بعث لكم، وهنا قال اصطفاه عليكم، إشارة إلى أنه فضله عليهم، فاختاره لأنه أفضل منهم، فهو مفضل عليهم بما أعطاه الله سبحانه وتعالى مما سيذكر. وزاده بسطة في العلم، بسطة معناه السعة، كقوله تعالى والله يقبض ويبسط، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي زاده سعة في العلم. أي علم هو؟ نتكلم الآن في الملكية، فالمراد بالعلم علم تدبير الملك، فعنده من الحنكة والرأي ما جعله مختارا عليهم من الله عز وجل. أيضا والجسم، زاده بسطة في الجسم مع العلم، فاجتمع في حقه القوتان المعنوية والحسية. بسطة الجسم ليست بالطول فقط، بل بالطول والقوة أيضا، فهو قوي شديد وطويل أيضا، فإذا اجتمع في حقه القوتان المعنوية وهي العلم، والثانية الجسمية أو الحسية وهي أن الله تعالى زاده بسطة في الجسم. السبب الثالث والله يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي بمعنى يعطي ملكه من يشاء، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقول من يشاء مر علينا كثيرا أن كل فعل أضافه الله إلى المشيئة فإنه مقيد بالحكمة، فيؤتي ملكه من يشاء ممن تقتضي الحكمة الإلهية أن يعطوا الملك. إذن ما دام الإيتاء إيتاء الملك مقرونا بالحكمة، فإن الله لا يعطي الملك إلا من هو أهل له، وليس المراد بذلك دفع اعتراضهم بذكر مطلق المشيئة. صحيح أن الأمر لله يفعل ما يشاء، لكن المراد بذلك أن يبين أن الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء، ومع هذا لا يؤتيه إلا من هو أهل له. وقد تبين مما ذكر في أن الله أعطاه بسطة بالعلم والجسم أن هذا الرجل أهل لأن يؤتى الملك. والله واسع عليم، واسع، وأطلق، ما قال واسع في العلم في الحكمة في الفضل، فيشمل كل صفاته، واسع في علمه وفضله وكرمه وقدرته وقوته وجميع صفاته وأفعاله أيضا. وقول عليم أي عليم بمن يستحق أن يكون ملكا أو غيره من هو من الفضل الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. فهنا نبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدة أمور تخول هذا الرجل لأن يكون ملكا.

0: عليه. أولا أن الله اصطفاه عليهم وفضله بفضائل علمها عند الله لأن ما ذكر فيها شيء، ما ذكر شيء. ثانيا أن الله زاده بسطة في العلم وتدبير الأمة والحروب وغير ذلك. ثالثا أن الله زاده بسطة في الجسم ويشمل القوة والطول. ورابعا أن الله عز وجل هو الذي يؤتي ملكه من يشاء مقرونا بالحكمة، فلولا أن الحكمة تقتضي أن يكون طالوت هو الملك ما أعطاه الله تعالى الملك. والرابع أن الخامس أن الله واسع عليم فهو ذو الفضل الذي يمده إلى من شاء من عباده، فلو أن يتفضل على من شاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم أيضا حيث يجعل ولايته. ثم ناخذ الفوائد. واسن عليم. طيب من فوائد الآية الكريمة، لا ما فيها شيء، من فوائد الآية الكريمة أن نبيهم استجاب لهم، استجاب لهم حيث طلبوا منه أن يبعث ملكا لهم فاستجاب. ولكن لماذا كان استجابته؟ بسؤال الله سبحانه وتعالى ذلك وإجابة الله له. ومنها أن الملك ليس لا ينال بالوراثة، وإنما ينال بالأحقية والأفضلية. ومنها أيضا أن الملك تتوطد أركانه إذا كان للإنسان مزية في حسبه أو نسبه أو علمه أو قوته. من أين يؤخذ هذا؟ نعم، يؤخذ أولا من قولهم أن يكون لهم ملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، وثانيا من قوله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ومنها من فوائد الآية الكريمة أن سؤالها أن استفهام هؤلاء القوم أن يكون الملك علينا يحتمل أن يكون المراد به الاعتراض، وأن يراد به ويحتمل أن يراد به الاستكشاف، كيف كان ملكا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فإن كان الأول فإن حالهم تقتضي إيش؟ الذم، لأنهم كيف يعترضون وهم الذين طلبوا أن يبعث لهم ملكا. وإن كان الثاني فهل حالهم تقتضي الذم أم لا، يعني قصد الاستكشاف والبحث عن السبب بدون اعتراض، ففي هذا الحال لا اعتراض عليهم ولا لوم عليهم. نعم.
1: فوائد الآية الكريمة بيان أن أفعال الله عز وجل فوق كل تصور، لقوله قال إن الله اصطفاه عليكم، مع أنهم قدحوا به من وجهين، أنهم أحق بالملك منه وأنه فقير، فبين نبيهم أن الله تعالى اصطفاه عليكم بما تقتضي الحكمة. ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الولي ذا بسطة في العلم وتدبير الأمور والجسم وقوته كان أقوم لملكه وأتم لإمرته، لقوله وزاده بسطة في العلم والجسم. ومنها أن الملك لبني آدم ملك لله، لقوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء، فهذا الملك في مملكته هو في الحقيقة ما ملك إلا بإذن الله عز وجل، فالملك لله سبحانه وتعالى وحده يؤتيه من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن ملكيتنا لما نملكه ليست على سبيل الحقيقة وليست ملكا مطلقا، بل هو تحت ملكية الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا نتصرف فيما نملك إلا على حسب ما شرعه الله. لو أراد الإنسان أن يتصرف في ملكه كما يشاء يتلفه ويحرقه ويعذبه ويؤذيه إذا كان حيوانا قلنا لا، لأن ملكك تابع لأي شيء؟ لملك الله سبحانه وتعالى. ومنها إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء، وإثبات أفعاله الاختيارية لقوله يؤتي ملكه. فإن إتيان الإنسان الملك نراه يتجدد، كما قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالله سبحانه وتعالى له أفعال اختيارية، بمعنى أنه يفعلها حيث أراد. وقد أنكر كثير من الأشاعر والمتكلمة قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، محتجين بأن الأفعال الاختيارية حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث كما زعموا. فإذا أثبتنا أن الأفعال الاختيارية تقوم بالله عز وجل وأنه يفعل ما يشاء ويجدد أفعاله سبحانه وتعالى، كان من لازم ذلك أن يكون حادثا. ومعلوم أن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فنقول لهم هذا اللازم الذي ذكرتموه لازم باطل، إذ لا يلزم من تجدد الأفعال تجدد الفاعل، ولازم من حدوث الأفعال حدوث الفاعل. فنحن الآن محدثون بلا شك، وأفعالنا تتجدد، هل نقول يلزم أن يكون وجودنا مقارن لأفعالنا أو وجودنا سابق لأفعالنا؟ لا شك أن وجودنا سابق لأفعالنا، وهذا في المخلوق، فوجود الله عز وجل سابق لأفعاله، ولا يلزم من تجدد أفعاله أن يكون هو ذاته حادثا سبحانه وتعالى، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء. ومن ثم أي من إنكارهم قيام الحوادث به قالوا إن الله تعالى لا يتكلم بكلام يحدثه، لا يتكلم شيئا فشيئا، وقالوا إن كلام الله هو المعنى الأزلي القائم بنفسه. ولا شك أن تفسير الكلام بهذا معناه يؤول إلى أن الكلام هو إيش؟ هو العلم، هو العلم. إذا قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهذا مذهب الأشاعرة، فمعنى هذا أنه هو العلم، لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأن هذه الحروف والأصوات التي تسمع إيش؟ مخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى لتعبر عما في نفسه. ولهذا قال بعض العلماء قالوا إنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة في الواقع، لأن الكل متفق على أنه على أن ما نقرأه الآن في المصاحف مخلوق، لكن أولئك قالوا هو كلام الله، وهذا قالوا هو عبارة عن كلام الله. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما واسع وعليم. فالواسع المحيط بكل شيء، الواسع الذي صفاته لا نهاية لها في الكمال، الواسع الذي غناه لا حد له، وهكذا كل ما تشتمل هذه الكلمة معنى فإنه يدخل في كلمة واسع. ولهذا يعتبر هذا الاسم وهذه الصفة تعتبر شاملة لجميع الأسماء والصفات، فإن الله تعالى واسع في كل ما يتصف به، وعليم أي محيط بكل شيء علما. ولهذا تقترن كلمة واسع دائما في كلمة عليم، لأن كل منهما فيه الشمول والإحاطة.